0: بسيط. نشترط على المنظمات أن لا يتم الشراء إلا عن طريق أن يكون محلي. يعني معنا شركة أدوية جيدة اشتروا من هذه الشركة، يقول عفوا غير معتمدة، يعني اللي بتدي هذه معتمدة التي لا نعرف ما هي الشركة وما هو منشأها. اشترطنا على المنظمات أن يتم فحص من أول سنة 26 أن يتم فحص أي شيء يدخل عن طريق المنظمة. قامت الدنيا ولم تقعد، قامت الدنيا ولم تقعد حتى من بعض الأطراف الداخلية. ليش تعرقلوا على المنظمات هذا الكلام؟ نقول لهم يا جماعة هذا علاج، إذا كان تاجر ولا أنا أشتري المصنع المحلي اللي بينتج في اليمن أنا بنفحص علاجه قبل ما ينزل للسوق. نحن نشترط الآن فحص أي باتش، يعني كل تشغيل عن العلاج أن يتم فحصه. لا توجد لها شركات حتى يعطونا أدوية، ولا كان يعطونا أدوية، لا توجد لها شركات مسجلة هنا في اليمن.
1: طيب دكتور،
0: نطلب
1: علي.
0: شرط خير، نطلب شراء محلي يرفضوا. نقول لهم عندما تعطونا معدات مثلا حاضنات أطفال، حاضنات الخدج، ولا أقول لا يتم الشراء إلا عن طريق تاجر وكيل محلي لكي أضمن خدمة ما بعد البيع من صيانة وقطع غيار
1: وضمانة أيضا.
0: أيوة لابد، يعني لو راح اشترى لي جهاز من الأرجنتين وليس له وكيل هنا من حيصلحه لي بعدين؟
1: صح.
0: يقولوا عفوا نحن شراءنا دولي لا يتم إلا عن طريق عدة يعني شركات. النتيجة إنما إذا قبلنا هذه الأشياء إنه تشتغل شهر شهرين ثم تكون مرمية في المخازن تالف، لا يوجد من يصلحها ولا توجد لها قطع غيار. نطلب قطع على غيار، يقولوا عفوا الموديل هذا قد هو قديم لا توجد له قطع غيار. مثال بسيط، الآن يثار موضوع طويل عريض على حكاية اللقاحات وأن نحن منعنا اللقاحات.
1: هذا الموضوع
0: نحن لم نمنع أي لقاح، نحن واضحون في توجهاتنا. أخبرنا منظمات أنه يتم توفير اللقاحات في كل المرافق الصحية.
1: وبعدين الذي الشيء لقاح
0: هو هذا لا يوجد إلزام في شيء، لا يمكن أن تلزم واحد أي شيء يأكل، ما بالك أن تلزمه بأخذ علاج. نحن لا نلزم أحد، لا نلزم أحد، كما العالم كله لا يلزم.
1: هذا الشيء لقاح لابنه لقاح،
0: وهذا النظام معتمد في العالم كله. الأستراليين لديهم حتى هذا العشر، يقولوا لا هذا عندكم، لا هناك جمعيات ضد اللقاحات وتمنعت اللقاحات في بريطانيا، في أمريكا، في أستراليا، حتى اللي هم يسموه السكان الأصليين، أصحاب أستراليا الأصليين اللي جوا احتلوها بعدين الإنجليز. هؤلاء لديهم برنامج خاص كان يرفضوا اللقاحات وعملهم برنامج خاص بهذا. نحن لا نلزم أحد بالتلقيح لكننا ملتزمون بتوفيره في جميع المرافق.
1: طيب بيقولوا الآن مش متوفر، يعني
0: مش متوفر لأنه آخر جرعة لقاح دخلت لليمن كانت في شهر 7/2025.
1: وبتهمكم أنتم وزارة الصحة أنكم منعتوا بالعاني.
0: لم نمنع أحد، بالعكس نحن في مفاوضات لنا سنة كاملة وإحنا في مضاد لكي يأتونا باللقاح. أنا أقول لكم ما منعنا، نحن منعنا لقاح جديد خاص بشأن الأطفال وتم مفاوضتنا عليه. قالوا يدخل اللقاح ويدخل معكم منحة $34 مليون، وكان نفس اللقاح الجديد الذي يستخدم في غزة أنه فتحوا شوية ونزلوا يلقحوا الناس. فقلنا لهم خذوا لقاحكم وخذوا فلوسكم، احنا ملتزمين باللقاح اللي معنا القديم. أيوة. ويتم توريده عن طريقهم. أيوة. لكن الآن كان طريقة الضغط علينا أن ندخل لقاح جديد ورفضنا، رفضنا منحة ورفضنا اللقاح، قلنا ما نشيل لا منحتكم ولا لقاحكم خذوا. وكان هذا من الأشياء أثرت علامة
1: يعني غزة أول ما
0: فتحوا شوية على غزة يدولهم اللقاح،
1: أول ما توقفت العملية العسكرية يدولهم
0: اللقاح، نزلوا اللقاح بدل ما ينزلوا يدولهم أكل نزلوا يدولهم
1: اللقاح. هذا يدول غزة واليمن
0: الآن جابونا الآن هم الآن يقولون هم لكن ما هيش هذه الفكرة. نحن الآن نتفاوض على اللقاحات. اللقاحات لا تأتي، لازم أن تأتي، لازم تأتي بالطيران ومبردة في درجة حرارة أقل من كذا كذا مئوية، هذه من الأشياء اللي تطلب درجة حرارة تبريد تجميد، ولا يمكنني أدخل. وبيننا وبينهم اتفاق وأنهم ملتزمون بتوفير اللقاح الجمهورية اليمنية، حلف اللقاح العالمي. أول ما انسحبت المنظمات الأممية كان بعد يعني في شهر سبتمبر العام الماضي، واجتمعت معهم اجتماع عن طريق النت أونلاين، فقلت نشكركم، أقول نشكركم أنكم لازلتم من القليلين الذين لازالوا متواجدين على الميدان الحلف اللقاح العالمي. كان الرد أنه إحنا لدينا مجلس إدارة، ومجلس الإدارة هذا فيه ممثلين اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، وإن لم يكونوا هم على الميدان نحن نعتذر، لن نستطيع أن نقوم بعمل أي شيء. منظمة الصحة واليونيسف انسحبوا تماما الآن، كان هذا عذرهم أنه لكي لا يعطوا اللقاحات. اللقاحات الآن لنا سنة ونحن نتفاوض، نريد لقاحات، نريد اللقاحات، نريد اللقاحات الخاصة بالناس، لكن والآن لم نجد أي يعني. إن شاء الله الآن نحن والخارجية اليمنية نضغط على منظمات، على حلف اللقاح والمنظمات لإدخال اللقاحات الآن إن شاء الله تدخل
1: بإذن الله. كما سمعتم أبناء شعبنا وزارة الصحة، لأنه البعض بيحاول يقلب على وزارة الصحة وغنعوا الملقاحات اشتوجيها لنا يموتوا، هذا بيقول لك بنوفرها واحد توفر، إذا بحد شيء يقتلك من عدم توفير اللقاحات كما تتصور، فهي منظمة الصحة العالمية
0: واليونسيف
1: وغيرها، وإذا توفرت أدي شيء لك كحل جهاله، اللي ما يشتيش ما يشتيش. مثلا أنا حمود محمد شرف ما بين لقاح الأطفال، الحمد لله رب العالمين وما شاء الله تبارك الله في صحة وعافية أكثر مني أنا. ليش؟ لأن أنا تلقحت بنبسر، يعني يوم الركبة، يوم المرفق، يوم الظهر، يوم الفقرات، يوم ما هو هذا، بنتناصل وإحنا شباب تاعبين، يوم القولون، يوم أنا هذه تجربة الشخصية، ما دخلني من وزير الصحة وما دخلني ما يقوله الآخرون، هذه تجربة الشخصية. أولادي ما لقحت لهمش والحمد لله رب العالمين في صحة وعافية حتى عندما يمرضوا. طبعا من عفون منك يا دكتور، انا بنحكي المواطنين، ما بين اقول لك
0: هذا،
1: ما بين اتكلمش عشان تعلق،
0: لا هذا هذا هذا حق للناس،
1: من اراد ان يلقح يلقح، اللي ما يشتيش واخذ،
0: ومن لم يرد هذا حق له هو حر.
1: ايوه، والذي الشيء يتابعنا بعد الفاصل يتابعنا، مواصلين حلقتنا هذا مع وزير الصحه الاستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيباني.
2: سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. سموها ما شئتم مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا أيها الأكارم، إذاعة سام وإذاعة صنعاء وإذاعة وطن وإذاعة 21 سبتمبر وإذاعة الاقتصادية وإذاعة صوت الثورة وإذاعة آفاق وكل الإذاعات. طبعا إحنا وزعنا هذه الحلقات لكل الإذاعات يا دكتور، ومثل ما أنتوا الذي يشتي لك يلقح، واللي ما يشتيش ما يشتيش، الذي يشتي بالثني بالثهن، واللي ما يشتيش ما يشتيش. هذه الإذاعة ليست حكرا لإذاعة سام اف ام أو لإذاعة صنعاء، هذه لكل الإذاعات، لكل الأثير اليمني. مرحبا بكم من جديد،
0: حياكم الله.
1: وزير الصحة والبيئة الدكتور علي عبد الكريم شيبان، احنا والله تكلمنا في موضوع انا ما كنت متوقع انك هتجاوب معي برحابة صدر، تكلمني عن المنظمات الأممية واليونسيف وكذا، يعني كل في كل موضوعات الصحة والمنظمات الصحة العالمية، لكن ما شاء الله من وزير انه يكلمنا بهذه الشفافية وبهذه الصراحة، هذا يدل انه بطنك نظيفة يعني. لأنه تلقى ناس أو وزراء أو مسؤولين في مراحل سابقة بالذات، يعني يقول لها المنظمة تقول لك لا لا اسمح لي، عفوا أتكلمنا هذا الموضوع تجنب الحديث فيه، لو سمحت لو سمحت، يعني أنت بتتكلم بكل حرية وبكل شفافية وبكل صدق، ويجب أن تصل هذه الرسائل إلى مسامع المنظمات وإلى مسامع الناس. ماذا لديك حول هذا الموضوع؟ أنا أدري أنه هم كبير بالنسبة لوزارة الصحة.
0: بقول لكم صريحين، المنظمات كانت تشكل جزء كبير من عمل وزارة الصحة، سواء كانت منظمة الصحة العالمية، اليونيسف معنا، كان صندوق السكان أيضا يساهم في فيما يخص صحة الأم والطفل، ومعنا منظمات غير أممية أيضا، كانت السكان كان يعني مليئة بالمنظمات كلها عاملة، وكان القطاع الصحي معتمدا في كثير من الأشياء عليه، ولا أريد أن أقول، لكن يبدو أنه كان نوع من أنها خطة طويلة المدى أن يكون القطاع الصحي معتمدا على هذه المنظمات في عمله، وهي كانت تستخدم وسيلة ضغط علينا بأنه إذا انسحبت المنظمات كانوا يراهنون على انهيار القطاعات.
1: صح، نعم. صح،
0: كانوا يراهنون على انهيار القطاع الصحي.
1: صح،
0: وفعلا أول ما انسحبت المنظمات، عندما نأتي ونرى يعني بلغة الأرقام، أرقام مهولة اللي كانت تعطى لكذا ولكذا ولكذا، لو كنت تقرأها كأرقام تقول ما يمكن، خلاص انتهى انهرنا. لو أسأل الآن فعلا كيف استطعتم أن تواجهوا انسحاب المنظمات، المفاجئ.
1: سؤال مطروح ومهم،
0: أقول لك
1: لأنه كان الكثير، أنا كمواطن اشهد الله أني توقعت أنه تتغلق مستشفيات بالذات حكومية، لأنه كما تفضلتم منظمات الصحة العالمية أنه خلت الناس يعتمدوا بشكل كبير، يعني منذ عقود.
0: نعم.
1: أيام علي عبد الله صالح
0: نعم.
1: أنه إحنا ننسحب يا منظمة أممية واليمن ينهار بكل مؤسساته.
0: نعم، هذا كان يبدو أن هذا كان الرهان على ذلك، لكن الحمد لله الحمد لله، يعني نرى هنا ألطاف الله. الشكر هنا نوجهه لجميع العاملين الصحيين، قلت لك
1: فعلا.
0: نعم اليمني يبدو العند يعني الموضوع وصل إلى مرحلة إنه عناد صراع. أنتم بتهددون بسحب الدعم والنفقات، سنعمل بدون نفقات. والله في إحدى المحافظات إنه أحد مدراء المستشفيات تبرع براتبه لقابلة، للقابلة
1: قال
0: أيوة، قال أنها الوحيدة اللي موجودة في المنطقة معتمين عليها اعتماد كامل.
1: الله.
0: فقال هي أولى مني، فكان يعطي راتبه
1: لها.
0: لها هو مدير المستشفى كان يعطي راتبه، وهو ليس بالشيء شيء قليل، يعطي راتبه للقابلة لكي تعمل أنه محتاجة. العاملين الصحيين في المراكز في الكذا يعمل لأنه يريد أن يعمل، ما بيطلع لهش حاجة، ما
1: مجاهد
0: عمله.
1: مدرسة
0: يعني أنا يعني
1: مدرسة. أنا أنت عندهم أشبه بجيش.
0: نعم
1: قوات مسلحة.
0: لا فرق بين بين العمل الصحي والجيش.
1: معسكرات كأن مستشفيات معسكرات.
0: معسكرات عمل 24 ساعة.
1: 24 ساعة
0: ما فيش حاجة اسمها أنا غير موجود، وعفوا أنا أعتذر، ما فيش حاجة اسمها أنا أعتذر عن تأدية لو هو مستلم ولا إيش، ما فيش حاجة اسمها أنا أعتذر عن تأدية. يا تدي واحد بدلك يشتغل، يا تجلس لو تنطبق الدنيا.
1: مسؤولية.
0: ما مع مسؤولية
1: وإنسانية وطنية.
0: الطب هو نظام عسكري بحت، مثل أن هناك ضباط و وجنود.
1: أيه.
0: هناك أطباء وممرضين.
1: أيه.
0: بنفس الطريقة يعني النظام هو نظام عسكري فعلا. نحن ندرس طلابنا على أنه أنتم تدخلون إلى منظومة
1: الجيش الأبيض،
0: نظام عسكري بحت. ولذلك من منبركم هذا أحيي جميع العاملين الصحيين في دواوين وزارة الصحة، في المراكز الصحية، في المستشفيات، لأنه حقيقة يعمل لأنه يريد أن يعمل، لأنه يريد أن يقدم شيء، وليس لأنه منتظر راتب ولا منتظر. نعم نعاني معاناة كبيرة جدا من هذه الناحية، ونستحي يعني أستحي أنا فعلا عندما أشوف أنه لا أجد ما أحملكم عليه، لا أجد ما يمكن أني أوفره للناس. الحمد لله أنه الانتظام الآن أو شبه انتظام نصف الراتب، هذا هو تيسير من الله وألطاف غريبة أنها أتت في نفس الوقت تقريبا أتت في نفس الوقت اللي انسحبت منه المنظمات. لكن إذا أتينا بلغة الأرقام وتحسبها لا يمكن أن تقوم قائمة القطاع الصحي بعد الانسحاب هذا، لولا أنه نجد هناك فعلا ألطافا غريبة من الله تعالى، يعني يسر لقلوب العاملين الصحيين أن يواصلوا. ونقول نحن مسخرون للناس، وفعلا سخرنا الله لخدمة الناس وليس بمقابل، يعني يشتغلون. المراكز لم تتوقف، صحيح أنه كثير من المراكز عندنا أغلقت لأنه كانت في مناطق نائية ومعتمد اعتماد كامل، لكن فعلا لو بقي يشتغل هناك حيموت جوع.
1: وأنا يعني من جهتي كإعلامي وكمواطن أريد أن أقول لكل العاملين في القطاع الصحي، في دواوين عامل الوزارة، في مستشفيات، مراكز، حيثما كنتم يا أيها الجيش الأبيض كما تعرفون يعني في العالم كله، احنا كمواطنين يعلم الله نحن مجمل منكم لا فوق رؤوسنا. اقسم لكم بالله انه بندخل مركز صحي ولا مستشفى ونبصر طبيب، نبصر ممرض، نبصر بنتجمل قوي قوي قوي قوي قوي، يعني بنبصركم ونأمن نأمن نأمن لأن معنا يعني انتم هزمتم هذا العدوان، يعني جريح مريض وشعب يستاهل، شعب يستاهل، هذا شعبكم،
0: هذا هو واجبنا تجاه الناس.
1: يعني احنا للامانه قصدي انا لا يظنوا انه العاملين في القطاع الصحي انه ما بنلتفت لتضحياتهم، لعطائهم، لصبرهم، بالضبط في ظل الاستقطاب بيستقطبوا تافهين الى دول الخليج، تافهين بكل ما تعني الكلمه، ما بيقدم المجتمع شيء غير التفاهه في مواقع التواصل الاجتماعي ويستقطبوا والدول مرت، ما بالك عاملين في القطاع الصحي يستقطبوهم لكن ثابتين ثبات الجبال.
0: الحمد لله، هذا من فضل الله علينا، ونحن مسخرين لخدمة هذا الشعب وهو واجبنا. ولذلك تجدوا أنا أعتقد أنه أنا الهجمة الشرسة على القطاع الصحي في الفيسبوك، وأعتقد أنا أعتقد أنها منظمة
1: واحدة،
0: لأنه يعني لو نفتح ونقلب الفيسبوك أنه لا توجد صحة ولا يوجد طب في اليمن ولا يوجد شيء، وأن الناس كلهم يعني ادخل مستشفى حكومي ولا هذا أنت إلى الموت، إذا دخلت مستشفى خاص فأنت بالعكس الكل يعني نحن في الأوضاع فعلا صعبة جدا في القطاع الصحي.
1: أنتم معترفين بجوانب قصور، يعني أن هناك قصور،
0: هذا جزء من الطبيعة البشرية أن هناك قصور، من الطبيعة البشرية وليس من طبيعة العمل، أنه الطبيعة البشرية أنها ليست كاملة، فما بالكم في العمل. نعم هناك قصور، نعم هناك بعض التقصير، نعم هناك بعض ضعاف النفوس من هنا ومن هنا، لكن هذا هو الحال في العالم كله. لكن تعالوا نرى العمل الأغلب، هل يعني الآن اللي يهاجمون في الفيسبوك ما هو المطلوب أن لا يكون هناك قطاع صحي، لكي نكون يعني الأرقام واضحة في هذا. لدينا تسريب اختصاصيين واستشاريين إلى خارج اليمن نتيجة الأوضاع، 7,000 استشاري وأخصائي خرجوا خارج اليمن. أوف. نعم، هذه إحصائيات حقنا تقول 7,000 استشاري وأخصائي. نحن نعمل بالموجودين حاليا، لكن بالمقابل الآن سبحان الله، وأنا أقول هذا من ألطاف الله علينا ومن فضل الله علينا، الآن المستشفيات عندنا المراكز والمستشفيات العاملة كل فترة وفترة نفتتح مركز جديد أو مستشفى جديد أو نبدأ ببناء مستشفى جديد أو توسعة أو ترميم. عدد الخريجين عندنا في الطب البشري ازداد زيادة مهولة،
1: الحمد لله،
0: يعني مهولة فعلا، يعني بالآلاف أصبح
1: ازداد عدد الموارد الذكور مع نعم شهداء
0: نعم معنا عدد الطلاب الذي يدرسون دراسات عليا سواء بورد أو دكتورة زاد بشكل كبير كبير جدا، يعني سبحان الله يغطينا، يعني بنواكب بهذا. طيب إذا كان هناك، إذا كان القطاع الصحي سيئا لهذه الدرجة وأنه لا توجد دكاترة كما يشيعوا، الدكاترة سيئين، الدكاترة ما يفهموش، هل تعلمون أنه الأوائل على مستوى الوطن العربي في تخصصات الزمالة العربية هم يمنيين؟
1: يمنيين صح،
0: الأوائل في كل سنة الأوائل هم اليمنيين.
1: بيقول لك أنه الدولة ما بتحتويهم، مش
0: تحتويهم، كيف تستطيع الدولة أن تحتويهم في يعني بالشكل الملائم، لأنه لا أتكلم أنه لا تحتويهم الدولة، تحتويهم لكن بالشكل الملائم. يعني الآن هذا مثلا بعد ما يخلص الزمالة ولا الدكتوراه حيكون قدوم متزوج ولديه أطفال ويريد أن يعني أصبح يعيل أسرة كبرت، عندما تخرج من الطب كان يمكن ما قد تزوج، لكن الآن لديه أسرة يحتاج أن يأكل وأن يشرب، ومع ذلك يصبر يروح يشتغل في مناطق نائية ويقول لك قد وجز من العمل وإن شاء الله بتفرج، ولا كيف نقوم بالعمليات في على كل المحافظات فينا عمليات، يعني هناك من يقوم بالتخدير، هناك جراحين يقومون بالعمليات، هناك في كل مكان. نعم لدينا
1: اليمنيين، ما فيش اجانب،
0: يعني قليل جدا الاجانب، من يبقى في هذه الاوضاع معنا، باقي فقط قليلين جدا يمكن ما يوصلوش اكثر من 150، هذا كان اتفاق قديم اسمه البعثه الروسيه. كان لدينا اخوان في من مصر ومن السودان ومن كذا يعملون في اليمن، قليل جدا جدا جدا الان حصر الاجانب.
1: قدو يمني،
0: قدو يمني 20 سنة 30 سنة موجود. الحصر العاملين في القطاع الاجانب في العامل الصحي لا يتجاوز يمكن 200 أو 250 أو 300 في أعلى التقديرات، أنه لا يزال لسنا معتمدين الآن أبدا على الأعمال الأجنبية.
1: الأستاذ الدكتور سعدتني طبعا بإجاباتك جدا، الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان وزير الصحة والبيئة بحكومة التغيير والبناء، شكرا لك في هذه الحلقة وفي كل الحلقات، ما سبق وما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى من سموها ما شئتم، موضوعات فعلا أنا بناقشك بفم المذيع ولكن أسمعك بإذن المستمع الأمانة، وأستمتع بكل ما تطرحه خصوصا بشفافية وصدق، ما بش تحرج لا من طرفك ولا من طرفي، والمستمعين إذا به سؤال مهم شو تطرحه على وزير الصحة أكيد تعرفوا حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي حمود محمد شرف، سؤال في تعليق هنا هناك وحنقله إلى وزير الصحة بإذن الله. شكرا لكم دكتور علي.
0: العفو،
1: حفظكم الله دكتور، وحفظ الله مستمعينا والمستمعات، إلى الملتقى في حلقة جديدة بإذن الله من سموها ما شئتم.
2: كنتم مع سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان.

0: شجاع وزير الصحة صح؟ شجاع
1: سلام الله عليه.
0: شجاعة
2: وبعدها موضوع المشكورات حساس
0: جدا جدا، والحلقات قادمة إن شاء الله. طبعا احنا كما أعلننا أنه في كل في أي أسبوع معانا حيكون حلقة جديدة من حلقات سموها ما شئتم مع وزير الصحة، حنروج لها من بداية الأسبوع. عرفتوا كيف؟ يعني إذا ما سمعتوش هذا الأسبوع ترويج للحلقة الجديدة فعلا معناته هذا الأسبوع ما فيش، لأنه بحسب ظرف الوزير الوظيفي الأمني. يعني له التحية للدكتور علي عبد الكريم شيبان. طبعا هذه الحلقة حتلقوها في قناة تليجرام، حتنزل اليوم تليجرام إذاعة سام اف ام، وستوزع لكل الإذاعات بإذن الله في مقدمتها إذاعة صنعاء، لأنه بنسجلها لجميع الإذاعات ما هي إذاعة سام فقط. عبر هذا البث الموحد والارتباط وجمع شورهم احنا قلنا نقدمين الوزير، وقريب قدمت زهرة. نسمع زهرة. ما جاوبتني يا أستاذ عبد الله؟
2: معاك
0: أن تميزنا زهرة قبيسي برسالة في ظل وضع الصمود والعدوان والثبات والتضحيات، وفي ظل ما تعيشه من جراح العدو الصهيوني يوم وقفت أمام دبابة المركبة. هذا تمييز لهذا البرنامج وهذه الإذاعات وهذا الجمهور، أليس كذلك؟
2: نعم.
0: زهراء قبيسي من لبنان،
2: طوفان الأقصى،
0: واجمع شورهم برعاية
2: المجاهد.
3: مع الله.
4: نفسي لكم الفدا يا أحرار اليمن.
5: معكم زهراء قبيسي من جنوب لبنان، إذاعة سام أف أم، واجمع شورهم.

السلام عليكم يا أحرار اليمن، نفسي لكم الفداء. كيفكن يا أخواتي؟ كيفكن يا نور عيوني؟ معكم زهراء قبيسين من جنوب لبنان، إذاعة سام أف أم وجمع شعورهم. بداية قبل ما بلش أحكي معكم يا أحرار اليمن، بدي أواسيكم بأخوية. نحن أهل دم واحد، كنا وما زلنا وسنبقى. بدي أواسيكم أخويا كأهل وإنسانيا وأخلاقيا ودينيا بمجزرة أم الضهي، أنا ما بعرف إذا عم بلفظهم صح، بإبادة أسرة علي عضلي، عظم الله أجوركم. نحن أكيد قوايا جدا بمواجهة عدونا، بس نحن ناس إنسانيين، نحن ناس عاطفيين، نحن رحماء بينهم. يعني أنا عندي غبرة حذاء أقدام كل طفل يمني بالدنيا باللي فيها، يعني فأكيد أنا تأثرت جدا بهيدي المشاهد. وبقوله للحج يلي استشهدت عائلته، بقوله أنه دعائك ما في شي بيحجبه، يخرق السماوات السبع، دعاء المظلوم لا يرد، والله عز وجل رح ينصرنا بحق الدماء الزكية يلي ارتقت، وبحق حرقة قلبك ودعائك. وبدي اقول لك يا حاج، تذكر سيدة زينب سلام الله عليها لما وقفت وقالت اللهم تقبل منا هذا القربان، رضيت يا رب خذ حتى ترضى. وما تنسوا يا أحرار اليمن، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ما في نصر بدون تضحيات، إن عطاء الدم ثمن الحرية. ما في نصر بدون تضحيات. هلا يا أحرار اليمن، بعد ما برز الإيمان كله للكفر كله بالعالم، تحالفت كل قوى الشر. ما تفكروا المعركة هي بس معركة اليمن والسعودية، أبدا، هي معركة فيها السعودية وإسرائيل وأمريكا وكل اللي حشدوهم هول، اللي عملوهم جمعوهم. وفي بالمقابل كمان اليمن وغزة ولبنان وإيران والعراق وكل الأحرار بالعالم، كل الأحرار بالعالم. أنا بالنسبة لي حتى هدول الناشطين اللي عم يتظاهروا كرمال فلسطين واليمن ولبنان بأنحاء العالم، حتى هول الأجانب الشباب اللي بالجامعات، هولي معنا بالنسبة لي. فهلأ كل الأحرار بجهة وكل الكفر بجهة، كل الباطل بجهة. طيب بهذه المعركة، ما تفكروا أنتوا أنه مش بس هني، مش سعودية لحال هي وأمريكا معه، وهي هذه معركة أمريكية أصلا، كمان أنتوا مش لحالكم. أي شيء بيصير بجنوب لبنان تداعياته بتجي على اليمن وعلى غزة وعلى إيران، وأي شيء بيصير كمان باليمن نفس الشيء تداعياته بتكون على لبنان وعلى اليمن وعلى إيران وعلى غزة عفوا وعلى إيران وعلى الكل. طب هلأ بعد ما برز الإيمان كله للكفر كله، شو تكليفنا نحن قدام إمام هالحرب؟ كيف منتعامل معه؟ هلأ في توصيات كتيرة حكى فيهم السيد القائد، وحكى فيهم السيد حسن رضوان الله عليه، شهيد القائد السيد حسن. أنا رح أختصرهم بعناوين بس: الوعي الإعلامي، خصوصي هلأ بتقليل الإعلام اللي عم بيصير بموضوع مظلوميتكم، وصار قبل أنا ما عاش يخوفني صراحة. البصيرة، ضروري يكون عنا بصيرة، وكمان ضروري يكون عنا بث العزيمة، يعني ما نقدم الألم بدراما. نفس الوصية اللي بقولها للبنان، ما نقدم الألم بدراما، نقدمه بعنفوان وبث العزيمة. الوعي الأمني والحس الأمني، هذا الموضوع ما تستخفوا فيه. انت شفتوا شو صار بلبنان؟ موضوع أبدا منه محل استخفاف، هذا موضوع جدا خطر وحساس، ومسؤولية الكل. الكل يعني الكل، مش مسؤولية أفراد الجهات الأمنية فقط، لا، هيدا مسؤولية كل فرد بالمجتمع. والتوصية اللي بعدها هو الصبر والثبات. الموضوع بده صبر، بده الإنسان يطول باله يتحمل يثبت. الموضوع اللي بعده، التوصية اللي بعده، التكاتف الاجتماعي. ما فينا نحنا نواجه الحرب ونحنا مش بنوقف حد بعض، مش عم ندعم الناس، مش عم نساعد الناس. جهاد بالأموال واجب، يعني هذا اللي عم تعمله إذا سام أف أم، وبتعمله إذا صنعاء، أنا كمان بعمله بجنوب لبنان. إذا أنت ما دعمت الناس وساعدت الناس على أرض الواقع، كيف بدها تصمد معك هالناس؟ يعني مثلا هلأ نحن عنا بالقرى الأمامية، إذا ما جبت لهم وصلت لهم الأكل
والغراض وتجيب لهم اكل وشرب ومي، كيف بدهم يصمدوا يعني؟ شو بيعملوا يعني؟ كيف بيصمدوا في مناطق حتى مية الشرب ما كان عم يوصل لها؟ يعني بدك تساعد الناس ضروري، ما في حدا ما له علاقة. ثانيا الحشد للجبهات، استعداد للتضحية في سبيل الله، مش بس بكفي ان انا يكون موقفي مع انصار الله، لازم انزل على الجبهة، لازم روح اتطوع على الجبهة، لازم روح بادر للجبهة، مش ضل قاعد حد ماما يعني. لازم كلنا نجاهد، والله نحن بلبنان بنات عم تنزل على الارض تجاهد بقدر قدرتها، قد قدرتها، قد قدرتنا يعني، مش عم نحمل سلاح بس قد قدرتنا، بس ما فيني انا اقعد ما الي علاقة يعني. ما في بالحرب يا اخواتي انه ناس بتقاتل وانا ما دخلني، في مجتمع كامل هو مقاوم، في مجتمع كامل هو مقاوم. كمان مساندة الجرحى وعوائل الشهداء كمان كتير بتلعب دور، وكتير ضرورية وكتير مهمة. ما في حدا ما خصه، ما في ولا فرد، حتى الطفل بده يكون بهذه الحرب هو مجاهد. ما نعلم الطفل انه انت الك دور، شو دورك، حدد دورك، حدد ايه، حدد انت مسارك. كل شخص فينا بدون انا شو بدي اعمل بهي الحرب، شو فيني اعمل، شو فيني جاهد، شو فيني انا يكون الي دور، بدي حدد دوري وبدي جاهد من موقعي. كلنا هيدا شعب مقاوم كله، تمام. هلأ النقطة اللي بدي احكي فيها هي الامام علي عليه السلام سلام الله عليه بنهج البلاغة بيحكي عنها، ومرة سيد حسن رضوان الله عليه الشهيد القائد السيد حسن كمان بيحكي فيها، بيقول الامام علي عليه السلام: ولقد كان الرجل منا والآخر من عدونا يتصاولان تصاول الفحلين، يتخالسان أنفسهما يعني النفس، أيهما يسقي صاحبه كأس المنون، فمرة لنا من عدونا ومرة لعدونا منا، فلما رأى الله صدقنا أنزل بعدونا الكبت وأنزل علينا النصر. مش نحن عملنا النصر، أنزل علينا النصر، حتى استقر الإسلام ملقيا جيرانه ومتبوئا أوطانه. صدق أمير الكلام سلام الله عليه. شو يعني يا إخواتي فلما رأى الله صدقنا؟ شو يعني فلما رأى الله صدقنا؟ مش فلما سمع الله صدق موقفنا. أوكي أنا موقفي أنه أنا مع حزب الله، أو أنا موقفي أنه أنا مع أنصار الله، تمام، هذا موقف مطلوب، هذا موقف واجب، هذا كتير مهم. الحياة كلياتها هي وقفة عز، هذا طبيعي واجب وضروري. لما رأى الله صدقنا يعني الله بده يشوف موقفه، تصديقه العملي على أرض الواقع، يشوفه عمليا أنه أنا هيدا الموقف أنا قادر أن أنا صادق بتطبيقه عمليا، مصداقه العملي على أرض الواقع. كيف يكون مصداقه العملي على أرض الواقع؟ أنه هل أنا بقول أنه أنا مع المقاومة، أو أنا مع أنصار الله، أو أنا مع حزب الله بالموقف وبدافع عنه وعادي وكله تمام وما أحلاني ثورة ومقاومة وثبات، بس ما حدا يقرب صوبة، ولا لا أنا جاهز للتضحية، جاهز للتضحية بدمي، جاهز للتضحية بجسدي، أنه أنا أتصاوب أو أتشوه أو أنعطب كل حياتي أو أنشل أو أنعمي، جاهز للتضحية بمالي، أنا أفقر حصار، جهاد مال، جاهز يتدمر بيتي، جاهز يستشهد ولادي، جاهز له التضحيات. إذا أنا كنت عن جد عم أقدم هاي التضحيات، جهوزية نفسية وعملية ومبادرة بالفعل وبإخلاص لله بس، ساعتها بيرى الله صدقنا. وهون الله اللي بنزل النصر، مش أنا اللي بعمل النصر، أنه أنا والله ضحيت وأنا عملت وأنا سويت أم انتصرت، يعني مش فكر أنه أنا بشطارتي انتصرت. الله بينزل علي النصر، أنزل بعدونا الكبت وأنزل علينا النصر الله. وكتير منيح يا أحرار اليمن، شوف أمير المؤمنين أنه بقول فمرة لنا من عدونا ومرة لعدونا منا، يعني مش أنه أنا كل مرة أنا بس بدي جاهد ويلا هايدي نصر وبعدها نصر وبعد نصر، وانا لا دايما كاسح وانا متفوق وانا عم حط اناشيد وتمام التمام. لا
انا علي اني انا جاهد باخلاص، باخلاص عالي جدا لله عز وجل. والله والامام علي عليه السلام بيقول فمرة لنا من عدونا ومرة لعدونا منا. يعني انا بدي اتوقع يصير هيدي مش بس انا بس بدي انتصر كل الوقت، بس لا انا بدي اتوقع انه مرة لنا من عدونا ومرة لعدونا منا. بس لما بشوف الله صدقي بكل المرات وثباتي بكل المرات واخلاصي بكل المرات وبيمتحني بعدة مواضع، ساعتها أنزل بعد دون الكبت وأنزل علينا النصر. وأهم شيء النقطة اللي بعدها يا أحرار اليمن، غير أنه أنا بدي أقدم مصداق عملي للتضحية والصدق مع الله عز وجل، مش بس بالموقف السياسي أنه أنا مع أنصار الله أو أني أنا مع المقاومة حزب الله، لا أنا عمليا بدي بادر وبدي فتش شو دوري بدي يكون بهالحرب. بعدها هي أنه أنا بدي أعبر الحرب بيقين وتسليم، يقين بالله عز وجل وتسليم لله عز وجل، ثبات واطمئنان نفسي وسلام نفسي. انا بتمنى من الاخوه سيد حمود والسيد عبد الله الكلمه اللي قلتها بمعركه العصف المأكول، تاني يوم الاربعاء الاسود، انتوا وقتها انا بسجلكم نهار الخميس، هي كانت المجزرة الاربعاء راح فيها مئات المدنيين اللبنانيين اطفال ونساء كانوا. شوفوا المستوى اليقين والتسليم اللي كنت عم بحكي فيه، يعني ما حدا عشان هيدي بس عشان ما حدا يقول انه انا قاعدة باخر الدنيا وعم نظر، او مثلا ما في الكلمة لما نستشهد السيد كمان كيف كانت الكلمة اللي كنت عم اقولها، هي كانت أصعب موقف مر علينا بحياتنا، يعني اللي هو بث العزيمة والعنفوان. بس أنا ما فيني أعبر الحرب وأنا مثل اللي عم بدك، بتذكروا هيدي البارود الدكة اللي من زمان يحطوا بقلبها بارود ويقعدوا يدكوها يدكوها يدكوها، إذا دكوها زيادة تنفجر فيهم. يعني ما فيني أقعد دك حالي بالقوة كل الحرب وأنا عم بختنق وقاعدة عم بالقوة عم بخنق حالي خنق يعني بالصبر غصبا عني، لا بدي أعبر الحرب بيقين بتسليم بطمأنينة أنه الله رح ينصرني، بيقين أنه الله معي، أنه أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأنا صراحة يا أحرار اليمن ماني خايفان عليكم، قلبي معكم مع الغبرة اللي عقدم كل طفل عندكم. تعرفوني أنا عاطفيا قدام على اليمن ومع أطفال اليمن، بس أنا ماني خايفان عليكم. إذا لحظة إعلان عاصفة الحزم كان عندي يقين وقلت السعودية بتتحركش بالحمى لتجيها البردية، تعرف بنبوءاتها أنه أحرار اليمن بفوتوا على مكة فاتحين وما بيخلوا عرش ملكي بالجزيرة العربية شبه الجزيرة العربية، أم راحوا يعملوا عليها حرب ليصنعوا منا قوة عسكرية. فكيف هلأ بعد ما انتوا صرتوا القوة العسكرية؟ أنا بدي أخاف بلاش، وأنا مفكرة أنه هي الأمة أنا قلبي عليها أكثر من الله، ما هي الأمة هي لله وهي بعين الله وهي في سبيل الله وهي حامل نهج الله عز وجل والقرآن والنهج القرآني. أنا مطمئنة جدا وبعرف أنه عم يحفروا قبورهم بإيدهم مثل ما سبق وقالنا. نفسي لكم فدا يا أحرار اليمن، الله رح ينصركم، الله معكم، كونوا مطمئنين، كونوا بسلام نفسي وبطمأنينة أنه الله معكم وبعيونه ولا تصنع على عيني، هي الحرب هي دمن ولا تصنع على عيني يا أحرار اليمن، كل ألم ولا تصنع على عيني وكل نصر ولا تصنع على عيني، وألقيت عليك محبة مني ولا تصنع على عيني. نفسي لكم فدا يا أحرار اليمن، تحياتي لكم، روحي معكم وقلبي معكم، وما تفكروا إذا الإعلام ظالمكم مثل العادة، إذا الإعلام ظالمكم مثل ما سبق وظلمكم يعني أنه أنتم لوحدكم، لا والله قلبنا معكم وروحنا معكم ونحن تحت القصف، يعني بعدنا هون بجنوب لبنان قلبنا معكم وروحنا معكم. نفسي لكم فدا يا أحرار اليمن، زهراء بيسي من جنوب لبنان.

0: الله الله الله الله الرسالة يا سيدة زهراء. واكبتي طوفان الأقصى وطوفان اليمن وطوفان لبنان
1: وصمود الحيدري.
0: تجلى في حديثك كيف يكون الصمود، البيع من الله الصادق الصافي، الثبات في أوقات الزلزلة.
1: هكذا هي زينب على مر التاريخ.
0: يا زينبية لبنان زهراء قبيسي، شفى الله جراحك، أعانك الله، وفقك الله، نصرنا الله وإياكم أيتها الثابتة التي لا تتوقف، لا تتوقف وتعمل في كل الاتجاهات.
1: وفلسطين،
0: فلسطين قبلة الجهاد، هكذا قالت لبنان. يا عريب
2: سام اف ام.
0: عريب يا عريب،
3: مع الدكتور عريب،
0: مع الدكتور عريب،
3: مع رسالتها عاجل.
2: سام اف ام. فلسطين من سمع.
4: من فلسطين المحتلة عريب أبو صالحة.
3: عاجل
0: يا عريب، عاجل يا عريب، جئت بالبركة، جئت بالبشارة، جئت بالخير قبل أن تبدأي بدأت الصواريخ.
3: عاجل عاجل،
5: هدهد الانتصار،
6: هدهد الانتصار،
5: عاجل
6: عاجل
5: عاجل
3: عاجل، الآن الآن وليس غدا. عاجل يا شعب الثبات، يا شعب النصرة، يا شعب أبي جبريل. ونحن نقترب ليتجسد كامل المشهد في الساحات والميادين بالخروج المليوني يومنا هذا الجمعة. البشارة البشارة البشارة البشارة.
5: هدهد الانتصار،
6: هدهد الانتصار،
5: عاجل
6: عاجل
5: عاجل.
3: موقع فلايت رادار، تتبع الملاحة الجوية، الطائرات، يظهر توقف حركة الطيران في مطار خالد الدولي.
1: من هو خالد هذا؟
0: والله أنا مع أنه مكتبوا مطار الملك خالد حتى في قناة المسيرة، يقعد الطعم وشام.
1: أنت لأنه ثاني أكبر مطارات أعتقد في العالم،
0: والله أصغر مطار في العالم. أقول لك أنا مع اسمها هكذا، مطار الملك خالد. لما يقولوا مطار خالد تخيل لك لا واحد يعني طلع باي لوكس هناك، لا مطار الملك خالد،
3: مطار الملك خالد كان يبيع معه عربي بضاء،
0: الزعيم في المفرق والملك خالد في الرياض.
3: موقع فلايت رادار يظهر توقف حركة الطيران في مطار الملك خالد الدولي بالرياض كل يوم،
0: وما
3: مع استمرار تصدر المطار، مطار الملك خالد الدولي
0: لمه
3: متصدر،
0: لمه
3: متصدر الكأس الأمم الأوروبية،
0: متصدر في موقع تتبع حركة الطيران العالمي
3: لقائمة المطارات الأكثر اضطرابا. هكذا الذي ما يهضمش
0: يقول لك الهرمونات عند المطار.
3: تصدر المطار قائمة المطارات الأكثر اضطرابا في حركة الطيران عالميا.
0: يمكن ارتفع عنده هرمون المدريلاني.
3: لا لا، هرمون بين السماء والقاع، لا هبوط ولا اقلع،
0: لا وقع هبوط ولا وقع ضغط،
3: ما عاد يقدر شو يهضم الطائرة،
0: عاد يقدر شو هبوط.
3: طبعا موقع مطار الملك خالد الدولي
0: موقع وقع ما درهم،
3: لا لا الموقع حقهم، الموقع على منصات اكس.
0: ايوه
3: قال بيقول للمسافرين لا يكونوا شي يسرعوا ويجوصوا للمطار، يسافروا للما هذا علي.
0: صح صح،
3: قال يكونوا يتحروا والحاجة يبصروا هم أي يطيروا ولا ما يطيروا.
0: شوف أنا أقول لك، أنا ما دام بتقع حوادث هناك في المطار يفعلوا مطب.
3: كيف مطب لمن؟
0: يطلقوا تلبي، يقع مطب، يقع يصير حوادث في المطار.
3: مش حوادث بيقولوا للمسافرين انهم قبل ما يجوا يكونوا يوصلوا لهم هم يديروا اليوم ولا ما يديروش.
0: ها يدون يفعلوا حمامة
3: حمامة جماعة
0: المسافرين
3: أمان
0: ما عد بالله علي سماد وضخ بدون وصل لا لا مناخه نزل
3: ما عليك مبالك
0: أخي من المسافرين
3: يا أخي المسافرين بمطار الملك خالد.
0: أيوه
3: الموقع الرسمي لمطار الملك خالد أنت ما قال لهم؟
0: ما قال لهم
3: فعل لهم تعميم والله
0: ما قال
3: أمان أنا بسألت له ما ظننت لو ما سنف شعر رأسي
0: ما قال
3: قال لهم هذا ما هو الموقع الرسمي لمطار الملك خالد التولي
0: بن عبد العزيز آل سعود
3: تنويه للمسافرين الكرام
0: اسمي يا أمري
3: ما لها
0: قاعد سافر
3: الرياض 8 أكتوبر 2026 نود إحاطة المسافرين بضرورة التواصل المباشر
0: كمل
3: مع الناقلات الجوية والتحقق من حالة الرحلة قبل التوجه إلى المطار.
0: دن دن دن.
3: نقدر تفهمكم وتعاونكم والله مطار الملك خالد
0: بيقول هكذا
3: قسما بالله بيقول المسافرين لا يجوش
0: أنا قاعد قارح أين ما سمعت قاعدة التيلمي إنه في مطار صنعاء إنه في مطار الرياض
3: وبعد ما زت فعلها لحظة إحضار المداعى لمن يرغب
0: جنة المسافرين منازلهم
3: مع عبل وإبراز
0: من الفنان قصي من الطيار
3: والله بيقول المسافرين لا يكونوا في جو
0: إبراز الجواز عند الدخول
3: لا يكونوا في جو رمضان تيال يوم مثلا إذا مش هو يسافروا ويبصروا لهم منين يسافروا مدار الملك خالد ما بيش عند الرغب اللي شيء
0: لا هم صدق المسافرين حق شيء أنصحهم أنا بحمام السلطان
3: إن يسافروا لا يعرقوا
0: أحرقوا
3: اسمع عاجل عاجل عاجل الأجواء السعودية مسرح
0: عمليات القوات الصاروخية اليمنية باستثناء مكة والمدينة حتى انتهاء العدوان والحصار هذه البشارة برعاية عريب أبو صالحة
2: سام اف ام فلسطين من سمع
4: من فلسطين المحتلة عريب أبو صالحة
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أحبتي أعزتي في اليمن العزيز والعظيم والحبيب والله اليوم ما عرفت إيش بدي أحكي وعن أي موضوع بدي أحكي على إذاعة سام إف إم برنامج وجمع شاورهم عبر مساحتي الخاصة فلسطين من صنعاء أحكي عن حلف مكة السعودي التركي الباكستاني اللي اشترك بضرب اليمن خلال الأيام الماضية وأنا صراحة توقعت من الدخان الصهيوني وأتوقع من هذا الرجل كل شيء وأي شيء ضد الأمة العربية والإسلامية وضد أوطاننا لأن صهيوني صديق شارون من قبل ونتنياهو من بعد بس والله ما توقعت من باكستان أن تشارك بضرب اليمن على أي حال أتمنى أن تتراجع الحكومة الباكستانية عن هذه المشاركة في العدوان على اليمن مع المظاهرات الشعبية الحاشدة في الباكستان واللي بترفض انخراط الباكستان في هذا العدوان على اليمن ولا أحكي برسالة الليلة عن الحظيرة الخطرية القطرية اللي حكى عنها السيد القائد أمس بخطابه بأسلوب راقي دبلوماسي مؤدب إنها هبطت إلى مستوى قنوات العبرية والحدث لأقول من بعد

كباب وكفتة بسفارته اللي هي المفروض تكون له المكان الآمن اللي المفروض يلجأ لها أي مواطن بالخارج. أبو منشار بهذا اللقب اليوم يعود إلى الواجهة في خطاب السيد القائد عبد الملك مع ارتكابه أعظم الجرائم في اليمن. أبو منشار موضوع طويل ومستمر ولا ينتهي إلا بقتله وزوال مملكته قريبا بإذن الله تعالى. ولا أحكي برسالتي عن الخلاف المصطنع بين السعودية والإمارات وقطر، ولما بيكون في مخطط أمريكي لتدمير بلد عربي بدها أمريكا تدمره فورا، بيتفقوا وبينسقوا وبينفذوا المخطط الأمريكي الصهيوني بتفاني وإخلاص. يا إخوان، هدول الأنظمة أنظمة وظيفية أصلا، ما بيطلع لهم يختلفوا وما بيقدر يختلفوا إلا إذا أمرتهم أمريكا لتنفيذ مخطط خبيث في منطقتنا العربية. ولا أحكي برسالتي عن التعاون السعودي الأمريكي الإسرائيلي ضد اليمن، وعن الظلم والطغيان السعودي اللي هو خدمة للكيان الصهيوني والعدو الصهيوني الإسرائيلي، وعن شحنات الأسلحة والقنابل والطائرات التي نفذت 250,000 غارة على اليمن، واللي هي طائرات أمريكية وتشغيلها يعتمد على الأمريكي، وهذا اللي حكاه السيد القائد السيد عبد الملك أمس في خطابه. كلام كتير ومواضيع مهمة تحدث عنها سيد الكلام والمواقف سيد السادة والقائد في خطابه في الذكرى 3 لمعركة طوفان الأقصى. وأنا مش عارفة أحكي عن إيش ولا عن إيش، المواضيع كتيرة والأحداث متوالية والمعارك مستمرة والجبهات كلها مفتوحة والانتصارات عظيمة أيضا. كل المواضيع الآن مؤجلة في ذكرى معركة طوفان الأقصى اللي كان ذكراها أمس. إذن يمكن أحط عنوان لرسالة اليوم في الذكرى 3 لمعركة طوفان الأقصى. واللي أطلع علينا السيد القائد في هذه المناسبة خصيصا بهذه الذكرى العظيمة، وتحدث في كلمته عن نتائجها وعن تقييم واقع الأمة والتذكير بالمسؤولية الكبرى اتجاه القضية الفلسطينية والموقف من العدو الصهيوني. تحدث السيد القائد عن الخذلان العربي والإسلامي لغزة، والفرق بين الدول الغربية التي قدمت الدعم للكيان الصهيوني في معركته ضد غزة، والدول العربية للأسف اللي أدانت المقاومة ولم تقدم أي شيء لغزة سوى الإدانات، والبعض منها قدم الدعم للكيان الصهيوني بدلاً عن غزة. تحدث السيد القائد عن جبهات الإسناد، جبهة اليمن وحزب الله وإيران والعراق، والتضحيات العظيمة والكبيرة اللي قدمها اليمن والمحور المقاوم من أجل غزة، واستذكر الشهداء العظام في اليمن والمحور الذين ارتقوا في هذه المعركة دفاعا عن غزة. أكد السيد القائد في هذه الذكرى ذكرى معركة طوفان الأقصى وفي كلمته بالأمس أن عملية طوفان الأقصى هي أكبر عملية جهادية للشعب الفلسطيني، وقال أنها عملية ناجحة وغير مسبوقة وهي أكبر ملحمة في جهاد الشعب الفلسطيني منذ احتلاله. السيد القائد أكد المؤكد أننا ثابتون في اليمن في موقفنا مع الشعب الفلسطيني في أي جولة تصعيد بأقصى ما نستطيع وضمن محور الجهاد والمقاومة. وعليه دعا السيد القائد الشعب اليمني للخروج المليوني يوم الجمعة لتأكيد المؤكد وهو ثبات الشعب اليمني في موقف الإيماني لنصرة الشعب الفلسطيني ونصرة المقدسات الإسلامية الأقصى ومكة والمدينة المنورة. دعاكم أيها الشعب العظيم
دعاكم السيد القائد للخروج غدا الجمعة لدعوة الأمة لاتخاذ موقف واضح اتجاه مؤامرات العدو الصهيوني مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة للشعب اليمني اتجاه الانتهاكات بحرمة المقدسات الإسلامية. الخروج المليوني غدا يا شعب اليمن العظيم سيكون من أجلنا، من أجل فلسطين ومن أجلكم، من أجل اليمن. قضيتنا وقضيتكم واحدة، وعدونا وعدوكم واحد. لذلك إذا كان الخروج لنفرض غدا سيكون مليونين أو في المعتاد يكون مليونين، غدا بإذن الله سيتضاعف العدد ويكون 4 ملايين وأكثر. إذن أيها الشعب العظيم، خروجكم غدا الجمعة مضاعف مرة إلنا ومرة إلكم، عشاننا وعشانكم، لتؤكدوا للعالم بقضيتكم العادلة وتصدي العدوان والحصار والتنديد بجرائم العدو السعودي المتحالف مع الصهاينة والعدو الصهيوني في فلسطين المحتلة وغزة. سنراكم أيها الشعب العظيم غدا بالملايين المضاعفة بإذن الله تعالى من أجل فلسطين واليمن والمحور. وقبل أن أختم هون بدي أسأل سؤال للأمة العربية والإسلامية، هل سمعتم يا أمتنا العربية والإسلامية من أحيا ذكرى عملية طوفان الأقصى؟ من تحدث عن غزة ومعاناة غزة؟ من تحدث عن القدس والأقصى والضفة الغربية والإجرام الصهيوني فيها؟ هل سمعتم من أكد على ثبات موقفه من غزة وفلسطين؟ إلا السيد القائد عبد الملك، واللي جاءت رسالة رئيس هيئة الأركان العامة في الجمهورية اليمنية، اللواء الركن يوسف حسن المداني رئيس هيئة الأركان العامة في الجمهورية اليمنية، في رسالته إلى رئيس هيئة الأركان القسام أكد على ما أكد عليه السيد القائد عبد الملك في خطابه في ذكرى معركة طوفان الأقصى على الثوابت التالية، حيث قال: نؤكد لشعبنا الفلسطيني الأبي ثبات شعبنا وقيادته وقواته المسلحة على الثوابت التالية: 1- أن القضية الفلسطينية ومظلومية غزة ستظل هي قضيتنا الأساسية والمحورية التي لا تخضع للمساومة، وأن ما نعيشه نقاومه في اليمن من حصار والسعي لخنق شعبنا وعدوان ليس إلا ثمنا وضريبة لتمسكنا بموقفنا الإيماني والأخلاقي والإنساني إلى جانب أشقائنا في فلسطين، ولن نترك غزة وفلسطين مهما كان. 2- إننا لن نسمح بعودة الحرب والعدوان على قطاع غزة، وسنعمل بكل ما أوتينا من قوة وإمكانيات على منع عودة الحرب على غزة. 3- نؤكد لكم مجدداً جاهزيتنا الكاملة للعودة إلى التصعيد العسكري، وفوراً إذا ما عاد العدو الإسرائيلي الصهيوني لمحاورة العدوان أو شن الحرب على قطاع غزة. وأخيراً، نحن معكم حتى النصر، ولن نترككم، ومعركتنا مستمرة حتى تحرير الأقصى والمسرى بإذن الله تعالى. هذه رسالة وهذه ثوابت رئيس هيئة الأركان العامة في اليمن، واللي هي ثوابت السيد القائد عبد الملك والشعب اليمني العظيم. هذا هو اليمن، وهذا سيد اليمن، وهذه هي القوات المسلحة اليمنية، وهذا شعب اليمن العظيم اللي راح نشوفه غدا ببليونيات استثنائية من أجل اليمن وفلسطين. وياريت ليت اليمن على حدودنا الفلسطينية كان ما احتجنا لا صواريخ ولا مسيرات. سلام الله عليكم يا أعظم شعوب الأرض. أختكم من فلسطين المحتلة عريب أبو صالح.

ما أجمل هذه المشاعر التي تشعرنا بالوحدة من اليمن إلى فلسطين إلى مصر إلى تونس. تونس محمد سلطاني أسد المحور الذي كان شبلا ولكنه بمواجه

0: حلال انا كما سمعت هاي الموسيقى ادري انها حازقه، من قاعد يقول له ما اسمع هذا الموسيقى يطلع يسنبش على راسه، ما يسنبش على رجلي. قال لك الازهر الشريف.
1: الازهر الشريف ليش هو ما ينو هذا
0: لك هذاك الازهر الشريف الذي انا شريفه انا شريفه
1: هذا نور الشريف يا
0: شوف الازهر الشريف تقول لي انا شريفه انا شريفه وبعدها في الاخير ما يلقى العشيه الساعه 12 وهي ملموقه
1: وهي في الجامع
0: من القائل
1: مسجد نمرة من القائل من الأزهر الأزهر الشريف
0: إحنا أنجي من القائل سلطة قدر عاهرة تحاضر عن الشرف
1: البخاري
0: لا لا سعود القحطاني حكم محمد بن سلمان المطهر
1: عن أبي عن جده
0: يا أخي المطهر حكم محمد بن سلمان سعود القحطاني
1: ها
0: الذي كان يعاون في المنشار
1: وبعده ما قال
0: قال سلطة قدر عاهرة تحاضر عن الشرف
1: هو يرجع لمحمد بن سلمان سعمار رجعت قناة الجزيرة
0: هذا في 2017 هو محاصر القدر
1: ها
0: التاني ما زد قال سعود القحطاني ما لك بضحك
1: ما قال قناة الجزيرة
0: قال عضو كنيسة إسرائيلي هو مستشارهم الأعلى على أساس أن إبستين مشوب من خالته
1: ما لك حكوش على إبستين شو سمعة إبستين بمحمد بن سلمان ياما هذا محاولة لتشويه إبستين
0: ما قلت هذا لو ما صار صورة محمد بن سلمان وإبستين محمد بن سلمان بزان فرد وهذاك عدو الكود في يده إبستين ما قلت لك تذكر لو ما قلت لك هؤلاء عدو تم
1: ويصلوا
0: على غير قبلة
1: إنه قام إبستين محمد بن سلمان ساجد على غير قبلة
0: على غير قبلة
1: نحره
0: نال عص عص بل من هو قال
1: البخاري
0: وبعدها ما قال سعود القحطاني في 2017
1: ما قال
0: سعودي بتحاصر قدر
1: ايه
0: عضو كنيسة إسرائيلي هو مستشارهم الأعلى
1: دحين أين سعود القحطاني هذا
0: هذا رضيب بيفزي محمد بن سلمان
1: اليوم
0: أخي هو كان ضمن الذي حكى المنشأ
1: ها
0: وكان يحط له هذا والذي دخلوه خاجك جي خجبوه
1: أبو منشأ
0: أيوة.
1: الفاتك جي
0: أيوة. والخبر قال لك إلغاء مهرجان البحر الأحمر السينمائي في الرياض أيها ما هو يا أنصار الله أيها ما هو يا أنصار الله
1: وقال لك ما بيستهدفوش منهم ما هو قال ما قالوا
0: يقول لك الترفيه السعودية الرياض الغوا المهرجان البحر الأحمر السينمائي في عرض أزياء
1: قل لي مهرجان الكلاب الغوا لا مستمر
0: ما تحاكش منه
1: الحمد لله الله يطمن قلبك يطمن قلب كل قلب
0: صارت المباراة حق السعودي والإمارات
1: مباراة
0: مباراة وفي كأس الخليج
1: أيوة
0: بعدها كان الجمهور السعودي يتنخم فوق اللعابة الإماراتي والله
1: أيوة
0: وراجموهم بالقواري الفنانة أروى أعلنت أنها تدعم الشرعية
1: إسلامات
0: إسلامات ما
1: تدعم الشرعية ما تدعم المليون مسلمة
0: هو أبوها إماراتي أمها إماراتي ولا مصرية
1: شوف معها من هي من هي
0: عادك بتقول معها ما معها ثربة نقول لك الفنانة أروى قالت إني بتعمل عليمي العليمي قالت العليمي
1: بتعمل عليمي
0: وأني قالت بتعمل العليمي الشرعية ضد الحوثي
1: خلاص إحنا ما دام قالت أكل ما عاد نكونش نبث أغانيها في إذاعة ساعة الصدق
0: ليش هنلبثون؟
1: منو؟
0: قال لك من هي؟
1: شوف إذا عاد وطن عايح بسوها ما بيصفات
0: انت هذا بيني بينك والله أني حازق بين السعودية والإمارات على مكانوا
1: على مكسرت أرواء
0: ما أرواء من؟
1: ماذا بتحقى من مني هذا أرواء؟
0: هذا الفنانة أرواء قالوا الفنانة هي منية إحنا ما يشتو وسعودية إحنا ما يشتو و
1: الكهل خلنا صدق ما دام
0: بيني وبينك
1: والله انه الخبر مبجع ابتلاء ابتلاء تفتجع على طول
0: يعني خلاص هتنجح الحرب
1: ايه ما دام دخلت اروى طبعاً قال قال قال يعني مواقعه تزحف على صوت أرواء واحنا نطهر على المنشاوي مواقعه تزحف على صوت أرواء واحنا نطهرها على المنشاوي
0: وليش ما كانت ترد تحينها
1: ترد تحينها
0: هم يقولوا هكذا
1: كيف ترد تحينها
0: ترد تحين الزامل
1: ها
0: حينها
1: ما ردت اليوم لا وقت مكتعركة الحسم ملك الحسم والفسم
0: ماذا احنا ولا عيال ابستين ولا عيال الركاصة
1: منهم
0: ولا عيال سعود
1: كنت يلا اخبره وانا اقول لك عيال منهم
0: عاجل عاجل ولا شكعة
1: ولا وقفت السعودية الحرائق مستمرة
0: والمطر مكفر ولا خاضي ما يفعلوا تقول كان المطر ذا ما يفعلوا
1: مطر بطق ستينات
0: عجبتني والله يعني من مطار وثاني أكبر مطار في العالم
1: يعني المطار موقف حق الرياض
0: مكفر
1: يعني ما بش لبان اليوم
0: ما بش لبان ما عبش سيارة بيجوا بابا ولا عاد داسر مثلا سافرت وصلت مدار الملك خالد
1: أيوة
0: ما عاد تلقى ولا سيارة بيجوا هذا الساعة
1: ولا حتى الملك خالد ما عبا حتو
0: ما عبا حتو
1: كيف يفلس المدار ويرحلة كيف
0: ما دخل الملك خالد من هو خالد هذا
1: ما تراني أنا بتحقه من واحد
0: من كان في الملك اسمه خالد
1: أيوة مدار الملك خالد بن الوليد كيف
0: ابن عبد العزيز هذا خالد
1: ايوه
0: ما كان لون عيونه
1: زرق
0: هذا شكله على الليبية
1: ما يعلم الله من زرك انله
0: ايوه ايوه ايوه الذكر الذكر انت تاري ان ليبيا كانت حاضر والكل في الاجتماع حق الامارات لما اجتمع بهم
1: السلطة العميلة
0: والله اتبيبة
1: ايوه واروى
0: اروى مع العليم
1: مع العليمي الله يخارج
0: شكلها من ضحايا نكاح الجهاد أو ما هو جهاد النكاح
1: ما بالله شكله وقع لها كمبلة
0: هو جهاد هو ولا كذا هو نكاح الجهاد جهاد النكاح هو ما هو هذا ما كان يسمى في سوريا
1: في سوريا
0: لك لو ما صح توكل
1: أيوه
0: قالت يلا هم قالت هكذا ولا بتخلي
1: ما بلا هي قالت بس ما أذكرش بالنص إيش نشرت رويترز
0: ما معناه 335 رحلة
1: تلغى
0: مبلغ يقع والله
1: اضرب 300 في 300 فوق الطيارة غير الشنيط ها
0: أيوة
1: يهي يهي والليلة ورعك معتك مت
0: والشنيط
1: الشميد والله انه فعله يجيون لا يحرم الزبيب واللوز حق المسافرين والكاعك وال...
0: قالت تركيا ما اتشاركش في
1: اي في مسلسل
0: رغم ان باكستان قد يشاركه
1: ايه
0: ماذا يعني الافغانستان
1: والله شوف انا اعتقد
0: حلال والله نقول لك توقف حركة الطيران في مدار الملك خالد الدولي بالرياض
1: أي توقف ما لك الناس العشير قدو ما يجوي على الصبح تقول له الساعة 11
0: شوف شوف
1: المدار
0: أصدق بالله أنا لما سرت السعودية وبعدها كنت قريب من مدار جدة الطيارات ما يوقفنش
1: أيه
0: تصدق
1: هن حكينا
0: طائرة تنزل طائرة
1: بيطلع من هنا وخطم فوق جدة
0: هذا أي حي في موسم الحج
1: في موسم الحج
0: هذا مدار جدة
1: نعم
0: تخيل في موسم الترفيه كيف يقع مدار الرياض
1: آمنا بالله
0: وذا الحين مكفر ما عنده حج هالفنانة أروى لمن أتغني للعليمين المرتزقين ما بتوصل هذا الشيء ودخلوا بلاش على حساب أروى على حساب أروى ماذا الحين مدبر وبراني مدبر كان التكل هذا اللي كان ظلات للحين من عاد أبسرع
1: الحين قديه الشيخ أروى
0: بتحل المشاكل
1: شيخ أرول مخلافي
0: عجبتني
1: إيه لا يدري حمو
0: قالوا حمود المخلافي قال عنده استعداد يرجع تعز
1: لا شوف لما أدري حلها أرول ويجي
0: لا لا كيف أرجع تعز
1: ليش وينه
0: كيف حيرجع تعز مالك صلي عرس أرجع ريواس كيف أرجع تعز ومدار الملك هذا ولا خاضي مضفي
1: تعز مغلق أول المدار مغلق ما يفعلوا
0: دالحين وين الشيخ هذا المخلافي
1: الشيخ المخلافي في تركيا ما يقدر حمل حق تركيا ما
0: في ولا تعز ومن بيقاتل فيه تعز
1: من بيقاتل فيه تعز
0: بدل الشيخ
1: خاف الله
0: ما هو
1: هذا دراني يعني
0: اتحلل
1: ايوه اتحلل
0: ما سري فعل تركيا فلت تعز وصار تركيا ما سري فعل
1: سارع قد تحالف
0: مع من
1: مع
0: لميس
1: على مدار
0: على من
1: على غيري
0: ويني توكل تيلي ومتين
1: توكل ولا عدم فلت الدنيا
0: المفروض اني تطلع تقول تعز محاصرة
1: لا لا لا تطلع ما قصتك
0: اي حين ما بلا قولوا لنا يا أنصار الله نراعي لها
1: اليوم جمعة اليوم جمعة قلت هذي اليوم جمعة
0: وانا حمود المخلافي
1: نبلا عليك شي يطلع لك ليلة الجمعة يوم الخميس مالك يا سعد الله
0: ما اطلع
1: يوم الخميس سوالات ولا خاضي لا توكل ولا باسم زوجها باسمه
0: ما مالي
1: نكره
0: وانا عقدتها لهم
1: ليش
0: ما باسم زوجها
1: نقول عقدوهم
0: ما دراني هيا
1: هيا ما به
0: هيا ما به يا انصار الله
1: هيا ما به ما دخلين لا محل تعس ما دخلين
0: وبعدها بالله عليك لا نفعت السعودي لا بريطانيا ولا فرنسا ولا امريكا ولا اسرائيل ولا اليونان ولا العليمي ولا الفندم علي محسن المفروض ما اقولش الفندم عين
1: الجنرال
0: علي محسن
1: اي تشوف الجنرال علي محسن
0: تلفزيون من هو تلفزيون
1: الجنرال ناشونال
0: هم هكذا هم؟
1: ايوه هم هكذا
0: ويفتتح هكذا من الوسط
1: أيوة من قفات شغله
0: كيف بدك شغله؟
1: ها؟
0: هيدا؟
1: اخي هذه المواضيع السياسية ولا تدخلش فيها
0: الارتزاق انواع على مستوى الفرد وعلى مستوى الانظمة ادي لنا امثلة
1: على مستوى الفرد لما يطلع عليك فرده يبقى فرده
0: ايوه
1: هذا ارتزاق ابو فرد
0: وعلى مستوى الانظمة
1: على مستوى الانظمة بسالة المنظم حق الغاز تقولوا لا على قلت هذا السواء
0: بسألني أنا
1: أيوة قصتنا بشوى
0: ارتزاق على مستوى الأنظمة مثل باكستان مثلا أيوة. وتركيا مثلا يعني
1: قدوا هذا كلامك هذا
0: للما أولط على حد هم فعلوا حال
1: أيوة لكن احترم أي محل قبالك
0: هو أنت وضح لنا
1: أوضح لك
0: أنا مرتزق على مستوى فرد أنت قلت فردة ممكن فرده
1: هذا ده مرتزق
0: أفندم دارك
1: أفندم دارك فرده
0: كيف لو ما وصل الرياض
1: وصل كيف ما وصل هرب لو ما هرب شنو ما وصل
0: شوف هنا أنا اختلف معاكم يا أنصار الله
1: ما هربش
0: معروف أن الفندم دارك هو الوحيد الذي وصل إلى ما وصل إليه بعرق جبينه
1: لا صح
0: هذا يسمى شوف المرتزق الذي هو فرد خائن مرتزق عميل الفندم دارك
1: نعم مع حفظ الألقاب
0: أكيد وهو الوحيد اللي
1: افتهم لي دحين ارتزاق الأنظمة علي محسن حزب الإصلاح العفافيش النظام
0: بأكمل مع المعارضة سر
1: خارج
0: سر وكع ها عطل والفاصل حق اليمن
1: انتقل ما في باطن هذا البصيرة
0: ما في بطونهم
1: الله المستعان
0: لكن أنت بتلاحظ كم عدد الرؤساء الذي قد ساروا وجاءوا
1: وجد عصروا
0: عمر البشي ورحلة أوباما رحلة
1: بايدن رحلة ترامب رحلة رجع
0: من عذبه
1: علي عبدالله الزعيم رحلة الملك عبدالله رحلة
0: ما كانش في عهد أنصار الله
1: هاو كان في عهد سنة وجيت العدوان في ليلة
0: في حرب الحصبة
1: نعم نعم كان كان بحرب العصبة الملك عبد الله في الحرب العصبة صوتك
0: هي كانت حرب كان بكرة كانوا يقولوا حرب العصبة
1: لا بين روسيا والاتحاد السوفيتي
0: وسقطت اللجنة الدائمة
1: لا دخل اليابان اعتراضات
0: ما دخل اليابان
1: كان يكسبوها من نقوم
0: وكانوا يشتغلوا فعلوا تاريخ جديد قال لك حرب العصبة أيوة. صح تقول حرب التفاح
1: هذا يقع جارح ودهرب يهرب المجتمع الدولي زعزوق لقيت حن يجرحوا
0: ونقلوا الفرزة ونقع الطائرة
1: فضيات صنعاء ها
0: وبعد ما كانوا يدخلوا حتى المهاجرين للحصبة أيوة. ممنوع ممنوع ما كانوا في الصوب
1: برليطة الشرقية برليطة غربية ها؟
0: لا هذا حالي أيه. والله أمان حالي
1: أيه من صلاة زبيري وكذا عفافيش من صلاة زبيري وكذا
0: إحنا ده الحين المرحلة الأولى ما هو حظر بحري على السعودية صح
1: واحد
0: تعتبرك واحد من أنصار الله
1: الله
0: مشي نعرف ما هو الذي إحنا مقبلين عليه
1: من أنتو
0: السعودية
1: ما أنتو حقنا من أنتو اللي مقبلين عليه
0: ما احنا دارين ما احنا مقبلين حريق ما احنا دارين عند من
1: لا اتسرع نسوق جيز رايك
0: اقصد يا انصار الله الحين انتو اعلنتوا حظر بحري علينا صح
1: ايوه ايوه
0: الحين انا السعودي
1: انت السعودي واحنا انصار الله
0: انصار الله
1: ايوه
0: المرحله الثانيه الحين حرايق المضارات والقواعد العسكريه وارمكو منشك
1: نعم
0: ما هي المرحله ملامح المرحله الثالثه
1: سردك شف شافك شافه يبصروا فين
0: ما يشرفني شو قاعد الحين في مكان السعودية
1: ها
0: لو يطلع الحمل كاذب
1: لا مشو كاذب مشو كاذب مشو كاذب ما نكذبش احنا ابدا
0: خلينا نكمل الحلقة
1: خلينا نكمل الحال
0: اياها اسمعها حاملة الطائرة كذل حواملها بهربي
1: هي ما واحد واحدة احنا السعودية جني لما جني
0: الداري امريكا اعلنت انه اترجع حملة الطائرات من منطقة الشرق الاوسط والله العظيم
1: ايه
0: بعد ما اعلنت امريكا دالحين السعودية قالت عودة ثلاث حملات من منطقة الشرق الاوسط يعني الامريكي مشو داري مرتين عدو شل واحد بيقول لهم روحوا لكم من هنا روحوا لكم من وبيغمز لهم
1: منطقة
0: السعودية اعلنت قالت عودة
1: سعودية
0: ايوه سعودية الإعلام السعودي والله كل ثلاث حاملات طائرات أتي المنطقة
1: اليوم يومهم اليوم يصرح ترامب يقوم ينوش من الساعة 7
0: طبعا ترامب يصرح ويقول إيران السعودي
1: كان ترامب يصيح ما بيقول
0: بيقول إنه يعني مع إيران الإعلام السعودي قال إيران والحوثي
1: قال هكذا
0: والله العظيم الحين ترامب مضنن ما بيقدر شيء يكذب من تحت رأسه السعودية
1: وجمعة
0: ليش يا عمبي
1: أيوة ترامب يحترم الجمعة حق السعودية
0: يحترم السعودية
1: ما يحترم الجمعة حق السعودية يحترم المجدسة
0: تقول محمد بن سلمان دحين أي لحس ترامب عازب يرجع يحاربنا بك قال إنه بمدري ما هو
1: ترامب قال إنه يعني قبل مؤخرتي
0: بيفحص ظهره
1: أحسنوا
0: ظنكم يا أنصار الله
1: إلا يمكن مترجم غلط
0: يذبن خجل على السعودية من الكلام الذي بيجي فيهم
1: ما دخلك في ظهره وما دخلك
0: تريد والله معهم ذا الحين نشين ألف حاجة
1: تفضلوا
0: هل سيصل محمد بن سلمان إلى الملك؟ أي حين يعلنوا الملك؟
1: ما بيش الملك لله يا سيد الناس
0: بس يوبف على هذا كل عازب يعلنوا الملك
1: يا أخي يعلنوا
0: لا خلا أبو ملك ولا أبو ملك
1: قرد ملك على كل شيء ملك تي تي تي تي تي تي تي الأخبار
0: ما وزارة الخارجية
1: الأسترالية
0: لا قالوا وزارة الخارجية الأسترالية قالت أضع صدى سعودي عظيم
1: نعم تحكموا من الدقيق وبس ما عليهم
0: مشو دقيق أسترالي
1: كماهو
0: طحين أسترالي
1: طحين
0: وطلع
1: يا ليلى ما بمن الأخبار تيلي الأخبار السريعة هذه العاجلة المهمة
0: خمس ساعة كذي أربع
1: باقي معنا ثمان دقائق
0: والله أيوة
1: ناي حرب حارد
0: لا لك الصيح فوقي وأنا ما علي حاجة
1: اسمر أنا كبار عب
0: هذا منشئ الأخبار السريعة.
2: أيوة.
0: لماذا تطلب السعودية دعم الشرق والغرب في مواجهة أنصار الله؟
1: لأنها تحب خير للجميع.
0: اقنعتني. يعني كلام نهائي؟
1: لا كلام نهائي.
0: هي غنية ومعها أكبر جيش مسلح في العالم.
1: ما تقول يعني أشيل الخير بكل واحد. ما بلا جون ناس دعموا ويشاركوا لأنها يعني هي ما أقول لك يعني هي بس بتمثل الإسلام والمسلمين. ضروري ما تتخيل المسلمين كلهم تشعل الإعمال.
0: هكذا.
1: ضروري.
0: هي بتحمي الصهيونية العالمية.
1: أيوة لكن هؤلاء يحموا مكة والمدينة.
0: هكذا.
1: أي مش فاضية.
0: ما الذي حصل في الرياض يا أنصار الله اليوم؟
1: اليوم
0: الدولة نصت
1: اليوم في الرياض تلك الخبر ولا
0: أمنعة لحن أنتوا بتحرقوهم ساعة الخالة مرة
1: انت زلت
0: السعودية
1: انت زلت المضارات
0: لحن أقل حاجة يعني أمريكا بتحذر رعاياها
1: أيوة
0: ويتوها في مع هذا ممكن يضربهاش ويضربكي
1: عنوش في جنبه والله لو ما
0: هل سوريا ستتدخل في اليمن مع السعودية طلب منهم 20,000 مقاتل
1: ايه جو يرحبوا نوريهم انوريهم اين البطولات هذيك نخرج لهم من قراقر
0: ما اعتقد
1: يرحبوا
0: ما اعتقد
1: بالله عليك يعني محمد بن سلمان ما عقلش بجلالة قدره يعني هو ابن مردخاي ابن يعني ملك صهيوني ملك رجعت لك واحد سرسري يجلس هو في كرسي اثنين كراسي سوا قبال ما لك حرمنا شو عفي حق محمد بن سلمى ابن مردخاي
0: انا ما اظن
1: يرجع ينزل قدر واحد سرسري
0: انا كيف ما رايك في تحليلي بعض الاحيان
1: تفضلوا
0: شوف انا اظن انه ما تفضلوا باعوا اقصد الشرع ما
1: شو الشرع الجولاني
0: ما اتيش التوعش لها انا قول لي ليش أردوغان يدخل لازوريا بعده ومفتجأ
1: هم خبرك كلهم أردوغان والجولاني والدنيا وتسطقش
0: عاجل
1: أيوة
0: عاجل
1: ما به
0: مدار الرياض وطالب المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم
1: يتحقق هو ما دخلهم يتحقق هو يقول لهم حياتكم يا
0: ويطلب اليمين في الجامع حق
1: المضاء
0: يحلبوا يمين انهم قضعوا انهم ما يسافروا لا عبروا ومستعدي هذا
1: اللي بين الطيارة والمقدورة
0: لأنهم دحين أي طالبوه بغرامة انهم تأخروا هو هذا ولا ما
1: سمعت المصرية ما قالت انا يعني
0: انا يا ابوي انا
1: الكمبلة كل شوية كمبلة في الرياض
0: رادار الأخبار سريعا
1: ايوه
0: ما رأيك
1: في 3 دقائق
0: لفت هنزا تعلق رحلاتها إلى مدار الرياض
1: ما عجي الصبح قد يابسة
0: إنه يضحوا ولا يضيروا
1: بقى قاعد على الكيان
0: لفت هنزا
1: أتحلق رحلاتها إن شاء الله ما عجي الصبح قد يابسة
0: كلي ما هو هذا ما لفت هنزا هذا أي خطوط جوية لفتهانزا وخطوط الجوية كليم ما هو الكليم
1: الكليم
0: ها كي ال ام قالوا تعلقوا الكل
1: ليه
0: ما معهم في الرياض
1: طبعا
0: تعليق كافة شركات الطيران المنضوية تحت مظلة المجموعة وهي لفتهانزا الناقل الوطنية الألماني
1: نعم
0: الخطوط السويسرية
1: نعم
0: تتبعها شركات العضلات إدليويس نفس بن غوريون
1: هذا
0: الذي يوقع على مدار بن غوريون في تل أبي
1: وعلى نفس مدار رشراش
0: هذا ميناء ينبع قالوا قدوم زفر والخطوط الجوية النمساوية معلقين كلهم
1: النمس هذا
0: أوف والخبر قال لك أنباء عن ضرب وحدة التكسير الهيدروجيني أعقد وحدة معالجة في مصفاة بقي تكيتوها يا أنصار الله
1: شو احنا
0: ما هي وحدة التكسير الهيدروجيني
1: ما الله ندري مداري ما هي الخبراح عندك قوة أكيد مدارين صح
0: وحدة معالجة أعقد وحدة معالجة في مصفاة بقي
1: لا إله إلا الله
0: ما فعلوا هذا
1: ما فعلوا ولا
0: والله وصور وصور وصور والدعبابي
1: الدعبابي
0: لك احضر المدعم من درغب على البريطانية الابتعاد عن المناطق المحيطة بالبنية التحتية النفطية والمنشآت العسكرية في السعودية.
1: والله انه
0: ما زالوا هم بيزيلوا سياحة.
1: ما قال قايد الثوري في خطابه قال هذا الجرائم هي بتزيد غضب في الشعب اليمني. توقع ما تخيلوا قال ما ناقص من بالله العظيم قديلها ما نخرج اليوم في المسيرة المليونية لا من غضب.
0: والسفير الروسي
1: جحل البدلي
0: السفير الروسي
1: ماله ما يشتي
0: هذه فلت صنعاء وسهر الرياض
1: بعد ما تزعي خلاص ما عبش نفس احتال الولعة ما عبش من يشاوعه ايوه واشعه
0: يشاوعه انت لي
1: ما قال
0: قال احنا نأكد على دعم روسيا الجهود الرامية لخفض التصعيد اني يظلمه
1: اتطلش
0: استهدفت حظيرة طائرات محمية بسواتر ترابية وخرسانية في قاعدة الملك خالد الجوية بمدينة خميس المشيط.
1: اوه
0: الحين معاهم اثنين خوالد.
1: ايه
0: خالد في الرياض.
1: ايه
0: الملك خالد
1: وخالد في
0: الملك خالد السعودية بمدينة خميس المشيط. قال لك وقع الهجوم اليمني بين الرابع والسادس والخامس
1: بيعلق
0: من اكتوبر الرابع والسادس من اكتوبر.
1: ايوه
0: وتشير التحصينات الحظيرة إلى أنها كانت تضم أسلحة عالية القيمة. مكلفة.
1: يعني ما عبش باسمه.
0: زرقايف.
1: ماشي.
0: كان ماو.
1: ما عبش باسمه. ما عبش.
0: ماهو.
1: نارخي كان مخبات في قاعد تمر خالد بن الوليد.
0: وين قالوا أو اف 35 ياول.
1: ما قدر يطور مش الأمريكيين اف 35
0: بيقولك تصاعد باستمرار تصاعد عمدة الدخان بمدار خالد التولي. والله من تو خليت السمعة مع لكم يا أنصار الله
1: من الرياض بعيدة قوي ما يوصلنش الصواريخ حكي اليمن هنا بعيدة قوي أنت نفعلها البريطانيين وسط الصحراء وسط الجزيرة العربية من صلاة شرق في الصحراء ما يسلاك الخيال هذا أنتو
0: عاجل يصل إلغاء الرحلات إلى مدار الملك خالد التولي بالرياض قدوم فوق 400 والله
1: يعني
0: 400 رحلة إلغاء
1: يعني نصل
0: ما عندها حجة الفنانة أرواح أنت عمتها العليمي وما عندها حجة أنت زدت تغني
1: والله من صدق
0: ها
1: كي عندها تغني في مدار صنعاء
0: أو تدخلوا مكان الولاء
1: لا
0: سلموا
1: أندخلهم مكان الولاء
0: نكتفي بهذا مدار الرياض على صفيح ساخن على جنب على المسافرين قدم على جنب على جنب
1: بيبالغوا ما فيش قص من اليمن ولا بحاجة الدنيا مسلمة اليمن لا يمتلك لا صواريخ ولا محاصر كان يجلنا شوية صواريخ من إيران الحين ما عبش محاصري ها مع بقية 3 أيام وتموا اليمن خالص
0: أخبار مسربك قال لك مفاوضات جارية لتسليم مدينة تعز سلمان وضمان خروج آمن للراغبين
1: هذا الصحيح يتخرجوا من قيادة حزب الإصلاح من تعز يعني ماذا أقول لك
0: عن خرجوا
1: من تعز
0: عن ساروا
1: قالوا داروا خبراتهم الثاني اللي بيجالس القيادة مجال مقاتلين حق حزب الإصلاح في المدينة في مدينة تعز جالسين مترسين عبهم الجهاد التكبير قد خرجوا واغلب القياده حق حزب الاصلاح قد هربوا وقد قالوا يا انصار الله افتحوا لنا نخرج فتحوا لهم وخرجوا مع عدل المسومي
0: اين ساروا
1: هربوا صلاه عدن صلاه
0: عدن في الهواء ملغام
1: الله انهم بيت مراجمين سعال الكلاب في كل المناطق وبيفلتوا المساكين في تعز وسط مدينه تعز بيفلتوا المساكين واسعم بيقول الكل سلموا عفوا اللي ما يسلمش او ما يسلمش وعيقل حراسه
0: احاول انا قوت الا بلا
1: والله ما عبي من يخنم امانه الله من بيهربوا قياده حزب الاصلاح من تعز امانه
0: عاجل من السعوديه
1: من السعوديه لا من تعز
0: قصدك من سعوديه
1: ها
0: السعوديه المفتي
1: المفتي ما قد معانا من فتوى
0: هذا الفتوى في 2017
1: نعم
0: لما كانت السعودية تحاصر قطر
1: أيوة ما قال
0: المفتي.
1: أما جاء
0: القرارات ضد الدوحة فيها منفعة لمستقبل القطريين،
1: والصواريخ اليمنية على مطارات المملكة فيها منفعة للمسلمين.
0: سكاي نيوز الإماراتي آخر خبر،
1: ها،
0: السعودي تعترض صاروخين ودخان يتصاعد من طائرة بمدار الرياض، في حكوا عليهم.
1: قوية يا إمارات، قوية قوية، عجبتنا عجبتنا، قوية
0: والله. بيحكوا عليهم والله. يلا بيني وبينك، الله يحكي الحق،
1: الله يحكي. قد اقتجت في السعودية، قد اقتجت مع حتى ري وين ال...
0: لو كان الزعيم موجود
1: لا
0: يضفي، لا يضفي،
1: تلاقي اسبوعين وصرفوا المرتبات في السعودية.
0: والله ما عبا كده احنا في السعودية، الله يقول محمد بن زايد اين الراتب يا عزيز.
1: قوية قوية،
0: الله يوصلنا،
1: الله يوصلنا، يصرفوا الناس جمعة حانا في السعودية،
0: ضربوا واحدة.
1: أيوة
0: بإذن الله. أقول لك الكلمة الأخيرة،
1: أيوة،
0: لابد ما يوم
1: والسيد
0: بمكة يطوف.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
2: وبالأسحار هم يستغفرون. موعد الاستغفار.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، حل عقد ما ربطوا، وشتت شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله، عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم.

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم.

لقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

تفلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم، لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ذلك.
1: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال.

0: الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرام وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ
1: تموت
0: شد، هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري هيبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورة، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل قول قول قول

0: صدق الله وانصر رسوله. قول قول قول قول بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية.

صوت. هز الأرض. Hold, hold, hold, hold a minute.

واحد يا زي حزه تنظيم

صحي النائم.

0: يوليا
1: احسن قال قول قول قول لي قول لي قول لي ما تزرع الامام

نار نار نار بطل امريكا على هذا نهي معنا اليوم.

0: شمال يمين
1: محاول معلوية

0: المسيح
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم، بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن، وكذلك في الشعاب وفي الجبال، الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم، كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين. وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال، ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول: وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة، ولدي بدن، ولدي ذكاء، ولدي جسم، علم. الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم، وأحسن الله إليكم، وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري
0: ستوري،
1: أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير رجال حي على

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟ سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
2: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
1: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الرجال مواقف
5: إذاهم رجال صح وأنا في الميدان وأنا لحب ولا نخاف من أعلى سعود اليهود الخونة
4: والمبادرة السريعة والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
6: تبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
7: الله الله
4: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
6: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
4: حي على خير الرجال.
6: كل ما عليكم
4: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
6: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
4: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
8: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التحشيد، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
9: أتينا الأمانة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
10: ما مش مؤمن في بيته،
11: قلت في ذا المكان ما به.
12: معنا رجال دخل بلادنا، ومعنا رجال أسفينا دم أسفين يقيمنا.
13: ما بيضا من يقول يا سيدة حاجة لكين الله عادي عليك.
4: 7-6-3-3-5-5-5-5.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
6: في دعم صناعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: سام اف ام من صنعاء. خطاب السيد القائد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صدق الله العلي العظيم. في هذه الآيات القرآنية المباركة يقدم الله لنا تقييما وتشخيصا دقيقا لفئة من الناس بشكل عام، من الناس سواء في داخل الساحة الإسلامية، في واقع المنتسبين للإسلام، أو من خارجها. هذا التقييم وهذا التشخيص يرفع مستوى الوعي لدينا كأمة مسلمة تهتدي بالقرآن الكريم، وفي نفس الوقت تساعدنا على ألا نقع في الالتباس تجاه الخداع وأساليب الخداع التي تتقمص فيها تلك الفئة التي لها هذه المواصفات، العناوين البراقة والمخادعة التي تستخدم فيها الدعاية الإعلامية، وتستخدم فيها علماء السوء المضلين المبطلين ومن على شاكلتهم ممن يعملون دائما على تحسين صورة الطغاة والمجرمين والمفسدين في الأرض والظالمين. هذه الآيات المباركة لها أهمية كبيرة جدا كي تكون أمتنا الإسلامية على بصيرة وبينة من أمرها، لا تخدع بأساليب الخداع التي يستخدمها المخادعون والمنافقون والمضلون والمبطلون والمجرمون والظالمون. من بداية الآية المباركة يبين الله لنا أن هذه حقيقة واقعية، حالة قائمة في واقع الناس، تجد مثل هذه الفئة التي تتحرك بهذه المواصفات، فهي فيما تقول تعمل على خداع الناس، تقدم العناوين والألقاب التي تستخدمها لخداع الناس الذين يعجبون بمثل تلك العناوين ويكتفون بذلك، بمثل تلك التوصيفات، بمثل تلك الأقوال التي تقدم للناس ما قد يعجبون به، إما لأنها أوصاف دينية وعناوين دينية، أو لأنها تتعلق بالواقع الإنساني وبالأشياء ذات الأهمية لدى الناس في أمور حياتهم. فهذا الوعي المهم الذي يجب أن نكتسبه من خلال القرآن الكريم كأمة مسلمة يساعدنا على أن نكون دائما على بصيرة من أمرنا، فلا نؤيد أي طاغية، أي ظالم، أي مجرم، أي فئة من الناس تتجه الاتجاه المنحرف. يقول: ويشهد الله على ما في قلبه. قد تكون العناوين أيضا عناوين دينية فيها حتى هذا المستوى من التأكيد على عناوينهم، أن يصبغوها بصبغة دينية، بينما في الواقع العملي تجد الحالة مختلفة تماما، وتأتي الفوارق الكبرى والفجوة الهائلة ما بين العناوين البراقة والعناوين المخادعة التي تتجلى حينما يكون هناك خصام. الخصام وكذلك المواجهة والمشاكل والنزاعات هي من الميادين التي يتم فيها الفرز وتتجلى فيها القيم بشكل دقيق في الأعمال وفي المواقف. فهذا النوع الذي هو ألد الخصام هو حينما يخاصم ويدخل في مشكلة، يتجلى في واقعه أنه لا يلتزم لا بالقيم الدينية ولا بالقيم الإنسانية ولا بالقيم الأخلاقية، يفجر ويظلم ويعتدي، يتجاوز الحق ويتميز بإصراره على البغي وإصراره على الظلم وعناده عن الإذعان بالحق وبعده عن الإنصاف. فلهذا يعتبر ميدان الخصام وتعتبر النزاعات

والصراعات من أهم الميادين التي يتجلى فيها الناس على حقيقتهم في أفعالهم، في مواقفهم، في تصرفاتهم. ويفترض بالناس أن يعتمدوا على التقييم الواقعي في الظروف التي يتحقق فيها الفرز الدقيق والتشخيص الدقيق، وتتجلى فيها الحقائق بشكل عميق. وفي نفس الوقت يقول: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. إذا اتجه عمليا، اتجه على هذا النحو مفسدا في الأرض، ممارساته التي يمارسها في الأرض هي ممارسات إفساد، إفساد بعناوينه المتنوعة، إفساد لحياة الناس، إفساد لعلاقاتهم، لروابطهم، إفساد في سعيه للانحراف بالناس عن نهج الحق، إفساد بنشر الفتن بين أوساط المجتمعات، والعمل على تقطيع الروابط الأخوية والإيمانية والإنسانية، إفساد لنشر الرذائل والمفاسد في واقع الناس، إفساد في المجال السياسي، في المجال الاقتصادي، في المجال الأمني، في كافة المجالات، عمل تخريبي في الواقع العملي، واتجاه تخريبي في الواقع العملي في كل مجالات الحياة. ويهلك الحرث والنسل، يبلغ به عدوانه ونزعته العدوانية في ما يفعله في إطار خصومته، وهو ألد الخصام، أنه يصل إلى هذا المستوى من سعيه إلى إهلاك الحرث، يستهدف حتى المجال الزراعي والمجال المعيشي والمجال الاقتصادي للمجتمع بالسعي إلى تدميره وإلى إهلاكه بوسائل كثيرة ومتنوعة. والنسل يستهدف المجتمعات البشرية بالجرائم التي فيها إبادة جماعية، استباحة للحياة الإنسانية، ويتجاوز ذلك من واقع المجتمع البشري حتى إلى استهداف الثروة الحيوانية. فهو يتجه بالخصومة، بالإجرام، الطابع الإجرامي في ممارساته يميزه في مدى عدوانيته وإسرافه. والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فهو لا يقبل النصح حينما يذكر حتى بالله سبحانه وتعالى وبالعقوبة الإلهية، لا يقبل، لا يرعوي لا لوازع ديني ولا لضمير إنساني ولا لنصح بأي شكل من الأشكال يقدم له، يعاند ويصر على مواصلة إجرامه، ولا يقبل بالإنصاف، ولا يقبل بالعدل، ولا يقبل بالحق، ويتجرأ على عظائم الأمور من الجرائم الكبيرة والإسراف في دماء الناس. نجد مثل هذه المواصفات، يعني يزداد عتوا، أخذته العزة بالإثم، يزداد عتوا، يزداد إجراما وإسرافا، يصر على ما هو عليه من الظلم والطغيان، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. نجد هذه المواصفات من أبرز مصاديقها في عصرنا، ممن تنطبق عليه هذه المواصفات العدو الصهيوني ورعاته الصهاينة من الأمريكان والغرب الكافر. وفي ساحتنا الإسلامية نجد مصاديق متعددة لهذه المواصفات، من أبرزها المعتدي السعودي. المعتدي السعودي هو من أبرز من تنطبق عليه هذه المواصفات في الآيات الكريمة في عصرنا وزماننا، وهي حقائق واقعية في ممارساته، في سلوكه، بدءا من محاولته أن يخادع المجتمع الإسلامي وأن يقدم نفسه تحت عناوين دينية، خادم الحرمين الشريفين، يقدم نفسه وكأنه الحامل للراية الإسلامية والممثل عن الإسلام والمسلمين،
يجعل في العلم الوطني الشهادتين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة التوحيد وسيف فيها، لكن ذلك السيف الذي نجده في العلم السعودي لم يشهر إلا في وجه أمتنا الإسلامية، ولم يقتل إلا مسلمين، ولم يتجه إلا إلى أعناق أمتنا الإسلامية في كل تاريخه وإلى اليوم. سيف لم يقف وقفة واحدة بأي شكل من الأشكال في وجه أعداء الأمة، سواء ونعني بالسيف يعني أكثر المدلول العسكري بشكل عام، الموقف العسكري، متى كان للعدو السعودي المعتدي الظالم على شعبنا اليمني وعلى شعوب أمتنا الإسلامية وقفة عسكرية واحدة في مواجهة إسرائيل، العدو الصهيوني، العدو الصريح، العدو اللدود للأمة الإسلامية، أو تجاه الأمريكي أو تجاه غيره؟ متى؟ في أي زمن؟ في أي مكان؟ في أي قضية؟ ولا وقفة واحدة. كل تاريخه الإجرامي بحق أمتنا الإسلامية، في المقدمة الشعب اليمني، هو من أكثر الشعوب تضررا، وكذلك الشعب في الجزيرة العربية وبيدة قبائل بأكملها وعشائر كثيرة استؤصل أكثرها، هذه حقائق مذكورة في التاريخ. نحن اليوم في ذكرى جريمة كبيرة ومجزرة كبيرة من جرائم العدو المعتدي السعودي بحق شعبنا اليمني، جريمته بالاستهداف لعزاء آل الرويشان في الصالة الكبرى في العاصمة صنعاء، جريمة رهيبة أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 1000 إنسان يمني في تلك الصالة. العزاء في اليمن مناسبة اجتماعية وكذلك في الإسلام بشكل عام، ومما شرعه الله في الإسلام للمسلمين العزاء حينما يكون لهم ميت أو شهيد. وفي اليمن تحظى هذه المسألة باهتمام اجتماعي كبير، فكان هناك حضور كبير في عزاء آل الرويشان. وعندما، وهذا كان في العام 2016 في هذه الذكرى، عندما اجتمع الناس وامتلأت تلك الصالة بالحضور من أبناء المجتمع اليمني من كافة أطيافه، قام العدو المعتدي السعودي بالاستهداف لذلك التجمع الكبير من الناس من أبناء المجتمع اليمني بالصواريخ، وعمل على قتل أكبر عدد ممكن. هذا هو هدفه من الاستهداف للتجمعات في المناسبات الاجتماعية والمناسبات الإسلامية، واستمر في ذلك في الاستهداف لعدة مناسبات من هذا النوع، مناسبات عزاء وكذلك مناسبات أفراح في أعراس ونحوها، استهدف الكثير. بالأمس كانت أيضا ذكرى، أو في هذا الأسبوع نفسه بحسب التاريخ الميلادي، كانت هناك أيضا ذكرى لجريمة كبيرة ارتكبها العدو في الاستهداف لعرس في سنبان بمحافظة ذمار، وكذلك جريمة كبيرة أسفرت عن استشهاد 49 شهيدا وشهيدة، يعني بينهم أطفال ونساء، عرس، وجرح 70 آخرين. وجرائم مهولة وكثيرة ارتكبها العدو المعتدي السعودي بحق أبناء شعبنا، ما من يوم، بحسب الأيام وبحسب الأشهر، إلا وفيه ذكرى لجريمة ارتكبها المعتدي السعودي بحق شعبنا اليمني. أليس هذا من الإسراف الكبير في الدماء؟ وأصر على الاستمرار في ذلك عاما بعد عام. نحن الآن في العام 12 منذ بداية عدوانه في العام 2015 ميلادية، وهو يصر على مواصلة العدوان، على مواصلة الحصار، على ممارسة الجرائم الكبيرة جدا بحق شعبنا العزيز. ولهذا هناك جرائم كثيرة، من بينها ومن أشهرها ومن أبرزها جريمة قنبلة عطان، قنبلة من الأسلحة المحرمة دوليا، وهذا واضح
المشهد بنفسه لانفجار تلك القنبلة التي أطلقت في العاصمة صنعاء، وكيف كان حجم التدمير الهائل جدا، واضح أنها من القنابل، يعني من الأسلحة المحرمة دوليا، ونتج عنها جرائم كبيرة، يعني عدد كبير من الشهداء والجرحى والدمار الهائل في مساكن المواطنين. جريمة المعتدي السعودي في الاستهداف لحافلة أطفال ضحيان، حافلة مليئة بالطلاب أطفال، واستهدفهم وسماهم آنذاك خبراء عسكريين. تجلت الحقيقة الدامغة بأن الحافلة تحمل طلابا وأطفالا وليس خبراء عسكريين. جريمة الاستهداف لعرس في دمار، جريمة الاستهداف لعرس في بني قيس في حجة، ومشهد مؤلم أيضا من أبرز المشاهد المؤلمة والمحزنة. جريمة العدو في المخاب بتعز، وجرائم كثيرة في تعز. جريمة العدو في الحديدة، جرائم في كل المحافظات اليمنية، يعني في العاصمة، في أمانة العاصمة، وفي محافظة صنعاء، في محافظة عمران، في محافظة صعدة، في محافظة الجوف، في محافظة مأرب. جرائم من هذا النوع التي هي جرائم توصف بمختلف التوصيفات. في محافظة أبين، البيضاء، دمار، الضالع، وريمة، والحديدة، كل المحافظات أو معظم المحافظات اليمنية شهدت من هذه الاعتداءات، لحج وغيرها، شهدت من هذه الجرائم التي هي جرائم توصف كما قلنا، منها ما يوصف بأنه جرائم ضد الإنسانية، منها ما يوصف بأنه جرائم حرب، منها ما يوصف بأنه جرائم كبرى، مختلف التوصيفات والعناوين. جرائم استهداف للناس وللمساجد، يعني ينتهك حرمة النفس البشرية المسلمة وحرمة المسجد وقدسيته. الاستهداف للناس في الأسواق وهكذا، وهو يواصل على هذا المنوال في جرائمه. الاستهداف الجماعي والاستهداف للأسواق والاستهداف للمساكن، للأحياء السكنية، بل كانت أول جريمة ارتكبها في بداية عدوانه على اليمن في 26 مارس 2015. استهدف الأحياء السكنية بصنعاء، وأسفر الاستهداف عن استشهاد عدد من الأهالي، من الأطفال والنساء والآمنين في مساكنهم، واستمر ويستمر على ذلك منذ أن استأنف التصعيد، ونحن في الشهر الثالث كما قلنا بالأمس. عاد إلى نفس الطريقة، جرائمه في صنعاء، استهداف للتلميذات وللأهالي، تلميذات المدارس، واستهداف كذلك في الحديدة، في تعز، وفي صعدة، شهداء من الأطفال والنساء. فهو قاتل الأطفال، قاتل النساء بالآلاف في اليمن، الرقم بالآلاف في الشهداء من الأطفال والنساء، وفي الجرحى أيضا من الأطفال والنساء بالآلاف المؤلفة. إجرام وعمل ممنهج، بل في وسائل الإعلام الغربية يقولون في هذه الأيام أنه منذ أن استأنف العدو الصهيوني الإسرائيلي تعاونه مع العدو السعودي في هذا العدوان على اليمن، في مرحلة الاستئناف للتصعيد، تزايد عدد الضحايا كما يعبرونهم، نقول الشهداء، من المدنيين ومن النساء والأطفال. وكان هذا أيضا واضحا فيما سبق فيما يتعلق بالدور الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، لأنهم هم من يعتمد عليهم العدو السعودي في تحديد الأهداف وماذا يقصف وأين يقصف، وهم يتجهون وفق النهج الشيطاني. ولهذا نقول أن التوجه السعودي والمسلك السعودي والسلوك السعودي في العدوان على اليمن هو وفق النهج الصهيوني الشيطاني الظالم المتنافي تماما مع قيم الإسلام وأخلاق الإسلام وتعاليم الإسلام، والمتنافي أيضا مع القيم الفطرية وحتى مع الأعراف والقوانين الدولية. ولذلك اتجه هذا الاتجاه،
ويبني عليه موقفه العسكري وحتى التشكيلات العسكرية التابعة له، هو يربيها على هذا الأساس ويجعل هذا سلوكا أساسيا لها، كيف تتعامل مع الأسرى بطريقة وحشية إجرامية دنيئة لا صلة لها إطلاقا بتعاليم الإسلام وقيم الإسلام وأخلاق الإسلام ولا بأعراف الشعب اليمني الفطرية التي قامت على أساس القيم الإنسانية المتسقة تماما مع الفطرة ومع التعاليم الإسلامية. فهو ينهج النهج الصهيوني في ممارساته الإجرامية وتنطبق عليه تلك الدلائل والمواصفات التي وردت في الآيات القرآنية المباركة، ألد الخصام. المشاهد التي نشاهدها ويشاهدها كل من يتابع القنوات الفضائية والوسائل الإعلامية التي تبثها مشاهد مؤلمة للنساء والأطفال الشهداء والجرحى ولذوي الأسر الذين نكبوا بهذا الإجرام السعودي وتضرروا منه واستهدفهم المعتدي السعودي بإجرامه. من هذه المشاهد مشهد لمواطن يمني علي محمد عضلي في محافظة حجة، استهدف المعتدي السعودي أسرته وأبادها، بقي منها شخص واحد، البقية استشهدوا أطفالا ونساء، استشهدت كل الأسرة. مشهد من المشاهد المؤلمة، مشاهد في صنعاء، مشاهد في الحديدة، مشاهد في تعز للنساء للأطفال، وهكذا في سائر المحافظات جرائم مستمرة يرتكبها العدو المعتدي السعودي، وليس هناك ما يبرر له إطلاقا، يعني حتى في أماكنها خارج الجبهات أصلا في مناطق سكنية آهلة بالسكان يستهدف مساكن المواطنين، يقتلهم في مساكنهم، يستهدف الأسواق في تعز، استهدف السوق المركزي في مفرق ماوية، واتت القنوات المعادية لتوصف الجريمة التي هي لاستهداف سوق مركزي مزدحم بالناس، لتوصف بأنه استهدف تجمعات حوثية، هي تجمعات من المواطنين من أبناء الشعب اليمني من كافة الأطياف، وفي سوق مركزي، سوق يجتمع فيه الناس المدنيون من مختلف أطياف الشعب، ليس هناك ما يبرر الاستهداف له، والتوثيق واضح في أنه سوق ليس معسكرا، وليس هناك أصلا أي التباس في هذا، يعني ليس هناك حالة التباس بين البيوت والمساكن والأسواق والجبهات أين هي وكيف هي والمناطق التي فيها اشتباك وغير ذلك. فالعدو السعودي وبإشراف أمريكي ومشاركة صهيونية وبريطانية يتعمد ارتكاب أبشع الجرائم بحق شعبنا اليمني، والتي قد بلغت إلى هذا المستوى أنه ما من يوم بحسب الأيام والأشهر إلا وفيه ذكرى لجريمة ارتكبها المعتدي السعودي بحق شعبنا العزيز، والجرائم الشهداء فيها من الأطفال والنساء بالآلاف، وكذلك الاستمرار في هذا المسلك الإجرامي الوحشي. ومن المهم العمل دائما على نشر المشاهد التي توثق هذه الجرائم في أوساط المجتمع الإسلامي في الوسائل الإعلامية بمختلف أنواعها، وكذلك على المستوى الإنساني، وقد اشتهرت في السنوات الماضية إلى درجة كبيرة، إلى درجة أصبح فيها المعتدي السعودي مفضوحا بين كل شعوب العالم بإجرامه، بالطابع الإجرامي الذي يتصف به ويسير عليه. وهذه مسألة مهمة جدا، لماذا يفعل المعتدي السعودي ذلك؟ هذا يدل أولا على أنه بخلاف ما يقدم نفسه كممثل للإسلام والمسلمين وخادم للحرمين الشريفين وغير ذلك من العناوين المخادعة، أنه مجرم المرتكب للإجرام المدمن على الجرائم بهذا المستوى من سفك الدماء البريئة، قتل الأطفال، قتل النساء، هناك مشاهد تدمي القلوب في كل هذه السنوات من جرائمه في اليمن،
من القتل الأطفال والنساء ومشاهد مؤلمة ومحزنة للغاية للجرحى، وهي جرائم بالإجماع العالمي عند المسلمين والكافرين. جرائم قتل الأطفال والنساء تعتبر جرائم، لا شك في ذلك. الفطرة الإنسانية في كل الدنيا تجمع كل شعوب العالم بفطرتها الإنسانية على أن ذلك إجرام وتلك جرائم. ولهذا المعتدي السعودي هو مجرم، يجب أن تنظر إليه كل شعوبنا الإسلامية بهذه النظرة الواقعية الحقيقية، أنه مجرم بكل ما تعنيه الكلمة، قاتل الأطفال والنساء، معتد أثيم، وأنه ليس كما يقدم نفسه تحت العباءة الدينية والعناوين الدينية المخادعة، مهما قدم لنفسه من ألقاب وعناوين فهو يستخدمها فقط للخداع، والذي ينخدع بها هم السذج من الناس والغافلون البعيدون عن الوعي القرآني وعن الوعي بحقائق الأمور التي تظهر في واقع الناس بشكل جلي يفهمها كل إنسان يفكر، يفهم، يتأمل، يميز، وليس غافلا أو مدجنا يدجنه الآخرون ليتقبل مثل ذلك. هذه الدلالة المهمة على أنه مجرم ويتبع النهج الصهيوني ولا يمثل الإسلام ولا يمثل السنة، لا السنة المحمدية ولا السنة كطائفة أو مذهب، لا يمثل أحدا، هو يمثل النهج الصهيوني الإجرامي المتوحش المستبيح للحرمات، المعتدي على الناس، الذي لا يرعوي عند أي اعتبار لا شريعة إسلامية ولا تعاليم إلهية ولا قرآن ولا حديث ولا قوانين ولا أعراف ولا أي شيء، ينتهك كل ذلك ويرتكب أبشع الجرائم. ثم هو مع ذلك يرتكب الجرائم التي هي وزر كبير، هو آثم في ميزان العدل الإلهي، يعتبر المعتدي السعودي من المجرمين الذين توعدهم الله بما توعد به المجرمين في القرآن الكريم، ولذلك مصيره سيء في الدنيا والآخرة. من يجعل من النهج الإجرامي ومن الطغيان والإجرام والظلم وسيلة أساسية يعتمد عليها في تعامله مع الناس، فهو يتجه اتجاها سيئا في إطار سنن الله سبحانه وتعالى ووعيده، فهو محط المؤاخذة الإلهية والعقوبة الإلهية في الدنيا وفي الآخرة. وهذا حصل لكثير من الطغاة والظالمين المسرفين في الدماء والمستكبرين في كل التاريخ، كانوا بطغيانهم وبما يبنون عليه من أمورهم، علاقات دولية، إمكانات مادية، إمكانات عسكرية ونحو ذلك، تصورون أنهم قد ضمنوا لأنفسهم البقاء وضمنوا لأنفسهم أن تتحقق لهم أهدافهم وآمالهم في السيطرة في الاستحواذ، وأنهم سيمارسون الجبروت والطغيان ليعززوا من سيطرتهم وليرضوا كبرياءهم وغطرستهم. ولكن يأتي التدبير الإلهي، والله غالب على أمره وهو على كل شيء قدير، ليحيط بهم وتتغير الأيام والأحوال فيسقطون سقوطا في الهاوية، سقوطا مدويا. كم من الجبابرة، كم من الطغاة، كم من الظالمين المستكبرين كانوا على المستوى العسكري يمتلكون قدرات عسكرية هائلة وجيوشا جرارة، وعلى المستوى المادي والاقتصادي يمتلكون إمكانات هائلة، وعلى مستوى النفوذ، نفوذ سياسي ونفوذ بأشكال متعددة على مستوى كبير، لكنهم عندما اتجهوا اتجاه الظلم والطغيان والإجرام وتزايد ظلمهم وطغيانهم وإجرامهم أتت العقوبة الإلهية والمؤاخذة الإلهية وضربتهم الضربة القاضية، لم تغن عنهم
أموالهم، ثرواتهم، جيوشهم، إمكاناتهم من الله شيئا. حتى في عصرنا نحن نتذكر عددا من الطغاة الجبابرة الذين كانوا على هذا النحو في عالمنا العربي بهذا المستوى، لهم الجيوش الكبيرة بمسمياتها وعناوينها، ولديهم الإمكانات الهائلة، ولديهم كذلك الأموال الكثيرة والاقتصاد القوي وغير ذلك، لكنهم في نهاية المطاف حينما تزايد ظلمهم وطغيانهم وإجرامهم وإسرافهم في الدماء، أحاط الله بهم وأتت المؤاخذة الإلهية فلم تغن عنهم إمكاناتهم شيئا، وانتهى أمرهم، انتهى أمرهم في الدنيا، لكن انتقلوا إلى الدار الآخرة وهم يحملون الأوزار الرهيبة والأثقال الرهيبة للعذاب التي تخلدهم في العذاب في نار جهنم والعياذ بالله. أتون يوم القيامة في موقف سيء، والوعيد في القرآن الكريم كثير جدا للظالمين والمجرمين والمعتدين. الله سبحانه وتعالى غلظ في القرآن الكريم حتى في الكتب الإلهية السابقة حرمة النفس البشرية. ليس شيئا سهلا أن تقتل الناس، تقتل الأطفال والنساء وتبيد أسرا بأكملها، وتستهدف مجتمعات لتبيد منها أكبر قدر ممكن من الناس، ليس أمرا سهلا ولا بسيطا في ميزان العدل الإلهي. والله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، رب الناس أجمعين، رب هذا الكون. حينما يتصور البعض وكأنهم إذا ضمنوا الغطاء الأمريكي لإجرامهم فقد اطمأنوا، لم يعد هناك شيء يمكن أن يمثل مشكلة لهم أو خطورة عليهم، فهم غافلون عن الله. نسوا الله. الله يقول من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذا هو ما يحدث، العدو المعتدي السعودي يقتل الناس بغير حق، ويقتل الأطفال والنساء بغير حق، ويعتدي على شعبنا بغير حق، ومشاهد مؤلمة جدا، مشاهد الأطفال والنساء، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب أيها النظام السعودي، تقتل في اليمن الآلاف من الأطفال، تقتل في كل يوم الأطفال والنساء، بأي ذنب تقتلهم؟ ليس هناك ما يبرر لك ذلك. ثم هذا يدل أيضا على أن الخلفية الفكرية والتربوية للعدو المعتدي السعودي هي بعيدة كل البعد عن قيم الإسلام وتعاليمه، واتجه كما قلنا وفق النهج الصهيوني بقسوة قلب. أيضا مجرمون يتفاوتون في مستوى إجرامهم وقسوة قلوبهم وبحقد أعمى، ولهذا أصبح له رصيد إجرامي رهيب جدا. لذلك عندما يقدم المعتدي السعودي نفسه كحامل للمقدسات الإسلامية ويفتري بالبهتان العظيم على شعبنا، ويحاول أن يصور معركته مع الشعب اليمني وكأنها معركة على المقدسات وحماية للمقدسات أو حماية تحت عناوين طائفية ومذهبية لمذهب معين أو اتجاه معين، فهو كذاب ومفترٍ، وفي واقع الحال مجرم. هذه جرائمه تكشف حقيقته، من يرتكب مثل هذه الجرائم يوميا بحق الشعب اليمني ويكون قاتلا للأطفال والنساء بشكل مستمر، كيف يمكن أن يكون هو من يتحرك تحت عناوين مشرفة بحق وبمصداقية مثل عنوان حماية المقدسات؟ شعبنا اليمني هو أكثر الشعوب حرصا على حماية المقدسات، هو الحاضر كما كررنا كثيرا بأن يكون في مقدمة الشعوب التي تتحرك في أي مرحلة تقتضي ذلك، وفي مواجهة أي مخاطر من هذا القبيل على المقدسات. المعتدي السعودي من أهدافه الإجرامية فيما يرتكبه من جرائم أن يسعى لكسر إرادة شعبنا اليمني المسلم العزيز، ويحاول أن يرغمه بذلك على الاستسلام، وهذا وهم والسراب ونظرة خاطئة وعمى بكل ما تعنيه الكلمة. شعبنا اليمني بقدر ما يرى من مثل هذه الجرائم بحقه، وبقدر ما لها من آثار نفسية
على المستوى النفسي في المشاعر، مشاعر الحزن والألم، ومشاعر الغضب والاستياء، وكذلك بقدر ما يتعلق بهذا الأمر من مسؤوليات إيمانية ودينية وإنسانية وأخلاقية، ويزداد قناعة بأحقية موقفه وبعدالة قضيته وبمظلوميته الواضحة، ويزداد اندفاعا لأداء مسؤوليته المقدسة في مواجهة ذلك المعتدي الظالم القاتل المجرم، القاتل للأطفال والنساء المجرم. هذا هو الواقع وهذه هي الحقيقة، وكل هذه السنوات 12 تشهد بهذه الحقيقة. كلما زاد المعتدي السعودي في الإسراف في الدماء والقتل للأطفال والنساء وارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والجرائم للإبادة الجماعية وكل أشكال الجرائم، كيف تكون ردة فعل مجتمعنا؟ كيف تكون المشاعر؟ هل هي مشاعر انكسار، ذلة، انهيار، تحطم، واتجاه نحو الاستسلام؟ أم أن هذا الشعب العزيز الأبي المنتمي بأصالة للإيمان، يمن الإيمان، يزداد استياء وحنقا وغضبا وحزنا تجاه هذه الجرائم، وكما قلنا اندفاعا لأداء مسؤوليته الإيمانية والإنسانية والأخلاقية والجهادية، وحتى بالاعتبارات الأخرى الوطنية أيضا، لمواجهة المعتدي الظالم المجرم القاتل بغير حق المسرف في دماء الأطفال والنساء والمجتمع. هذا هو ما حصل عندما تشاهدون الفيديوهات حتى بعد الجرائم مباشرة، عندما يذهب البعض من الناس ويشاهد ما يشاهد، ومن يشاهد حتى على مستوى التلفاز كيف سيكون تفاعله. فعندما يؤمل المعتدي السعودي بأنه سيكسب الحرب والموقف ويرغم شعبنا على الاستسلام لأنه يرتكب مثل هذه الجرائم، فهو واهم. حتى على مستوى الموقف الاجتماعي في بلدنا، يعني القوات المسلحة جيشا وأمنا وتعبئة تتحرك بكل جد استشعار هذه المسؤولية الإيمانية والجهادية والأخلاقية والإنسانية وكل الاعتبارات، وكذلك المجتمع كمكونات قبلية وبأعرافه أيضا التي أعراف متسقة مع القيم الإسلامية، قيم فطرية. هو أيضا يغضب يستاء ولديه أعرافه حتى تجاه مثل هذا النوع من الجرائم، جرائم قتل الأطفال، قتل النساء، الإبادة للناس في مناسباتهم الاجتماعية، القتل للآمنين، القتل العزل. أشكال هذه الجرائم لشعبنا أيضا موقفه في مكونه القبلي، في المكون الاجتماعي لهذا الشعب والتركيبة القبلية لهذا الشعب، ولهذا تتحرك القبائل اليمنية في موقفها وهي مستاء جدا من هذه الجرائم، ولها أعرافها تجاه هذه الجرائم وتجاه من يؤيد مثل هذه الجرائم ويخون وطنه وشعبه وقبيلته ويلتحق بالمعتدي السعودي الذي يفعل كل هذا بشعبه وبأبناء هذا الشعب وقبائل هذا الشعب. هذه مسألة معروفة في بلدنا. المعتدي السعودي بهذا المستوى من الإجرام والإثم والعدوان والظلم والطغيان وبغير حق، ليس له ما يبرر عدوانه هذا ولا إجرامه هذا منذ أن بدأ في العام 2015 26 مارس وإلى اليوم، ليس له إطلاقا ما يبرر لا هذه الجرائم ولا هذا العدوان بكله، وإصرار على الاستمرار في ذلك. ولهذا من يؤيده أو يورط نفسه معه في الساحة الإسلامية من حكومات وأنظمة أو جماعات وتنظيمات، فهو يورط نفسه بكل ما تعنيه الكلمة في الوقوع في الإثم والعدوان والإجرام والظلم بكل ما لهذا من تبعات في الدنيا والآخرة وفي ميزان العدل الإلهي والمؤاخذة الإلهية في الدنيا والآخرة. لأن من أكبر المشاكل في أمتنا الإسلامية هي النسيان لله،
النسيان لله في مثل هذه الحسابات، حسابات الولاءات والعداوات والمواقف والقتال والحرب والسلم، هذه الاعتبارات أصبحت الدوافع والمعايير والحسابات أخرى، بعيدة عن المبادئ وعن القيم وعن الأخلاق وعن المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية، بل متنافية مع كل ذلك، متنافية مع كل ذلك. من يورط نفسه مع المعتدي السعودي بكل رصيده الإجرامي الأسود في قتل الأطفال والنساء وفي ارتكاب كل أنواع الجرائم في بلدنا وبحق شعبنا، فهو يسيء إلى نفسه، يشوه نفسه، يدنس نفسه، ويسيء إلى شعبه، ويسيء إلى بلده. تشويه كبير أن تقف مع مجرم قاتل الأطفال والنساء، مرتكب لكل أشكال الجرائم، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادة جماعية، بكل أنواع الجرائم، ثم تذهب لتشاركه. يفترض بكل بلد مسلم، بكل نظام، بكل حكومة، بكل جيش، بكل تنظيم يريد أن يكون له موقف أو أن يتحرك في أي موقف في الساحة الإسلامية، أن يذهب لمساندة الشعب الفلسطيني المظلوم، القضية الإسلامية والإنسانية الواضحة التي لا لبس فيها، لا لبس فيها بإجماع عالمي في كل الدنيا بين كل شعوب العالم. والشعب يستحق أن تناصره، أن تؤازره، لأنه مظلوم وقضيته واضحة، قضية حق وقضية عادلة، ويحتاج إلى المساندة، مستضعف، بحاجة إلى أن تقف معه هذه الأمة. السعودي ما الذي ينقصه؟ هل ينقصه المال؟ هل تنقصه الإمكانات العسكرية؟ هل ينقصه من يقف معه؟ شريك لأمريكا، شريك لبريطانيا، شريك لإسرائيل، ويتحرك تحت المظلة الأمريكية وفي النهج الصهيوني، وعنده الإمكانات الهائلة على المستوى المادي والعسكري وغير ذلك، ليس بحاجة إلى أن تذهبوا لمناصرته أو أن تقفوا معه. فمن يقف معه هو يتورط في الإثم والعدوان. ولاحظوا يعني من التعاليم الإلهية العظيمة القيمة في كتاب الله المجيد في القرآن الكريم لأمتنا الإسلامية، للذين آمنوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أين الكثير من الأنظمة، من الجماعات، من التنظيمات، من هذه التعاليم الإلهية في هذه الآية القرآنية المباركة؟ فهم لا يتجهون للتعاون على البر والتقوى، وسرعان ما يتجهون للتعاون على الإثم بكل ما هو إثم، من مثل جرائم القتل والإبادة للأطفال والنساء والوقوف مع قاتل الأطفال والنساء والمناصرة له، وكذلك العدوان، العدوان مثل العدوان على شعبنا اليمني، لأن السعودي اعتدى علينا وابتدأنا بالحرب والعدوان والهجوم والقتل والدمار والقصف بدون أن نكون قد فعلنا به أي شيء على الإطلاق. حينما شن المعتدي السعودي عدوانه في 26 مارس في العام 2015، ما الذي كان قد فعله به الشعب اليمني؟ هل كان في عمليات هجومية عليه؟ الكل تفاجأ بالعدوان أصلا في الشعب اليمني وعلى المستوى الإقليمي والدولي عندما أعلن الخبر، لأنه لم يكن هناك ما يبرره. فمن يورط نفسه يسيء إلى نفسه كثيرا وبلده وشعبه، ويدنس تاريخه وشرفه، يتحول تاريخه إلى تاريخ أسود والصفحات سوداء قاتمة بالمشاركة في الإثم والعدوان والجرائم، ويصم نفسه بالعار، لأنه من العار أن تقف إلى جانب مجرم ظالم قاتل الأطفال والنساء مرتكب للجرائم الرهيبة والفظيعة والبشعة، ويبوء بوزر المشاركة في الظلم والإجرام ودماء الشعب اليمني المظلوم المسلم ودماء أطفاله ونسائه وكباره وصغاره. هذا وزر فظيع، يعني لا تظنوا أن المسألة بسيطة، المسألة ليست بسيطة. هذا الشعب اليمني، شعبنا العزيز، شعب مسلم ينتمي للإيمان بأصالة، الإيمان يمان، قالها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحكمة يمانية،
والشعب المظلوم ظلما كبيرا. الظلم السعودي للشعب اليمني ليس ظلما عاديا، هو من أبشع الظلم، ومظلومية شعبنا العزيز من أكبر المظلوميات على وجه الأرض، مظلومية كبيرة للغاية. فمن يورط نفسه مع المعتدي السعودي في العدوان على شعبنا هو يورط نفسه في ظلم كبير، في إجرام رهيب، له عواقبه في الدنيا والآخرة، العواقب الوخيمة جدا. وكما قلنا، مشكلة البعض ممن يتجهون في مواقفهم وفق حسابات أخرى بعيدة عن تعاليم الله، بعيدة عن القرآن الكريم، بعيدة عن مبادئ الإسلام العظيم، يتجهون إما بدافع الإغراء المادي، يريدون أن يحلبوا من السعودي أن يشاركوا مع الحالبين ليحصلوا على مكاسب مادية. هذا الدافع هو دافع شيطاني عندما تكون المسألة بهذا الشكل، أن تقف في موقف الباطل، وأن تشارك الظالمين في ظلمهم، وأن تعتدي على المظلومين بغير حق لمجرد أن تحصل على مكاسب مالية. هذه جريمة، هذه خيانة، هذا من الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا، هذا من البيع والشراء في الدين والدنيا والمقايضة بدلا عن القيم والأخلاق والمبادئ بشيء تافه من الدنيا. تتمنى يوم القيامة لو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، بعض الآيات ذهبا، يعني لو كانت الدنيا بكلها الكرة الأرضية بكل ما فيها وهي ذهب وأنت تمتلكه، لتمنيت يوم القيامة أن بإمكانك أن تفتدي به من عذاب الله، عذاب رهيب جدا. دع عنك ما يمكن أن تحصل عليه من مكاسب محدودة تنتهي، ولا تحل شيئا من واقعك. خذ العبرة من عمر البشير في السودان ومن الجيش السوداني ومن الجنجويد. عمر البشير آنذاك تصور أنه بتغيير سياساته ومواقفه واتجاهه غير كل شيء، واتجه إلى علاقات مع أمريكا ومع الموالين لأمريكا، واتجه في مواقف ظالمة سيئة ضد شعبنا اليمني من دون أي مبرر، لأن علاقة شعبنا اليمني بالشعب السوداني علاقة أخوية وعلاقة حميمة، علاقة أخوة إسلامية وعربية، وليس هناك أي مشكلة إطلاقا. فهو ذهب إلى السعودي ودخل في العداء للشعب اليمني، يتودد أولا بحسب المصالح السياسية عند أمريكا وعند الغرب وعند إسرائيل، بتودده إلى عملائها في المنطقة وبوقوفه معهم في عدوانهم وباطلهم وظلمهم وإجرامهم ضد شعبنا العزيز بدون أي مبرر وبدون أي حق. وأرسل الجيش السوداني للعدوان على بلدنا، وكذلك الجنجويد أتوا للعدوان على بلدنا بدون أي حق، وارتكبوا جرائم فظيعة جدا في المناطق التي هاجموها من بلدنا من الشعب اليمني من أرض اليمن. فماذا كانت النتيجة؟ لاحظوا في التدبير الإلهي، الحسابات السياسية والمكاسب والمصالح والأمور المادية كلها كانت أوهاما وآمالا سرابية في مقابل المؤاخذة الإلهية العاجلة، لأنه بغي كبير وعدوان شديد. مع أنه يؤسفنا جدا ما يحصل في السودان من حرب، ولا سيما أن الضحية هو الشعب السوداني، وجرائم رهيبة الآن ترتكب في السودان من الأطراف التي تتقاتل هناك، وهذا شيء يحزننا ويؤسفنا. ولكن بالنسبة لعمر البشير ضاع عليه كل شيء، حساباته الشخصية والمصالح والمكاسب انتهت وتلاشت وانقلبوا عليه، والوضع معروف بالنسبة للجيش السوداني والجنجويد والاتجاه الذي ذهبوا فيه، وهو امتداد لما اتجهوا فيه من البداية، حينما تتحول أنظمة وحكومات إلى مرتزقة تقاتل بالمال، تشترى مواقفها بمصالح دنيوية أو مكاسب سياسية. البعض مثلا قد يتجه إما لأسباب حقد وعقد بغير حق
أو بأي أسباب والدوافع. يعني المشكلة هي النسيان لله، النسيان لله سبحانه وتعالى. بعض أيضا قد لا يتجهون بالدافع المالي، لديهم المال وقد يتجهون بحسابات سياسية والدوافع أخرى. بالأمس أيضا نصحنا القطري في كلمتنا بالأمس، نصحنا القطري الذي بات يتبنى العدوان السعودي على بلدنا سياسيا وإعلاميا، وحتى هذا القدر من المشاركة في العدوان على بلدنا هو مشاركة في الظلم. من شارك في قتل رجل مؤمن بكلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عيني آيس من رحمة الله، كما في معنى الحديث النبوي الشريف، تعالى مستوى الكلمة تؤيد بها قتل إنسان مظلوم مؤمن، قتل أطفال ونساء. ونحن بالأمس أشرنا إشارة للقطري إلى ما فعله به السعودي، ونذكره اليوم إتماما للنصيحة. نقول للقطري: نذكركم بحقائق عشتموها أنتم في واقعكم، يعني أنتم جربتم هذه الحقائق في واقعكم. بعد أن كنتم في العام 2015 شاركتم مع المعتدي السعودي في عدوانه على بلدنا حتى على المستوى العسكري، ثم لم يقدر لكم ذلك، انقلب عليكم وأساء أكبر الإساءة إليكم، قام بحملة كبيرة تجاهكم على المستوى السياسي والاقتصادي والإعلامي، عمل على حصاركم وعمل على عزلكم حتى حضر عليكم الأجواء المحيطة بكم. يعني بالكاد بقي لقطر منفذ جوي تتحرك فيه في النقل الجوي وحركة الطيران المدني. عمل على العزل التام لقطر، عمل على المقاطعة الاقتصادية والمقاطعة السياسية لها والحملات الإعلامية ضدها والترهيب العسكري، هذا شيء معروف وهم يتذكرونه. وكذلك مع كل هذا حرض الآخرين في دول الخليج وفي العالم العربي وعلى المستوى الدولي، وحرض الأمريكي على القطريين ووصفهم بالإرهاب وبدعم الإرهاب، وحتى حرض ترامب وعمل على أن يتبنى ترامب مواقف معينة من القطريين بأنهم يدعمون الإرهاب. ومع ذلك أيضا اتجه اتجاها سلبيا ضدكم على المستوى الملفات الدولية والعلاقات العامة، كاد أن يعزلكم بشكل تام عن محيطكم العربي والإسلامي، وأنتم تتذكرون ذلك، ضايقكم حتى على الحج، وهذا شيء تذكرونه وتعرفون به. فعل بكم كل ذلك لماذا؟ هل كان له ما يبرر هذا؟ أنهم تعرفون أنه لم يكن له ما يبرر ذلك، وهو حتى يحتقركم. نحن نعرف وأنتم تعرفون أنه يحتقركم، وأن حتى طموحاته وآماله تجاهكم سلبية للغاية. يعني السعودي من المعروف عنه أنه يطمح في أن يستولي على قطر بكلها، في حال واتته الفرصة لذلك وحظي بإذن أمريكي، فلديه هذا الطموح، هذا شيء معروف عنه، ولديه هذا الأمل، ولديه في الحد الأدنى أمل في أن يغير النظام في قطر، وأن يكون له في قطر أمير تابع كما آل خليفة في البحرين، يخضع له في كل إملاءاته وأوامره. هذه مسألة معروفة. كانت دولة قطر في أيام الأمير حمد قد حققت نقلة ملموسة في التحرر من التبعية للسعودي، وخطت لنفسها مسارا مستقلا بها في سياستها الخارجية. ومن بين سيئاتها وحسناتها كان الأجمل هو مسارها لحل النزاعات والسعي لإحلال السلام، عملت على ذلك عندنا في اليمن وعملت في بلدان كثيرة، وكان هذا شيئا جميلا، تبوأت بذلك مكانة مرموقة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، إلى درجة الغيرة السعودية والحسد السعودي لها والغيظ السعودي منها. لذلك حينما تعود الآن إلى التبعية للسعودي إلى هذه الدرجة
وإلى حد أن تكون في سياستها الخارجية معتمدة على ما يأتيها عبر البريد الإلكتروني من النظام السعودي أو عبر رسائل الجوالات، قولوا افعلوا اصدروا بيان كذا بصيغة كذا اعملوا كذا، فهذا تراجع كبير جدا عما كانت قد وصلت إليه وعن المكان التي قد تبوأتها. ليس للقطر ما يبرر له إطلاقا موقفه السيء في التبني للعدوان على بلدنا سياسيا وإعلاميا، لم يفعل به بلدنا أي شيء. الشعب اليمني هذا الشعب العظيم، هذا الشعب الذي يملأ الساحات، هذا الشعب بكل طاقاته بكل قدراته بهويته الإيمانية بانتمائه الأصيل، ما الذي فعل بكم؟ ليس هناك أي قضية تبرر لكم هذا الموقف السلبي، ولذلك ننصحكم نصحا أخويا بمراجعة حساباتكم. شعبنا اليمني هو صاحب قضية عادلة ومظلومية واضحة وفي موقف الحق. نحن شعب ندافع عن حريتنا، السعودي يريد أن يصادر علينا حريتنا تحت المظلة الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية، يسعى لهذا، يريد أن يستعبد الشعب اليمني وأن يسيطر على الشعب اليمني وأن يحتل اليمن ليخضعه للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني ويكون وكيلا لهم في هذا البلد. يتبرع كما قلنا بالأمس، يتبرع للأمريكي والإسرائيلي والصهيوني أي شيء في اليمن، ثروة، موقع استراتيجي، أي شيء، يجيش جماعات تقاتل لخدمة الآخرين، يفعل أي شيء لهم. جده تبرع بفلسطين، والوثيقة التي هي باللهجة البدوية هي وثيقة تاريخية ومؤكدة، وفيها التبرع الكامل بفلسطين للمساكين اليهود بحسب تعبيره أو غيرهم، لمن تريد بريطانيا، ولا يزالون على ذلك النهج، هم يعتبرونه التزاما أبديا في الطاعة لبريطانيا، ودخل مع ذلك أمريكا وإسرائيل فيما بعد والصهيونية ليكونوا خاضعين بشكل تام، يفعلون لأولئك ما يشاءون ويريدون في البلاد الإسلامية ويستهدفون بلدنا اليمن من أجل هذا. لهذا حينما يتجه السعودي بهذا الهدف ضد شعبنا العزيز ويريد أن يستهدف شعبنا، فنحن كما قلنا ندافع عن حريتنا كرامتنا وأرضنا وعرضنا وديننا في مواجهة العدوان والحصار الهادف إلى السيطرة والاحتلال والاستعباد. فأي تعاون على الإثم والعدوان من أي نظام عربي أو ينتمي للإسلام في أي بلد أو دولي، بريطانيا، أمريكا، أي طرف، لن يحسم للعدو السعودي ما يسعى له ولن يحقق له آماله. فشعبنا متوكل على الله سبحانه وتعالى، وشعب أصيل بهويته الإيمانية وتاريخه العريق، وليس كيانا طارئا على الساحة بعمر بعض المنتجات الصناعية. هذا شعب أصيل وشعب كبير، شعب له هذه الهوية الإيمانية المتجذرة، يعتمد على الله، يتوكل على الله، يؤمن بالله سبحانه وتعالى، يثق بالله جل شأنه، له رصيده الأخلاقي والقيمي، يمتلك العزة الإيمانية والشرف الإنساني والكرامة الإنسانية، لا يقبل بالإذلال ولا يقبل بالاستعباد لغير الله، ولن يخضع للطغاة والمجرمين والظالمين مهما فعلوا. لهذا كان ثبات شعبنا منذ بداية العدوان ونحن في العام 12 ثباتا عظيما مستمرا راسخا، وكان مساره في التصدي للعدوان مسارا تصاعديا من حيث الفاعلية ومن حيث قوة الموقف، على مستوى تطوير القدرات العسكرية وعلى مستوى العمليات العسكرية في الميدان وعلى مستوى التصدي الفعال والمواجهة القوية للمعتدي السعودي. ولهذا نجد مثلا النقلة الكبيرة جدا بين البداية وإلى اليوم، يعني من العام 2015 وإلى الآن، كيف هو مسار الأحداث وما هي الوقائع.

0: يقدمون أروع المواقف وأجمل وأسمى المواقف البطولية في الميدان، في الثبات، في التضحية، في الشجاعة، في الإقدام، في الاستبسال. هناك مشاهد لهذه البطولات موثقة تبين كم عليه هذا الشعب من إيمانه بالله، من ثقته بالله، من توكله على الله، من تفانيه في سبيل الله ويتحرك في موقفه الحق، في قضيته العادلة، في مواجهة الظالمين المجرمين المعتدين بغير حق عليه. هناك في مواقف الشهداء مدرسة خالدة للأجيال من بطولاتهم، من ثباتهم، من إقدامهم، من عزمهم، من صبرهم. ولمواقف أسر الشهداء في الاحتساب، في الصبر، في الاعتزاز بهذه التضحية في سبيل الله وفي الموقف الحق، في الحالة المعنوية للجرحى، في الحالة المعنوية للشعب بشكل عام، في الدور الراقي للمرأة اليمنية الذي يجسد القيم الإيمانية. كل هذا هو يبين الحقيقة. ثم في مستوى النتائج، يعني لو كان السعودي يعقل ويفهم لأخذ العبرة من كل ما قد مضى، أنه لا يمكن له أن يحقق أهدافه في السيطرة على الشعب اليمني. لو كان المسار بالشكل الذي يتيح له ذلك لكان الوضع مختلفا. كانت الحالة إلى انهيار معنوي مثلا في واقع الشعب اليمني، وحالة تراجع وحالة انكسار وحالة متجهة نحو الاستسلام وتراجع في القدرات والإمكانات وغير ذلك، ولكن الوضع مختلف. شعبنا اليوم في هذه المرحلة يقف في موقع متقدم في المواجهة والتصدي الفعال. الضربات ليل نهار التي يتصدى بها شعبنا العزيز للعدوان، الحرائق المشتعلة في المنشآت النفطية لا تتوقف. السعودية لا تتوقف لا ليلا ولا نهارا. صفارات الإنذار في كل يوم تصيح في مناطق كثيرة في السعودية، في الميدان كذلك الضربات لا تتوقف من خلال الإسناد الصاروخي للعمليات الميدانية والاستهداف للتحشيدات السعودية المعتدية الباغية. وهكذا الفاعلية العالية في الموقف تبين أن العدو السعودي يتجه اتجاها غبيا بكل ما تعنيه الكلمة، ولقد نصحه الكثير بأن يوقف عدوانه وأنه ليس بحاجة إلى هذا العدوان، وأن بإمكانه أن يدخل في سلام مشرف مع الشعب اليمني قائم على مبدأ حسن الجوار وعلى مبدأ الاحترام المتبادل ومبادئ القواسم المشتركة في الانتماء الإسلامي والعربي. ولكنه لم يصغي لأي نصح استكبارا وعتوا، لأنه ألد الخصام ولنزعته الإجرامية. العدو فتح جبهة على باب المندب من الصحراء الممتدة من أطراف محافظة لحج إلى جوار باب المندب. هذا هو ما فعله وعمل من أجله هالة إعلامية قدم فيها الكثير من الأكاذيب، ووقعت في هذه الأكاذيب بعض القنوات الإقليمية لبعض الأنظمة العربية، وبالغت إلى حد فظيع، إلى حد السقوط الكامل وتقديم الأكاذيب بشكل فظيع، وتجلت الحقائق لتفضحها. كل ما في الأمر هو هذا: فتح جبهة من أطراف محافظة لحج في صحراء هناك بجوار باب المندب يواجه بها أو يعتدي بها على باب المندب. الغيظ السعودي ومن ورائه الغيظ الصهيوني والغيظ الأمريكي والغيظ الغربي وغيظ القوى التي معهم في اتجاههم وتدور في فلكهم هو من بسط اليمن لسيادته الوطنية على باب المندب. كل غيظهم هو من هذا، لأنه على مستوى العمليات العسكرية في الإسناد لفلسطين على مدى كل المرحلة الماضية في طوفان الأقصى كنا بالعمليات الصاروخية نحقق أهدافنا من أي مكان في اليمن، نستهدف أهدافا في البحر الأحمر أو في البحر العربي وفي أي مكان في البحر الأحمر، في أي مكان في خليج عدن وحتى في باب المندب، يعني يمكننا ذلك من أي بقعة في اليمن. لكنهم مغتاظين أشد الغيظ، مغتاظون أشد الغيظ، لأن اليمن بسط سيادته الوطنية على أرضه، هذا من حقه، هذا من حق بكل الأعراف الدولية. ولذلك يحاولون أن يستعيدوا السيطرة الأجنبية وأن يحتلوا تلك المنطقة وتلك الجغرافيا من الأرض اليمنية. الشيء الملحوظ مثلا السائد في الواقع العام وفي السياسة الدولية أنه لم تبرز أي حساسية عالمية من بعض الدول على المستوى الدولي والإقليمي من أن السعودي يعمل على تحويل باب المندب إلى جبهة مشتعلة بالحرب وميدان مشتعل بالمواجهات. موقف قواتنا المسلحة بفضل الله في المواجهة هناك وموقف قوي وفعال، وهم ينكلون بالتحشيدات السعودية أشد التنكيل في التدمير لآلياتهم وتجمعاتهم، ونشرت القوات المسلحة مشاهد موثقة لذلك في تلك الصحراء، يستهدفونهم بالصواريخ بالطائرات المسيرة بكل أنواع السلاح وينكلون بهم. لكن المسألة هي هذه، أن العدو السعودي يجعل من باب المندب منطقة حرب وميدان اشتباك ومكان مواجهة، هذا هو الذي يهدد السلامة في الملاحة الدولية ويشكل خطرا على الملاحة الدولية. حينما تتحول تلك المنطقة إلى منطقة اشتباك وقتال ومعركة وحرب مستمرة وتراشق بالنيران، هذا يؤثر على الملاحة الدولية. أما موقفنا فهو موقف قوي، نحن في بلدنا في أرضنا في عمقنا الجغرافي والاستراتيجي، نتحرك في أي وقت في أي امتداد بمعونة الله بتوفيق الله بالنصر من الله سبحانه وتعالى، ولدينا كل العزم بتوفيق الله سبحانه وتعالى، كل عناصر القوة كشعب يمني للصمود للثبات مهما طالت الحرب مهما كانت المواجهات. وهناك بفضل الله سبحانه وتعالى مسارات أيضا عسكرية ذات أهمية كبيرة سواء لباب المندب أو لغيره، المسارات العسكرية هي مستمرة. إنما الملفت هو كما ذكرنا أين هي الحساسية الدولية تجاه ذلك. العدو السعودي كلما أصر على العدوان واستمر في الحصار يخسر أكثر. اليوم خسارته كبيرة جدا على مستوى خسارته في التصدير للبترول للنفط وفي تعرض منشآته النفطية للضربات اليومية المستمرة المدمرة المنكلة وقواعده الجوية والعسكرية كذلك. ضباطه سواء من يرسلهم مع تحشيداته للقتال في الأرض اليمنية أو الذين في معسكراته وقواعده يتعرضون أيضا للاستهداف في رد شعبنا على عدوانه. الأداء الفعال للقوات المسلحة بتوفيق الله سبحانه وتعالى غير مسبوق أبدا منذ بداية العدوان في 2015 وإلى اليوم، أداء فعال ومدمر وقوي يكبد العدو أفدح الخسائر، وشعبنا بروحه المعنوية متوثب للموقف الحق والتصدي للعدوان. القبائل اليمنية الثابتة في موقفها المشرف تردف القوات المسلحة والجبهات باستمرار. لهذا نحن بحمد الله في موقع متقدم ونحن في الموقف الحق، وهذه نعمة كبيرة. كما دعوت بالأمس أكرر اليوم الدعوة لشعبنا العزيز في الخروج العظيم يوم الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات في مظاهرات مليونية حاشدة وكبيرة وعظيمة، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا إلى اتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى المقدسات الإسلامية تحت عنوان الاستهداف لها من الشعب اليمني، وتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم العدو السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدف للأعيان المدنية. يوم الجمعة من أبرز ما فيه وكما ذكرنا التأكيد على موقفنا الحق المستمر الثابت المبدئي الأخلاقي الديني الإنساني في نصرة الشعب الفلسطيني، استعدادنا في أي جولة قادمة من التصعيد لنصرة الشعب الفلسطيني بأقصى وأقوى ما نستطيع ونتمكن بمعونة الله سبحانه وتعالى وبأعلى مستوى من الخيارات والمواقف. ثم ما ذكرناه عن مظلومية شعبنا، عن المقدسات الإسلامية، عن مكة المكرمة والمدينة المنورة التي انحدر العدو السعودي انحدارا دنيئا وسيئا للغاية في بهتانه ومحاولته أن يوظف هذا العنوان للإساءة إلى شعبنا وأن يلعب لعبة دنيئة وقذرة وخطيرة للغاية في الاستهداف للمقدسات بالشراكة مع الصهاينة للإساءة إلى شعبنا. هذا منتهى الدناءة والانحطاط، أسوأ مستوى من الإساءة إلى المقدسات هو بالتصرف على هذا النحو. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، أن يرحم شهداءنا الأبرار، أن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. صدق الله العظيم.
1: يا أيها الروح الإلهي، أما آن لك أن تستشعر بأنك نفخة من روح الله؟ أما آن لك أن تسمو بروحك إلى أعلى عليين؟ وقد قال تعالى: ونفخت فيه من روحي

من المسائل الجوهرية التي تحتم على الأمة الإسلامية الاتحاد ونبذ الخلاف وحدة العدو الذي تواجهه، فهذا العدو يستهدف الأمة المتشرذمة بشكل أيسر، كما نشهده اليوم في الحروب التي يشنها الاستكبار العالمي على البلدان الإسلامية، محاولاً الاستفراد بكل بلد على حدة ثم الانتقال إلى غيره. أما إذا اتحدت الأمة وأصبحت صفاً واحداً، فإنها بذلك تشكل سداً منيعاً يبث الرعب في نفوس أعدائها، مصداقاً لقوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص. ومرحلة هجوم القوى الكبرى على البلدان الإسلامية كهجوم السوفييت على أفغانستان وما رافقه من قتل المسلمين الأفغان دون رحمة لمعارضتهم التدخل الأجنبي في مقدراتهم وضلوع أمريكا في كل فساد، والهجوم الشامل الذي تشنه إسرائيل المجرمة على المسلمين في فلسطين ولبنان وغيرها، ومشروعها الإجرامي لنقل عاصمتها إلى بيت المقدس وتوسيع جرائمها ومذابحها بين المسلمين المشردين من أوطانهم، كل ذلك يجري في الوقت الذي يحتاج فيه المسلمون أكثر من أي وقت مضى إلى وحدة الكلمة، بينما ينشط عملاء قوى الاستكبار في صفوف المسلمين على التفرقة بينهم ولا يألون جهدا في ارتكاب كل جريمة في هذا السبيل تنفيذا لأوامر سادتهم. فإن اتجه المسلمون إلى الله والتزموا بتعاليم الشريعة كان الله وجنده العظام معهم، وأخطر وأمض ما تعانيه الشعوب الإسلامية وغير الإسلامية في البلدان الخاضعة هو مسألة أمريكا، فالحكومة الأمريكية بوصفها أقوى بلد في العالم لا تدخر جهدا في ابتلاع المزيد من الذخائر المادية للبلدان الخاضعة لها، وهي العدو للشعوب المحرومة والمستضعفة، لا تتردد في ارتكاب أي جريمة من أجل فرض سيطرتها السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية على العالم الخاضع لها، وتستثمر الشعوب المظلومة عبر دعاياتها الواسعة التي تدبجها الصهيونية العالمية، وهي ورموزها المشبوهة الخائنة تمص دماء الشعوب المقهورة وكأن حق الحياة خاص بها وبأتباعها. فعلى المسلمين المتضرعين إلى الله أن يدعوا للصامدين أمام أمريكا وسائر القوى الكبرى المتصهينة. وشرط تحقق الآمال الفطرية والإنسانية في كل المناسك والمواقف هو اجتماع المسلمين جميعاً في هذه المراحل، ووحدة كلمة كل الطوائف الإسلامية دون أن تفرق بينهم اللغة أو اللون أو القبيلة أو الطائفة أو الوطن أو العصبيات الجاهلية. وشرط ذلك النهوض المنسجم في وجه العدو المشترك، عدو الإسلام العزيز الذي تلقى في عصرنا صفعة من الإسلام فبات يرى فيه سدا أمام أطماعه، فسعى عبر بث التفرقة والنفاق إلى إزالة هذا المانع المحسوس من طريقه، محركا عملاءه وفي مقدمتهم رجال الدين الحساد الدنيويون المتملقون على أعتاب السلطان لتنفيذ أهدافه في كل مكان وفي مختلف الأوقات، وخاصة في موسم الحج والاجتماعات المقدسة. فعلى المسلمين المجتمعين في مواقف هذه العبادة التي تجمعهم من كل أرجاء الأرض ليشهدوا منافع للمستضعفين في العالم أجمع، وأي منفعة أعظم من قطع يد الطامعين عن البلدان الإسلامية، أن يراقبوا بحذر الأعمال المعادية للإسلام والقرآن الصادرة عن هؤلاء العملاء الخبثاء ورجال الدين المفرقين، وأن يطردوا من لا يقبل النصيحة منهم ولا يعير أهمية للإسلام ومصالح المسلمين، فهؤلاء أفظع من الطواغيت وأخبث منهم.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
8: الرجال مواقف
9: إذاهم رجال صح وجمع في الميدان وأنا لحظ ولا نلحظ من أعلى سعود اليهود الخونة
8: والمبادرة السريعة
10: يا حبيبي
8: والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
11: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
8: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
11: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
8: حي على خير الرجال.
11: كل ما عليكم
8: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
11: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
8: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
12: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
13: أتينا الأهل لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
14: ما مش مؤمن في بيته
15: قلت في المكان
14: ما به.
16: احنا رجال يا أهل بلادنا، احنا رجال أسفينا دم أسفيني وقيمة.
17: أبي نورا علمان يقول لي أسفينا دم حرق لكي لا عارض عليك.
8: 7-6-33
12: 5555.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، سام اف ام تقدم التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادل مطهر.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير أصدقائنا المزارعين وأخواتنا المزارعات وكل المستمعين والمتابعين لبرنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات وكل المزارعين والمزارعات، كل مربية الثروة الحيوانية ومربيات الثروة الحيوانية، كل النحالين والنحالات، كل الماضيين بخطة ثابتة نحو الاكتفاء الذاتي وخلق اقتصاد مقاوم. حياكم الله في برنامجكم ومتنفسكم، برنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة.
3: معنا من الإخراج في هذه الحلقة وكل حلقة من يوم الجمعة المخرج المتألق والمبدع دائما مع عبد القادر محمد.
4: كما هي من الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف.
3: متابع برامجية محمد عبد الله قاطو وخالد حسين.
4: ومن الإشراف والمتابعة الفنية المهندس ماجد هاشم المتوكل. وبالتأكيد معكم تأسيس البرنامج التنمية الزراعية ومختلف البرامج الزراعية في مختلف الإذاعات، ومن أمام المايك مهندس الجبهة الزراعية المهندس عادل مطهر، وأنا كذلك سندس عادل مطهر. فحياكم الله كل المستمعين والمستمعات في برنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة.

0: بحيث يا لبنى ويا لا وما لديت.
1: جميع المستمعين برنامج التنمية الزراعية هو برنامجكم أنتم كل المزارعين والمزارعات، كل مربية الثروة الحيوانية ومربيات الثروة الحيوانية، وكل النحالين والنحالات، كل من لدي أي نبتة في منزلة تواجه أي صعوبة في رعايتها الاهتمام بها، ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل النصية، حيث نستقبل اتصالاتكم المباشرة على 3-22-653 وسبق الرقم 01 إذا كنت من خارج المحافظة. أما الرسائل النصية فنتشرف باستقبالها والرد عليها على 720-991-991. وكل من لدي حديقة منزلية، كل من لدي أي نبتة في منزلة، في البلكونة، في الطاقة، في الحوي، في الحوش، في السطح، وتواجه أي صعوبة في رعايتها أو الاهتمام بها، اتصلوا وراسلوا، فالهواء مفتوح لكم أجمعين. كذلك نذكركم مستمعينا الكرام أننا لازلنا في نهاية فصل الخريف السابع من علان، وقد البشرة بالشتاء واضحة بالريح الشديدة والأجواء المتقلبة، البرودة وانخفاض درجة الحرارة الذي من نشعرها نحن كبشر، وبالتأكيد أصبحت التغيرات الفسيولوجية داخل النبات واضحة، ممن ساقطت أوراقه ودخل وجهز نفسه وجهز أشجاره أنه يدخلوا في المبيت الشتوي أو البيات الشتوي عشان تجي لنا السنة الثانية وقدي الشجر محملة أو قادرة أنه تعطي الكثير من الثمار، أو من كمل موسم في الحبوب ويبدأوا موسم ثاني، ومن لأدخلوا أرضه من الزراعة لترتاح هذا الشتاء ويبدأ معها في الموسم القادم، ومن بيجهزوا صيبهم عشان يبدأوا يزرعوا الخضروات الورقية، الخضروات التي تناسب هذا الجو من البرودة وانخفاض درجة الحرارة وفصل الشتاء. سبحان الله العظيم، لما نتحدث عن العمليات الزراعية احنا كأننا نتحدث عن بلد ثم بلد ثم بلد، لأن هذا العمليات الزراعية بتختلف باختلاف المناطق الزراعية اليمنية، باختلاف البيئات والمناخات، باختلاف المناطق والعمليات الزراعية، باختلاف التقاليد والتراث الموجود في تلك المنطقة. سبحان الله العظيم، هذا بيجعلنا نحمد الله دائما وأبدا على بلادنا الذي هو بلد واحد لكن متنوع المناخات والبيئات، فنشعر كأننا بلدان مختلفة من الإنتاجية المختلفة. سبحان الله، هذا شيء بيميزنا عن بلاد التي من حولنا وبلدان العالم بأكملها، حيث منطقة عندنا بيكون فيها الشتاء شتاء قارس، وبعضها بيكون شتاء متوسط، وبعضها بيكون الجو عندها دافي، كلها باختلاف البيئات والمناخات والتضاريس.
2: هذا هي اليمن، وهذا هو مناخها، وهكذا تعود أهلها على الذهاب إلى الصيف، بدل ما يقمبروا مراعين للصيف يذهب إلى الصيف يدفئ ويدفي نفسه وجهاله وينزل تامه، وأيضا يذهب إلى الربيع ويذهب إلى الخريف ويذهب إلى الشتاء، وكذلك أصحاب التهامة يريدون يعني يحس بقليل من البرود يطلع صنعاء بس، وأصحاب المناطق المعتدلة إن في الصيف والخريف والربيع كل الفصول في السنة نذهب إليها، وهذه ميزة تنوع المناخ، ميزة نحمد الله تعالى على منح إياها لليمن. اليمن البلاد العربية الوحيدة التي تتمتع بفصول السنة في وقت واحد.
1: فعلا هذا الشيء الذي يميز بلادنا ولله الحمد، وعندما نذكر لكم ونكرر على مسامعكم احنا نجعلكم ونشين تدركوا هذه النعمة. لذلك كل من بيبسر أرضه، لا تستقل بأرضك، قوم وحرثها وزرعها، وقوم بالعمليات الزراعية الواجبة لها عشان تعطيك من خيرها الوفير. سبحان الله العظيم، كل المستهلكين الذي هم فعلا بيزلوا إلى الأسواق ويختاروا الخضروات، هم يشاهدوا أنه ما بتنقطع ولا صنف واحد عن بلادنا ولله الحمد، بل في بعض الفترات بترتفع أسعاره لأنه في فترة يخف في منطقة
2: في الفاصل، في الفاصل بين إنتاج منطقة وأخرى.
1: نعم هذا هو الشيء الوحيد فقط في بلادنا. احنا ما قدش علينا ايام ولله الحمد وباذن الله ما تجي علينا ايام. نحاول نحن نخزن اكبر قدر ممكن من الخضروات لانه ما نلقاهاش، بل احنا بنعمل على تخزين اكبر قدر ممكن من الخضروات وعمل صناعات غذائية عشان نحافظ على الخير الوفير الذي بيكون في ذاك الموسم. ذاك سبحان الله العظيم هي نعمة كبيرة يجب ان احنا نستشعرها ونسعى ان احنا نحافظ عليها ونقون استخدامنا ونحمد الله على هذا الخير الوفير، ونعمل كذلك على زراعة الخضروات في مداخل منازلنا في حدائقنا المنزلية في الأسطح. هي كبداية دي التوسع وعمل حدائق منزلية متكاملة تضم الخضروات والحبوب وغيرها من المحاصيل. لذلك مستمعينا الكرام، بلادنا هي البلد الطيب ولديها التراث الكبير والعريق في مجال الزراعة، وقامت ولا زالت تقوم على الزراعة، ويجب أن نهتم بالاهتمام الكبير بكل ما تنتجه أراضينا اليمنية وتشجيع كل مزارع بيقوم بإنتاج أي صنف من الأصناف اليمنية لأجل الاستمرارية. وعزيز المزارع يجب عليك أن تتوسع في الزراعة والاهتمام الأكبر والكبير بالمحاصيل الزراعية لأجل تقدمها للمستهلك ويرغب في استهلاكها. هذا هي الوسائل التي دائما ما نسعى أن احنا نذكركم ونشد على أيديكم أنه ضروري أن أنتوا تعملوا على تطويرها والاهتمام بها أكثر وأكثر لأجل نوصل إلى مرحلة اسمها مرحلة الاكتفاء الذاتي. هذه المرحلة ما نوصل لها إلا بجهود متعاقبة ومتتالية من قبل المزارع ومن قبل الجهات المسؤولة ومن قبلنا كذلك كمستهلكين.
2: اليمن نعمة الله فيها دائما بإذن الله، دائمة ومتكررة في كل عام. هذا هي الموسم الكبير الآن في تامة، في تامة الخير والعطاء، في تامة الرجولة، ونثني عليهم بكل ما استطعنا من الثناء على رجال ونساء وبنات وأولاد تامة. هذه الأيام هم في جهاد كبير غير جهاد المعركة التي خاضوها في الساحل الغربي وتم التحرير للبقعة اللي كانت محتلة مثل المخا وحيس والخوخة ويختل وإلى آخره، وكذلك الجبهة العسكرية في تعز حققت من الانتصارات ما لم يكن بالحسبان. فتبارك الله سبحانه وتعالى على نعمة النصر وكذلك نعمة الانتصار في الجبهة الزراعية، فهم الآن في قلب المعمعة، في قلب الموسم، في قلب مواسمهم التي اعتادوها كل سنة. فهذا النجم يعني يعتبر نجم الزراعة في تامة ونجم الخريف في المرتفعات، وأيضا نجم الحصاد في بقية المحاصيل الحبية في كل مكان. نعم،
1: إذن نحن الآن في السابع من علان ولا زالت معالمها الزراعية مستمرة، لا زالت العمليات الزراعية مختلفة في بعض المناطق، من بيحرثوا أرضهم يجهزوها ويتركوها لفصل الشتاء عشان تقاوم الأمراض التي فيها وترتاح في هذا الفصل، وبعضهم لا زالوا بيحصدوا ما عاد فيها من حبوب لأجل يتركوها في فصل الشتاء ترتاح. سبحان الله العظيم، هذه المعالم وهذه الفصول وهذه النجوم هي تراث قام بها الآباء واختبروا أكثر من مرة وجربوا أكثر من مرة الزراعة في هذه المواسم، ترك الأرض في هذا الموسم إلى أن وصلوا إلى خلاصة كاملة متكاملة. إحنا بنقولها لكم، والحكيم اليماني كل صباح بينقلها لكم عبر برنامج الحكيم اليماني، خبرة متوارثة يجب أن تسمعوا. كل من لديه زراعة اسمعوا، والذي ماشي اتثقف وحاول تنقل العلم لمن لم يسمعه. هذا العلم الذي ضروري نحن نحافظ عليه ونتوارثه وننقله من جيل إلى آخر. ضروري نحن ندرك ونحفظ ونقوم نطبق التقويم الزراعي الحميري في اليمن الذي فيه ما يطابق أرضنا وما يخدم أرضنا ومحاصيلنا الزراعية، ما يجعلنا نفهم أكثر عن بلادنا وعن زراعتنا. كذلك في التاريخ الحضرمي الذي بيخصهم بنذكره ونحاول نحن نذكركم به، وسبحان الله العظيم لا ننسى دائما نحن نسأل ونحافظ على المعلومات التي لدى كبار السن في كل منطقة وفي كل مديرية وقرية. فإذا لديكم من كبار السن في قريتكم، حافظوا على المعلومات التي بيعطوها لكم، كتبوها، دونوها، سجلوها، انقلوها وانشروها، بحيث أنه تبقى عندكم تقويم يجب أن أنتوا تستمروا عليه، حيث أنه بيناسب مديرتكم وقريتكم ومحافظتكم أكثر مما سيقوله غيرهم، لأنه لديهم الخبرة الكبيرة في المجال الزراعي. إذا مستمعينا الكرام، ذكركم أن برنامج التنمية هو برنامجكم أنتم كل المستمعين والمستمعات، كل المزارعين والمزارعات، كل مربي الثروة الحيوانية ومربيات الثروة الحيوانية، وكل من لدي أي نبتة في منزل تواجه أي صعوبة في رعايتها أو الاهتمام بها، ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل النصية، حيث نستقبل اتصالاتكم المباشرة على 322-653 واسبق الرقم بصفر واحد. أما الرسائل النصية فنتشرف باستقبالها والرد عليها على 720-991-991.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.

0: لحظة واحدة قد تسبب حرقاً خطيراً. 60% من حروق الأطفال دون الخامسة تحدث في المطبخ. كوب شاي ساخن على حافة الطاولة. طفل في الثالثة يسحب. لحظة واحدة تسبب حرقا من الدرجة الثانية يترك تشوها دائما. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، واجعل مقبض القدر للداخل. وعند الحرق ماء بارد جار 20 دقيقة، لا معجون ولا بن. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال. احمي طفلك واقتلع خطر الحرق قبل حدوثه. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
0: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
6: سام اف ام والعود احمد.

0: عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء، عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء، ومع هذا الزامل أو يعني التبشر بالأنظار. نعم، هذا قد إحنا دخلنا أو داخلين على فصل الشتاء، فالحمد لله على نعمة الأنظار التي هلت على بلادنا قبل آية. والأمطار هذه الأيام قد جائز أن تكون في بعض المحافظات، الغيوم والأمطار تأتي متفرقة وعلى خفيفة ومتوسطة الهطول، فبما أن الموسم الأمطار قد ذهب من عندنا وبدأ يدخل على في الساحل الغربي والمناطق في المحافظات الجنوبية والوسطى في المرتفعات، إذا نبقى مع الآن رسائلهم أنها كثيرة هيمة الرسائل. إذا نبدأ باستخدام ألو التلفون. ألو،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فين أنت؟ افتقدناك.
1: أيوة، الجمعة الأولى كنت أسمح لكم ولكن كان عندي أشخاص.
0: ايوه، انا قد قلت اكيد انك مشغول.
1: ايوه، ولا انا ما اتاخر. اولا اريد قبل ان امسى، قد احنا في اول الشتاء صح؟
0: احنا باقي معانا اخر نجم السابع الان، زيه قد احنا في خمس منه، باقي ثماني ايام على ابواب الشتاء.
1: ايوه، لاني سمعتك في الجمعه الماضيه تقول تباكير الشتاء الا في يوم الاحد.
0: نعم،
1: يوم الأحد قبل الماضي قلت احنا في تباكير.
0: ايوه.
1: طيب سعد الذابح، هل هو يجي مرتين في السنة؟
0: هو بيجي في الشتاء وبيأتي في الصيف.
1: الذي أعرف احنا الآن عندما أصبحت في الصباح، يعني في الحكيم اليماني تقول المتوسط وقت العشاء سعد الذابح.
0: نعم.
1: طيب سعد الذابح عندنا يعني وفي بلادنا بيكون بين الركود الذي بيسموه الوقوف.
0: ايوه،
1: وبعده يعني في شدة البرد بعد النعايم والبلدة، وبعده سعد الذابح ثم سعد بلع ثم سعد السعود ثم سعد الأخبية، أربع سعودات.
0: ما شاء الله ما شاء الله عليك.
1: ايوه، هذا كلها من معلوماتكم، لان هذا كنت اسمعها من ابائي.
0: نعم،
1: هذا يعني بين اسمعك

0: لا شرحتها بتقول إن واحد وهو متجه شمالا جواره نجم صغير ملتصق يلتصق به ونجم آخر بينهما متر أو مترين.
1: نعم
0: نعم أنا أسجل كل معلومات.
1: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك.
0: طيب السؤال، أنا سمعتك قبل أسبوعين قلت ما هو وقت الشغب؟
1: أي مش وقت الشغب ذا الحين
0: ولا الذبل. صحيح
1: الذبل إذا كانت الأرض مخشوة مشي مشغوبة ما يعملوش على أي عملية غير الشتوت ما بش معنى، لكن ما يشتغلش لو ما يصلح النجم حق الحراثة.
0: طيب متى يكون وقت الشغب الذي هو مفيد للأثمار؟
1: الشغب بيأتي في الحكيم اليماني كل يوم، كل يوم وقت الحراثة الجيدة ووقت المواسم مثل ما بيحطتها الحكيم اليماني.
0: أيوة يعني الآن ما تنصح أن حد يشغب حتى لا. يزيل الشتاء.
1: أيوة نعم حتى ندخل الشتاء يعني بشجرنا بخضارنا بنباتاتنا يحصل فيها السكون.
0: تمام رحاك الله رحاك الله، ما أكثر معلوماتك وما أكثر علمك بالزراعة، وليت والله إنك عندي لجب الغازة.
1: الله يفتح عليك إن شاء الله،
0: يعني لا أنا خاسر لك شيء والخير واسع.
1: الله الله الله الله يزيدك من فضله
0: وأنت الله يبقيك لنا. طيب عندي نصيحة للذين يقولون برؤية الله تعالى في الجنة، أن سيدي ومولاي بدر الدين الحوثي حليف القرآن وابنه الشهيد حسين بن بدر الدين وسيد القائم بدين الله أمير المؤمنين عبد الملك بن بدر الدين الحوثي لا يقولون برؤية الله، ولا ومن قال بذلك عندهم إنه يعتبر قد أخطأ خطأ كبيرا فاحشا، مستدلين على ذلك بقول الله تعالى ولا يحيطون به علما. ثانيا لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يعتقد أن الله قادر قدرة مطلقة بحيث أنه يكون يعتقد أن الله قادر أن يخلق مثل الأرض التي نحن عليها والسماء التي فوقنا مئات المليارات التريليونات في لحظة واحدة كيف ما شاء وأن شاء، وهكذا حتى يكون مؤمنا فلا يفكر في الرؤية، يفكر بده يعرف صفات الله العظمى. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حفظك الله ورعاك.
1: عاجل
2: نذكركم متابعينا الكرام أن الرسائل نستقبلها على 2299-991 ونقرأها، أما الاتصال الهاتفي المباشر على 3-22-653 وسبق الرقم 01 إذا كنت من خارج المحافظة. فمن لدي أي استفسار زراعي نباتي حيواني ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل النصية. كل من لدي أي مشكلة تواجه أي صعوبة في رعاية نبات ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل النصية. هنا أولى رسائلنا لهذا اليوم تقول صباح الخير، إيش نفعل للقات ينتجين إنتاج ضعيف؟ الله يوفقكم يا أستاذ عادل.
1: استخدم لها الأسمدة السائلة زائد 23 بيجي موجود في المحلات التجارية، ويستخدمه كما هو معلوم ومكتوب في عرض العبوة بالضبط.
2: ورسالة تقول صباح الخير جمعتكم طيبة، لدينا بسباس ونعنعة وبرد قرب عندنا، كيف نغطيها؟
1: بالنسبة للنعنعة والبسباس من الأصناف اللي يتحملين البرد. نعم ما بيش بأس أن يخلوهن دهن في حوض في وسط حديقة، يعمل إن شاش خاص بالزراعة يشتري من أي محل ويعمل قطاع عليهن قدو حماية من الحشرات ويقيهن من البرد.
2: وحاولوا أن أنتم ما تكونوا تسقوهن الماء الكثير في فترة أنه يشتد البرودة. رسالة بتقول لكم جمعتكم مباركة. سم البطاش بيساعد القيت أو ماشي هذا الأيام وإحنا داخلين على الشتاء يا بش مهندس.
1: هاي شو سم إيش؟
2: اسمها البطاش.
1: ماشي أنا داري باسم البطاش. ما أنا أقرأ ما المتها الفعالة كلها لي على ميدة درابه.
2: ورسالة ثانية بتقول عندي ليما لها 4 سنين ولا رضيت تصبر ولا خرجت غصن جالسة على ما طرحتها ولا ما وكبرت ولا كبرت ولا شيء. الليمة على ما هي قد لها 4 سنين.
1: هذا احنا دائما نقول قلب الأرض أشكل بالتربة عندما يزرع الواحد أي زراعة أي إن كانت يجب أن يقلب الأرض قبل الزراعة يقلبها إذا ما عاد تدخلش حراثة وما عاد تدخلش شيء والأرض صغيرة يقلبها بالعامل ممكن العامل أن يقلبها قلب يعني يشتغلها شغل عميق ويذبلها وبعدها يزرع فيها.
2: رسالة هل هذا الموسم هو موسم حصاد الذرف والدخن في تعز؟
1: نعم هو هذا الموسم الحصاد نعم والحصاد يبين نفسه نعم.
2: رسالة بتقول يسعدكم ويحفظكم ويحفظكم وصباحكم خير وبركة وجمعتكم مباركة. هل من زراعة في هذا الأيام في حديقة المنزل الآن في صنعاء؟
1: أما أشيد الحين إن الأول السنة بتكون الزراعة أفضل.
2: ورسالة بتقول سلام الله عليكم معي نعنعب يا كل انها الديدان كل ما بعدهن يجن ثانيات اي شف عليهن قد كملين النعنع.
1: التودي هذا دودي كري وكثير الحركة ليلا في النهار ما تبصرش وفي المساء ممكن تستخدموا الكشاف وتجمعوهن
2: نعم.
1: لا وعاود خرجوهن للذبالة بالتلفون
2: نعم.
1: ألو
3: ألو
1: أهلا وسهلا
3: هذه المطهارة.
1: أيوة نعم
3: أنا شتلات أمبا فين يصرح السماد نسمي له على الشتلات ولا ما
1: لا يسمدوا في الشتلات وين في المشتل عادم في المشتل
3: لا لا كنا قلناها في الجربة
1: إذن تسكيهن وتعمل لهن أحماض أمينية والمهن المشجع النمو الفسفور ايوه تاخذ سماد من عند اصحاب المبيدات تقول ان نشتي اسمده خاصه بالشتلات وهو بيعطيك تستخدمين على كميات بسيطه جدا نعم

0: ويعني لا آخر واحد وبداية اثنين، بعدها يزرعوا مشتوى.
1: أو ممكن هما الآن يزرعوا
0: الخضروات الورقية. أيوة نعم،
1: الخضروات الجذرية ممكن، الذي يشتوا في رمضان يقع معاهم القشمي، يقع معاهم البيعة والجرجي. جهزوا تربتكم ذا الحينة، وأول ما قدوا الموعد أنقول لكم الآن موعد أن أنتم تبتئوا زراعة الحدائق المنزلية عشان تكون معاكم جاهزة في شهر رمضان بإذن الله. حاولوا أن أنتم تزرعوا كل الخضروات الورقية والجذرية، هي مناسبة في فصل الشتاء.
0: نعم.
1: رسالة هنا تقول سلام،
0: لكن أنا عندما بنقصد يتركوها الأشجار التائمة، أشجار مثمرة كبيرة ما يزرعوها شادرية. نعم. أما بالنسبة للخضار بالإمكان زراعة الخضار الذي ذكرتي لهم.
1: رسالة تقول سلام الله عليكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة.
0: أيوة المراسلات
1: ما يزال مقطوع، والله افتقدنا لكم إلى أصواتكم الجهادية قد لا أكثر، ويا من عا صلحوا إن شاء الله. إن دعت سام تعني لنا كل شيء، وجماعتكم مباركة، حياكم الله أيتها الأخوات بإذن الله أنهم بيعملوا على إصلاح البث. قد رجع في بعض المناطق بإذن الله أنه فترة وترجع لعندكم البث بنفس القوة.
0: نعم أيوة، بعدها ممكن يعني
1: عبر الإنترنت. أيوة. ممكن أنتوا تسمعونا عبر تطبيقات الإنترنت إذاعة سام وتسمعونا ولو أكلفكم قليلا، لكن إذا أنتوا تشتوا تسمعونا تفضلوا، إحنا أنسعد جدا فعلا أن الذي بيبذلوا جهد عشان يسمعونا ويتابعوا برنامج التنمية الزراعية وإذاعة سام. رسالة هنا تقول صباح الخير، جمعتكم مباركة وطيبة مهندس عادل مظهر والمهندس السندس، ربي يفتح عليكم ويعطيكم الصحة والعافية، ونشكركم على هذا البرنامج الرائع الذي يستفيد منه جميع المزارعين من أبو شهاب العلوي من وصاب السافل.
0: أهلا وسهلا يا أبو شهاب.
1: رسالة تقول سلام الله عليكم، معكم أبو رشانة، اشتي أسأل معي شمام في منطقة هزام برحب بتزهر، ولكن بتبزل زهرة، ليش ما بتخرج شمام؟ ما نفعلها يا أستاذ عادل.
0: في رحب، وهذا الأيام هذا الأيام قد ما جاء من هاجة لأنه البرد عليه الحك. أيوة
1: يمكن بتبزل عندكم الزهر بسبب البرد.
0: أكيد.
1: رسالة بتقول هل يصلح تغرس هذه الأيام شتلات العنب واللوز؟
0: لا غلط، ما يصلحش
1: في بداية بإذن الله في بداية الربيع.
0: نعم.
1: تبدو تغرسوهن وتجهزوهن. رسالة تقول أسعد الله صباحكم جمعتكم مباركة، عندي قات أصفر، إيش نفعل من السماد علشان يكون حمر؟
0: أنا أسمد تلوين القات ما بش عندي فكرة، ولو كانت هناك فكرة من نحببهاش يستخدموها المزارعين. نعم.
1: رسالة بتقول رماد المخلفات البلاستيكية هل هي مضرة على الأشجار؟ نعم، حتى لو هو الرماد نعم لا زالت مضرة في الأشجار، على الأشجار المواد البلاستيكية.
0: ألو،
1: اتصال مشاركة هاتفية، نقول ألو.
2: ألو،
0: أهلا يا عبد عاطف،
2: صبحك بالخير، ما سمعك شيء من الروح، الله يصبحك وجمعتك مباركة
0: على الجميع،
2: ويحفظك الله ويحفظ ابنك ويحفظكم يا مهندسين كلكم، ويحفظك يا جبران وأنت يا حمود الشرف، ويا رب احفظونا السيد القائد يا رب يا الله، وحق الجمعة المباركة هذه، وغدا ان شاء الله ان شاء الله يستبين سيدنا مع كبيرنا، وفوقهم يا رجال فوقهم هو المرتزقة ومن تعرف معهم السعوديين الوحادية الداعشية هذا، الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام، يحفظك يا مهندس مطهر، الله يحفظك أنت وعيالك،
0: مع سلامة الله،
2: بعد سلامة الله يحفظك،
0: الله يحفظ الجميع.
1: هنا رسالة نصية تقول سلام الله عليكم وحياكم الله وجمعتكم مباركة ومعطرة بذكر الله، والد العزيز البش مهندس عادل مطهر واختي سندس، تحياتي لكم من رحمة الحسني من الدريهمي. الحمد لله بدأنا الموسم وبإذن الله عيكون الخير كثير، دعواتكم بارك الله فيكم وشكرا.
0: الله
1: ما شاء الله، الله يكون في عونكم يا رحمة
0: ويطرح لكم البركة.
1: نعم. رسالة تقول صباح الخير، كيف انتو يا عم عادل، كيف ايش نعمل للبرد؟ شكله بدا معاكم عبد الاله السلمي من وصاب.
0: البرد كل التافي، خلي امك تقوم تلصيط الطابون ولا جوز زوجتك ولا بنتك من الصباح بدري، وعليك وعلى الاكل التافي منك تعفي طول اليوم.
1: أما الأشجار إذا عندكم أشجار بتحسوا أن الشتاء بدأ يظهر وعلامات الشتاء بدأت تظهر عندها، حاولوا أن أنتوا تدوا لها الأحماض الأمينية، حاولوا أن أنتوا تعملوا ذبل بلدي للتربة وما تقلبوش
0: أمين وطحالب بحري. نعم. نعم.
1: وما تقلبوش في التربة، حاولوا أن أنتوا تطرحوا عشان الجذور يدفيهن، وبعدين لما قدوا وقت المروخ أو قلب التربة ممكن أن أنتوا تقلبوا عليها. رسالة هنا تقول سلام الله عليكم يا عم عادل، قد دخلنا من الشتاء معكم شملان الوصابي.
0: كان احنا في أبوابه.
1: نعم. نعم. 4 أيام بدأنا فصل جديد.
0: نعم.
1: رسالة تقول صباح الخير، معي شجرة بن تدود والذي جنبها ما بينها شيء، من أخوكم محمد العميسي من مديرية المخادر، ويا ليت برنامج الحكيم اليماني يقع فيها مداخلة، ومعي بن بيقع فيها مثل العضب، من أخوكم محمد العميسي. أول حاجة البن الذي بيقع فيها دود، بتدود النبات عندكم، هل بيدود الساق الذي بيدود أو الثمر نفسها أول ما تتحوها بتقع فيها دودي؟ إذا هو الساق هذا بيكون عندهم الأرض بتكون موجودة عندكم، إذا ما بتنتظموش في عملية الري هي بتجي للبن كذلك، تستخدموا لها الفيبرونيل.
0: هم هو بيشتكي من البن في الحبة، في هذا يسمى الخارز.
1: نعم، إذا هي داخل أيوه. الحبة فده هو خارز البن، فعليكم أن أنتوا أول حاجة هي خطوات للعلاج وكذلك للوقاية، تكونوا أول ما تنتصف في منتصف الشهر والقمر سامر، في فترة ما بتتحول عندكم الأزهار البن بتتحول إلى ثمار صغيرة، في هذه الفترة تقوموا تدخنوا بالكبد، تدخنوا بأي حاجة طاردة للحشرات، وتكون اتجاه الدخان إلى داخل الجربة أو داخل المزرعة عشان توهم الفراشة الذي أتي توضع بيوضها وتكون هذا الدود داخل الثمرة إنه هذا المنطقة خطر، فما توضعش البيوض فما يكونش عندكم دود داخل الثمرة.
0: ويستخدموا أيضا الأثاب.
1: نعم، والأثاب تعلقوا على الأشجار، هذا بيكون من أنواع الحماية. وكذلك عندكم تستخدموا إذا وجد معاكم وتشتوا تحافظوا على بقية الأشجار لا تنتقل لها هذا الدود معاكم مبيد، اسم مادتها الفعالة الأندوكوس كارب، بس تلاحظوا أو تحفظوا أو تركزوا على كمية المبيد الذي تستخدموا لعدد الأشجار الذي معاكم والمساحة التي بتكون معاكم، وتطبقوها بكل الكميات المكتوبة في ليبل العبوة. إذن الرسالة الثانية ذي بيقول مع هالبن بيقع فيها مثل العضب، ما يفعلها
0: هذا البق الدقيقي أو نعم
1: البق الدقيقي الأسترالي، هذا هي عبارة عن حشرة بتكون بيضاء صغيرة بتجي في الأوراق، في الأجزاء الأوراق السفلية العلوية، هذه الحشرة تحتاج لها مبيد مادة الفعالة لمبداسي هالوثرين زائدا أندوكس كارب، تعاودوا عملية الرش كل 10 أيام كل 15 أيام بحيث تتأكدوا أنه ما يرجع لكم هذه الحشرة، لأن هي تحتاج وقت في فترة المكافحة. مشاركة واتصال هاتفي، نقول ألو.
3: ألو
0: ألو.
3: أيوة صباح الخير.
0: صباح النور.
3: كيف حال عبد الفاضل صاحب الجبهة الزراعية عبد المطهر؟
0: الحمد لله، وانت كيف حالك؟
3: حياكم الله حياكم الله. والله أنا سعيد بسمع صوتكم وأقول لكم جمعة مباركة وكل عام وأنتم بخير وكل عام واليمن في نصر وفي تقدم
1: بإذن
0: مع الله.
3: معكم ضيف الصبحي.
0: أهلا وسهلا.
3: الله يحفظكم. والله أنا أوجه تحية للأستاذ العبد الغالي، الأستاذ عادل المطهر، وأيضا الأستاذ سندس، والأستاذ جمال، والأستاذ نبيل، وكل العاملين في الجبهة الزراعية، ونقول لكم أنتم تيجان على رؤوسنا وأنتم أساس الصمود ودعائم الاقتصاد اليمني.
1: التحية لك كذلك يا ضيف الله.
3: وأدعو كل من يستمع إلى هذه الإذاعة إلى الخروج المشرف إلى جمعة النفير والاستنفار إلى إحياء طوفان الأقصى بفعالية بخروج جماهيري ومشرف كما أمرنا السيد القائد.
1: نعم بإذن الله سيكون خروج بإذن الله مليوني ومشرف. شكرا لك.
3: وإن شاء الله نحث على دعم الأسرة المنتجة ودعم الجانب الزراعي كونه أهم من كونه الجبهة، يعني بحد ذات يعني الجبهة الزراعية كونها هي الجبهة المهمة والذي يراهن عليها العدو نريد أن ننتصر في هذه الجبهة كما انتصرنا في الجبهات الباقية.
1: نعم بإذن الله، وهذا هو الأمر الصحيح أنه ندعم الأسر المنتجة. شكرا لك.
3: بإذن الله. ونحن نطلبكم الأنشودة الزراعية للخاد المحرم، المهجرة الزراعية حق خاد المحرم إذا سمحتم.
1: بإذن الله بعد انتهاء البرنامج يفتح عبد القادر
3: إن شاء الله. خاد المحرم يا عبد القادر إذا سمحت.
1: بإذن الله، في أمان الله.
0: خالد محرم المنشد. أيه
1: 7209-991-991. نستمر في استقبال رسائلكم وقراءتها واتصالاتكم، نستقبلها على 7 على 3 2 2 6 5 3 اتصالات، وإن كنتم من خارج المحافظة أسبق الرقم 01. رسائل 7209-991-991. نستقبل اتصالاتكم، راسلونا واتصلوا وشاركونا كل مشاكلكم النباتية الحيوانية النحلية، أو حتى لديكم أي نبتة في منزلكم تواجهكم أي صعوبة في رعايتها والاهتمام بها، ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل النصية. رسالة تقول: سلام الله عليكم، جمعتكم مباركة. لذا عندنا في الجعفرية في رهيم مقطوع على تردد 99.1، معكم 99.3. ممكن أنتوا تجربوا إذا هو أثر عندكم التردد ماشي، ممكن أنتوا تسمعوا إلينا عبر الإنترنت، لأنه قد يكون لا زال البث لم يصل إليكم بعد الإصلاح. رسالة تقول: سلام الله عليكم، النعناع عندنا في الحوض الورقة بتتكلفت، ما يفعلوا لها؟
0: تكلفة بسبب التودي أو بسبب الحشرة القشرية الحشرة الذبابة فيها. نعم، يستخدموا أي نبت حشري للمكافحة حتى إذا هي في الحوش وإني داخل المنزل عليهم المكافحة اليدوية والمكافحة الحيوية أيضا. نعم، اللي بتشرحيها دائما لهم،
1: يعني يا أن أنتوا تلقطوهم بأيديكم أو أن أنتوا تعملوا على رشها بمنقوع البسباس أو ترشوها بقليل من الرماد، بيكون بعض الأحيان نافع الرماد، لكن منقوع البسباس ضروري أن أنتوا تتأكدوا أنه يكون مخفف. كذلك بيقول أو نكمل الرسالة بعد استقبال هذا الاتصال، اتصال مشاركة هاتفية، ونقول ألو.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: رحمة الله بالنعيم.
0: أهلا وسهلا.
4: كيف حال أبي وروحي؟
0: الحمد لله.
4: الله يجزي لكم العافية.
0: الله كريم.
4: أنتوا قلتوا نفعل للوز هذا الأيام 23.
0: ما عنا 23. ما عاد تفعلوا شيء هذا الأيام، ما عاد تفعلوا شيء. تشتوا تقلموهم تقليم طبيعي. ولا تفلتوا هذا حين يدخلون في البيت الشتوي.
4: لا لا، شهر كم؟
0: لا 14/1.
4: 14/1. وإذا قد فذت النص
0: دخلوهن على طبيعته، والبرد هو عيل حكة.
4: والبرقوق ما يصلح هذا اليوم نسكي ولا
0: ما ولا تعملوا شيء هذا اليوم، تطرحوا الذبل البلدي تحت لا وما قدوا في بداية الفقع وتقلبوا. أيوة.
4: والسك ولا واحد يسكي
0: ما بش ما بش داعي للسكات، تولها فرصة تدخل في البيت الشتوي.
4: قصدي أنا ولو في شهر واحد.
0: أيوة، ما في شهر واحد، من 14/1 تبدأ العمل في اللوزيات كلهن.
4: الله يحفظكم.
0: وياك.
4: السلام عليكم.
0: مع الله.
1: نعم، نستكمل قراءة الرسالة. هنا رسالة تقول: والرمان بنت سنة ما كبرت، جالسة صغيرة وهي نبتت من نفسها، وجزاكم الله خير.
0: نبتت من نفسها، خلاص اتركوها حيث لو ما تقوم قليل كما قدي بطول يعني 50 سنتي وما فوق، نقول لكم تقلعوها وتنقلوها في مكان آخر. نعم.
1: رسالة تقول: سلام الله عليكم، جمعتكم مباركة، كيف الحال أستاذ سندس والمهندس عادل، وإيش أخباركم يا مجاهدين؟ إحنا في صنعاء وبيسقوا مجاري، هل يصلح الأكل من أختكم إيمان؟ يا إيمان، هي منطقة واحدة الذي هي معروفة إنها بتسقي بماء المجاري، وحاولوا أنتم ما تشتروش من الخضروات تلك المنطقة. ثاني حاجة، يعني ضروري إنهم يتحروا المزارعين مما بيسقوا مزروعاتهم، لأن هذا ذمة.
0: نعم.
1: ترجع فيها أمراض، بيرجعوا ناس بيموتوا، وكم جهدهم كم يتحملوا في ذمتهم. اليوم دنيا وغدو آخرة. رسالة تقول: صباح الخير، جمعتكم مباركة، كيف أعرف أن البطاطا قد أو قده جاهز للحصاد؟ تحياتي لكم جميعا من أبو حمزة الطيارة من محافظة مأرب.
0: ذبول الزهرة عندما تسر الزهرة تذبل خلاص جاهز البطاطا جاهز في هذا الحالة بعد ما ذبل الزهرة.
1: رسالة نعم. تقول: سلام الله عليكم، عندنا في يصاب العالي قد سربوا قبل أسبوع، هل قد كان وقته؟ إذا أراد واحد أن يحول العنب إلى زبيب كيف يفعل؟ أول شيء السراب سربوا قبل أسبوع، هل هو وقته؟
0: هو ممكن يعني حسب هم ما سربوا إلا وقد بب علامات في الثمر عمال يعني علامات السراب. وأيضا في كبار السنة هم أخبر مننا
1: نعم
0: هم بيحددوا الموعد.
1: ورسالة ثانية بيقول: إذا أراد واحد أنه يحول العنب إلى زبيب كيف يفعل؟
0: بسيطة جدا، إذا شي باقي عنب علك ناشي معك شبك وعلك في عرضه ولا طرحهم فوقه وخلاص وحطهم في ظل وتيار متردد تمام، وإن شاء الله يكون عندك زبيب.
1: رسالة تقول: صباح الخير يا عم عادل، نحيي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على النصر العظيم، معكم فؤاد من وصاب السافل.
0: أهلا وسهلا، تحية لك.
1: رسالة يقول: هل يصلح هذا الأيام نمر خلقات؟
0: هذا الأيام أيام السابع وإذا الأرض إن المرخ
1: سطح التربان أيوة العلوي
0: أيوة ويقلع على شيء عضاي. نعم.
1: رسالة بتقول: صباح الخير والانتصارات، كيف حال يا أخت سندس والأبعاد المطهر، وجمعتكم مباركة بالصلاة على رسول الله.
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
1: وجمعتكم كذلك. رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، أي حين الموعد حق ثمرة الجوافة؟
0: الجوافة هي بتجي هذا الأيام المتأخر والله بتبدأ في شهر 7 و8 و9.
1: نعم. رسالة تقول: لماذا تنتشر هذه الأيام الإسهال وسعلها الشديدة في الماعز والخروف؟ ما هي الأدوية المناسبة لذلك؟ من سلطان قاسم الحكيمي من تعز.
0: أهلا وسهلا يا سلطان.
1: نعم يا سلطان، ممكن نحن ندي لكم رقم البيطري، الدكتور البيطري بيكون أخبر في العلاجات والأدوية والعقارات الطبية المناسبة للثروة الحيوانية. أنزت نقرأ رسالة وانتوا جهزوا ورق وقلم أو اكتبوا واحفظوا الرقم
0: وراسلوا، سجلوا الحلقة.
1: نعم، واتصلوا له في وقت ملائم أو تعملوا رسالة نصية، بإذن الله سيتم الرد الشافي لثروتكم الحيوانية. هنا رسالة تقول: صباح الخير، جمعتكم مباركة أستاذ السندس، والدنا العزيز المهندس عادل معنا نعنع ما شاء الله بتنمو لكنها بتصفر، إيش نفعل لها؟ ولكم كل الشكر والتقدير والاحترام على جهودكم الجبارة، ربي يكتب أجركم من فداء أهل البيت، حيا شاء الله يا فداء أهل البيت. النعنع بتكبر وبتصفر ما يفعلوا لها؟
0: اعمل لها أحمض أميني وعناصر صغرى.
1: نعم، أو ممكن إذا هي ما بلا عندهم في واحد في البيت، أول شيء تأكدوا أن أنتوا تكونوا ما تزيدوا لها شلمة، لأنه زيادة الماء
0: الوعاء.
1: نعم بتصفر، وكذلك إذا هي داخل قصيص أنه الوعاء بيكون مخزق يعني مثقب من أسفله بحيث أنه يصرف الماء الزائد للنبات، وبإذن الله إذا ما يعني ما بش معاكم قدر أن أنتوا تشتروا الأحمض الأمينية، وإذا هي ما بلا واحدة في المنزل ما نفضلش أن أنتوا تشتروها، ممكن تفعلوا لها رماد، تفعلوا لها ذب البلدي، تقلبوها على التربة يعني رش خفيف في التربة وقلبتوا السطح العلوي وكذا، وهذا بيكون علاج ومغذيات للنبات. الذي بيحتاجوا رقم الدكتور البيطري الذي لديهم ثروة حيوانية ويتساءلوا تساؤلات حول الثروة الحيوانية، ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال رسائل في وقت مناسب، واتصال في وقت مناسب بالدكتور البيطري. رقم الدكتور البيطري كل من بيحتاجه 37-564-560. الرقم مرة أخرى 37-564-560، تتصلوا لهم أو تراسلوهم في وقت ملائم.
0: هذا رقم الدكتور البيطري لمن أراد الاستفادة أو بيسأل عن الثروة الحيوانية.
1: رسالة تقول سلام الله عليكم، جمعتكم مباركة، عندي شجرة نفس حمضيات بس ما عرفت نفس البرتقال ما يستوي، ثمرة تظل أخضر من الآن حتى شهر رمضان أي ظل أخضر، ما هي هذا الشجرة؟ يعني إذا هي من الحمضيات ما هي؟ هل هي ليمون؟ إذا هي ليمون هو لون أخضر من الليمون الأخضر يجس أخضر يعني ما أتلونش هي هو لونه، أما إذا هي نوع من البرتقال قولوا لنا إذا هي برتقالة أتدروا أول ما تفتحوها شم البرتقال مميز. حاولوا أن تتأكدوا يعني تقولوا لنا ما هي وإحنا أنقول لكم ما تفعلوا لها.
0: نعم
1: رسالة بتقول عندي شتلات عن برود مطول ما طلع ثمره أيش نفعل؟
0: شجر عنبرود يعني بيطول غرسه
1: ممكن ما طلع ثمر ما نفعلها.
0: كم عمره؟ لأنه يثمر من السنة الثالثة يبكر قليل ومن الرابعة والخامسة يبدأ يثمر.
1: ذن جابونا كم قد عمره وإذا هو عدو صغير فهو عدو صغير ما قدر يخرج.
0: نعم
1: رسالة بتقول صباح الخير معي تفاح بيخرج الزهرة ويتكون ثمر ويتساقطين بعدين، ما هو السبب؟ ايش نديله اذا هي قدي ثمر وبتساقط هذا؟ هل انتم منتظمين في عملية الري؟ وثاني حاجة ممكن ترشوا لها كالسيوم مع بورون رشة خفيفة تثبت لكم الثمرة. رسالة تقول سلام الله عليكم كيف حالكم؟ غرست بامية وما طلعت ايش السبب وشكرا لكم على هذا البرنامج. هذا قد رسل نفس الرسالة يعني في بداية البرنامج لكن رسلها مرة ثانية أكيد ما سمعش الجواب، غرس بامية وما طلعتش ما يفعلوا لها.
0: ما هذا الصيب يعتبر ميت قلنا لتعمله وتعمل لهم فحص الصيب قبل ما تذراهن بالماء جر قليل منهن وطرحهم في قرصمة إذا علي بينزل إلى قاعة البردك هذا لا بخيرات، الذي بيعرشن فوق الماء هذا لا ميتات. اعملوا التجربة هذا في كل البذور الذي بتعملوا بتستعملوها.
1: نعم يعني يطرحوها في عين الماء بالليل والصباح شوفوا الفرق.
0: نعم
1: رسالة تقول معنا أرانب أو أرنب ودجاج في المنزل أيش نفعل لهم قبل الشتاء؟ ما شاء الله بارك الله في ثروتكم الحيوانية. هذا تفعلوا لهم وقت الشتاء يعني هم بيعملوا على تدبير فرشة ال فرشة الزريبة بيغلقوا الطيقان الذي هي موجودة وبتكون قبلية أو فيها الريح قوية، لكن أكثر من ذلك ممكن أن تستفسروا من الدكتور البيطري المختص بالثرواء الحيوانية وقد ذكرنا رقم، لكن أنعاود للتكرار لكل من يريد رقم الدكتور البيطري لديه استفسار في الثروة الحيوانية يراسل أو يتصل في وقت ملائم على 3 7 5 6 4 5 6 0 اتصال أو رسالة. ساب تقول يا بش مهندس نشتي نغير ونغرس بن بدل القات بس الغرسة هالبن الواحد عندنا بألف ريال، إذا في غرس أرخص وجهونا نشتي 500 غرسة بن دوائري.
0: أيوة هذا حلو أنك ما حدد التواصل بمشتل إب الزراعي، مشتل إب الزراعي فيها الصنف هذا وبكمية كبيرة وأسعار مناسبة بيعطيك بسعر مناسب جدا، تواصل مع مشتل أب الزراعي وشل لك كم اشتريت كم اشتريت.
1: رسالة تقول متى يزرع البن؟ معاكم أبو بدر من جبهة الضالع.
0: من بعد شهر واحد يزرعوا لا شهر خمسة.
1: نعم رسالة تقول صباح الخير يا أستاذ السندس كيف الحال؟ والله نحن منستفيد منكم كتب الله أجركم ونحمد الله على هذه الانتصارات العظيمة وإن شاء الله من نصر إلى نصر، والتحية لك ومذيعة سندس والأستاذ عادل وجمعتكم مباركة من صفية النحمي، حياك الله يا صفية.
0: أهلا وسهلا.
1: رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم، البن الحبة الصغيرة ذي تسود وتنضل أيش علاجها من محسن
0: الخارز؟ هذا نعم. الخارز
1: عندكم خارز البن، هذا خارز البن هي الذي بيخلي الحبة وقدي شبه جاهزة تنكع للقع وقدي مدود لما تفتحوها حتى سوداء، هذا خارز البن هي عبارة عن فراشة بتجي في فترة تحول الزهرة إلى ثمرة تتوكب الثمرة، هذا تبدأ تجي الفراشة تضع بيوضها داخل الثمرة وتكبر مع ثمره وتكون هذا الدودي الذي بياكلها ويرجع يحركها وينكع لكم الثمار. علاجه ان انتم اول حاجه تعملوا على علاقة الاثاب الشجر فحول الاشجار تعلقوه كنوع من انواع الطارد لهذه الفراشه. ثاني حاجه في فتره تحول الزهره الى ثمره وتحول الثمره وعادي بدات صغيره ثمر صغيره في يوم 25 في انتصاف انتصاف او 15 في انتصاف القمر ويكون بدر وتكون السماء في منوره بالقمر او البدر تعملوا على حراق او اشعال الكبئ او اي نوع اخر وتوجهوا الدخان الى داخل الجربه بحيث انه يطرد هذه الفراشه. هذا في فتره وقائيه عشان لا تجي الفراشه ولا يصيب نباتكم اي دود او اي خارز. طيب اذا قد قع وما تنتقل من نبات الى اخر معاكم هذه الفتره تستخدموا مبيد اسم مادته الفعاله الاندوكوسكارب، لكن هذا المبيد بيكون فاعليته يعني لا نوصل الى المبيد الا اذا استخدمته الوقايه وبيكون احسن، هذا عشان تنقذوا الباقيين. بتطبقوا المبيد بنفس التعليمات الموجوده في الليبل عرض العبوه، اسم المبيد او مادته الفعاله اسمها الاندوكوسكارب. رسالة هنا تقول سلام الله عليكم وصبحكم الله بالخير والعافية، كيف أنتوا يا أستاذ عادل وجمعتكم مباركة وبارك الله في معلوماتكم، نستفيد من هذا البرنامج بقوة، كتب الله أجركم.
0: نعم شكرا جزيلا لك.
1: رسالة تقول صباح الخير كيفك يا أستاذ السندس وكيف العم عادل، جمعتكم مباركة من أم خولان، حيا الله يا أم خولان. رسالة تقول كيف نعرف التربة الحالية لزراعة النعنعة ما سبرت لي؟
0: التربة تأخذها من أي مكان في الريف اليمني، يعني التربة بتكون خفيفة أو متوسطة القوام، لا خفيفة ولا ثقيلة، متوسطة القوام، وتأخذها من أي جربة وتزرعوا فيها على طول مع إضافة الذبل البلدي.
1: نعم. أما لما تعملوا على زراعة النعنع تأكدوا أن الجذور ما تتقطع عشان تكبر معاكم.
0: نعم.
1: مشاركة واتصال هاتفي نقول ألو.
5: ألو
0: مرحبا.
5: السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أحيدة قمت أستاذ محمد
0: من هو؟
5: أحيدة قمت أستاذ محمد المتوكل من أستاذ محمد شرح.
0: ما بش معي يرقى. نعم إذن قد قلنا له نستودعك الله.
1: رسالة هنا تقول أسعد الله صباحكم وجمعتكم مباركة على المهندس عادل والمهندس سندس، مطرنا يوم أمس اللهم له الحمد، معكم أكرم العضير من المخادر، وهل هذا النجم الأخير من الخريف؟
0: نعم آخر نجوم الخريف، قد هو آخر الخريف هذا.
1: الرسالة بها أنا واحد بيرسل حتى قد ثالث رسالة لكن مشي مفهومة، ما هو عدا الباقي أكل ويموت، ما هو أيش، ما هي الرسالة؟ حاولوا أن توضحوها، ولما تكون تكتبوها حاولوا حتى أن توضحوا ما هي الكلمات، حروف مقطعة وصلت لي الرسالة. رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كم يسقوا سقيات وأي حين؟ كم يسقوا العنب سقيات وأي حين؟
0: يسقوها الآن بعد ما يخلص العنب يعشوا يسقوا ويذبلوا ويجهزوا الذبل البلدي ويجهز الأرض ورواه وخمده لا الفقع. نعم.
1: رسالة تقول عندي رمانة كل سنة بيطلع يطلع ثمره أو ثمرة حبة واحدة فقط من المجاهد الدريهمي المنقم، ثمرة واحدة. هذا أنتوا هل أنتوا بتفعلوا لها ذبل بلدي؟ هل بتقلبوا التربة؟ هل بتقسقسوا الأفرع المتداخلة؟ هل بتفتحوا قلب الشجر للهواء والشمس؟ هذا كلها هي الذي بتخلي النبات أنه يخرج ثمار. وإذا أنتوا بتعملوا على عملية التقليم أو عملية القسقسة في سيجان أو الأفرع للنبات أو النبات، هل أنتم تعملوا بدراسة أو بتقصوا بعشوائية، لأن بعض الحين ذي بيجوا بقصوا بعشوائية أو بيقلموا بعشوائية، هم بيعملوا على إزالة البراعم المثمرة الذي أدي لهم ثمار، بيزيلوها بغير علم. لذلك ضروري أن عملية التقليم تكون من شخص مختص أو واحد فاهم في عملية التقليم. هذا كلها أسباب قد تكون موجودة عندكم ما مما بيدفع الثمرة أو النبات إلا أنه يدي لكم ثمر واحدة. رسالة هنا تقول: سلام الله عليكم، كيف حالكم؟ جمعتكم مباركة. معي شجرة منجو وعمرها 7 سنوات، وهذه السنة سقطت ورقها كله، ما هو السبب؟
0: السبب عادي، تبتل الأوراق. تبتل الأوراق طبيعي.
1: رسالة بتقول: ما هو أفضل شجرة نغرسها في حوش البيت؟ من حامد الشاعر من صعدة.
0: إن الشجرة، أي شجرة تهواها أنت تزرعها في حوش البيت، أهم شيء إنه من الأشجار التي تحببها أنت. نعم.
1: رسالة، نعم رسالة بتقول: إيش نعمل لغنم عندما يحصل له أو يحصل عندها إسهال شديد؟ ولو سمحتوا ارسلوا لنا برقم البيطري، رقم الدكتور البيطري اكتبه، احنا انقله وانت اكتبه او احتفظ به وبعدين اعمل على الاتصال او ارسال الرسائل. رقم الدكتور البيطري 37564560. فعلوا اتصال او تعملوا لها رسالة في وقت ملائم بإذن الله سيتم الرد عليكم. رسالة تقول: سؤالي عن شجرة حمضيات نفس الليمون ونفس البرتقال، بس يظل ثمره اخضر ما يستوي حتى يظل اصفر من الدريهمي.
0: ابعديها واحتفظي بها وحاولي ان يعني تتركيها مفصولا من الشجرة حتى تصفر. نعم.
1: رسالة بتقول: سلام الله عليكم، كيف الحال؟ عادوا سابر نذرة أذرها البيضاء في وصاب.
0: ماشي دحين الناقل بيصربوا وانت الشدرة ما يصلح. نعم، أذر لها أوقات محددة في السنة.
1: نعم. رسالة هنا تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، يا باش مهندس عادل قلوا لنا ما هو الذي ينخر الأشجار ويتركها مثل الطحين وتبقى خاوية ما نفعل له؟
0: هذا الأرض.
1: هذا الأرض بتجي تنخر الأشجار عندكم مبيد مادتها الفعالة الفبرونيل، تذوبوا في الماء وتعملوا حول أو تسقوا
0: تسقوا
1: النبات. رسالة هنا تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم يا باش مهندس عادل والحكيم اليماني، بارك الله في جهودكم، بنستفيد منها الكثير وشكرا لكم. شكرا لكم كذلك. رسالة أخرى تقول: يا مهندس عادل، معي ذري الخوعة، ينفع أزرعه الآن أو لا؟ من أم نور الدين الشرفي.
0: إنما لو بيقول المنطقة، لكن على العموم المذرة يتم في المناطق الباردة في من شهر 2 إلى شهر 5، وإذا كان في المناطق الحامية فزرعوهن لها.
1: نعم. ذكركم مستمعين الكرام أن 720-991-991 ورقم الرسائل وخاص بالرسائل فقط، أما الاتصالات فنتشرف باستقبالها ورد عليها على 322-653 وأسبق الرقم بصفر واحد إذا كنتم من خارج المحافظة. رسالة هنا تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، يا باش مهندس عادل، معانا البن بتتساقط ثماره، نفسه شكلها خارز البن بتتساقط ثماره وهي سوداء ما نفعل لها. والسؤال الثاني بيقول: حتى لو عوشنا العنب بيدود ويعفن ما نفعل.
0: هذا إنه قد ما بتعرض شواء جيدا للهواء. نعم، وطرحها يكون وحده مش فوق عنقاد،
1: يعني يتعلق العنقاد وحده.
0: ايوه.
1: رسالها الذي هو حق خارز البن الذي بيقول بتتساقط البذور بتكون سوداء، هذا عبارة عن خارز البن، وقد ذكرنا كيف ان انتو تعملوا على حماية النبات من الكباء الاثاب حتى تطبيق المبيد. رسالة أخرى تقول: صباح الخير والعافية عليكم مستمعي إذاعة سام اف ام وبرنامج التنمية الزراعية، الله الله في الخروج الجماهيري الكبير المليوني الذي دعا إليها السيد القائد يحفظه الله. ومعي سؤال: عندنا الذره ما قد سربناها قد وقتها أو ماشي.
0: هو قد وقت وعلى ما تتسرب هي واضحة تجي فيها. وأيضا أسألوا كبار السن يحين السراب أو بسروهم اللي يسربوا عندكم وتوكل على الله وسرب مع الناس.
1: رسالة بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، معي سؤال، كل ما أزرع العنب عندي يطول وتتكلفت الورقة وترجع تسقط وما ترضى تكون أوراق عشان تدي ثمار.
0: العنب كله على التربة والمناخ عوامل مساعدة، فقل لنا أين أنت بتزرع العنب على مد نفيدك.
1: نعم. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، النعناع عندي بدري ما بياكلها ما نفعل لها والشذاب كأن أوراق بيحرقين. النعناع الذي بياكلها هو دودي بيجي ياكل النعناع، ما دام انه ما بالله عندكم في البيت اعملوا على تنقية الدودي بعد المغرب بإضاءة أو نار من الكشاف، انتوا اعملوا على التخلص من الديدان وتوضعوهم في مثلا في قارورة وتتخلصوا منها خارج البيت. أما الشذاب الذي بيحرقين ما يفعلوا لهن، الشذاب أوراقها بيحرقين،
0: هذا هم بيحرقين نتيجة العطش بيجي الحكة. اعملوا على انتظام الري ومع استخدام شذاب واحد في البيت يستخدم لها الذبل البلدي فقط.
1: نعم. رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا من سعد وشتي أزرع لي مانجا، هل بتصبر عندنا؟
0: ماشي، ازرع من الأشجار المشهورة عندك في سعد.
1: نعم. الذي بيقول هل يذرة والخوعة ينفع أزرعها الآن أو ماشي؟ قالوا هم في محافظة إب في مدينة القاعدة.
0: هذا لا تزرعوا في بداية السنة في شهر 2. نعم.
1: رسالة بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ احنا في كوكبان ما نفعل التربة حقنا ما بيسبر فيها الزرع، وخاصة الشذاب تطلع شوية وتموت مع علاج التربة. إذا هي تربتكم ثقيلة ضيفوا لها ذبل بلدي عشان إن تتفكفك التربة، ضيفوا لها قليل من النشارة، أو إذا معاكم منطقة بيمرها منها سيل خذوا من الرمل الذي في السواقي أو الممشى السيل، بيكون هذا الرمل مناسب ويكون خفيف للتربة وضيفوا لها ذبل بلدي. كنوا جهزوا النبات أو التربة تجهيز كامل قبل ما توضع البذور، قبل ما تزرعوا فيه في ساعد النبات على أنه يقوم ويمتص الغذاء منه أو من التربة. رسالة أخرى بتقول هذه الأيام اللي بيتساقط مع هذه الأيام بفصل الشتاء والبرد ما ينفع للغنم عشان بيبقى فيهم مارض، اتصلوا بالدكتور البيضري عشان تزيدوا من مناعة النبات عشان أو الثروة الحيوانية عشان لا يكون فيها أي إصابات من البرد. تواصلوا مع الدكتور البيضري، رقم الدكتور البيضري لكل من لدي أي ثروة حيوانية عند استفسار كيف إنه يحمي ثروتها الحيوانية، يزيد من مناعتها، يعالج فيها مرض، تعملوا على رسالة أو اتصال في وقت ملائم عبر رقم 37-564-560. هذا تفعلوا اتصال أو إرسال للرسائل النصية وبإذن الله سيتم الرد الشافي لثروتكم الحيوانية. نعم. آخر رسالة لليوم بتقول سلام الله عليكم يا عم عادل، زرع الزراعة عندنا قوة، موسم البامية متى معاكم جميل من وصاب السافل.
0: ازرع هلا.
1: رسالة الذي بيقولوا ليش ما تقرأوا رسالتي يا من عامنا نشتري غرس البن، قد جاوبكم البش مهندس، كنوا استمعوا للذي يفعل رسالة، حاول ان انتوا تكونوا جنب الراديو او انه يكون عندكم الصوت مفتوح انتوا جنبها عشان تسمعوا الاجابة للسؤال. قالوا لكم به مشتل او مشاتل اب
0: الزراعي، مشتل اب الزراعي اشهر مشتل لزراعة البن وكل الشتلات تجدوها فيه، مشتل تابع لمكتب الزراعة في محافظة إب، من أفضل المشاتل في الجمهورية اليمنية.
1: نعم. إذا بهذا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. في الختام تقبلوا خالص التحايا لكل من راسل، كل من اتصل، كل من راسل، كل من اتصل، كل من استمع إلينا وهو صامت بإذن الله أن الفائدة قد وصلت إلى مسامعكم. فالتحية كل تحية مقدمها لكم من مخرج اليوم عبد القادر محمد.
0: ومن الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف.
1: ومن الإشراف والمتابعة البرامجية الأستاذ محمد عبد الله قاطو وخالد حسين. وكذلك التحية لكم من الإشراف الفني المهندس ماجد هاشم المتوكل. وبالتأكيد التحية كل التحية مقدمة لكم من مؤسس برنامج التنمية الزراعية ومختلف البرامج الزراعية في مختلف الإذاعات، مهندس الجبهة الزراعية المهندس عادل مطهر. ومني أنا كذلك سندس عادل مطهر، فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير، في أمان الله.
0: إلى اللقاء.
6: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي قدمت لكم سام اف ام التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادل مطهر.
7: سام اف ام وقفة اعلانية.
8: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
9: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع
8: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
9: سموها ما شئتم، نعم جيد.
7: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
10: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
11: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
12: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
11: بصف لي المسألة عشان أفهم.
12: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
11: ما لها؟
12: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
11: وما؟
12: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
11: أهو.
12: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
13: نقول عنهم قاهم
12: متواجدين على مدار 24 ساعة.
13: عاي أخرونا.
12: بالعكس سوي فحصك وروح.
13: والنتائج
12: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
13: أوهو.
12: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
14: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
15: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
14: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
16: سبافون، أصالة وتواصل.
17: سام اف ام والعود احلى.

0: سام اف ام من صنعاء. خطاب السيد القائد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآيات القرآنية المباركة يقدم الله لنا تقييما وتشخيصا دقيقا لفئة من الناس بشكل عام، من الناس سواء في داخل الساحة الإسلامية، في واقع المنتسبين للإسلام، أو من خارجها. هذا التقييم وهذا التشخيص يرفع مستوى الوعي لدينا كأمة مسلمة تحت

ومن على شاكلتهم ممن يعملون دائما على تحسين صورة الطغاة والمجرمين والمفسدين في الأرض والظالمين. هذه الآيات المباركة لها أهمية كبيرة جدا كي تكون أمتنا الإسلامية على بصيرة وبينة من أمرها، لا تخدع بأساليب الخداع التي يستخدمها المخادعون والمنافقون والمضلون والمبطلون والمجرمون والظالمون. من بداية الآية المباركة يبين الله لنا أن هذه حقيقة واقعية، حالة قائمة في واقع الناس. تجد مثل هذه الفئة التي تتحرك بهذه المواصفات، فهي فيما تقول تعمل على خداع الناس، تقدم العناوين والألقاب التي تستخدمها لخداع الناس الذين يعجبون بمثل تلك العناوين ويكتفون بذلك، بمثل تلك التوصيفات، بمثل تلك الأقوال التي تقدم للناس ما قد يعجبون به، إما لأنها أوصاف دينية وعناوين دينية، أو لأنها تتعلق بالواقع الإنساني وبالأشياء ذات الأهمية لدى الناس في أمور حياتهم. فهذا الوعي المهم الذي يجب أن نكتسبه من خلال القرآن الكريم كأمة مسلمة يساعدنا على أن نكون دائما على بصيرة من أمرنا، فلا نؤيد أي طاغية، أي ظالم، أي مجرم، أي فئة من الناس تتجه الاتجاه المنحرف. يقول ويشهد الله على ما في قلبه. قد تكون العناوين أيضا عناوين دينية فيها حتى هذا المستوى من التأكيد على عناوينهم، أن يصبغوها بصبغة دينية، بينما في الواقع العملي تجد الحالة مختلفة تماما. وتأتي الفوارق الكبرى والفجوة الهائلة ما بين العناوين البراقة والعناوين المخادعة التي تتجلى حينما يكون هناك خصام. الخصام وكذلك المواجهة والمشاكل والنزاعات هي من الميادين التي يتم فيها الفرز وتتجلى فيها القيم بشكل دقيق في الأعمال وفي المواقف. فهذا النوع الذي هو ألد الخصام هو حينما يخاصم ويدخل في مشكلة، يتجلى في واقعه أنه لا يلتزم لا بالقيم الدينية ولا بالقيم الإنسانية ولا بالقيم الأخلاقية، يفجر ويظلم ويعتدي، يتجاوز الحق ويتميز بإصراره على البغي وإصراره على الظلم وعناده عن الإذعان بالحق وبعده عن الإنصاف. فلهذا يعتبر ميدان الخصام وتعتبر النزاعات والصراعات من أهم الميادين التي يتجلى فيها الناس على حقيقتهم في أفعالهم، في مواقفهم، في تصرفاتهم. ويفترض بالناس أن يعتمدوا على التقييم الواقعي في الظروف التي يتحقق فيها الفرز الدقيق والتشخيص الدقيق، وتتجلى فيها الحقائق بشكل عميق. وفي نفس الوقت يقول وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. إذا اتجه عمليا اتجه على هذا النحو مفسدا في الأرض، ممارساته التي يمارسها في الأرض هي ممارسات إفساد، إفساد بعناوينه المتنوعة، إفساد لحياة الناس، إفساد لعلاقاتهم، لروابطهم، إفساد في سعيه للانحراف بالناس عن نهج الحق، إفساد بنشر الفتن بين أوساط المجتمعات، والعمل
على تقطيع الروابط الأخوية والإيمانية والإنسانية، إفساد لنشر الرذائل والمفاسد في واقع الناس، إفساد في المجال السياسي، في المجال الاقتصادي، في المجال الأمني، في كافة المجالات، عمل تخريبي في الواقع العملي، واتجاه تخريبي في الواقع العملي في كل مجالات الحياة، ويهلك الحرث والنسل، يبلغ به عدوانه ونزعته العدوانية في ما يفعله في إطار خصومته، وهو ألد الخصام، أنه يصل إلى هذا المستوى من سعيه إلى إهلاك الحرث، يستهدف حتى المجال الزراعي والمجال المعيشي والمجال الاقتصادي للمجتمع بالسعي إلى تدميره وإلى إهلاكه بوسائل كثيرة ومتنوعة. والنسل يستهدف المجتمعات البشرية بالجرائم التي فيها إبادة جماعية، استباحة للحياة الإنسانية، ويتجاوز ذلك من واقع المجتمع البشري حتى إلى استهداف الثروة الحيوانية. فهو يتجه بالخصومة، بالإجرام، الطابع الإجرامي في ممارساته يميزه في مدى عدوانيته وإسرافه. والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فهو لا يقبل النصح حينما يذكر حتى بالله سبحانه وتعالى وبالعقوبة الإلهية، لا يقبل، لا يرعوي لا لوازع ديني ولا لضمير إنساني ولا لنصح بأي شكل من الأشكال يقدم له، يعاند ويصر على مواصلة إجرامه، ولا يقبل بالإنصاف، ولا يقبل بالعدل، ولا يقبل بالحق، ويتجرأ على عظائم الأمور من الجرائم الكبيرة والإسراف في دماء الناس. نجد مثل هذه المواصفات، يعني يزداد عتوا، أخذته العزة بالإثم، يزداد عتوا، يزداد إجراما وإسرافا، يصر على ما هو عليه من الظلم والطغيان، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. نجد هذه المواصفات من أبرز مصاديقها في عصرنا، ممن تنطبق عليه هذه المواصفات العدو الصهيوني ورعاته الصهاينة من الأمريكان والغرب الكافر. وفي ساحتنا الإسلامية نجد مصاديق متعددة لهذه المواصفات، من أبرزها المعتدي السعودي. المعتدي السعودي هو من أبرز من تنطبق عليه هذه المواصفات في الآيات الكريمة في عصرنا وزماننا، وهي حقائق واقعية في ممارساته في سلوكه، بدءا من محاولته أن يخادع المجتمع الإسلامي وأن يقدم نفسه تحت عناوين دينية، خادم الحرمين الشريفين، يقدم نفسه وكأنه الحامل للراية الإسلامية والممثل عن الإسلام والمسلمين، يجعل في العلم الوطني الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة التوحيد وسيف فيها، لكن ذلك السيف الذي نجده في العلم السعودي لم يشهر إلا في وجه أمتنا الإسلامية، ولم يقتل إلا مسلمين، ولم يتجه إلا إلى أعناق أمتنا الإسلامية في كل تاريخه وإلى اليوم. سيف لم يقف وقفة واحدة بأي شكل من الأشكال في وجه أعداء الأمة، سواء ونعني بالسيف يعني أكثر المدلول العسكري بشكل عام، الموقف العسكري، متى كان للعدو السعودي المعتدي الظالم على شعبنا اليمني وعلى شعوب أمتنا الإسلامية وقفة عسكرية واحدة في مواجهة إسرائيل، العدو الصهيوني، العدو الصريح، العدو اللدود للأمة الإسلامية، أو تجاه الأمريكي أو تجاه غيره؟ متى؟ في أي زمن؟ في أي مكان؟ في أي قضية؟ ولا وقفة واحدة.
كل تاريخه الإجرامي بحق أمتنا الإسلامية، وفي المقدمة الشعب اليمني هو من أكثر الشعوب تضررا، وكذلك الشعب في الجزيرة العربية وبيدة قبائل بأكملها وعشائر كثيرة استؤصل أكثرها. هذه حقائق مذكورة في التاريخ. نحن اليوم في ذكرى جريمة كبيرة، مجزرة كبيرة من جرائم العدو المعتدي السعودي بحق شعبنا اليمني، جريمته بالاستهداف لعزاء آل الرويشان في الصالة الكبرى في العاصمة صنعاء، جريمة رهيبة أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 1000 إنسان يمني في تلك الصالة. العزاء في اليمن مناسبة اجتماعية وكذلك في الإسلام بشكل عام، ومما شرعه الله في الإسلام للمسلمين العزاء حينما يكون لهم ميت أو شهيد. وفي اليمن تحظى هذه المسألة باهتمام اجتماعي كبير، فكان هناك حضور كبير في عزاء آل الرويشان. وعندما، وهذا كان في العام 2016 في هذه الذكرى، عندما اجتمع الناس وامتلأت تلك الصالة بالحضور من أبناء المجتمع اليمني من كافة أطيافه، قام العدو المعتدي السعودي بالاستهداف لذلك التجمع الكبير من الناس من أبناء المجتمع اليمني بالصواريخ، وعمل على قتل أكبر عدد ممكن. هذا هو هدفه من الاستهداف للتجمعات في المناسبات الاجتماعية والمناسبات الإسلامية، واستمر في ذلك في الاستهداف لعدة مناسبات من هذا النوع، مناسبات عزاء وكذلك مناسبات أفراح في أعراس ونحوها، استهدف الكثير. بالأمس كانت أيضا ذكرى، أو في هذا الأسبوع نفسه بحسب التاريخ الميلادي، كانت هناك أيضا ذكرى لجريمة كبيرة ارتكبها العدو في الاستهداف لعرس في سنبان بمحافظة ذمار، وكذلك جريمة كبيرة أسفرت عن استشهاد 49 شهيدا وشهيدة، يعني بينهم أطفال ونساء، عرس، وجرح 70 آخرين. وجرائم مهولة وكثيرة ارتكبها العدو المعتدي السعودي بحق أبناء شعبنا، ما من يوم بحسب الأيام وبحسب الأشهر إلا وفيه ذكرى لجريمة ارتكبها المعتدي السعودي بحق شعبنا اليمني. أليس هذا من الإسراف الكبير في الدماء؟ وأصر على الاستمرار في ذلك عاما بعد عام. نحن الآن في العام 12 منذ بداية عدوانه في العام 2015 ميلادية، وهو يصر على مواصلة العدوان، على مواصلة الحصار، على ممارسة الجرائم الكبيرة جدا بحق شعبنا العزيز. ولهذا هناك جرائم كثيرة، من بينها ومن أشهرها ومن أبرزها جريمة قنبلة عطان، قنبلة من الأسلحة المحرمة دوليا، وهذا واضح المشهد بنفسه لانفجار تلك القنبلة التي أطلقت في العاصمة صنعاء، وكيف كان حجم التدمير الهائل جدا، واضح أنها من القنابل، يعني من الأسلحة المحرمة دوليا، ونتج عنها جرائم كبيرة، يعني عدد كبير من الشهداء والجرحى والدمار الهائل في مساكن المواطنين. جريمة المعتدي السعودي في الاستهداف لحافلة أطفال ضحيان، حافلة مليئة بالطلاب أطفال، واستهدفهم وسماهم آنذاك خبراء عسكريين. تجلت الحقيقة الدامغة بأن الحافلة تحمل طلابا وأطفالا وليس خبراء عسكريين. جريمة الاستهداف لعرس في ذمار، جريمة الاستهداف لعرس في بني قيس في حجة، ومشهد مؤلم أيضا من أبرز المشاهد المؤلمة والمحزنة. جريمة العدو في المخاب تعز، وجرائم كثيرة في تعز. جريمة العدو في الحديدة، جرائم في كل المحافظات اليمنية، يعني في العاصمة، في أمانة العاصمة وفي محافظة صنعاء،
في محافظة عمران، في محافظة صعدة، في محافظة الجوف، في محافظة مأرب، جرائم من هذا النوع التي هي جرائم توصف بمختلف التوصيفات، في محافظة أبين، البيضاء، دمار، الضالع، وريمة، والحديدة، كل المحافظات أو معظم المحافظات اليمنية شهدت من هذه الاعتداءات، لحج وغيرها، شهدت من هذه الجرائم التي هي جرائم توصف كما قلنا، منها ما يوصف بأنه جرائم ضد الإنسانية، منها ما يوصف بأنه جرائم حرب، منها ما يوصف بأنه جرائم كبرى، مختلف التوصيفات والعناوين، جرائم استهداف للناس وللمساجد، يعني ينتهك حرمة النفس البشرية المسلمة وحرمة المسجد وقدسيته، الاستهداف للناس في الأسواق وهكذا. وهو يواصل على هذا المنوال في جرائمه، الاستهداف الجماعي والاستهداف للأسواق والاستهداف للمساكن، للأحياء السكنية، بل كانت أول جريمة ارتكبها في بداية عدوانه على اليمن في 26 مارس 2015، استهدف الأحياء السكنية بصنعاء وأسفر الاستهداف عن استشهاد عدد من الأهالي من الأطفال والنساء والآمنين في مساكنهم، واستمر ويستمر على ذلك منذ أن استأنف التصعيد، ونحن في الشهر الثالث كما قلنا بالأمس، عاد إلى نفس الطريقة، جرائمه في صنعاء، استهداف للتلميذات وللأهالي، تلميذات المدارس، واستهداف كذلك في الحديدة، في تعز، وفي صعدة، شهداء من الأطفال والنساء، فهو قاتل الأطفال، قاتل النساء بالآلاف في اليمن، الرقم بالآلاف في الشهداء من الأطفال والنساء، وفي الجرحى أيضا من الأطفال والنساء بالآلاف المؤلفة، إجرام وعمل ممنهج، بل في وسائل الإعلام الغربية يقولون في هذه الأيام أنه منذ أن استأنف العدو الصهيوني الإسرائيلي تعاونه مع العدو السعودي في هذا العدوان على اليمن، في مرحلة الاستئناف للتصعيد، تزايد عدد الضحايا كما يعبرونهم، هم نقول الشهداء، من المدنيين ومن النساء والأطفال، وكان هذا أيضا واضحا فيما سبق فيما يتعلق بالدور الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، لأنهم هم من يعتمد عليهم العدو السعودي في تحديد الأهداف وماذا يقصف وأين يقصف، وهم يتجهون وفق النهج الشيطاني. ولهذا نقول أن التوجه السعودي والمسلك السعودي والسلوك السعودي في العدوان على اليمن هو وفق النهج الصهيوني الشيطاني الظالم المتنافي تماما مع قيم الإسلام وأخلاق الإسلام وتعاليم الإسلام، والمتنافي أيضا مع القيم الفطرية وحتى مع الأعراف والقوانين الدولية. ولذلك اتجه هذا الاتجاه ويبني عليه موقفه العسكري وحتى التشكيلات العسكرية التابعة له، هو يربيها على هذا الأساس ويجعل هذا سلوكا أساسيا لها، كيف تتعامل مع الأسرى بطريقة وحشية إجرامية دنيئة لا صلة لها إطلاقا بتعاليم الإسلام وقيم الإسلام وأخلاق الإسلام ولا بأعراف الشعب اليمني الفطرية التي قامت على أساس القيم الإنسانية المتسقة تماما مع الفطرة ومع التعاليم الإسلامية. فهو ينهج النهج الصهيوني في ممارساته الإجرامية، وتنطبق عليه تلك الدلائل والمواصفات التي وردت في الآيات القرآنية المباركة، ألد الخصام، المشاهد التي نشاهدها ويشاهدها كل من يتابع القنوات الفضائية والوسائل الإعلامية التي تبثها، مشاهد مؤلمة للنساء والأطفال الشهداء والجرحى،
ولذوي الأسر الذين نكبوا بهذا الإجرام السعودي وتضرروا منه واستهدفهم المعتدي السعودي بإجرامه. من هذه المشاهد مشهد لمواطن يمني علي محمد عضلي في محافظة حجة، استهدف المعتدي السعودي أسرته وأبادها، بقي منها شخص واحد، البقية استشهدوا أطفالا ونساء، استشهدت كل الأسرة. مشهد من المشاهد المؤلمة، مشاهد في صنعاء، مشاهد في الحديدة، مشاهد في تعز للنساء للأطفال، وهكذا في سائر المحافظات جرائم مستمرة يرتكبها العدو المعتدي السعودي، وليس هناك ما يبرر له إطلاقا، يعني حتى في أماكنها خارج الجبهات أصلا في مناطق سكنية آهلة بالسكان يستهدف مساكن المواطنين، يقتلهم في مساكنهم، يستهدف الأسواق في تعز، استهدف السوق المركزي في مفرق ماوية، واتت القنوات المعادية لتوصف الجريمة التي هي لاستهداف سوق مركزي مزدحم بالناس، لتوصف بأنه استهدف تجمعات حوثية، هي تجمعات من المواطنين من أبناء الشعب اليمني من كافة الأطياف، وفي سوق مركزي، سوق يجتمع فيه الناس المدنيون من مختلف أطياف الشعب، ليس هناك ما يبرر الاستهداف له، والتوثيق واضح في أنه سوق ليس معسكرا، وليس هناك أصلا أي التباس في هذا، يعني ليس هناك حالة التباس بين البيوت والمساكن والأسواق والجبهات أين هي وكيف هي والمناطق التي فيها اشتباك وغير ذلك. فالعدو السعودي وبإشراف أمريكي ومشاركة صهيونية وبريطانية يتعمد ارتكاب أبشع الجرائم بحق شعبنا اليمني، والتي قد بلغت إلى هذا المستوى أنه ما من يوم بحسب الأيام والأشهر إلا وفيه ذكرى لجريمة ارتكبها المعتدي السعودي بحق شعبنا العزيز، والجرائم الشهداء فيها من الأطفال والنساء بالآلاف، وكذلك الاستمرار في هذا المسلك الإجرامي الوحشي. ومن المهم العمل دائما على نشر المشاهد التي توثق هذه الجرائم في أوساط المجتمع الإسلامي في الوسائل الإعلامية بمختلف أنواعها، وكذلك على المستوى الإنساني، وقد اشتهرت في السنوات الماضية إلى درجة كبيرة، إلى درجة أصبح فيها المعتدي السعودي مفضوحا بين كل شعوب العالم بإجرامه بالطابع الإجرامي الذي يتصف به ويسير عليه. وهذه مسألة مهمة جدا، لماذا يفعل المعتدي السعودي ذلك؟ هذا يدل أولا على أنه بخلاف ما يقدم نفسه كممثل للإسلام والمسلمين وخادم للحرمين الشريفين وغير ذلك من العناوين المخادعة، أنه مجرم المرتكب للإجرام المدمن على الجرائم بهذا المستوى من سفك الدماء البريئة، قتل الأطفال، قتل النساء، هناك مشاهد تدمي القلوب في كل هذه السنوات من جرائمه في اليمن من القتل للأطفال والنساء، ومشاهد مؤلمة ومحزنة للغاية للجرحى، وهي جرائم بالإجماع العالمي عند المسلمين والكافرين، جرائم قتل الأطفال والنساء تعتبر جرائم لا شك في ذلك. الفطرة الإنسانية في كل الدنيا تجمع كل شعوب العالم بفطرتها الإنسانية على أن ذلك إجرام وتلك جرائم، ولهذا المعتدي السعودي هو مجرم يجب أن تنظر إليه كل شعوبنا الإسلامية بهذه النظرة الواقعية الحقيقية، أنه مجرم بكل ما تعنيه الكلمة، قاتل الأطفال والنساء، معتد أثيم، وأنه ليس كما يقدم نفسه تحت العباءة الدينية والعناوين الدينية المخادعة، مهما قدم لنفسه من ألقاب وعناوين فهو يستخدمها فقط للخداع، والذي ينخدع بها هم السذج من الناس والغافلون البعيدون عن الوعي القرآني
وعن الوعي بحقائق الأمور التي تظهر في واقع الناس بشكل جلي يفهمها كل إنسان، يفكر، يفهم، يتأمل، يميز، وليس غافلا أو مدجنا يدجنه الآخرون ليتقبل مثل ذلك. هذه الدلالة المهمة على أنه مجرم ويتبع النهج الصهيوني ولا يمثل الإسلام ولا يمثل السنة، لا السنة المحمدية ولا السنة كطائفة أو مذهب، لا يمثل أحدا، هو يمثل النهج الصهيوني الإجرامي المتوحش المستبيح للحرمات المعتدي على الناس الذي لا يرعوي عند أي اعتبار لا شريعة إسلامية ولا تعاليم إلهية ولا قرآن ولا حديث ولا قوانين ولا أعراف ولا أي شيء، ينتهك كل ذلك ويرتكب أبشع الجرائم. ثم هو مع ذلك يرتكب الجرائم التي هي وزر كبير، هو آثم في ميزان العدل الإلهي، يعتبر المعتدي السعودي من المجرمين الذين توعدهم الله بما توعد به المجرمين في القرآن الكريم، ولذلك مصيره سيء في الدنيا والآخرة. من يجعل من النهج الإجرامي ومن الطغيان والإجرام والظلم وسيلة أساسية يعتمد عليها في تعامله مع الناس، فهو يتجه اتجاها سيئا في إطار سنن الله سبحانه وتعالى ووعيده، فهو محط المؤاخذة الإلهية والعقوبة الإلهية في الدنيا وفي الآخرة. وهذا حصل لكثير من الطغاة والظالمين المسرفين في الدماء والمستكبرين في كل التاريخ، كانوا بطغيانهم وبما يبنون عليه من أمورهم، علاقات دولية، إمكانات مادية، إمكانات عسكرية ونحو ذلك، يتصورون أنهم قد ضمنوا لأنفسهم البقاء وضمنوا لأنفسهم أن تتحقق لهم أهدافهم وآمالهم في السيطرة في الاستحواذ، وأنهم سيمارسون الجبروت والطغيان ليعززوا من سيطرتهم وليرضوا كبرياءهم وغطرستهم. ولكن يأتي التدبير الإلهي، والله غالب على أمره وهو على كل شيء قدير، ليحيط بهم وتتغير الأيام والأحوال فيسقطون سقوطا في الهاوية، سقوطا مدويا. كم من الجبابرة، كم من الطغاة، كم من الظالمين المستكبرين، كانوا على المستوى العسكري يمتلكون قدرات عسكرية هائلة وجيوشا جرارة، وعلى المستوى المادي والاقتصادي يمتلكون إمكانات هائلة، وعلى مستوى النفوذ، نفوذ سياسي ونفوذ بأشكال متعددة على مستوى كبير، لكنهم عندما اتجهوا اتجاه الظلم والطغيان والإجرام وتزايد ظلمهم وطغيانهم وإجرامهم، أتت العقوبة الإلهية والمؤاخذة الإلهية وضربتهم الضربة القاضية، لم تغن عنهم أموالهم، ثرواتهم، جيوشهم، إمكاناتهم من الله شيئا. حتى في عصرنا نحن نتذكر عددا من الطغاة الجبابرة الذين كانوا على هذا النحو في عالمنا العربي بهذا المستوى، لهم الجيوش الكبيرة بمسمياتها وعناوينها، ولديهم الإمكانات الهائلة، ولديهم كذلك الأموال الكثيرة والاقتصاد القوي وغير ذلك، لكنهم في نهاية المطاف حينما تزايد ظلمهم وطغيانهم وإجرامهم وإسرافهم في الدماء، أحاط الله بهم وأتت المؤاخذة الإلهية فلم تغن عنهم إمكاناتهم شيئا، وانتهى أمرهم، انتهى أمرهم في الدنيا، لكن انتقلوا إلى الدار الآخرة وهم يحملون الأوزار الرهيبة والأثقال الرهيبة للعذاب التي تخلدهم في العذاب في نار جهنم والعياذ بالله، يأتون يوم القيامة في موقف سيء. والوعيد في القرآن الكريم كثير جدا للظالمين والمجرمين والمعتدين.
الله سبحانه وتعالى غلظ القرآن الكريم حتى في الكتب الإلهية السابقة حرمة النفس البشرية. ليس شيئا سهلا أن تقتل الناس، تقتل الأطفال والنساء وتبيد أسرا بأكملها وتستهدف مجتمعات لتبيد منها أكبر قدر ممكن من الناس، ليس أمرا سهلا ولا بسيطا في ميزان العدل الإلهي. والله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، رب الناس أجمعين، رب هذا الكون. حينما يتصور البعض وكأنهم إذا ضمنوا الغطاء الأمريكي لإجرامهم فقد اطمأنوا، لم يعد هناك شيء يمكن أن يمثل مشكلة لهم أو خطورة عليهم، فهم غافلون عن الله. نسوا الله. الله يقول من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذا هو ما يحدث، العدو المعتدي السعودي يقتل الناس بغير حق، ويقتل الأطفال والنساء بغير حق، ويعتدي على شعبنا بغير حق. ومشاهد مؤلمة جدا، مشاهد الأطفال والنساء، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب أيها النظام السعودي، تقتل في اليمن الآلاف من الأطفال، تقتل في كل يوم الأطفال والنساء، بأي ذنب تقتلهم؟ ليس هناك ما يبرر لك ذلك. ثم هذا يدل أيضا على أن الخلفية الفكرية والتربوية للعدو المعتدي السعودي هي بعيدة كل البعد عن قيم الإسلام وتعاليمه، واتجه كما قلنا وفق النهج الصهيوني بقسوة قلب. أيضا مجرمون يتفاوتون في مستوى إجرامهم وقسوة قلوبهم وبحقد أعمى، ولهذا أصبح له رصيد إجرامي رهيب جدا. ولذلك عندما يقدم المعتدي السعودي نفسه كحامل للمقدسات الإسلامية ويفتري بالبهتان العظيم على شعبنا ويحاول أن يصور معركته مع الشعب اليمني وكأنها معركة على المقدسات وحماية للمقدسات أو حماية تحت عناوين طائفية ومذهبية لمذهب معين أو اتجاه معين، فهو كذاب ومفتر، وفي واقع الحال مجرم. هذه جرائمه تكشف حقيقته. من يرتكب مثل هذه الجرائم يوميا بحق الشعب اليمني ويكون قاتلا للأطفال والنساء بشكل مستمر، كيف يمكن أن يكون هو من يتحرك تحت عناوين مشرفة بحق وبمصداقية مثل عنوان حماية المقدسات؟ شعبنا اليمني هو أكثر الشعوب حرصا على حماية المقدسات، وهو الحاضر كما كررنا كثيرا بأن يكون في مقدمة الشعوب التي تتحرك في أي مرحلة تقتضي ذلك وفي مواجهة أي مخاطر من هذا القبيل على المقدسات. المعتدي السعودي من أهدافه الإجرامية فيما يرتكبه من جرائم أن يسعى لكسر إرادة شعبنا اليمني المسلم العزيز، ويحاول أن يرغمه بذلك على الاستسلام. وهذا وهم وسراب ونظرة خاطئة وعمى بكل ما تعنيه الكلمة. شعبنا اليمني بقدر ما يرى من مثل هذه الجرائم بحقه وبقدر ما لها من آثار نفسية على المستوى النفسي في المشاعر، مشاعر الحزن والألم ومشاعر الغضب والاستياء، وكذلك بقدر ما يتعلق بهذا الأمر من مسؤوليات إيمانية ودينية وإنسانية وأخلاقية، هو يزداد قناعة بأحقية موقفه وبعدالة قضيته وبمظلوميته الواضحة، ويزداد اندفاعا لأداء مسؤوليته المقدسة في مواجهة ذلك المعتدي الظالم القاتل المجرم، القاتل للأطفال والنساء المجرم. هذا هو الواقع وهذه هي الحقيقة، وكل هذه السنوات 12 تشهد بهذه الحقيقة. كلما زاد المعتدي السعودي في الإسراف في الدماء والقتل للأطفال والنساء وارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والجرائم للإبادة الجماعية وكل أشكال الجرائم، كيف تكون ردة فعل مجتمعنا؟ كيف تكون المشاعر؟ هل هي مشاعر انكسار، ذلة،
انهيار تحطم واتجاه نحو الاستسلام، أم أن هذا الشعب العزيز الأبي المنتمي بأصالة للإيمان، يمن الإيمان، ازداد استياء وحنقا وغضبا وحزنا تجاه هذه الجرائم، وكما قلنا اندفاعا لأداء مسؤوليته الإيمانية والإنسانية والأخلاقية والجهادية، وحتى بالاعتبارات الأخرى الوطنية أيضا، لمواجهة المعتدي الظالم المجرم القاتل بغير حق المسرف في دماء الأطفال والنساء والمجتمع. هذا هو ما حصل عندما تشاهدون الفيديوهات حتى بعد الجرائم مباشرة، عندما يذهب البعض من الناس ويشاهد ما يشاهد، ومن يشاهد حتى على مستوى التلفاز كيف سيكون تفاعله. فعندما يؤمل المعتدي السعودي بأنه سيكسب الحرب والموقف ويرغم شعبنا على الاستسلام لأنه يرتكب مثل هذه الجرائم، فهو واهم حتى على مستوى الموقف الاجتماعي في بلدنا. يعني القوات المسلحة جيشا وأمنا وتعبئة تتحرك بكل جد لاستشعار هذه المسؤولية الإيمانية والجهادية والأخلاقية والإنسانية وكل الاعتبارات، وكذلك المجتمع كمكونات قبلية وبأعرافه أيضا التي أعراف متسقة مع القيم الإسلامية قيم فطرية. هو أيضا يغضب يستاء ولديه أعرافه حتى تجاه مثل هذا النوع من الجرائم، جرائم قتل الأطفال، قتل النساء، الإبادة للناس في مناسباتهم الاجتماعية، القتل للآمنين، القتل العزل، أشكال هذه الجرائم لشعبنا أيضا موقفه في مكونه القبلي، في المكون الاجتماعي لهذا الشعب والتركيبة القبلية لهذا الشعب. ولهذا تتحرك القبائل اليمنية في موقفها وهي مستاء جدا من هذه الجرائم، ولها أعرافها تجاه هذه الجرائم وتجاه من يؤيد مثل هذه الجرائم ويخون وطنه وشعبه وقبيلته ويلتحق بالمعتدي السعودي الذي يفعل كل هذا بشعبه وبأبناء هذا الشعب وقبائل هذا الشعب. هذه مسألة معروفة في بلدنا. المعتدي السعودي بهذا المستوى من الإجرام والإثم والعدوان والظلم والطغيان وبغير حق، ليس له ما يبرر عدوانه هذا ولا إجرامه هذا منذ أن بدأ في العام 2015 26 مارس وإلى اليوم، ليس له إطلاقا ما يبرر لا هذه الجرائم ولا هذا العدوان بكله، وإصرار على الاستمرار في ذلك. ولهذا من يؤيده أو يورط نفسه معه في الساحة الإسلامية من حكومات وأنظمة أو جماعات وتنظيمات، فهو يورط نفسه بكل ما تعنيه الكلمة في الوقوع في الإثم والعدوان والإجرام والظلم بكل ما لهذا من تبعات في الدنيا والآخرة وفي ميزان العدل الإلهي والمؤاخذة الإلهية في الدنيا والآخرة. لأن من أكبر المشاكل في أمتنا الإسلامية هي النسيان لله، النسيان لله في مثل هذه الحسابات، حسابات الولاءات والعداوات والمواقف والقتال والحرب والسلم. هذه الاعتبارات أصبحت الدوافع والمعايير والحسابات أخرى بعيدة عن المبادئ وعن القيم وعن الأخلاق وعن المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية، بل متنافية مع كل ذلك، متنافية مع كل ذلك. من يورط نفسه مع المعتدي السعودي بكل رصيده الإجرامي الأسود في قتل الأطفال والنساء وفي ارتكاب كل أنواع الجرائم في بلدنا وبحق شعبنا، فهو يسيء إلى نفسه، يشوه نفسه، يدنس نفسه، ويسيء إلى شعبه ويسيء إلى بلده تشويه كبير. أن تقف مع مجرم قاتل الأطفال والنساء مرتكب لكل أشكال الجرائم، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادة جماعية، بكل أنواع الجرائم، ثم تذهب لتشاركه. يفترض بكل بلد مسلم، بكل نظام، بكل حكومة، بكل جيش، بكل تنظيم،
يريد أن يكون له موقف أو أن يتحرك في أي موقف في الساحة الإسلامية، أن يذهب لمساندة الشعب الفلسطيني المظلوم، القضية الإسلامية والإنسانية الواضحة التي لا لبس فيها بإجماع عالمي في كل الدنيا بين كل شعوب العالم. والشعب يستحق أن تناصره، أن تؤازره، لأنه مظلوم وقضيته واضحة، قضية حق وقضية عادلة، ويحتاج إلى المساندة، مستضعف، بحاجة إلى أن تقف معه هذه الأمة. السعودي ما الذي ينقصه؟ هل ينقصه المال؟ هل تنقصه الإمكانات العسكرية؟ هل ينقصه من يقف معه؟ شريك لأمريكا، شريك لبريطانيا، شريك لإسرائيل، هو يتحرك تحت المظلة الأمريكية وفي النهج الصهيوني، وعنده الإمكانات الهائلة على المستوى المادي والعسكري وغير ذلك، ليس بحاجة إلى أن تذهبوا لمناصرته أو أن تقفوا معه. فمن يقف معه هو يتورط في الإثم والعدوان. ولاحظوا يعني من التعاليم الإلهية العظيمة القيمة في كتاب الله المجيد في القرآن الكريم لأمتنا الإسلامية، للذين آمنوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أين الكثير من الأنظمة، من الجماعات، من التنظيمات، من هذه التعاليم الإلهية في هذه الآية القرآنية المباركة؟ فهم لا يتجهون للتعاون على البر والتقوى، وسرعان ما يتجهون للتعاون على الإثم بكل ما هو إثم، من مثل جرائم القتل والإبادة للأطفال والنساء والوقوف مع قاتل الأطفال والنساء والمناصرة له، وكذلك العدوان. العدوان مثل العدوان على شعبنا اليمني، لأن السعودي اعتدى علينا وابتدأنا بالحرب والعدوان والهجوم والقتل والدمار والقصف بدون أن نكون قد فعلنا به أي شيء على الإطلاق. حينما شن المعتدي السعودي عدوانه في 26 مارس العام 2015، ما الذي كان قد فعله به الشعب اليمني؟ هل كان في عمليات هجومية عليه؟ الكل تفاجأ بالعدوان أصلا في الشعب اليمني وعلى المستوى الإقليمي والدولي عندما أعلن الخبر، لأنه لم يكن هناك ما يبرره. فمن يورط نفسه يسيء إلى نفسه كثيرا وبلده وشعبه، ويدنس تاريخه وشرفه، يتحول تاريخه إلى تاريخ أسود والصفحات سوداء قاتمة بالمشاركة في الإثم والعدوان والجرائم، ويصم نفسه بالعار، لأنه من العار أن تقف إلى جانب مجرم ظالم قاتل الأطفال والنساء مرتكب للجرائم الرهيبة والفظيعة والبشعة، ويبوء بوزر المشاركة في الظلم والإجرام ودماء الشعب اليمني المظلوم المسلم ودماء أطفاله ونسائه وكباره وصغاره. هذا وزر فظيع، يعني لا تظنوا أن المسألة بسيطة، المسألة ليست بسيطة. هذا الشعب اليمني، شعبنا العزيز، شعب مسلم ينتمي للإيمان بأصالة، الإيمان يمان قالها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحكمة يمانية. وشعب مظلوم ظلما كبيرا، الظلم السعودي للشعب اليمني ليس ظلما عاديا، هو من أبشع الظلم، ومظلومية شعبنا العزيز من أكبر المظلوميات على وجه الأرض، مظلومية كبيرة للغاية. فمن يورط نفسه مع المعتدي السعودي في العدوان على شعبنا، هو يورط نفسه في ظلم كبير، في إجرام رهيب، له عواقبه في الدنيا والآخرة، العواقب الوخيمة جدا. وكما قلنا، مشكلة البعض ممن يتجهون في مواقفهم وفق حسابات أخرى بعيدة عن تعاليم الله، بعيدة عن القرآن الكريم، بعيدة عن مبادئ الإسلام العظيم، يتجهون إما بدافع الإغراء المادي، يريدون أن يحلبوا من السعودي أن يشاركوا مع الحالبين ليحصلوا على مكاسب مادية. هذا الدافع هو دافع شيطاني عندما تكون المسألة بهذا الشكل، أن تقف في موقف الباطل، وأن تشارك الظالمين في ظلمهم، وأن تعد
تعتدي على المظلومين بغير حق لمجرد أن تحصل على مكاسب مالية. هذه جريمة، هذه خيانة، هذا من الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا، هذا من البيع والشراء في الدين والدنيا والمقايضة بدلا عن القيم والأخلاق والمبادئ بشيء تافه من الدنيا. تتمنى يوم القيامة لو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، بعض الآيات ذهبا. يعني لو كانت الدنيا بكلها الكرة الأرضية بكل ما فيها وهي ذهب وأنت تمتلكه، لتمنيت يوم القيامة أن بإمكانك أن تفتدي به من عذاب الله، عذاب رهيب جدا. دع عنك ما يمكن أن تحصل عليه من مكاسب محدودة تنتهي، ولا تحل شيئا من واقعك. خذ العبرة من عمر البشير في السودان ومن الجيش السوداني ومن الجنجويد. عمر البشير آنذاك تصور أنه بتغيير سياساته ومواقفه واتجاهه غير كل شيء، واتجه إلى علاقات مع أمريكا ومع الموالي لأمريكا، واتجه في مواقف ظالمة سيئة ضد شعبنا اليمني من دون أي مبرر، لأن علاقة شعبنا اليمني بالشعب السوداني علاقة أخوية وعلاقة حميمة، علاقة أخوة إسلامية وعربية، وليس هناك أي مشكلة إطلاقا. فهو ذهب إلى السعودي ودخل في العداء للشعب اليمني، يتودد أولا بحسب المصالح السياسية عند أمريكا وعند الغرب وعند إسرائيل، بتودده إلى عملائها في المنطقة وبوقوفه معهم في عدوانهم وباطلهم وظلمهم وإجرامهم ضد شعبنا العزيز بدون أي مبرر وبدون أي حق. وأرسل الجيش السوداني للعدوان على بلدنا، وكذلك الجنجويد أتوا للعدوان على بلدنا بدون أي حق، وارتكبوا جرائم فظيعة جدا في المناطق التي هاجموها من بلادنا، من بلدنا، من الشعب اليمني، من أرض اليمن. فماذا كانت النتيجة؟ لاحظوا في التدبير الإلهي، الحسابات السياسية والمكاسب والمصالح والأمور المادية كلها كانت أوهاما وآمالا سرابية في مقابل المؤاخذة الإلهية العاجلة، لأنه بغي كبير وعدوان شديد. مع أنه يؤسفنا جدا ما يحصل في السودان من حرب، ولا سيما أن الضحية هو الشعب السوداني، وجرائم رهيبة الآن ترتكب في السودان من الأطراف التي تتقاتل هناك، وهذا شيء يحزننا ويؤسفنا. ولكن بالنسبة لعمر البشير ضاع عليه كل شيء، حساباته الشخصية والمصالح والمكاسب انتهت وتلاشت وانقلبوا عليه، والوضع معروف بالنسبة للجيش السوداني وللجنجويد والاتجاه الذي ذهبوا فيه، وهو امتداد أيضا امتداد لما اتجهوا فيه من البداية، حينما تتحول أنظمة وحكومات إلى مرتزقة تقاتل بالمال، تشترى مواقفها بمصالح دنيوية أو مكاسب سياسية. البعض مثلا قد يتجه إما لأسباب حقد وعقد بغير حق أو بأي أسباب ودوافع. يعني المشكلة هي النسيان لله سبحانه وتعالى. البعض أيضا قد لا يتجهون بالدافع المالي، لديهم المال، وقد يتجهون بحسابات سياسية ودوافع أخرى. بالأمس أيضا نصحنا القطري في كلمتنا بالأمس، نصحنا القطري الذي بات يتبنى العدوان السعودي على بلدنا سياسيا وإعلاميا، وحتى هذا القدر من المشاركة في العدوان على بلدنا هو مشاركة في الظلم. من شارك في قتل رجل مؤمن بكلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عيني آيس من رحمة الله، كما في معنى الحديث النبوي الشريف، تعالى مستوى الكلمة تؤيد بها قتل إنسان مظلوم مؤمن، قتل أطفال ونساء. ونحن بالأمس أشرنا إشارة للقطري إلى ما فعله به السعودي، ونذكره اليوم إتماما للنصيحة. نقول
للقطر نذكركم بحقائق عشتموها أنتم في واقعكم. يعني أنتم جربتم هذه الحقائق في واقعكم. بعد أن كنتم في العام 2015 شاركتم مع المعتدي السعودي في عدوانه على بلدنا حتى على المستوى العسكري، ثم لم يقدر لكم ذلك، انقلب عليكم وأساء أكبر الإساءة إليكم، قام بحملة كبيرة تجاهكم على المستوى السياسي والاقتصادي والإعلامي، عمل على حصاركم وعمل على عزلكم حتى حضر عليكم الأجواء المحيطة بكم. يعني بالكاد بقي لقطر منفذ جوي تتحرك فيه في النقل الجوي وحركة الطيران المدني. عمل على العزل التام لقطر، عمل على المقاطعة الاقتصادية والمقاطعة السياسية لها والحملات الإعلامية ضدها والترهيب العسكري، هذا شيء معروف وهم يتذكرونه. وكذلك مع كل هذا حرض الآخرين في دول الخليج وفي العالم العربي وعلى المستوى الدولي، وحرض الأمريكي على القطريين ووصفهم بالإرهاب وبدعم الإرهاب، وحتى حرض ترامب وعمل على أن يتبنى ترامب مواقف معينة من القطريين بأنهم يدعمون الإرهاب. ومع ذلك أيضا اتجه اتجاها سلبيا ضدكم على المستوى الملفات الدولية والعلاقات العامة، كاد أن يعزلكم بشكل تام عن محيطكم العربي والإسلامي، وأنتم تتذكرون ذلك، ضايقكم حتى على الحج، وهذا شيء تذكرونه وتعرفون به. فعل بكم كل ذلك لماذا؟ هل كان له ما يبرر هذا؟ أنهم تعرفون أنه لم يكن له ما يبرر ذلك، وهو حتى يحتقركم. نحن نعرف وأنتم تعرفون أنه يحتقركم، وأن حتى طموحاته وآماله تجاهكم سلبية للغاية. يعني السعودي من المعروف عنه أنه يطمح في أن يستولي على قطر بكلها، في حال واتته الفرصة لذلك وحظي بإذن أمريكي، فلديه هذا الطموح، هذا شيء معروف عنه، ولديه هذا الأمل، ولديه في الحد الأدنى أمل في أن يغير النظام في قطر، وأن يكون له في قطر أمير تابع كما آل خليفة في البحرين، يخضع له في كل إملاءاته وأوامره. هذه مسألة معروفة. كانت دولة قطر في أيام الأمير حمد قد حققت نقلة ملموسة في التحرر من التبعية للسعودي، وخطت لنفسها مسارا مستقلا بها في سياستها الخارجية. ومن بين سيئاتها وحسناتها كان الأجمل هو مسارها لحل النزاعات والسعي لإحلال السلام، عملت على ذلك عندنا في اليمن وعملت في بلدان كثيرة، وكان هذا شيئا جميلا، تبوأت بذلك مكانة مرموقة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، إلى درجة الغيرة السعودية والحسد السعودي لها والغيظ السعودي منها. لذلك حينما تعود الآن إلى التبعية للسعودي إلى هذه الدرجة، وإلى حد أن تكون في سياستها الخارجية معتمدة على ما يأتيها عبر البريد الإلكتروني من النظام السعودي أو عبر رسائل الجوالات، قولوا افعلوا اصدروا بيان كذا بصيغة كذا اعملوا كذا، فهذا تراجع كبير جدا عما كانت قد وصلت إليه وعن المكان التي قد تبوأتها. ليس للقطري ما يبرر له إطلاقا موقفه السيء في التبني للعدوان على بلدنا سياسيا وإعلاميا، لم يفعل به بلدنا أي شيء. الشعب اليمني، هذا الشعب العظيم، هذا الشعب الذي يملأ الساحات، هذا الشعب بكل طاقاته بكل قدراته بهويته الإيمانية بانتمائه الأصيل، ما الذي فعل بكم؟ ليس هناك أي قضية تبرر لكم هذا الموقف السلبي. ولذلك ننصحكم نصحا أخويا بمراجعة حساباتكم. شعبنا اليمني هو صاحب قضية عادلة ومظلومية واضحة وفي موقف الحق. نحن شعب ندافع عن حريتنا
السعودي يريد أن يصادر علينا حريتنا تحت المظلة الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية، يسعى لهذا، يريد أن يستعبد الشعب اليمني وأن يسيطر على الشعب اليمني وأن يحتل اليمن ليخضعه للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني ويكون وكيلا لهم في هذا البلد. يتبرع كما قلنا بالأمس، يتبرع للأمريكي والإسرائيلي والصهيوني أي شيء في اليمن، ثروة، موقع استراتيجي، أي شيء، يجيش جماعات تقاتل لخدمة الآخرين، يفعل أي شيء لهم. جده تبرع بفلسطين، والوثيقة التي هي باللهجة البدوية هي وثيقة تاريخية ومؤكدة، وفيها التبرع الكامل بفلسطين للمساكين اليهود بحسب تعبيره أو غيرهم، لمن تريد بريطانيا. ولا يزالون على ذلك النهج، هم يعتبرونه التزاما أبديا في الطاعة لبريطانيا، ودخل مع ذلك أمريكا وإسرائيل فيما بعد والصهيونية ليكونوا خاضعين بشكل تام، يفعلون لأولئك ما يشاءون ويريدون في البلاد الإسلامية، ويستهدفون بلدنا اليمن من أجل هذا. لهذا حينما يتجه السعودي بهذا الهدف ضد شعبنا العزيز ويريد أن يستهدف شعبنا، فنحن كما قلنا ندافع عن حريتنا، كرامتنا، وأرضنا، وعرضنا، وديننا في مواجهة العدوان والحصار الهادف إلى السيطرة والاحتلال والاستعباد. فأي تعاون على الإثم والعدوان من أي نظام عربي أو ينتمي للإسلام في أي بلد أو دولي، بريطانيا، أمريكا، أي طرف، لن يحسم للعدو السعودي ما يسعى له ولن يحقق له آماله. فشعبنا متوكل على الله سبحانه وتعالى، وشعب أصيل بهويته الإيمانية وتاريخه العريق، وليس كيانا طارئا على الساحة بعمر بعض المنتجات الصناعية. هذا شعب أصيل وشعب كبير، شعب له هذه الهوية الإيمانية المتجذرة، يعتمد على الله، يتوكل على الله، يؤمن بالله سبحانه وتعالى، يثق بالله جل شأنه، له رصيده الأخلاقي والقيمي، يمتلك العزة الإيمانية والشرف الإنساني والكرامة الإنسانية، لا يقبل بالإذلال ولا يقبل بالاستعباد لغير الله، ولن يخضع للطغاة والمجرمين والظالمين مهما فعلوا. لهذا كان ثبات شعبنا منذ بداية العدوان ونحن في العام 12 ثباتا عظيما مستمرا راسخا، وكان مساره في التصدي للعدوان مسارا تصاعديا من حيث الفاعلية ومن حيث قوة الموقف، على مستوى تطوير القدرات العسكرية وعلى مستوى العمليات العسكرية في الميدان وعلى مستوى التصدي الفعال والمواجهة القوية للمعتدي السعودي. ولهذا نجد مثلا النقلة الكبيرة جدا بين البداية وإلى اليوم، يعني من العام 2015 وإلى الآن، كيف هو مسار الأحداث وما هي الوقائع. نجد أن شعبنا بفضل الله، بثمرة توكله على الله واعتماده على الله وثقته بالله سبحانه وتعالى، هو أكثر قوة، أكثر فاعلية، أعظم أداء، والروح المعنوية كذلك ثابتة راسخة متجذرة، لأنها روح إيمانية جهادية تتجه من عمق إيماني وتحمل قضية عادلة وتتحرك في موقف الحق. ولذلك يتحرك أبناء هذا البلد في القوات المسلحة جيشا وأمنا وتعبئة برفد من قبائل اليمن والمجتمع اليمني العظيم، رفض مستمر بكل إباء، بكل ثبات، بكل شجاعة. يقدمون أروع المواقف وأجمل وأسمى المواقف البطولية في الميدان، في الثبات، في التضحية، في الشجاعة، في الإقدام، في الاستبسال. هناك مشاهد لهذه البطولات موثقة تبين كم عليه هذا الشعب من إيمانه بالله، من ثقته بالله، من توكله على الله، من تفانيه في سبيل الله ويتحرك في موقفه الحق، في قضيته العادلة، في مواجهة الظالمين، المجرمين، المعتدين بغير حق عليه. هناك في مواقف الشهداء
مدرسة، مدرسة خالدة للأجيال من بطولاتهم، من ثباتهم، من إقدامهم، من عزمهم، من صبرهم، ولمواقف أسر الشهداء.

0: اختار بالشكل الذي يتيح له ذلك لكان الوضع مختلفا، كانت الحالة إلى انهيار معنوي مثلا في واقع الشعب اليمني، وحالة تراجع وحالة انكسار وحالة متجهة نحو الاستسلام وتراجع في القدرات والإمكانات وغير ذلك، ولكن الوضع مختلف. شعبنا اليوم في هذه المرحلة يقف في موقع متقدم في المواجهة والتصدي الفعال. الضربات ليل نهار التي يتصدى بها شعبنا العزيز للعدوان، الحرائق المشتعلة في المنشآت النفطية لا تتوقف، السعودية لا تتوقف لا ليلا ولا نهارا. صفارات الإنذار في كل يوم تصيح في مناطق كثيرة في السعودية، في الميدان كذلك الضربات لا تتوقف من خلال الإسناد الصاروخي للعمليات الميدانية والاستهداف للتحشيدات السعودية المعتدية الباغية. وهكذا الفاعلية العالية في الموقف تبين أن العدو السعودي يتجه اتجاها غبيا بكل ما تعنيه الكلمة، ولقد نصحه الكثير بأن يوقف عدوانه وأنه ليس بحاجة إلى هذا العدوان، وأن بإمكانه أن يدخل في سلام مشرف مع الشعب اليمني قائم على مبدأ حسن الجوار وعلى مبدأ الاحترام المتبادل ومبادئ القواسم المشتركة في الانتماء الإسلامي والعربي، ولكنه لم يصغي لأي نصح استكبارا وعتوا لأنه ألد الخصام ولنزعته الإجرامية. العدو فتح جبهة على باب المندب من الصحراء الممتدة من أطراف محافظة لحج إلى جوار باب المندب، هذا هو ما فعله وعمل من أجله هالة إعلامية قدم فيها الكثير من الأكاذيب، ووقعت في هذه الأكاذيب بعض القنوات الإقليمية لبعض الأنظمة العربية وبالغت إلى حد فظيع، إلى حد السقوط الكامل وتقديم الأكاذيب بشكل فظيع، وتجلت الحقائق لتفضحها. كل ما في الأمر هو هذا، فتح جبهة من أطراف محافظة لحج في صحراء هناك بجوار باب المندب يواجه بها أو يعتدي بها على باب المندب. الغيظ السعودي ومن ورائه الغيظ الصهيوني والغيظ الأمريكي والغيظ الغربي وغيظ القوى التي معهم في اتجاههم وتدور في فلكهم هو من بسط اليمن لسيادته الوطنية على باب المندب. كل غيظهم هو من هذا، لأنه على مستوى العمليات العسكرية في الإسناد لفلسطين على مدى كل المرحلة الماضية في طوفان الأقصى كنا بالعمليات الصاروخية نحقق أهدافنا من أي مكان في اليمن، نستهدف أهدافا في البحر الأحمر أو في البحر العربي وفي أي مكان في البحر الأحمر، في أي مكان في خليج عدن وحتى في باب المندب، يعني يمكننا ذلك من أي بقعة في اليمن. لكنهم مغتاظين أشد الغيظ، مغتاظون أشد الغيظ لأن اليمن بسط سيادته الوطنية على أرضه، وهذا من حقه، هذا من حقه بكل الأعراف الدولية، ولذلك يحاولون أن يستعيدوا السيطرة الأجنبية وأن يحتلوا تلك المنطقة وتلك الجغرافيا من الأرض اليمنية. الشيء الملحوظ مثلا السائد في الواقع العام وفي السياسة الدولية أنه لم تبرز أي حساسية عالمية من بعض الدول على المستوى الدولي والإقليمي من أن السعودي يعمل على تحويل باب المندب إلى جبهة مشتعلة بالحرب وميدان مشتعل بالمواجهات. موقف قواتنا المسلحة بفضل الله في المواجهة هناك وموقف قوي وفعال، وهم ينكلون بالتحشيدات السعودية أشد التنكيل في التدمير لآلياتهم وتجمعاتهم، ونشرت القوات المسلحة مشاهد موثقة لذلك في تلك الصحراء، يستهدفونهم بالصواريخ بالطائرات المسيرة بكل أنواع السلاح وينكلون بهم. لكن المسألة هي هذه، أن العدو السعودي يجعل من باب المندب منطقة حرب وميدان اشتباك ومكان مواجهة، هذا هو الذي يهدد السلامة في الملاحة الدولية ويشكل خطرا على الملاحة الدولية. حينما تتحول تلك المنطقة إلى منطقة اشتباك وقتال ومعركة وحرب مستمرة وتراشق بالنيران، هذا يؤثر على الملاحة الدولية. أما موقفنا فهو موقف قوي، نحن في بلدنا، في أرضنا، في عمقنا الجغرافي والاستراتيجي، نتحرك في أي وقت، في أي امتداد، بمعونة الله، بتوفيق الله، بالنصر من الله سبحانه وتعالى. ولدينا كل العزم بتوفيق الله سبحانه وتعالى، كل عناصر القوة كشعب يمني للصمود، للثبات مهما طالت الحرب، مهما كانت المواجهات. وهناك بفضل الله سبحانه وتعالى مسارات أيضا عسكرية ذات أهمية كبيرة، سواء لباب المندب أو لغيره، المسارات العسكرية هي مستمرة. إنما الملفت هو كما ذكرنا أين هي الحساسية الدولية تجاه ذلك. العدو السعودي كلما أصر على العدوان واستمر في الحصار يخسر أكثر. اليوم خسارته كبيرة جدا، على مستوى خسارته في التصدير للبترول للنفط، وفي تعرض منشآته النفطية للضربات اليومية المستمرة المدمرة المنكلة، وقواعده الجوية والعسكرية كذلك. ضباطه سواء من يرسلهم مع تحشيداته للقتال في الأرض اليمنية أو الذين في معسكراته وقواعده، يتعرضون أيضا للاستهداف في رد شعبنا على عدوانه. الأداء الفقال للقوات المسلحة بتوفيق الله سبحانه وتعالى غير مسبوق أبدا منذ بداية العدوان في 2015 وإلى اليوم، أداء فعال ومدمر وقوي يكبد العدو أفدح الخسائر، وشعبنا بروحه المعنوية متوثب للموقف الحق والتصدي للعدوان. القبائل اليمنية الثابتة في موقفها المشرف تردف القوات المسلحة والجبهات باستمرار. لهذا نحن بحمد الله في موقع متقدم، ونحن في الموقف الحق، وهذه نعمة كبيرة. كما دعوت بالأمس أكرر اليوم الدعوة لشعبنا العزيز في الخروج العظيم يوم الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات في مظاهرات مليونية حاشدة وكبيرة وعظيمة، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا إلى اتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى المقدسات الإسلامية تحت عنوان الاستهداف لها من الشعب اليمني، وتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار، والتنديد بجرائم العدو السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدف للأعيان المدنية. يوم الجمعة من أبرز ما فيه وكما ذكرنا التأكيد على موقفنا الحق المستمر الثابت المبدئي الأخلاقي الديني الإنساني في نصرة الشعب الفلسطيني، استعدادنا في أي جولة قادمة من التصعيد لنصرة الشعب الفلسطيني بأقصى وأقوى ما نستطيع ونتمكن بمعونة الله سبحانه وتعالى وبأعلى مستوى من الخيارات والمواقف. ثم ما ذكرناه عن مظلومية شعبنا، عن المقدسات الإسلامية، عن مكة المكرمة والمدينة المنورة التي انحدر العدو السعودي انحدارا دنيئا وسيئا للغاية في بهتانه ومحاولته أن يوظف هذا العنوان للإساءة إلى شعبنا، وأن يلعب لعبة دنيئة وقذرة وخطيرة للغاية في الاستهداف للمقدسات بالشراكة مع الصهاينة للإساءة إلى شعبنا. هذا منتهى الدناءة والانحطاط، أسوأ مستوى من الإساءة إلى المقدسات هو بالتصرف على هذا النحو. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، أن يرحم شهداءنا الأبرار، أن يشفي جرحى.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسلام.

0: عنا.
1: جهدك لله أكبر طاعة، فاجئ وادهش وادهل وابهل قفدي.

0: عجل.
1: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية، معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

العدو أن ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله. وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان.

0: سنسحق جحافلكم ونمزق نخبكم وسنريكم بأسنا الذي لا يلين. باسم علي والحسين لن تمروا، وهذا الميدان بيننا وبينكم.
1: هذه المقاومة مستمرة، والميدان ساحة الشر. الكلمة الآن للميدان، نحن لها، والله معنا وشعبنا معنا.

0: صدق الله العلي العظيم، وصدق وبلغ نبيه الرسول الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، ننوه إلى أهمية الخروج المشرف والكبير الذي دعانا إليه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه عصر يومنا هذا الجمعة في مسيرات مليونية في ميدان 70 وساحات المحافظات الحرة والأبية وكذا المديريات المحررة، تأكيدا للموقف اليمني الأنصاري المشرف ونصرة للقضية الفلسطينية.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. أحمدك اللهم وأشكرك وأتوب إليك وأستغفرك وأستهديك وأستمنحك وأسألك اللهم من فضلك وجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنطق بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا، وافتح يا مولانا لمراشد دينك قلوبنا، وأعذنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الشيطان الرجيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصلِّ وسلِّم وبارِك وترحم وتحنَّن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا محمدٍ، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى ملائكة الله المطهرين، وعلى عباد الله الصالحين الأولين منهم والآخرين من الجنة والناس أجمعين. وأدخلنا يا مولانا برحمتك في عبادك الصالحين، واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والإقبال على الله والتوكل على الله والقبول لما كلفنا الله تعالى به والصبر على ما ابتلانا الله تعالى به، لأن الله تعالى يقول: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسأل الله تعالى أن يفرغ على قلوبنا صبرا في تحمل هذه التكاليف كلها مما كلفنا الله تعالى به، وأن يوفقنا بما وفق عباده الصالحين له، وأن يعيننا على ما أعانهم عليه. فالدنيا دار ابتلاء ودار امتحان ودار اختبار، والحياة الحقيقية إنما هي في الآخرة. الحياة الحقيقية في الآخرة، والعيش الحقيقي في الآخرة، والنعيم الحقيقي في الآخرة، والسعادة الحقيقية في الآخرة. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي الحياة الحقيقية. وعلى الإنسان أن يجد في دنياه لأن يبلغ بعون الله سبحانه وتعالى ما يرضى الله تعالى به عنه، وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى على هذه الابتلاءات والامتحانات. لا شك أنها مرة، ولا شك أنها صعبة، ولا شك أن فيها مشقة، لكنها يسيرة على من يسرها الله تعالى. حتى الموت في سبيل الله والشهادة في سبيل الله بالنسبة لأولياء الله هي فوز، كما قال الإمام علي بن أبي طالب: فزت ورب الكعبة.

أيامه عدا، أي يوم يلقى الله تعالى فيه، أي يوم يغادر هذه الحياة والله تعالى عنه راض، فهو دائما على رهبة الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، يرجي أن يلقى الله تعالى هذا اليوم أو ذاك اليوم. ونسأل الله تعالى أن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقاء. هذا حال المؤمن يعد أيامه عدا للقاء الله سبحانه وتعالى، يتشرف بلقاء الله، ينتظر لقاء الله بفارغ الصبر، بينما أعداء الله لا يرجون لقاء الله ويهربون من الموت ويفزعون من الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى فيما ابتلى به عباده أن يبتلي العباد بعضهم ببعض، وكذلك جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ببصر الله وحكمة الله جعل بعض الناس فتنة لبعض، فقال أتصبرون على هذه المحنة وعلى هذا الابتلاء. والصبر في هذا المقام ليس معناه أن يسكت الإنسان عن الحقوق وعن الواجبات وعن المحرمات حينما تنتهك، لا، يقول أنا أصبر، أخذوا مالي أصبر، انتهكوا عرضي أصبر، يعني سفكوا الدم الإسلامي أصبر، دنسوا المقدسات الإسلامية أصبر، شربوا الخمور وباعوها أصبر، أباحوا الزنا أصبر. هل ليس معنى الصبر هذا في هذا المقام؟ أبدا، الصبر في هذا المقام خزي وعار، هذا سكوت عما أوجب الله تعالى من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يدخل هذا أبدا في حيز الصبر أبدا أبدا. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. كذلك الصبر هاهنا، ليس المراد بالصبر هاهنا غض الطرف، ليس المراد بالصبر هاهنا غض الطرف عما يقترفه المجرمون في حدود الله وينتهكونه من حدود الله ويفعلون الأفاعيل كلها والإنسان يدعي أنه يصبر. الصبر في هذا المقام ليس صبرا، هذا هروب من الواقع وهروب من الواجبات وهروب من التكاليف وتنصر عنها ونكران لما أمر الله تعالى ورسوله به من وجوب القيام في وجه الظالمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هكذا تبدل المفاهيم عباد الله بين الناس، وهكذا يصاب الناس في وعيهم وفي فكرهم وفي ثقافتهم وفي عقيدتهم وفي دينهم من جهة علماء السوء، علماء البلاط، العلماء الظالمين الفاجرين الذين سوقوا للمجرمين ما هم عليه من الفجور ومن الظلم. قالوا نصبر نصبر نصبر نصبر، انتهكت حرمات الله، دنست المقدسات، استباحوا الدم الإسلامي، سفكوا الدم المعصومة المعصوم، هتكوا حرمات الله، وهؤلاء يقولون نصبر نصبر نصبر نصبر. تمر بنا ومرت بنا ذكرى ضوفان الأقصى، وهي واحدة من أيام الله سبحانه وتعالى، وقد قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يوم الأقصى أو يوم طوفان الأقصى يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، جرت حكمة الله لأن تجري هذه الحادثة وهذه الواقعة في زماننا نحن، وابتلينا نحن بها، فماذا عسانا أن نفعل، وأي موقف ينبغي أن نتخذ، وأي طريق يمكن أن نسلك، وهل نرضى بما حدث أم لا نرضى، كل ذلك يسجل تباعا لنا أو علينا. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إذا اشتكلت علينا الأمور لأهداها، وإذا تشابهت الأعمال لأزكاها، وإذا تناقضت الملل والأقوال لأرضاها، وأن يوفقنا أبدا ما أحيانا لما يحب ويرضى. يا عباد الله، اليوم دنيا وغدا آخرة، والله تعالى يبتلي العباد. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا

آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. عندما حدث طوفان الأقصى انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام وأنتم تعرفون ذلك. قسم أيد ما قام به المجاهدون في غزة وفلسطين ودعموهم وأعانوهم بالسلاح بالرجال بالمال بكل ما أمكن بقدر المستطاع على تفاوت في الدعم وأناس وقفوا بين لزموا الحياد كما يزعمون وقالوا إنه منهج السلامة وليس منهج السلامة على جهة الإطلاق بل هو منهج الندامة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقسم وهم الذين كانوا في الصف العدوان مع أمريكا ومع إسرائيل وأعانوهم وهذا الأمر اشترك فيه العالم أجمع لا أقول أمريكا وبريطانيا وفرنسا فحسب ولا أقول بعض الدول العربية والإسلامية فحسب، الكل اشترك في ثلاثة أقسام: القسم الذي تعاطف مع القضية الفلسطينية وأعانهم بقدر المستطاع، والقسم الذي لزم الحياد كما قلت، والقسم الذي أعان الظالم والفاجر والباغي والفاسد والمفسد والطاغي، وأنتم تعلمون ذلك جيدا. وانقسم الناس والله تعالى يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أولئك الذين أعانوا الطاغوت بأقوالهم بأفعالهم بإعلامهم بمالهم بسلاحهم بكل ما معهم فسروا ما قام به المجاهدون في طوفان الأقصى بأنه تهور، حتى بعض علماء المسلمين الذين يزعمون أنهم علماء وهم بعيدون عن العلم والمعرفة والفهم والذكاء والفطنة وصموا طوفان الأقصى بأنه تهور وأنه تسبب في هلاك المسلمين وأنه لا أجر لمن قام بذلك الفعل وأنه من أهل النار لأنه تسبب في هلاك الأنفس وفي إزهاق الأرواح وفي خراب البيوت. لا أدري كيف قرأوا القرآن وكيف فهموا سنة سيدي ولدي عدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكيف يعيشون في دنياهم. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على رغبتهم في الحياة الدنيا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. نسوا أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وفي الحديث أيضا عنه صلى الله عليه وسلم الذي قال ما قد رددوه وخضروا به في المنابر أنه قال: سيد الشهداء حمزة ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله. يعني هذا الذي نهى عن المنكر وقال كلمة الحق عند السلطان الجائر يعلم أنه سيقتل. هل كان متهورا؟ هل كان مغفلا؟ هل كان أحمق كما يزعم هؤلاء؟ هل ارتكب إثما حين قرر أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وهو يعلم أنه سيقتل؟ وهذا نبينا قد قال إنه سيد الشهداء حمزة ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله. هؤلاء الناس لو كانوا في عهد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم للاموه وعابوه وأنبوه وقالوا: ما كان ينبغي لك أن تتحرك، ستتسبب في قتل المسلمين في قتل الناس وإزهاق الأرواح. هذا المنطق نفسه لو كان زمانا وفي الحال وفي المستقبل سيبقى على هذا الطرح وعلى هذا المنوال، يؤسف الناس ويحزن الناس. بينما قد وصل الناس إلى طريق مسدود من 48 أكثر من 75 عاما على قضية الفلسطينية بعد يوم النكبة، والشعب الفلسطيني يوما يرزح تحت نير الاستعمار والاحتلال ويقدم التضحيات يوميا من 1948 إلى يومنا هذا. ها هم قد زعموا أنهم قد أوقفوا الحرب وشكلوا ما يسمى باللجنة الإنسانية لإيقاف الحرب في غزة وإدخال الغذاء والدواء والمساعدات وإعادة الإعمار، لكن آلة القتل لم تتوقف حتى اللحظة. كل يوم 5 10 20 5 10 20 على هذا النحو. هل توقفت آلة الحرب؟ من هو المعتدي؟ من هو الباغي؟ من هو الظالم؟ من هو الفاجر؟ وهكذا الذين يتنصلون عن المسؤولية يحملون من قام بالواجب الذي أوجبه الله تعالى عليه، يحملونه المسؤولية ويعاتبونه ويلومونه
ويصبون جام غضبهم عليه، بل ويهلكونه ويؤسفونه ويصدون الناس عنه. وليس هذا فحسب، بل إنهم في الجانب الآخر يدعمون العدو الصهيوني، والكل يعرف كيف كانت طريقة الدعم للعدو الصهيوني، سواء بالإعلام أو بالمال أو بالقوافل التي امتدت من الإمارات إلى السعودية إلى الأردن إلى تل أبيب، في الوقت الذي يحاصر فيه الشعب الفلسطيني ويجوع فيه الشعب الفلسطيني ويموت الأطفال وتموت النساء قهراً وباطلاً وظلماً وجوعاً. هذا ما حدث يا عباد الله. هل كان هذا عازباً عن علم الله والله تعالى لم يطلع عليه، أو لم يدخل تحت مشيئة الله ولا إرادة الله ولا علم الله ولا تدبير الله ولا تقدير الله سبحانه وتعالى؟ لا، الله تعالى عليم، عليم، عليم وحليم وحكيم، ويمهل ولا يهمل جل جلاله وعظم شأنه. إنما أراد الله تعالى أن يبتلي الناس، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. قالوا إنه لا ضاقة لهم بأمريكا ولا بإسرائيل ولا بدول الغرب إذا شنوا حربا، وبالأولى أن يوادعوا الناس وأن يسالموا الناس وأن يسكتوا عن مواجهة أعداء الله. هكذا قالوا، هكذا أفتى علماؤهم، وهكذا قرر سياسيوهم، وهكذا تصرفوا في مثل هذا الموطن. وقالوا إنا لا نملك ما تملكه أمريكا وإسرائيل من الطائرات والعتاد والجند والسلاح والمال إلى آخره، إذن نسكت نسكت نسكت. حتى قال بعض من ينتمي إلى العلماء منهم وليس بعالم، قال إن من يقتل إسرائيلياً إن من يقتل مسلماً خير له من أن يقتل إسرائيلياً يتسبب بعد ذلك في قتل المسلمين. هكذا يقول، يقتل مسلماً بيده خير له من أن يقتل إسرائيلياً أو يهودياً ثم يتسبب. هكذا قال، هكذا قال. العواقب لله، قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وعاقبة الأمور لمن؟ لله. ليس علينا أن نحسب عواقب الأمور في مثل هذه الحالة عندما نقوم بالواجب الديني الذي كلفنا الله تعالى به، لا نقول هذا سيتسبب، لا، واجبنا أن نجاهد. نبينا عندما قام ليجاهد في سبيل الله قال تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، النبي وحده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعالم من حوله كله، العالم من حوله كله كافر ظالم باغي سيقاتل النبي. قال وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هذه الطريقة المثلى، هذه طريقة القرآن الكريم، هذه الطريقة التي أرادها الله تعالى. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، لم ينظر إلى قلة ولا لكثرة، نظر إلى إيمان. إن إبراهيم كان أمة، ما قال أنا وحدي، لكنه بإيمانه وثقته بالله وشجاعته وتوكله على الله حطم الأصنام وهو يعلم عاقبة الأمر، لكن ما دام ذلك في عين الله ويرضي الله تعالى فلا يمانع ولا يبالي من ذلك. هذا حال المؤمن. أما الطرح الآخر فطرحه دائما يفبط يفكك يخذل يجبن، يجعل الإنسان يجنح إلى الدنيا، يخسر الإنسان بهذا الطرح وبهذه العقيدة وبهذه الثقافة وبهذا الفكر، يخسر دنياه وعزته وكرامته ويخسر أخراه. وهذا داعي الشيطان، الشيطان يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذا حال الشيطان، هذه دعوة الشيطان. أما الله تعالى ورسوله فإنهما يدعوانا إلى الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون تردد ودون تلكؤ، لأن ما عند الله خير لنا مما عندنا في الدنيا عند أهلنا في الدنيا. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا بأحسن ما كانوا يعملون. ما عند الله خير وأبقى، وللآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن من يسعى إلى السعادة والفلاح والنجاح والغنى والرضا، فالسعادة والنجاح والفلاح والغنى والرضا في الجنة، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إن من يرى الأمور بحسابات المادة والسعادة والنفع والضر، فالنفع الحقيقي في الجنة،
والضر الحقيقي في النار، النفع الحقيقي في الخلود في الجنة، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وتلك النار التي قال تعالى في حقها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، لا يخفف عنهم من عذابها ولا هم ينظرون. جهنم أعد الله فيها من ألوان العذاب والنكال والشدة ما لا يستطيع الإنسان وصفه ولا يمكنه أن يتصوره على جهة الإطلاق. فالخير الحقيقي والنفع الحقيقي في الجنة، فلا تفوتننا الجنة، والشر والضر الحقيقي إنما هو في النار، ونعوذ بالله من النار ومن أهل النار ومن كل طريق يقربنا إلى النار. عباد الله، ثقوا بالله وتوكلوا على الله. طوفان الأقصى جرى بحكمة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى، فكان من أمره ما كان، وتحققت بسببه أمور، منها أنه أعاد القضية الفلسطينية إلى ذاكرة الأمة وإلى ذاكرة العالم أجمع، والكل قد كان نسي القضية الفلسطينية بعد أن كادت أن تموت تماما، وبعد أن جرت بعض الدول العربية والإسلامية في ميدان التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، وساقت بعض الناس للقناعة بأنه لا بد من أن نرضى بهذا الواقع الأليم، أن نرضى بإسرائيل كدولة جارة شئنا أم أبينا، وأن نطبع معها في الوقت الذي يشنون الغارات والعدوان والظلم والتكفير والتفسيق جهة إخوانهم المسلمين. هذا واحد. الأمر الثاني أن طوفان الأقصى أوقف عجلة التطبيع، لأن من كانوا يهرولون للتطبيع مع إسرائيل توقفوا حرجاً، وليس خوفاً من الله ولا من رسوله، إنما توقفوا حرجاً خوفاً من صدوة الشعوب العربية والإسلامية في مثل هكذا ظرف. والأمر الثالث أن طوفان الأقصى فضح المنافقين وأسقط الأقنعة المزيفة عن وجوه الكثيرين ممن يدعون أنهم مسلمون وأنهم مؤمنون بالله وبرسوله. بالأمس خطب السيد القائد حفظه الله واستشهد بقول الحق سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذه الآية تنطبق على هؤلاء القوم الذين قالوا لا ضاقة لنا بجالوت وجنوده، قالوا لا ضاقة لنا بأمريكا وإسرائيل، لكن لمن لهم طاقة عليه ولمن لهم قدرة عليه؟ على من؟ على المسلمين، على المؤمنين. كما قال السيد القائد: منذ نشأة النظام السعودي لم يسجل ولا يوم واحد ولا يوما واحدا أن السعودية وجهت سلاحها جهة إسرائيل أو عادت إسرائيل على جهة الإطلاق منذ نشأة إسرائيل. ولا تنسوا أن نشأة النظامين السعودي والإسرائيلي كانا متزامنين، وأمهما التي أنشأتهما وولدتهما واحدة هي بريطانيا. لا تنسوا ذلك، لا تنسوا ذلك، لا تنسوا ما قاله عبد العزيز بن سعود في رسالة وجهها للخارجية البريطانية أنه لن يعترض أبدا مخططات بريطانيا وما تفعله بريطانيا في أي وقت شاءت وفي أي مكان شاءت، وأنه لن يعترض، وأكد ذلك بالرسالة التي كتبها بيده، وقال إنه لا يمانع من منح اليهود المساكين أرض فلسطين حتى تقوم الصيحة، حتى تقوم الساعة. هذا ما قال، هذا موقف آل سعود، هذا موقف آل سعود. لكن لاحظوا كيف جندوا الجنود وجيشوا الجيوش واشتروا الطائرات وبذلوا الأموال بالأرقام الفلكية، لكن جهة من؟ جهة من؟ جهة المسلمين، وجهوها نحو المسلمين. وها هنا مجددا يحضرنا قول الحق سبحانه وتعالى الذي لا ينبغي أن يغيب عن ذهننا، لأننا عندما نعيش في هذه الحياة نتخذ مواقف، هذه المواقف ينبغي أن تكون مبنية على قناعات وعلى أدلة وعلى براهين صحيحة، لأننا مسؤولون عنها في الدنيا وفي الآخرة. يحضرنا قول الحق سبحانه وتعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المنافقين. أراد الله أن يعلم المنافقين، هو يعلم جل جلاله وعظم شأنه، فلماذا يبتلي الناس وهو يعلم أنهم هناك منافق وهناك مؤمن؟
الابتلاء العلم ها هنا معناه علم وقوع. ما معنى علم الوقوع؟ ما معنى علم الوقوع؟ معنى علم الوقوع ما يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن الله تعالى لا يعاقب من يعلم أنه سيقتل قبل أن يقتل، ولا يعاقب من يعلم أنه سيسرق قبل أن يسرق، ولا يعاقب من سيزني يعلم أنه سيزني قبل أن يزني، لا يعاقبه إلا بعد أن يقترف الجريمة، بعد أن يتلبس بالجريمة، بعد أن يقارف الجريمة. وكذلك الحال مع المنافقين، وليعلم المنافقين. والمراد بالعلم ها هنا كما قلت علم الوقوع، للعلم الأزلي الذي في علم الله سبحانه وتعالى. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المنافقين، وليعلم الذين، وليعلم المؤمنين، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وليعلم المؤمنين، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هذا الكلام ينطبق 100% على آل سعود وعلى من يدور في فلك آل سعود من الأنظمة العربية والإسلامية وكل الخونة والمنافقين والمرتزقة. هذا كلام الله عباد الله، كلام الله في الصميم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وما أصابكم يوما التقى الجمعان فبإذن الله، هي إرادة الله، مشيئة الله أن يحدث هذا الأمر لتتحقق هذه الأمور التي أراد الله تحققها. وما أصابكم يوما التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا تعالوا قاتلوا في سبيل الله. أمامنا مهام كبيرة جدا، هناك عباد الأوثان، هناك عباد النيران، هناك عباد الشمس، هناك عباد الفروج، هناك عباد المال، هناك كفر، هناك شرك. ومهمتنا، المهمة لهذه الأمة أن تقوم بنشر الدعوة الإسلامية والدعوة إلى الله والتوحيد ودعوة الناس إلى عبادة الله، لم نقم بهذا الواجب. وهذا مراد الله في فضح المنافقين، تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو حتى ادفعوا، ادفعوا الظلم عن المؤمنين كما هو حاصل في غزة وفلسطين. لكن ما الذي حدث؟ قاتلوا في سبيل الله وادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ولاموا المقاتلين وأنبوا المقاتلين وقالوا إن وضللوهم وسبوهم وشتموهم وقالوا إنهم تسببوا في هلاك المسلمين. هذا كلامهم، هذا طرحهم، هذه فتاواهم. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ليس لديكم رجال ولا مال ولا سلاح، فمن أين جاءت هذه الطائرات التي تكسب الشعب اليمني؟ من 2015 إلى يومنا هذا ونحن في عدوان، لو وجه جزء من هذا المال من هذا السلاح جهة إسرائيل كان الواقع مختلفا تماما. لكن لتعلم عباد الله أن الله تعالى أراد أن يبتلي العباد حتى ينقسم الناس كما قال النبي فيما يروى عنه في آخر الزمان إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل هذا وذاك ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ستكون فتن آخر الزمان يصبح المرء فيها مسلما ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، في إشارة إلى سرعة التحول وسرعة التغير في قلوب الناس وعقائد الناس وأفهام الناس وأفكار الناس. بينما الإنسان معك في المسجد يصلي بصلاتك ويصوم، إذا به يقول أنت مجوسي وأنت رافضي، وهو يعلم من حالك أنك مسلم وأنك مؤمن وأنك تجاهد في سبيل الله. لماذا؟ كما قال النبي يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. اليوم إخواننا في الجنوب يجندون أنفسهم ليكونوا جوا وقودا لمعركة آل سعود فيخسروا الدنيا والآخرة. وها هنا نناشد إخواننا في الجنوب وفي كل الأماكن وفي كل المناطق اليمنية شمالها وجنوبها شرقها وغربها أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يحللوا أنفسهم وأن يضعوها حيث أمر الله تعالى أن يوضع، وأن يجاهدوا إن أرادوا أن يجاهدوا في سبيل الله جهة أعداء الله اليهود الذين قال تعالى في حق إن تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا
ولا أن يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا كما أخبر النبي. لا يبيعوا دينهم، لا يروا أن قيمتهم ألف ريال، أن قيمتهم ألف ريال سعودي أو ألف درهم إماراتي أو مئة أو 200 دولار أمريكي كما هو الحاصل بالمئات بالآلاف وراء الدنيا، طمعا في الدنيا جريا وراء الدنيا لأي غرض؟ ماذا ستحققون؟ أنتم إنما تحققون غرض أمريكا وإسرائيل في المنطقة. أنتم بهذا تقوون شوكة الكفر والطغيان على أهل الإسلام، على شوكة الإسلام. أنتم بهذا تعينون أعداء الله، والأمر واضح، لأن القرار ليس قرار، لأن القرار ليس قراركم، ولأن الأمر ليس أمركم، ولأنكم إذا جاهدتم وانتصرتم فرضا انتصرتم لن يكون القرار قراركم، ولا الحكم لكم، ولا السيادة لكم. من عين العليمي؟ من عين عبد ربه منصور؟ ثم من عين العليمي؟ ثم من عين بجانبه سبعة حتى يكون ثمانية؟ هل الشعب اليمني فعل ذلك؟ أم أنها الإرادة السعودية نزولا عند الإرادة الأمريكية؟ من فعل ذلك؟ من حرك هؤلاء الدمى؟ من يوجههم؟ من يأمرهم؟ من ينهاهم؟ من يفصلهم ويعزلهم إذا أراد أن يفصلهم أن يعزلهم؟ من يفعل ذلك كله؟ يجب على الناس أن يتعقلوا. اليمن يتسع للجميع، واليمن إخوة، ولا يسمعن أحد منا نزغة الشيطان، ولا أن يتبع خطوات الشيطان، كلنا إخوة. الحمد لله، المجاهدون المؤمنون مثلوا أروع القيم والمبادئ في جهادهم وفي قتالهم نحو أعداء الله، ولم ينتهكوا محرما بفضل الله سبحانه وتعالى. ورأينا ذلك متجليا في معاملتهم مع الأسرى، كيف تعاملوا معهم بمنتهى اللطف ومنتهى الأخلاق ومنتهى الحنان ومنتهى الرحمة، بينما أولئك شاهد الكثير ما شاهد. وما شاهد الناس إنما هو من باب الحجة التي ألقاها الله تعالى على عباده، حتى لا يكون هناك عذر لأي معتذر يوم القيامة. هذه طريقتهم، هذه جيراهم، هذه ثقافتهم، هذه نزعتهم. لو تصلدوا لفعلوا مثل هذه الأفعال وأشد منها. لا تنسوا أنهم عندما تولوا أو احتلوا بعض المناطق في الحارات في مدينة تعز، كيف علقوا الرجل وسلخوه كما تسلخ الشاة، وكيف ربطوه وراء الطقم وسحلوه في الشوارع، وكيف فعلوا الأفاعيل. هذه طريقتهم، هذه جيراهم. وفرق بين طريقة المؤمنين في جهادهم الملتزمين شرع الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين أولئك الذين يستمدون ثقافتهم من ثقافة اليهود العنصرية التي لا يرغبون فيها إلا ولا ذمة، ولو تمكنوا لفعلوا الأفاعيل بالعالم أجمع. هذه طريقة عباد الله. وحقيقة تحقق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس قد انقسموا إلى قسمين، إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. اللهم اجعلنا من المؤمنين المجاهدين في سبيلك، ولا تجعلنا من المنافقين، ولا من الجاحدين، ولا من الكافرين، ولا من الظالمين، ولا من المفسدين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، ثقوا بوعد الله وتوكلوا على الله، وعضوا على هذا الدين بالنواجذ، يعني استمسكوا به حق الاستمساك. خذوا الدين والكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والمراد بالقوة بالعزيمة واليقين. لا يشكن أحد منا فيما أمرنا الله تعالى به وفيما وعدنا به سبحانه وتعالى من النصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين ما حدث في الساحل الغربي لا يستطيع الإنسان أن يصفه إلا بأنه آية من آيات الله، آية من آيات الله. يعني كم حشد الأعداء وكم جند الأعداء طيلة الفترة السابقة، 8-9 سنوات هم في حالة إعداد واستعداد وتجنيد وأموال، حتى إن بعض الأقوال تقول إنهم اشتروا السلاح في الساحل الغربي بأكثر من 10 مليار دولار. يعني كم جمع الذين جمعوا وحاصروا الشعب اليمني مما كانوا يعني يعترضونه في الساحل الغربي ويساطرونه، وما اشتروهم بأموالهم وأنفسهم وأموال السعودية وأموال الإمارات وأموال أمريكا وحضور إسرائيل والتدريب والتأهيل والإعداد والاستعداد والتحريض إلى آخره. لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن وعد الله حق، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ولا شيء قبله ولا بعده. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ما أحلم الله، ولا إله إلا الله ما أقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أتى المجاهدون فأخذوا السلاح الذي أخذ عليهم وسوطر عليهم، وأخذوا فوقه أضعافا مضاعفة. أليست هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى الكبرى التي يقف عندها الإنسان تعجبا وإجلالا لله وتعظيما لأمر الله سبحانه وتعالى؟ طبعا ما كان الأمر بيد مجاهد ولا قائد ولا شيء، إنما الأمر أمر الله سبحانه وتعالى، إرادة الله جل جلاله. وهنا يستحضر الإنسان قول الحق سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وهذه إرادة الله، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. يا نزلت في قوم أعدوا العدة، كما قيل في شأن أبي سفيان وغيره ممن أعدوا العدة لقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن العام لا يقصر على سببه، لأن الآية وإن حكت موقفا معينا إنما أردت أن تحكي كل ما يمكن أن يحصل في المستقبل إلى قيام الساعة من جهة الظالمين والفاجرين والطغاة والمجرمين أيا كانوا، حتى لو تربسوا بالإسلام كما قال في كلمته السيد بالأمس: سواء من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الخصام. قيل إنها نزلت في الأخنس بن شريق، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أحبك والله العظيم إني أحبك، وأنت أفديك بنفسي وبروحي وبمالي. وهذا الكلام تجده عند المتزلفين والمنافقين والمداهنين، تجد مثل هذا الكلام ونزل في شأنه. لكنه عندما تمكن قتل النفس المحرمة وأحرق الزروع وأهلك الضرع سواء والحيوانات التي للمسلمين، عندما يتمكن سيفعل هذا وأشد من ذلك. لكن كما قلت لكم، الآية لا تقصر على سببها، هي نزلت كحكاية عامة أن من الناس من هو على هذا النحو: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا يقول إنه يدعو إلى السلام وأنه يبذل المساعي الكبرى في سبيل إصلاح ذات البين، وما أصلح ذات البين بل أفسد ذات البين وفرق جماعة المسلمين بالفتاوى التكفيرية بالتضليل. ما من موطن يذهب إليه الفكر الوهابي إلا وحدثت فيه النزاعات والمشاكل. عاش اليمن قرونا من الزمان والناس فيه شافعية وزيدية، وهم إخوان متحابون متآلفون متوادون، يزوج بعضهم بعضا، يزور بعضهم بعضا، يصلي بعضهم خلف بعض. ما سجل في اليمن مساجد خاصة للشيعة أو للزيدية، مساجد خاصة للشافعية، الكل كانوا يصلون كإخوة وكمؤمنين بقيادة واحدة. لكن جاءت النزعة الوهابية، فرقت الناس، يعني عقدت الناس، شحنت صدور الناس، أوغرت صدور الناس، دعت الناس إلى التكفير والتفسيق، بنوا مساجد بمراكز كما يقال علمية، فرقوا من خلالها التكفير والتفسيق والتفسير، حتى حصل ما حصل مما رأيتموه وشاهدتموه من التفسيرات الإرهابية والانتحارية التي حصلت في بلادنا والكل يعلمها. هذا كله نتيجة الفكر الوهابي، نتيجة التكفير والتفسيق والتبديع والتضليل. تحيي المولد النبوي قالوا بدعة، تحيي الإسراء والمعراج قالوا بدعة، تحيي سواء الهجرة النبوية قالوا بدعة، تفعل كذا قالوا بدعة، تقرأ آية الكرسي بعد الصلاة جهرا قالوا بدعة، تقرأ ياسين على الموتى قالوا بدعة. هكذا حدث بعدها الشحن الطائفي والمذهبي، مما تولد في نفرة من الناس استقطبوهم منذ نعومة أطفالهم وخرجوا على هذا النحو، وهم أشداء على المؤمنين أذلاء على الكافرين، فتاواهم لا نقاتل الكفار. وهذا جاء مصداق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري، فيما رواه البخاري سواء في حديث طويل، إلى أن قال يتحدث عن هؤلاء أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون، تسلط وتوجه أسلحتهم نحو المسلمين ويتركون أهل الأوثان. حتى إنهم قالوا فيما يزعمونه حديث موضوع مكذوب أنه سيكون آخر الزمان فتنة يتولى فيها ويتآلف فيها المسلمون مع الكفار لقتال عدو، وهذا العدو كما يزعمون هم الروافض، يعني المسلمين. هذا ما يفعلونه اليوم عباد الله، هذا ما يفعلونه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله، يحلف الأيمان المغلظة أنه ما يريد إلا الخير وما يريد إلا السلام. يا إخواني، كان اليمن في 2015 قد وصلوا إلى طريق ووقعوا اتفاقية السلم والشراكة، كل الأطياف، كل الأحزاب، كل الشخصيات المعتبرة في اليمن وقفوا وخرجوا إلى بر الأمان بشهادة جمال بن عمر المبعوث الأممي، ولكن تدخلت السعودية وحدث ما حدث. والكل يعرف أن حزب الإصلاح قد وقع على هذه الوثيقة، وبعد أن شن العدوان السعودي عدوانه على الشعب اليمني بأسبوعين أيد حزب الإصلاح عملية ما يسمى بالحزم، عاصفة الحزم على اليمن. الكل شهد ذلك، ما كان حديثا يفترى ولا تجنيا على أحد، هذه وقائع، هذه أحداث. الكل قد وصلوا إلى طريق السلامة، بر السلامة، الأخوة، المحبة، المودة، والناس يتفهمون، لكن قالوا لا لا لا لا لا، وحدث ما حدث. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد، أشد ألد معنى أشد الخصام، وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. ما يحدث الآن في السعودية من الفساد بما يسمى بهيئة الترفيه من الخمور والزنا والسفور والتبرج والاختلاط والإتيان بالمغنيات الفاجرات والسب في الذات الإلهية والانتهاكات المكة المكرمة وإدخال اليهود إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكل شاهد كيف التقط اليهودي صورة عند قبر النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرسلها في مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف دخلوا إلى صحن المضاف حول الكعبة والتقط صورة اليهودي من باب بجانب الكعبة المشرفة، وكيف فعلوا كل تلك الأفاعي. هذا ينطبق عليهم تمام الانطباق، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، حتى إنه يهلك الحرث والنسل، يقتل، يخرج على هذه الأمة يقتل الجميع، لا يميز بين بر ولا فاجر، لا بين بريء ولا بين مدان، يقتل الناس جميعا. والشواهد على ذلك كثير، ربما استعرضها السيد القائد بالأمس في خطابه، الكثير الكثير من الوقائع التي لا غنى للإنسان عنها يوم القيامة ولا مفر منها يوم القيامة، حتى لا يقول قال أنا والله ما شهدت، أنا والله ما حضرت، أنا والله ما سمعت، أنا والله لم أعلم بهذا الشيء، ولو كنت أعلم لاتخذت موقفا آخر. هذه وقائع، هذه أحداث، هذا كتاب الله، وهذه الوقائع، وكلها حجج يشد بعضها بعضا، وكلها حجج على بني آدم، سواء تلك حجة الله، حجة الله على الناس جميعا. قل فلله الحجة البالغة، وهذا من بلاغة حجة الله سبحانه وتعالى. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم. قال له بعض العلماء هذا لا يجوز، أخذته العزة بالإثم كما قال عبد الملك بن مروان، وقام خطيبا على المنبر قال والله لا أسمع أحدا يقول لي اتق الله إلا ضربته بسيفي هذا، لأنه حصل له من الغرور والنشوة والعجب بالنفس أن وصل إلى هذا المبلغ، أنه على حق دائما، وأنه لا ينبغي أن يعترض ولا أن ينتقد ولا أن يقال له اتق الله. وإذا أخذته العزة وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، قالوا له اتق الله، زج بهم في السجود، زج بهم في عشرات بل المئات من علماء الحرمين الشريفين الآن يرزحون في السجون سواء تحت وطأة وغضب محمد بن سلمان وسلمان ابن عبد العزيز. هذا هو الحاصل يا عباد الله. ألا فعلينا أن نتقي الله، وعلى كل إخواننا الذين يرتمون في أحضان آل سعود أن يتقوا الله، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لا تكونوا مع الكاذبين، لا تكونوا مع الخائنين، لا تكونوا مع الظالمين، لا تكونوا مع المستبدين، ولا سيما حزب الإصلاح الذي يقول إنه حزب إسلامي. الإسلام يرفض أن يكون الإنسان مع الطغاة والمجرمين، لأن الله تعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ويقول جل من قائل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذا هو الموقف الحقيقي، موقف الإسلام. فإن من يدعي الإسلام يجب عليه أن يتقيد بأحكام الإسلام، بأحكام القرآن، بهدي سيدي ولدي عدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا وأكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك وعلى عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا محمد أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشفع طائر مضارب من قال فيه الرسول الصادق ولا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب وعلى سكنه الحوراء فلدة كبد المصطفى خامسة أهل كساء فاطمة البتول الزهراء وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قام أو قعد أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا يا ربنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا دينًا إلا قضيته ولا مريضًا إلا شفيته ولا تائبًا إلا قبلته ولا صغيرًا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك واهدنا بك ولا تباعدنا عنك يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا يا الله فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك وأيدهم يا الله بتأييدك وأمدهم بملائكة من عندك وافتح لهم فتحا مبينا وانصرهم نصرا عزيزا وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهداءنا وتقبل منهم ما قدموه في سبيلك واجعل أرواحهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا واكسر شوكة المعتدين وخيب آمال الظالمين وأحبط أعمالهم يا رب العالمين وخذهم أخذك القرى وهي ظالمة إن أخذك أليم شديد. اللهم أرنا في آل سعود وآل نهيان وأمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأنصارهم وأشياعهم وكل من تربص بنا وبالمسلمين سوءا عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم، اللهم أحبط أعمالهم، اللهم ادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم خالف بين كلمتهم وعجل يا الله بزوالهم ونكل بهم من وراءهم واقضع بخزيهم أطماع من بعدهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم فاكفناهم كيف ما شئت وأنا شئت. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين وأيد به الدين وأقم به شريعة سيد المرسلين وحف مقامه بالصالحين واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين واصرف عنا وعنه عن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. واسقنا الغيث وأمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين ولا من رحمتك آيسين يا رب العالمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة لليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة لليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت

أشهد أن لا

Thank you.

المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة. تورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبدا. خيار الاستسلام في اليمن غير وارد.

شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ثلاث طوابق نزلوا على امي.
1: عارف ايش يعني وحيد؟
2: فجأة تصير لوحدة.
1: مسطرين تسطير.
3: الله يقطع قلبه بسير وقطع قلبي.
4: الأمر ما بنساه في حياتي.
1: خذوني آخر مزرعة، آخر مرة والله آخر مرة.
5: رحت على المقبرة ما لقيتش قبور.
6: اللي ضل بس يتحسر على أهله.
7: طلعت من الأسر ما لقيتش حد يستقبلني، لأنه الأهل مستشهدين.
8: كل حياة أصبحت عبارة عن ذكر.
9: أنا رجعت أمي من اللي راح.
10: يوم بدي بزعق عليه بتسمعوني يا أبا.
11: رجعت ما لقيت كوش.
1: حتى إني كان بيجي. أنا أهلي رجعت مش حسبتهم.
12: في غزة لا تنتهي المجزرة عند لحظة القصف، أحياناً تبدأ بعدها حين ينجو شخص واحد فقط من العائلة. لا يسمونه ناجياً كاملاً، هنا يسمونه الناجي الوحيد، شخص خرج حياً من تحت الركام، لكنه خرج وحده، لا بيت، لا أم، لا زوجة، لا إخوة، فقط ذاكرة كاملة تمشي على قدمه.
13: أنا محمد حسن الدالسو، سكان مخيم الشاطئ. تم استهداف بيتنا في 28/10/2023. قبل الاستهداف بلحظات بقت كل العيلة مجموعة في الشقة اللي تحت وبنضحك وبنلعب كبار وصغار. أدن العصر.
12: قبل دقائق من القصف كانت العائلة مجتمعة داخل المنزل، أحاديث عادية، ضحكات، أطفال. لم يكن أحد يعرف أن هذه ستكون الجلسة الأخيرة.
13: كلهم حطلع دقوم أصلي وأنام وبتصحون المغربية. لسه بدي أنام، حسيت إيش بده يهيل علي، بدي أقوم لقيت كل شي فوقي. قعدت أتشاهد وأقرأ قرآن. بعد ما يقارب 10 دقائق ربع ساعة صرت أسمع تكبيرات فوق. صرت أدعي ربنا يا رب. صرت أدعي ربنا يا رب خذ وداعتك وسيب أهلي عايشين. خذني أنا وخلي أهلي عايشين. تفاجأت بعد هيك إنهم كانوا يكبروا على كل شهيد بطوله.
12: تحت الركام لم يكن يخاف على نفسه بقدر خوفه على العائلة التي اختفت تحت الإسمنت والغبار. ساعات طويلة مرت وهو لا يعرف من بقي حيا ومن رحل.
13: أنا تحت الأنقاض كان خوفي على أهلي أكثر من خوفي على نفسي. أنا متت تحت الردم، متت. أنا قعدت ما يقارب 6 ساعات تحت الردم، متت، عشت. إجاني محمد ابن أخوي وهو بنادي علي، وفي اللحظة هذا كانوا منتشليني من تحت الردم.
12: بعد انتشاله من تحت الأنقاض بدأ البحث عن الأسماء، زوجته، ابنه، إخوته، أخواته، أسماء تحولت خلال ساعات إلى قائمة طويلة من الشهداء.
13: فأجوا بلغوني باستشهاد زوجتي وابني وأخوتي وخواتي.

0: كانت فاجعه كبيره، وفاجعه لا تحتمل.
1: في اليوم التالي كان محمد يدفن عائلته بيديه، لكن وسط كل هذا الخراب ظهر صوت صغير ما زال يتنفس.
0: وأنا بكفن فيهم محمد ابن أخوي، لقيت فيه النفس، طرت أجري فيه، عايش. أعطاني بصيص أمل إن أنا لقيت واحد من العيلة عايش، حتى لو طفل. بعد ما دفنتهم أغمى علي، دخلت في غيبوبة 15 يوم. صحيتني الغيبوبة، لقيت ربطين سرير بسرير الولد، قعدت في مرحلة علاج. وهنا بدت المأساة الكبيرة، وتم حصار الشفاء، مجمع الشفاء، ضرب في كل مكان، الخوف، القلق، حنتمنا عايشين، حنلحق بسببونا. بعد 15 يوم من حصار الشفاء الأول، تم دخول الجيش للمستشفى، أخذوا اللي أخذوا، أهانوا اللي أهانوا، وتم ضربي وإهانتي قدام ابن أخوي. أنا دائما بقول الناجي الوحيد هو الشهيد، هم ارتاحوا وربنا يتقبلهم شهداء بإذن الله. لكن إحنا اللي موجودين، الحسرة مالية قلوبنا، وعلى قد ما بدنا نقدر نتناسى مش قادرين ننسى. أنا كل ما بنفتح موضوعهم، كل ما بتذكرهم، دمعة لا إرادة بتنزل عليهم. كمية الاشتياق اللي موجودة ما بتوصف، ما بقدر أنسى جسامينهم. جسامينهم من اليوم أنا في مخيلتي كيف بكفل فيهم، كيف بدفن أهل بيدي، كيف بدفن أهل بيدي، كيف بدفن أهل بيدي. هذا أمر ما بنساه في حياتي. حاولت بعد الهدنة أني أروح أبني بقبورهم، للأسف حتى في قبورهم ما سلموش، تم تجريف المقبرة عليهم.
1: منذ ذلك اليوم لم تعد حياة محمد مرتبطة فقط بالنجاة، بل بمسؤولية طفل بقي وحيدا مثله، طفل صار بالنسبة له ما تبقى من العائلة.
0: الناس فاكرة الناجي الوحيد انه مرتاح مبسوط، بالعكس ممكن تشوفونا بنضحك مبسوطين، لكن هذا بالخارج، في الداخل احنا بنتمزع. الواحد لما بيشتاق لابنه، بيشتاق لاخوه، بيشتاق لاخته، بيشتاق لامه، لابوه. اتمنى وهذا حلمي انه يكون في مكان خاص للناجي الوحيد، واكون من ضمن الراعين عليه.
1: لاحقا قرر محمد ان يبدا محاوله جديده للحياه، تزوج من ناجيه وحيده اخرى في محاوله لبناء بيت يعرف معنى الفقد جيدا.
0: تزوجت من ناجيه وحيده، هذه الايام اصعب ايام في حياتي، ما بحس في الالم الا صاحبه.
2: ألم نشرح لك صدرا.
0: أكثر شيء ببسطني فيها ابن أخوي بقولها يا ماما، من كتر حبه إلها، من كتر ما هي بتحبه، وكيف بتعامله كابنها. وأكثر الناجي الوحيد قد ما بدها تكون حياته صعبة، إذا ما ركنش على نفسه وثبت أقدامه مش هيقدر يكمل حياته. فأنا كناجي وحيد وبرعى ناجي وحيد، الحياة ما وقفتني. احنا شركاء في الألم وفي الفرح وفي الحزن، كل دقيقة وفي كل لحظة.
1: الحياة داخل المخيم لا تترك وقتا طويلا للحزن. الماء، الطعام، الطوابير، ومحاولة بناء يوم جديد فوق كل هذا الفقد.
0: زوجتي الجديدة معوضاني على شيء بسيط، استشهاد أهلها قبل استشهاد أهلي بساعات. هم أهلها استشهدوا في 27/10/23، أهلي استشهدوا 28/10/23، فرق الساعات، هم المساء أنا العصر، فرق الساعات، وربنا جمعنا في هالمكان إنه نكون لبعض.
1: في غزة لا تعني النجاة دائما نهاية المأساة، أحيانا تكون بدايتها الطويلة. ينجو الجسد لكن العائلة تبقى تحت الركام.
0: احنا كفلسطينيين عنا العزيمة وعنا القوة إنه نرجع نبدأ حياتنا من جديد، نتزوج ونخلف ونبني بيوتنا رغم أنف الاحتلال وأعوان الاحتلال. أمهاتنا ولدتنا ولادين، بنحب الحياة، بنكافح. تزوجت من الناجية الوحيدة حتى نبني بيت من جديد ونعمل حياتنا من جديد، وإن شاء الله ربنا يعوض علينا بالعوض الخير، الله يتقبلهم، نحتسبهم عند الله شهداء.
1: في غزة لا ينجو الناس دائما كما يظن العالم، بعضهم يخرج حيا من تحت الركام، لكنه يقضي ما تبقى من عمره وهو يحمل الغائبين داخله. محمد نجا من المجزرة، لكنه ما زال يعيشها كل يوم، وفي مدينة اعتادت العد بالأسماء والصور والشهداء، يحاول رجل وطفل أن يبني ما تبقى من عائلة.

99.1 سامة FM في بث حي ومباشر، مواكبة للخروج الجماهيري الحاشد وأيضا لآخر المستجدات وآخر التطورات فيما يتعلق بالتصعيد الذي يواجهه أبناء شعبنا اليمني بالصبر وبالثبات وبالجلد. بينما يخرج أبناء شعبنا في هذه الأثناء ويتهيب الأحرار ويتهيئون للخروج إلى كافة الميادين وإلى كل الساحات لتأكيد المؤكد، فلسطين أولوية والوقوف معها دين وعهد ووفاء لا يمكن أن يحيد عن هذا الشعب الصابر والمجاهد. في هذه الأثناء طيران العدوان يستهدف بعدد من الغارات يا أبناء شعبنا في محافظة صعدة شبكة الاتصالات في جبل العلم، وأيضا يستهدف بعدد من الغارات شبكة الاتصالات في أرحب وفي بلاد الروس. يمضي العدو في تصعيده وفي استهدافه لليمن ولسيادة اليمن ولقرار اليمن. وأمام هذا التصعيد هنا شعب الإيمان والحكمة يبرز في كل الميادين بثبات بعنفوان بإرادة وعزيمة لا تلين في مواجهة كل هذا الظلم وكل هذا البغي وكل هذا الإجرام وكل هذا التعدي. ومن بشائر إنجازات القوات المسلحة اليمنية في هذا الصباح، في هذه اللحظات، في هذه الأثناء، تطهير مديرية جبل حبشي بالكامل.

في هذه الأثناء كما هي العادة وكما هو معروف عنكم يا أبناء شعبنا، كل مؤمن استل سلاحه وبرز إلى ساحة المواقف، الساحة التي يعلن من خلالها الموقف الثابت والمبدئي بأننا لن نتراجع، لن نستسلم، لن نخضع لمن؟ لشذاذ الآفاق الذين يبغون حكم هذه البلاد والسيطرة على شعب الإيمان والحكمة، الذين لديهم أهداف صهيونية في إتاحة المجال لليمن وإباحة اليمن للصهاينة ولكل من هب ودب. في هذه الأثناء كل مؤمن، كل غيور، كل من لديه حمية برز في ساحة المواقف ومضى إلى ساحة المواقف، حيث يكون للمواقف أثرها وحيث تكون للأصوات أثرها في مواجهة الأعداء والظالمين والمستكبرين. طوبى لمن تحرك في هذه الأثناء، طوبى لمن زأر في هذه الأثناء، طوبى لمن مضى في هذه الأثناء نحو قبلة المواقف ليسطر موقف الإسلام، ليسطر موقف الرجولة، ليسطر موقف الشجاعة في مجابهة ومواجهة الظالمين والمستكبرين من كل الإجرام ومن كل ما شاهدناه من إجرام في كل المحافظات وفي كل المديريات والقرى والعزل. لدينا اليوم قضية مبدئية وعادلة ينبغي أن نواجه بها ذلك الباطل وذلك العدوان الذي يستهدف كل مواطن في هذا الشعب. في هذه الأثناء مستمعينا الأكارم، أيها الصابرون، أيها المجاهدون، العدو السعودي يشن 3 غارات على جبل عطان بالعاصمة صنعاء. كراتين يا أمريكا، كراتين كراتين يا منافقين، كراتين. والله لو قصفتم مهما قصفتم، والله لو شنيتم غارات مهما شنيتم، بقوة الله عز وجل الشعب المؤمن الذي صبر على ربع مليون غارة مستعد أن يصبر إلى يوم القيامة مهما كان القصف، مهما كان التدمير، مهما كان الاستهداف، مهما كان العدوان، مهما كان البهتان. شعب اليمني الآن بصغاره بكباره بأحراره في كل الساحات وفي كل الميادين يقف شامخا أمام أعتى آلات الظلم والإجرام والاستهداف. يشنون العدوان بمستشارين أمريكيين وبإرادة أمريكية وبضوء أخضر أمريكي وبمباركة أمريكية وبدعم وإسناد أمريكي، وفي المقابل هذا الشعب بالله عز وجل قد تحالف وتوكل عليه في كل الساحات وفي كل الميادين وعلى كل صعيد، ويجابه ويواجه كل ذلك التحالفات وكل تلك التحالفات، يواجهها

0: عدواني وحصاري وبهتاني العدو السعودي المجرم.
1: النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة. لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبدا. خيار الاستسلام في اليمن غير وارد.

تتعالى النيران والتخان من مطار الرياض، وستستمر سحب التخان في التعالي من كل المنشآت وفي كل المواقع الحساسة. بغيكم وإجرامكم يرد علي من سواعد الرجال، من ملاحم الأبطال، وكل المنشآت، كل المنشآت في عمق العدو تحت الرصد وتحت أيضا رحمة الصواريخ اليمنية التي تستهدف عمق العدو وكل المنشآت الحساسة. بالأمس رأينا ورأى العالم بأكمله اليمن وهو يفرض حظر الملاحة الجوية في عدد من المطارات السعودية في عمق العدو، وسيستمر هذا الحظر كما نجح الحظر البحري. اليمن اليوم يمضي بقوة نحو فرض حظر الملاحة الجوية على العدو السعودي. بقوة الله عز وجل، معادلة قرآنية، لا يمكن أن نتراجع أمام هذه المعادلة، وبتوجيهات الله وأوامر الله نمضي في مواجهة الأعداء العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص، المطار بالمطار والموانئ بالموانئ والعاصمة بالعاصمة والحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.

هذه المعركة يا أبناء شعبنا اليمني تتجلى الآيات أمام أعينكم. من أغلق مطاراتكم تغلق مطاراته، ومن أغلق الموانئ تغلق موانئه، ومن أحرق الطائرات تحرق طائراته، ومن استهدف منشآت اليمن والبنى التحتية الحساسة، اليمن بقوة الله عز وجل يستهدف منشآته وبنيته التحتية ومصافي البترول ومصافي الطاقة مباشرة وعلى الهواء.

0: إذن يستمر التوافد الجماهيري الكبير إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وفي ساحات المحافظات في مسيرات ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي. من العاصمة صنعاء ومن طريق العزة والكرامة ينضم إلينا في هذه الأثناء الشيخ علي إبراهيم الأبيض. مرحبا بك يا شيخ علي. حياكم الله شيخ علي. اليوم موقف أبناء شعبنا اليمني في هذا الخروج أمام التصعيد وأمام العدوان وأمام البهتان السعودي المستمر على شعب الإيمان والحكمة، ما هي رسائل أبناء شعبنا للعدو السعودي ولكل أدوات العدو؟
1: نقول اللهم صل على محمد وعلى محمد. خرج اليوم أبناء الشعب اليمني ليستمر في جهاده في سبيل الله وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا الوطن. ورسائل الشعب اليمني تقول الرسالة للسيد المولى سلام الله عليه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، يقول له يا سيدي نحن شعبك الذي سنبيض وجهك إن شاء الله في الدنيا والآخرة
0: بإذن الله،
1: نحن شعبك المستعدون للمواجهة حتى آخر نفس فينا وما دام العمر تنبض فينا. أما رسالتنا رسالة ابناء الشعب اليمني اليوم بحرده إلى تلك المرأة أم الشهيدة عظيم، نقول لها ونقول للحج علي صاحب العرب ونقول لكل أسرة مكلومة من العدو السعودي، ونكسو بالذي أوجدنا في هذا الكون أننا سننتقم وأننا سنثأر وأننا سنجعل ابن سعود يندم كل الندم. ونقول للعدو السعودي ومرهزقته إن الله سبحانه وتعالى أراد أمرا أن يقضي جعلكم أن تعودوا في تصعيدكم وأن تعودوا في جرامكم للمرهزقة لكي يطهركم الله من هذا الاضطراب الطاهرة، فما نرى من الصواريخ والمسيرات التي تطلق عليكم يوميا وتبتلكم إلا حكمة الله، لأنكم أوغلتم في صدور الشعب اليمني 12 عاما ولم تعقلوا، والله لم تعقلوا حتى لو دخلتم إلى جهنم لعدتوا لما نعود عنه. أما رسالتنا لمحمد بن سلمان، الشعب اليمني مصمم وقد قرر خلف قاعده، والله أننا سنصل إلى حتى ننتزع ملكك بإذن الله، والله إن بدنا، والله إن الحرق الذي سمعنا بها تلك المرأة وذلك الشاهد، والله إننا سنذكرك باليوم الذي نجعل منك تندم أشد الندم وسيفسد ملكك، والله إننا نرى، والله الذي لقيناه إننا نرى ونؤمن ونؤمن أن نعشق أيدي أبناء الشعب وبقيادة السيد عبد الله.
0: نعم شيخ علي سلام الله عليك وعلى هذه المواقف والرسائل التي هي رسائل الجميع من أبناء شعبنا اليمني. فعلا اليوم كل أبناء شعبنا اليمني، كل غيور، كل من فيه ضمير ووجدان اليوم سيخرج إلى ساحات الموقف، سيصدر الموقف الذي يرضي الله في مواجهة أعداء الله. سلام الله عليك وعلى كل أبناء شعبنا اليمني الذين يتوجهون في هذه الأثناء نحو قبلة المواقف، نحو ساس الشرف وساس العزة في ميادين المواقف والشرف والحرية. إذن يستمر التوافد الجماهيري الكبير إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وفي ساحات المحافظات في ملحمة أسطورية يخرج إليها أبناء شعبنا اليمني لرفع أصواتهم للزئير بمواقفهم في مواجهة الأعداء ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي.

المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة، لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبدا. خيار الاستسلام في اليمن غير وارد.

0: أننا جاهزون في أي تصعيد ينال مقدساتنا الإسلامية أينما كانت، ونعدهم بأننا سنكون بأننا سنفاجئ العدو، سنفاجئ الصديق قبل العدو، وأننا بهذا اليوم العظيم نؤكد على ثباتنا وعلى صمودنا على قضيتنا الحصار بالحصار وعلى انتزاع مقدس وعلى انتزاع حقوقنا من العدو السعودي. الله أكبر.
1: الموت. شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الله ما تغلب، لنا موعد مع العالم وجند الله ما تغلب، مسيرتنا بعون الله باتوصل مآربها، سفينة نوح باتمضي ومن يشتي النجاح يركب، وحالك ألف حالك من جلس واخطأ مراكبها. قال سلكناها مع ابن البدر يا سعد الذي يركب، ركبناها مع ابن البدر يا سعد الذي يركب، وخاسر ألف خاسر من جلس واخطأ مراكبها. توكلنا على الباري وبالأسباب ذي سبب مسيرتنا سفينة نوح، زره من يقاربها بدين الله بانصدع ونردع كل من كذب، لنا غاية رسمناها وحددنا قوالبها فلن نترك عيال سعود. قال لنا غاية رسمناها وحددنا قوالبها، معك طالوت بانمضي وحاشا يوم نتذبذب، توليناك ابو جبريل وما نخشى عواقبها، ومن نهرك خلفنا غرفة باليد ولن نشرب، لنا عبرة اخذناها وفادتنا تجاربها، وبانهزم قوة الطاغوت على جالوت يترقب يم الايمان والحكمة ويطلع مناقبها، هدفها تحكم العالم وشرع الله لها مطلب، فما بالك بساحلها ومندبها وماربها. قال هدفها تحكم العالم وشرع الله لها مطلب، فما بالك بساحلها ومندبها وماربها. تحركنا على مبدأ وحاشا يوم نتقلب، وحذرنا الامم توبه وتصحى من مصايبها، من تورط مع اسرائيل بايندم وبايحنب، ومن طبع مع امريكا وقع داخل محانبها. قال من تورط مع اسرائيل بايندم وبايحنب، ومن طبع مع امريكا وقع داخل محانبها. خيارات اليمن كبرى وكل الحمد لك يا رب، معانا للعدا كل الخيارات دي تناسبها، ننوه للدول تنويه من قبل اشتعال الحرب، حذاري تخدم اسرائيل وتلبي مطالبها، لذلك بطلوا غاغة على الحكام تتأدب تحاسب نفسها من قبل ما نأتي نحاسبها. قال لذلك بطلوا غاغة على الحكام تتأدب تحاسب نفسها من قبل ما نأتي نحاسبها، رهان الناس بالباطل بيتلاشى ويتخرب ويبقى الحق واصحابه ويمشوا في مناكبها، فلن نترك عيال سعود تتفرد بهذا الشعب وتأخذ كل خيراته وذرواته وتنهبها. على السعود حتى الصبر من صبر اليمن شيب، كظمنا الغيض 10 سنين وزادت في تلاعبها، كفاية لا هنا يكفي زمان الهيمنة قرب، لنا موعد مع جدة لنا موعد مع أبها، ختمناها بهذا الجول والكورة في الملعب، يمنا قررت تبدأ تعاتب من نعاتبها. على يا هيئة الأركان دق النفط والكهرب وحطم تحليات الماء وروينا خرائبها، وحاصرهم من الماكل وحاصرهم من المشرب وعلمهم حقوق الجار حملهم عواقبها، وحجم الحرب يتوتر طبيعي عندنا المندب مفاتيحه مع السيد، إذا اشتدت نوايبها يقلق حين ما يشتي ويفتح حين ما يرغب، وعاد مفاجآت الغد باتذهل قرايبها، نصنعها على الحاصل وجننا بها الكوكب، باقصى تكلفة ممكن تعدينا شوايبها. رعى الله قوة التصنيع ذخر الشعب والمكسب، ذراع السيد القائد إذا اشتدت حرايبها، قلوا للمملكة تبشر حقول النفط باتضرب، قسم بالله قل تلصى وقلنا عن أبايبها، قسم بالله قل تلصى وقلنا عن أبايبها. أصلاً الله أكبر.

جئنا إلى هنا لنؤكد لأمريكا ولإسرائيل إننا ما زلنا على موقفنا ولن نتزحزح حتى آخر قطرة من دمائنا. ونقول لأولئك السهاينة العملاء: أتظنون بضربكم لنا؟ أتظنون بقسمكم لنا أن تخضعونا أن نخضع لكم؟ حاشا لله، وكلا أن نخضع إلا لله سبحانه وتعالى. ونعلن رسالتنا إلى من تسول نفسه وإلى المغرة بهم، نقول لهم: ارجعوا إلى أرضكم، ارجعوا إلى بلادكم قبل ما يفوتكم الأوان. فوالله إذا فاتكم الأوان لا ينفعكم لا الأمريكي ولا الإسرائيلي ولا أي دولة مهما كانت. ورسالتنا إلى سيدنا عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي: إذ ربنا يا سيدي حيث ما شئت، فوالله العظيم ستجدنا مسلمين لك، ستجدنا عصاة موسى في يدك يا سيدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الآيات والشواهد والحقائق تتجلى في الميدان بالانتصارات والفتوحات، سواء إلى العمق السعودي أو في جميع الجبهات، بفضل الله وبعظمة الله وإرادة الله. أما العدو السعودي، عندما رميتم بالبوتان والزور العظيم إلى الشعب اليمني، نقول لكم كما قال الله سبحانه وتعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصطون على المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. المتقون قادمون يا آل سعود، شعبنا اليمني عظيم، بقواتنا المسلحة اليمنية، بالسيد القائد المولى، قادمون إن شاء الله.
1: رسالتكم للعالم الإسلامي بخصوص
0: رسالتنا إلى العالم الإسلامي بخصوص المقدسات، المقدسات هي للشعب اليمني والقلة القليلة التي اختصها الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. المقدسات هي للمؤمنين وهم الذين يحامون على المقدسات.
1: على العالم الإسلامي أن يفعل،
0: على العالم الإسلامي أن يلتفوا حول هذا القائد، حول هذا القائد الرجل العظيم، السيد القائد المولى، تاج رؤوسنا ونبض قلوبنا والدماء التي تجري في عنقنا، حليف القرآن وقرين القرآن، النور في زمن الظلام. هذا الرجل العظيم الذي قال فيه السيد سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله: ليتني جندي أقاتل تحت راية السيد القائد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي. الله أكبر.
2: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله نحن اليهود.
1: تفضل تفضل. إذا مشاهدينا

في هذه الأثناء استمر التوافد الجماهيري الكبير لأبناء شعبنا اليمني إلى ميدان 70 بالعاصمة صنعاء وفي ساحات المحافظات في مسيرات ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي. في هذه الأثناء ينفر كل حر، كل غيور، كل رجل، كل أبناء شعبنا اليمني الأحرار ينفرون نحو ساحة المواقف، لأنه هل هنالك في هذه المرحلة من هو متخاذل أمام ما يحدث وأمام ما يجري وأمام الإجرام والعدوان السعودي المستمر على اليمن منذ 12 عاما؟ هل يمكن أن يتخاذل الرجل وهل يمكن أن يتخاذل المؤمن أمام كل هذا الكم الكبير من الإجرام؟ لا والله، ستجد في هذه الأثناء كل صاحب ضمير، كل رجل، كل غيور، وهو يتحرك نحو ساحة المواقف، نحو ميادين العزة، نحو ميادين الشرف، لأنه لا معنى للجلوس. هل ستواجه كل هذه الآلة الغاشمة والإجرام بجلوسك، بتخاذلك، بعدم اتخاذ أي مواقف؟ هل ستقف إلى جانب المظلومين والمستضعفين من أبناء شعبك الذين سالت دماؤهم كالطفل أثير، وكذلك الشائب الذي استشهدت كل أسرته في محافظة حجة وأنت لم تتخذ أي موقف؟ لا والله، اليوم من يتخذ المواقف ومن يخرج إلى كل الساحات ومن يزعر ومن يعلن الرايات ومن يحبو حبوا إلى كل الميادين وإلى كل الساحات هو من لا يجد أي حجة وأي تبرير وأي عذر يمنعه من الخروج إلى كل الساحات وإلى كل الميادين. ستجد في ميدان 70 وفي مختلف الميادين الذي هو معوق وخرج إلى كل الساحات وإلى كل الميادين ليقف موقف الحق والثبات في مواجهة الباطل. ستجد الأعمى، ستجد الجريح الذي لا يستطيع أن يمشي ولكنه مشى إلى ميدان 70 وسار إلى ميدان 70 ليرضي الله وليزأر بالموقف في ابتغاء لمرضات الله. لذلك في هذه اللحظات هي اللحظة التي يجتمع فيها المؤمنون الصادقون المجاهدون في مواجهة المعتدين والمجرمين، هي اللحظة التي نغيظ بها أعداء الله في مواطن النفير والعزة والكرامة، نواجه من خلال الموقف، من خلال الكلمات، من خلال المعنويات كل ذلك الإفك وكل ذلك البهتان وكل ذلك

من الأخبار العاجلة يا شعبنا اليمني، وأنتم تبرزون وتمضون في هذه الأثناء نحو ساحة المواقف. الخطوط الجوية الدولية الباكستانية تعليق الرحلات الجوية إلى الرياض، مطار الرياض وكل المطارات السعودية عدا مطارات المدينة المنورة ومكة المكرمة غير آمنة بقوة الله.

من البشارات لكم يا أبناء شعبنا، لكل المجاهدين، لكل الصابرين، لكل الثابتين، لكل المؤمنين. مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا، انكسار هجوم لتحشيدات العدو السعودي جنوبية باب المندب قادمة من لحج، وسقوط عشرات القتلى والجرحى وإحراق وتعطيل عدد من الآليات. والله هذه الأدوات، أدوات السعودية من العمالقة، من درع الوطن، من التكفيريين، من المنافقين، يريدون استعادة باب المندب خدمة لمن؟ لنتنياهو. والله أن المخطط مفضوح، وأن المؤامرة والأهداف باتت واضحة. اليوم هؤلاء هم وقود لاستهداف اليمن، لاحتلال اليمن، لتنفيذ المؤامرات بحق أبناء شعبنا اليمني. وكما قال السيد القائد بالأمس أن السعودي استثمر العناوين الدينية وعناوين أيضا عناوين الجهاد خدمة لأمريكا. اليوم بقوة الله عز وجل من يجاهد هو من يجاهد أمريكا، ومن يقاتل أمريكا، ومن يقارع أمريكا، ومن يتصدى لمؤامراتي وأهدافي وأجندات أمريكا. أما من يقف في الخط الأمريكي فهو منافق، فهو أداة ارتزاقية لاستهداف أبناء هذه الأمة. إذن يا أبناء شعبنا اليمني، انكسار هجوم لتحشيدات العدو السعودي جنوبية باب المندب قادمة من لحج، وسقوط عشرات القتلى والجرحى وإحراق وتعطيل عدد من الآليات، البشائر من باب المندب اليمني بأيدي رجال الرجال نزفها إليكم مباشرة وعلى الهواء عبر صوت الانتصارات سام اف ام. الجموع تندحر والآليات تحرق، وعمق العدو يستهدف.

يراد من خلال التصعيد في باب المندب وفي مختلف الجبهات في الساحل الغربي أن يتم التصعيد وأن تكون منطقة حرب خدمة لمن؟ للأطماع الأمريكية وخدمة للتحالف العدواني الذي يستهدف اليمن. كل المؤامرات باتت معروفة، واليوم أبناء شعبنا اليمني يدركون حقيقة المخطط وحقيقة المؤامرات. والعدو السعودي اليوم يتذوق وبال ما أقدم عليه من عدوان ومن تصعيد جديد ضد اليمن. لن يترك أبناء شعبنا اليمني حقوقهم وأيضا أراضيهم وممتلكاتهم أمام العدو هكذا مباحة. سيكون هنالك رد، والرد اليوم في كل المنشآت وفي عمق العدو يطال كل المنشآت وكل الأهداف الحساسة. المعادلة اليوم بقوة الله عز وجل أصبحت واضحة، وليس هنالك أهداف مستثناة في عمق العدو السعودي من المنشآت الطاقة ومن المطارات سوى مطارات مكة والمدينة المنورة، وكل المنشآت وكل المطارات وكل البنى التحتية تحت أيضا مرمى الصواريخ اليمنية التي تضرب في عمق العدو وتستهدف تلك البقرة الحلوب. أبو منشار بإذن الله على موعد مع الزوال، مع الزوال، مع الزوال، وما ذلك على الله بعزيز. نراهن على الله وهو يراهن على أمريكا وعلى تركيا وعلى باكستان وعلى فرنسا. ولو احتشد العالم بأكمله في إسناده وفي نجدته، والله لن يقدموا ولن يؤخروا شيء. ونحن بقوة الله عز وجل، بثباتنا، بتحركنا، بإخلاصنا، بتمسكنا، باستجابتنا لأوامر الله عز وجل ولأيضا أوامر الله، بإذن الله نحن سنكون على موعد مع النصر. النصر ولا شيء سوى النصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.

0: الإخراجي لنصرة الشعب الفلسطيني، وأننا لن نتخلى عن نصرة الشعب الفلسطيني بإذن الله تعالى، وثباتا على معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ونلقي العدو دروسا لن ينساها بإذن الله تعالى، ومواصلة طرد التحشيدات العدو السعودي في جميع الجبهات. ونؤكد لسيدنا السيد القائد عبد الملك بدر الدين أن نحن ثابتون وجاهزون ومستعدون، واحتزم يا سيد عبد الملك بعدك رجال، وسوف نوكل بالعدو السعودي بإذن الله تعالى، ولن نتراجع عن نصرة الشعب الفلسطيني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل.

إنا معك يا سيدي، إنا معك، والميدان يشهد، ورجال الرجال في كل الساحات وفي كل أيضا الميادين تشهد. إذن في هذه الأثناء توافد جماهيري كبير إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، العاصمة صنعاء التي تواجه كل المنافقين وكل العالم المرائي والمنافق وأيضا العالم الذي ابتاع بالمال. في هذه الأثناء صنعاء الصمود، صنعاء المقدسة، صنعاء الثبات، صنعاء العنفوان، وفي ساحات المحافظات الأخرى يخرج طوفان المواقف اليمني ليؤكد الثبات إلى جانب الفلسطينيين، إلى جانب قضيتنا المركزية، القضية الأولى، قضيتنا الأساسية، القضية الفلسطينية، وأيضا يؤكدون على الاستنفار في مواجهة عدواني وحصاري وبهتاني العدو السعودي ضد شعب الإيمان.

نقول مهما كانت الوعود مهما حاولوا أن نخطف فلن نخطف، أليس كذلك؟ وإذا ما طلقنا شفتنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

0: المقدسة. والله والله لو نقتل ثم نخلق حتى نحرق ثم نذر في الهواء ما تركنا يا أبا جبري ولا سيدنا مولانا السيد عبد الملك على العهد ماضون وفي خطى سائرون. نقول لك يا أبا جبريل والله والله لو خذت من أجوال هذا الأرض وسحارها وبحارها لأخذناها معك ما تخلف منا رجل واحد ورسالنا الغزة وفلسطين. نقول لهم دماؤكم دماؤنا وجوارحكم هي جوارحنا اصمدوا اثبتوا نحن إلى جانبكم. الله أكبر الموت أمريكا الموت إسرائيل
1: أعوذ بالله من الشيطان.
2: إذن يا

0: تعاملون مع الشعب اليمني حسب وصية جدكم المؤسس لكم عندما قال عزكم بدمار اليمن وعز اليمن بدماركم، فلا تتركوا اليمن ينعم بخيراتي وعملوا على دماري وتغذية الف تنفيه حتى لا يتمكنوا من استغراق ثرواتهم، فنحن نرى عداوتكم لنا دون أي مبرر سوى ما ذكرنا أو تحملون أفكار اليهود ضدنا، لقول الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم أو كلاهما، خزاكم الله يا آل سعود. الله أكبر.
1: الله أمريكا. الله.

هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة. لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلاً من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبداً. خيار الاستسلام في اليمن غير وارد.

شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مقبلة للغزاة واليمن مقبلة من غزاها، أم يقولون نحن جميعا منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، ونقول المعركة القادمة الفرح في عدن والعرس في صنعاء والعزاء والرجاء عند السعودية قوة الشرعية قد دقت المرعى واليهودي هرب عند اليهودية. الله أكبر.
1: الكيان السعودي، ان لا فرق بين الكيان السعودي والكيان الاسرائيلي، فالكيان الاسرائيلي يستهدف الاطفال والنساء في وسط غزه وفي فلسطين، والكيان السعودي يستهدف النساء والاطفال في وسط الشعب يمن الايمان والحكمه يمن العزه والاباء. ونذكرهم بان يوم امس استهدف النساء والاطفال، واخر جريمه كانت له يوم امس في التربه حيث سقط شهداء من النساء والاطفال، واكبر شهيد بينهم هو ذلك الطفل الذي خرج الى الحياه وهو مغمض عينيه، واجهض امي واجهضته امي من تحت العدو السعودي الملعون، سبب العدو السعودي.

على أتم الجهوزية ومسلم للسيد القائد، وإن شاء الله لن ترونا إلا حيث تكرهون أيها المجرم. ونقول لأم الشهداء وأم الشهيدة الذي قصفها العدوان، والله إن شعبنا قادم للاقتصاص منكم أيها الملاعين يا أيها النظام السعودي الخبيث العميل. ونقول للشعب السعودي لا تصدقون هذا النظام الكاذب، إن النظام السعودي يكذب عليكم، فقضيتنا مع النظام وليست مع الشعب، وإن شاء الله قادمون إليكم بإذن الله. الله أكبر.

0: دنيسة.
1: عند دنيسة المقدسات الإسلامية.
2: الله أكبر.

0: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أما بعد، نرسل رسالة لآل سعود، نقول لهم لن ننسى جرائمكم، لن ننسى حصاركم علينا، نقول لهم إن أنتم قتلتوا أكثر من 60,000 يمني، نقول لهم إن أنتم قتلتوا أكثر من 12,000 طفل يمني، نقول لهم إن أنتم سرقتوا الأرض وظلمنا في هذا الشيء، نقول لهم إن أنتم حاصرتونا لمدة 12 عام، ونقول لهم لا فرق بينكم وبين آل هود، فأنتم فعلاج اليمن هو القصاص من آل سعود. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم شعب العزة والكرامة والإباء والثبات، شعب الإيمان، شعب اليمن، الإيمان يمن والحكمة يمانية، خرج اليوم إلى ميدان العزة والكرامة ليؤكد على موقفه الثابت في التصدي للعدوان والحصار والتصعيد بالتصعيد، وأيضا يؤكد على موقفه الثابت في نصرته لإخواننا المجاهدين في جميع الجبهات، لا سيما في المسجد الأقصى ومسجد الرسول. ونؤكد ومن هنا رسالة للعالم أجمع، للأمة العربية والإسلامية، لا بد لهم أن يكون لهم موقف صريح وواضح تجاه المؤامرات الصهيونية السعودية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الخلان وقت الشتة ولا نبيع العزلة، وكان الثمن نبقى يماني والمجد لهشة. الله أكبر.
1: الموت أمريكا، الموت إسرائيل.
2: خرجنا اليوم صغارا وكبارا دفاعا عن وطننا، ونقول لأمريكا ولإسرائيل ولابن سعود والله لن تهزوا مننا بشعرة واحدة، ونقول السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، نحن معك يد بيد وكتف بكتف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: زمزم والمشاعر والحرم والركن الازحم مال اليمن تخضع القوة ترمبا واليوش. لو تجمع العالم على الشعب اليماني من عزم ما دام سيدي اقتحم قوة مريكا والجيوش. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: حيا بزحبة خادم إسرائيل بلادك الشجعان مشتاقة تذوب من هالكذب والتضليل يلقاك الصدق ورفاقة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.
2: الغرب مستغرب وعايش في عجب، والأمس واشنطن تسلم هلا من شعب طنم ما خضع رغم التعب، ويدوس أمريكا ويدعس هلا. هذا اليمن يقدع على الأعداء قضب وهم مقده فوق وكتفه شلا، في بيل ما شافنا صعاليك العرب في حضن أمريكي تقدم مالها، والشرع ذي قالوا أتى خيره كذب، شفنا الخيانة في ذي يحظو لها. أما العدل قد كان
3: صح الله لسانك. الله, الله.

0: وده الجار. نقول له يا سيدي ابشر بنا فنحن جندك بإذن الله سبحانه وتعالى لتحرير اليمن وتحرير الأقصى والأرض الإسلامية والعربية من دنس اليهود ودنس آل سعود. ونقول للسعودي لا أبقال الله إن سكتنا عن جرائمكم ولا طيب الله لنا العيش إن سكتنا عن حصاركم عن شعبنا اليمني، فشعبنا اليمني عازم على تطهير اليمن وكل شبر لكل شبر. كما نقول لأخوتنا في تعز العز الذين ساندوا أبناء المجاهدين الإخوة المجاهدين سلام الله عليكم، فهذا هو الموقف الحق. وندعو أبناء الشعب اليمني إلى أن يقتدوا بأبناء تعز الشرفاء الذين طردوا تحشيدات العدو السعودي والمحتل السعودي الذي من ورائه إلا الفتن ومن ورائه نابي ثرواتنا. ونقول لأمريكا وإسرائيل المجرمون إن بعدما أن نطهر مكة من آل سعود سنمضي قدما في مسار الطوفان لتطهير الأقصى من دنس اليهود. ونقول لآل سعود ولكل المجرمين ما جاء منا من قواتنا ومن ضربات مؤلمة إن القادم أعظم، فالله معنا وناصرنا. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود. النصر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أنا عندي رسالتين
2: باختصار
1: لجميع الدول الإسلامية والعربية، بأن الله سبحانه وتعالى أعطانا شرف باسم الركن اليماني. الركن اليماني
2: باسم الشعب اليمني،
1: باسم الشعب اليمني من أبونا إبراهيم وآل سعود. الله أعطاه مساب بقرن الشيطان، وقد ظهر قرن الشيطان في برج الساعة. تأملوا تأملوا يا أهل العيون ويا أهل الأبصار الذي تبصروه بقلوبكم وبعقولكم.
2: الرسالة الثانية،
1: الرسالة الثانية نقول لمحمد بن سلمان، والله ما فلت قتل الأطفال الذي في الطرقات وفي المستشفيات وفي كل مكان. هو قرن الشيطان. محمد بن سلمان وآل سعود كلهم من عند عبد العزيز لآخر واحد، هم قرن الشيطان. هم الذي قتلوا الأطفال في غزة، هم الذي قتلوا الأطفال في لبنان، هم الذي قتلوا الأطفال في العراق، هم الذي قتلوا الأطفال في جميع أصقاع الأرض. بزلطة السعودية

0: إخواننا في فلسطين الشعب الفلسطيني ومقاومة الحرة الأبية، نقول لهم ما قال لكم قائدنا العظيم قائد شعبنا اليمني العظيم السيد القائد يحفظه الله، لستم وحدكم، الله معكم ونحن إلى جانبكم إلى تحرير آخر شبر من أرض فلسطين. ونقول للعدو السعودي أنت مهما أجرمت ومهما صعدت ومهما عملت من إجرامك بحق شعبنا اليمني، نحن أولويتنا في أولويتنا هي مناصرة الشعب الفلسطيني، ونقول إن إجرامك مهما أجرمت فإنه يقربك إلى الزوال الحتمي بإذن الله سبحانه وتعالى. الله أكبر.
1: رسالة للقوات المسلحة اليمنية أن تدك مقدرات النظام السعودي بما أوتيت من قوة ونحن إلى جانبها مهما كان الثمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر.
3: الموت لأمريكا.
4: تفضل، ما هي رسالتك؟ والله لا نقتل أمريكا، قتلوا غزة، قتلوا غزة وإحنا نقتلهم، ما يخلوا غزة بدون شيء وإحنا لا نقتلهم ولا قتل.
2: الله أكبر.
4: أمريكا وإسرائيل حماد دينا باليمن وإنهم منافقين، وسنحرر فلسطين وسنحرر اليمن ونضربهم بالصواريخ البالستية. الله أكبر.
2: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.

0: الدار
1: المسلمين وبين من خاض المنايا يا طوائف حلقي وبين من دلنا براسه ما تعلى له جبين. وبين من خاض المنايا يا طواير حلقي وبين من دلنا براسه ما تعلى له جبين. وعاشق الهيجة وعشاق النظام الفندقي وعاشق الذلة ومن عشقه لإحدى الحسنيين. وبين من طقطق وهنجم يا عماله طقطقي ومن بعون الله في إسرائيل بكى كل عين. في جبهة التاريخ في جبهة التاريخ يا عين الحقيقة وثقي أفعالهم وأفعالنا منذير بحدنيا ودين بقولها من قوة إيماني وخزنة بندقي. إحنا مع رب السماء وانتم مع إبليس اللعين. بقولها من قوة إيماني وخزنة بندقي. إحنا مع رب السماء وانتم ابليس اللعين. واليوم هذا يا يمن الايمان والحكمه ثقي بالله سبحانه. وكم من حيث قاسي مايلين سيول هذا الشعب لا ساحل كرامه تلتقي. سم العدا شيعه علي والسابقين الاولين. اليوم انا لله والسيد معمد موثقي مؤمن ولا زادتني اهوال الزمان الا يقين. اليوم انا لله والسيد معمد موثقي مؤمن ولا زادتني أهوال الزمان إلا يقين. اليوم يا مهفوف لا جيناك قل لي وش بقي أمة. اليوم يا مهفوف لا جيناك قل لي وش بقي أمة. تقع رجال ولا يا حنين أمك حنين والله ثم والله ثم والله ما تتوفقي يا المملكة في حربنا وإحنا موفين اليمين. ثم الله ما تتوفقي يا المملكة في حربنا وإحنا موفين اليمين. في مثلنا متحدي المنطق مع اللا منطقي وفي سبيل الله نرخص دمنا الغالي الثمين. نجعل تراب الأرض من دم المنافق يستقي. وقوة الإيمان مصدر قوة المستضعفين. إما ويكفي شعبنا يا المملكة ما قد لقي من الحصار اللي تحمل باطرة وجاع السنين. ولا فقد ما يذكر ابن سعود ولا فقد ما يذكر ابن سعود ساعة نلتقي. ما جاب غزوة بدر لأجداده وفي غزوة حنين احرق مصانعنا. فلازم يا أرمكو تحرقي. غلق مطاراتي وغلقنا مطاراته بحين حاصر منافذنا. وقلنا يا مضايق غلقي إما نعيش الكل أو نفنى من الأرض أجمعين. إما نعيش الكل أو نفنى من الأرض أجمعين. الله أكبر. الموت أمريكا الموت هيهات من الذلة هيهات من الذلة. سلامتكم.
2: هيا على خير الجهاد والسعادة كل ما نادى المنادي بتعبت نار لو قد هرمات.
3: نرحب بهم في داخل الساحة. نحن اليوم في موقف جهادي عظيم ورحم الله امرئ أراهم اليوم من نفسه قوة. فحضوركم ودخولكم إلى الساحة هو قوة عظيمة وكبيرة نجابه بها ونواجه بها ونتصدى بها لكل الطغاة والمستكبرين. الآن سنستمع إلى مشاركة شعرية أخرى للشاعر الأستاذ محمد الحربي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول من أول الإسراء وآخر الأنعام جينا وغيظك بعدنا تتلهب بجيش قرآني وقادات أعلام يضرب على يدها الذي ما يضرب. نجهز على ثلة جيوش الهاهم ونعدب اللي ما أقول لا وتعدب برواحنا تسعى بثوب الإحرام ما بين هرمز والرجاء والمندب أصعب رقم للنسرة. عد الأرقام يعجب بها الجلمودة فيما يعجب كم حاجته كتاب تكتب وأقلام يكتب بها تاريخ واجب يكتب وكم قنابل شاعرية والغام وكم غضب من كل فوها ينصب وكم بيادق سهلة الاستخدام يستخدموها كي يتحقق مطلب. كانت جزر ميون للاستجمام وزقر لتجار المعاصر ملعب تنافس للمعدل والخام ضم الخوارج كلها واستقطب وقادة الفكرة الخبيثة الهدام. اليوم لا مقلب ولا عد مثرب. الفكر الخبيث الهدام مليوم لا مقلب ولا عد مسلب بين الخنادق والفنادق مرجام صنعاء بعيدة ينبع أسهل وقرب يا المندب أنت اليوم باب الإسلام ما عادك المعروف باب المندب. يا المندب أنت اليوم باب الإسلام ما عادك المعروف باب المندب. أضحى لك أكبر قدر بارز وسهام يحسب لك الصهيون يكبر محسب واصبحت شريان اليمن والصمام وصرت ناب احرارها والمخلب وقايد الشعب العزيز المقدام علي وقطعان التحالف مرحب. الشعب العزيز المقدام علي وقطعان التحالف مرحب. على يده تسقط عروش الحكام والصهينة في الشرق الأوسط تصلب عينه على الأقصى وعين القسام مترقبه لحظة قدوم المركب. يا باب حطه من تحاشى الآثام يسلم ويسقط من تمادى واذنب من يحسبك في جدول المال العام. قل له يجرب جزما قدى جرب غابت قوانين الأمم والأحكام في يوم غزة بالأسى تتعذب شعوب تتفرج عليها وقوام واطفالها والصد ما تتخضب. يا بحر غزة قل بحر الدمام ما زالت صفوف اليمن تترتب. كل بحر الدمام ما زالت صفوف اليمن تترتب محذوف من قاموسنا الاستسلام ومن يخاف الحرب لا يتدرب. يا من تظن الحسم ترويج إعلام ومن مطالب شعبنا تتهرب شهور في حربك علينا وعوام وانا برينا للحصار تعذب وإجرامك تعدى حدود الإجرام وفاق وتجاوز تغاتل الكوكب واليوم ما للمجرمين الإعدام كلا على ما قد فعل يتحاسب والمعركة يا أهل الجزيرة والشام ما هو تعصب طائفي أو مذهب ولا مطامع شخصية والسحق ولا أنانية وحقد مرتب. الحرب بين الكفر هو الإسلام. أشعل فتايا أحيى ابن خطب. الحرب بين الكفر هو الإسلام. أشعل فتايا الهاحية ابن خطب وحربنا على الكفر مفروض إلزام راح نطلب حتى ننال المطلب. يا تاج رأس الكبرياء والهندام هذا ثمار المرحلة والمكسب قام ابن طه واليمن بعده قام عزه ومن سنب عليها سنب ينال في الدنيا بعزه وكرام وإحنا معه في سلم ولا محرب وإحنا معه في سلم ولا محرب وسلامتكم. الله أكبر.
3: أيها الأحرار حيطوا بالأعلام وكل الذين هم على المداخل يتفضلوا معنا. وصرخة قوية وكبيرة وهادرة، وبعدها سنبدأ بإذن الله تعالى هذه المسيرة في برنامجها الرسمي. إذن جميعا في هذه اللحظات صرخة قوية وهادرة. الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماهير يمن الإيمان والحكمة والجهاد. السلام عليكم وأنتم تخرجون اليوم لتؤكدوا على ثباتكم وجهادكم مع فلسطين وغزة والقدس والأقصى. خروجكم اليوم ثبات وجهاد، تعبئة واستنفار، دفاعا عن المقدسات، ثباتا على الموقف، استنفارا وتعبئة لمواجهة العدو السعودي المجرم الظالم. خروجكم اليوم ردا على البهتان السعودي الخطير، ودعوة لكل مسلم عربي في شعوب الأرض وكل حر في العالم إلى إدانة ورفض هذا البهتان. الله يشهد، وملائكته ورسول الله يشهد لكم أنتم يا شعب الإيمان والحكمة بأنكم أكثر شعوب الأرض إيماناً وارتباطاً بمكة والمقدسات. هذا الميدان يشهد لكم بالحشود والملايين التي خرجت إليه في نصرة الأقصى وغزة وفلسطين. هذا الميدان يشهد لكم بالحشود والملايين التي خرجت إليه في الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف. واليوم نشهد الله وملائكته ورسله وكل خلقه على أننا ما خرجنا إلا في إطار حقنا المشروع، وتأكيدا على ثباتنا على مواقفنا مع فلسطين. خروجنا اليوم ما هو إلا لندافع عن المقدسات، وفي مقدمتها مكة المكرمة، أرواحنا لها الفداء. أيها الشعب اليمني العظيم، مرحبا بكم في المسيرة المليونية بعنوان ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي. والمستهل آيات مباركات من كتاب الله يتلوها كوكبة من طلاب العلم الشريف، طلاب مدرسة تعليم وتحفيظ القرآن بالأمانة.

باسم الله ندافع عن المقدسات وننتصر للمأساة وندحض الافتراءات، نسلم لقائدنا، نلتف حول جيشنا، ندافع عن أرضنا، نجابه عدونا قرن الشيطان وقارون الزمان، ندين الجرائم ونثبت المعادلات ونطلق العمليات، التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. نبقى مع النشيد الوطني ولن ترى الدنيا على أرضي وصيّة.

0: بصوت قوي وهادر: ناصرنا الله وكافينا،
1: ناصرنا الله وكافينا،
0: سيزيل الظلم بأيدينا،
1: سيزيل الظلم بأيدينا.
0: يوم السابع من أكتوبر،
1: يوم السابع من أكتوبر،
0: وحد جند القدس المحور،
1: وحد جند القدس
0: بمحور. يوم السابع يوم فاصل،
1: يوم السابع يوم فاصل
0: بين الحق وبين الباطل،
1: بين الحق وبين الباطل.
0: غزة يا أبطال العصر،
1: غزة
0: يا أبطال العصر، معكم معكم حتى الناس،
1: معكم معكم حتى الناس،
0: يا دول الإسلام الكبرى،
1: يا دول الإسلام الكبرى.
0: غزة بتحالفكم أحرى،
1: غزة
0: بتحالفكم أحرى.

وتنفذ خطط اليهود وتنفذ خطط اليهود توظيف الكعبة إجرام توظيف الكعبة إجرام ضد جميع بني الإسلام ضد جميع بني الإسلام نحن على الكعبة والدين ونحن على الكعبة والدين أحرص من آل أبستين أحرص من آل أبستين يا أمة ثوري للكعبة يا أمة ثوري للكعبة لا تنتظري حتى الضربة لا تنتظري حتى الضربة يا ابن سعود القادم أعظم يا ابن سعود القادم أعظم يا ابن سعود القادم أعظم وستندم والله ستندم وستندم والله ستندم كد كيدك أو فسعى سعلك كد كيدك أو فسعى سعلك كد كيدك أو فسعى سعلك معنى الله سينه بغيك معنى الله سينه بغيك واتبع جلال ووفاء واتبع جلال ووفاء لرجال تعز الشرفاء لرجال تعز الشرفاء الجزيرة بالتضليل الجزيرة بالتضليل تخدم مشروع أبستين تخدم مشروع أبستين يا غزة وإحنا معاكم يا غزة وإحنا معاكم أنتم لستم وحدكم أنتم لستم وحدكم الجهاد الجهاد

0: حياكم الله وكتب أجركم يا صوت البأس الشديد. لنكمل الرسالة، لنواصل هذا الصوت الذي يؤرق الظالمين، وكان طوال أعوام الحرب يؤنس أهل غزة وفلسطين، ولا زال اليوم حاضراً في السبعين، حاضراً في كل الميادين، يجدد العهد والثبات، يجدد النفير والتحدي للأعداء. ونحن هذا الشعب الحاضر دوماً بغضبه وسيفه وسيل رجاله، ارفعوا الصوت والسلاح، ولنردد ولنسمع العالم بصوت الوعي والبصيرة والجهاد. أنتم ستقولون وستكررون وترددون: آل سعود عدو الأمة، آل سعود عدو الأمة، آل سعود عدو الأمة. أنتم ستردون فقط: آل سعود عدو الأمة، أوجدهم أعداء الأمة للصهيونية في الخدمة، لا يرعون لشعب ذمة، لم يرعوا للكعبة حرمة، حيث ترى الظلم بصمة. من نشر الإجرام ومن نشر الإرهاب وجرمة، من نشر الإرهاب وجرمة للتشويه لدين الرحمة، من نشر الظالم في ظلمة، من نشر الظالم في ظلمة، من نشر الظالم في ظلمة، من نشر إسرائيل بدعمه، من نشر إسرائيل بدعمه، من سجن حماس بلا تهمة، من سجن حماس بلا تهمة، أيد قتل رموز الأمة، يسعون لإفساد الأمة، نسبوا الإفك اليمن الحكمة، هم ند الإسلام وخصمة، هم ند الإسلام وخصمة، هم ند الإسلام وخصمة. آل سعود عدو الأمة. الله أكبر. سلام عليكم يا شعب الجهاد الثائر، سلام عليكم بحجم وعيكم وبصيرتكم، سلام عليكم بحجم ما حققه الله على أيديكم من فتوحات وانتصارات، سلام عليكم ما أربكتم العدو وأفشلتم مخططاته. بالله وبالوعي والإيمان نواصل درب الأحرار، نكمل مشوار الثوار حتى ندحر تحشيدات العدوان بكل ثبات وعزيمة وإصرار. بهويتنا الإيمانية ومسيرتنا القرآنية نتحرك ونواجه الأعداء. نبقى الآن مع كلمات من نور القرآن لشهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه.
1: ألم يقدم علماء السوء القرآن الكريم والإسلام كوسيلة لخدمة اليهود والنصارى في الأخير؟ هذا هو الذي حصل، هذا هو الذي حصل. ولا تقبل المبررات عند الله سبحانه وتعالى تحت اسم لا نريد شق عصا المسلمين. هذا هو شق عصا المسلمين، هذا هو كسر الأمة، هذا هو كسر نفوس المسلمين، هذا هو كسر القرآن وكسر الإسلام بكله. أن تصبح وسائل الإعلام، أن تصبح الدول الإسلامية في معظمها هكذا تعمل على تدجيل الشعوب المسلمة، أبناء الإسلام، أبناء القرآن، تدجنهم لليهود والنصارى أن يخزي هذا وأن يعار هذا. ثم بعد هذا من يجبر أن يرفع كلمة يصرخ بها في وجه أمريكا وإسرائيل فإنه أسوأ من أولئك جميعا. إنه هو من توجهت إليه أقلام وأصوات علماء السوء من العلماء والمؤرخين على امتداد تاريخ الإسلام وإلى اليوم، وهو من يتجه إليه خطابات الزعماء بأن يسكت، فإذا ما سكت فكنت أنت من تعطي الفاعلية لكل ذلك الذي حصل على أيدي علماء السوء وسلاطين الجوع. فهل تقبل أنت؟ هل تقبل أنت أن تكون من يعطي لكل ذلك الكلام فاعلية من اليوم فما بعد؟ ألا يكفيك أنت ما تشاهد؟ ألا يكفيك ما ترى؟ إلى أين وصلت هذه الأمة تحت تلك العناوين؟ وهذا هو ما كان يدفعنا أيها الإخوة إلى أن نتحدث بصراحة في مجالسنا بدءا من أيام الرسول صلى الله عليه وعلى آله إلى اليوم، حسب معرفتنا لتتجلى الحقائق، لتكشف الحقائق. إذا كان هناك لا يزال ذرة من إيمان، ذرة من إباء، ذرة من شهامة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأن نكون من أنصار دينه، ممن يصرخ في وجه أعدائه، ممن يعمل على إعلاء كلمته، وأن يتقبل منا وأن يبصرنا ويلهمنا ويوفقنا ويسددنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قف بالشموخ لذلك الطوفان بالشكر والتبجيل للفرسان، وإلى حماس وبالحماس تحية أبدية في السر والإعلان. قف للذين بمجدهم وجهادهم صنعوا لأمتهم أعز مكان. نبقى الآن مع بيان المسيرة يلقيه الشيخ محمد عثمان شيخ مشائخ تعز نائب رئيس تنظيم التصحيح. الله أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان مسيرة ثبات مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه المنتقين. قال تعالى قال الله سبحانه وتعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. استمرارا للمواقف الإيمانية والقرآنية والإنسانية والأخلاقية المشرفة لشعبنا اليمني العظيم، يمن الإيمان والحكمة والجهاد، الذي كان ولا زال على العهد والوعد في مساندة الشعب الفلسطيني منذ بداية عملية طوفان الأقصى وإلى اليوم، لم يكل أو يمل أو يتراجع، والذي بذل أقصى ما يستطيع رسميا وشعبيا وعلى كل المستويات وفي جميع المجالات، وقدم في سبيل ذلك أعظم التضحيات من قاداته ومجاهديه وشعبه بثبات منقطع النظير رغم التحالفات التي حشدت ضده وتصاعد العدوان والحصار الذي لا زال ومستمر عليه حتى اليوم. وها نحن في ذكرى عملية طوفان الأقصى الثالثة خرجنا اليوم في مسيرات مليونية لنؤكد موقفنا ونجدد عهدنا مع الله بأننا مستمرون على مواقفنا الإيمانية المشرفة المساندة والمناصرة لقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومقدساتها وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى المبارك. ولنوجه دعوة للأمة الإسلامية والعربية والإسلامية لاتخاذ موقف حازم تجاه كل المؤامرات التي يحيكها العدو السعودي مع الصهاينة تجاه أمتنا ومقدساتها، وكذلك لنؤكد استمرارنا في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد وضرب تحشيدات العدو السعودي حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار والظلم والمعاناة عن شعبنا وانتزاع كل حقوقه المشروعة من قبل العدو السعودي. ولنؤكد على الآتي: أولاً، في ذكرى طوفان الأقصى المبارك ذلك اليوم المحفور في ذاكرة أحرار أمتنا وأحرار العالم يوم أذل الله فيه العدو الإسرائيلي ونكست رايته وسقطت أسطورته، نستذكر أولئك القادة والمجاهدين الأبطال في غزة الذين صنع الله ذلك اليوم على أيديهم وبجهودهم وصبرهم وتضحياتهم، ونتذكر في هذا اليوم التاريخي وما تليه من أحداث ووقائع عصفت بالمنطقة والعالم وفرزت الناس والمواقف بين صادق وكاذب ومؤمن صريح ومنافق صريح وكافر غير قادرين على تغطية كفرهم وقبحهم. وفي هذه الذكرى والمناسبة نجدد التأكيد بأننا ثابتون دون تراجع أو وهن على مواقفنا الإيمانية والأخلاقية والإنسانية تجاه القضية الفلسطينية العادلة ومقدساتنا في فلسطين وفي كل مكان، وإننا في طليعة شعوب أمتنا تمسكا بخيار الجهاد والمقاومة، ومعنا كل إخواننا في محور الجهاد والمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق وجمهورية إيران الإسلامية، وأننا أكثر تمسكاً وتعاوناً في مواجهة مخطط تغيير ما يسمى بالشرق الأوسط وإقامات إسرائيل الكبرى. ثانياً، نبارك لأخواننا من أبناء المديريات التي نالت حريتها واستقلالها في محافظة تعز وتخلصت من الميليشيات والعصابات التي حشدها العدو السعودي، ونحمد الله على هذا الفضل والكرم منه سبحانه وتعالى. فنبارك قواتنا المسلحة ضرباتهم الفاعلة في مختلف الاتجاهات سواء باتجاهات المنشآت النفطية للعدو السعودي الذي تمول العدوان والحصار على بلادنا أو فرض الحصار الجوي على مطاراته والتي تعد عقوبات مشروعة ومستحقة بالمثل، وكذلك ضرب واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي في مختلف الاتجاهات وطردها من بلادنا. ونحمد الله على ما مكن به شعبنا وقواتنا المسلحة من قوة واقتدار لم يسبق أن امتلكها اليمن في تاريخها، ونعلن بدورنا استنفارنا العام في التعبئة العامة ورفد القوات المسلحة بما يلزمها من القوة البشرية وبكل ما نستطيع لتتمكن من ردع المعتدين وحماية مكتسبات ومقدرات شعبنا وفي مقدمتها باب المندب الذي يعد جزءاً من جغرافية وطننا وعنصراً من أهم عناصر أمتنا أمننا القومي وميزة استثنائية لموقعنا الجغرافي، وأي استهداف أو عسكر له إنما يهدد سلامة الملاحة فيه ويتحمل المعتدون عواقب ذلك. ثالثاً، نؤكد بأن خيار قيادتنا وقواتنا المسلحة بالتوجه لكسر الحصار عن شعبنا هو خيار ضروري لا تراجع فيه مهما كانت النتيجة، خاصة وأن هذا العدو السعودي المجرم أصبح خاصة، وأن هذا العدو السعودي المجرم أصبح يعتبر قتل شعبنا بالجوع والحصار والمعاناة خياره الأفضل للقضاء على أحلام وطموحات شعبنا بالحرية والاستقلال والعيش الكريم، ويريد من خلال حصاره استمرار ظلمه للوصول بشعبنا إلى مرحلة القبول والركوع له، وهذه الخسارة التي ما بعدها خسارة في الدنيا والآخرة. وكذلك فإننا نشيد على أيدي قواتنا المسلحة بمزيد من الضربات والعمليات التي تحقق كافة مطالب شعبنا المحقة والعادلة، وردع ظالميها المستكبرين الطغاة بقوة الله القوية المنتقم الجبار. رابعاً وأخيراً، نؤكد على رفضنا القاطع للبهتان السعودي المستمر ضدنا باستهداف المقدسات، والذي يعد خدشاً في شرف انتماؤنا للإسلام ومقدساته، وندين هذه الحماقة من قبل العدو السعودي والتي تنطوي على نوايا ومخططات إسرائيلية خبيثة ضد المقدسات تستدعي التحرك الجاد من عموم أبناء الأمة، ونحن في مقدمة الأمة حباً وتقديساً وحميةً وحماية للمقدسات بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا بنصره، وأن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويفرق عن الأسرى، إنه سميع مجيب، صادر عن مسيرة ثباتاً مع فلسطين واستنفاراً في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي بتاريخ 28 ربيع آخر 1448 الموافق 9 أكتوبر 2026. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت أمريكا.

0: بشر.
1: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
2: لما يأتي السعودي في مثل هذه الأوضاع والخطر فيها على الأمة بكلها حتى على الجزيرة العربية، المخطط الصهيوني لا يستثنيها، بل هي في مقدمة الأهداف لتصفية حسابات منشأها الحقد وليس لها أي سياق يبررها، وهو توجه خاطئ، توجه منحرف، وتوجه مدان، وتوجه يجلب المشاكل حتى على النظام السعودي نفسه، لأنه يفتعل لنفسه مشاكل مع كل الأطراف، يفتح لنفسه مشكلة هنا ومشكلة هناك، يبتدئ كل الأطراف. هو ابتدأ الشعب اليمني بالعدوان، يبتدئ كل قوى هذه الأمة بالمؤامرة عليها، بالطعن في الظهر، بالاستهداف لها دون أن تكون ابتدأته بأي مشكلة ولا اتجهت بنوايا عدوانية تجاهه، يعني ليس له أي مبرر في ذلك، إنما هو العمى والضلال الذي جعله يتجه منذ زمن في كل أنشطته، سياساته، توجهاته لخدمة الصهيونية. فما يجري في لبنان هو واضح، المشكلة فيه هي العدو الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي في إطار المخطط الصهيوني، الطغيان الإسرائيلي، العدوان الذي يستهدف أبناء هذه المنطقة. أما دور المقاومة فهو دور أصيل، وحقها فيما تقوم به من التصدي للعدو الإسرائيلي حق مشروع وحق ثابت بكل الاعتبارات، ودورها مشرف يرفع الرأس، وهي في الموقع الذي يجب أن تحظى فيه بتقدير كل الأمة وبدعم ومساندة كل هذه الأمة.

هناك أهمية كبيرة جداً للموقف الإيراني، وموقف يمثل حصناً حصيناً للشعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها الشعوب العربية حتى لدول الخليج. الإسرائيلي لو تمكن ومعه شريكه الأمريكي من تحقيق أهدافهم المعلنة الرئيسية من العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، لكانوا وهم أهل الطمع، هم الطامعون الجشعون الذين لا مثيل لطمعهم وجشعهم، اتجهوا إلى ابتزاز دول الخليج بأسوأ أشكال الابتزاز لنهب ثرواتها بأكثر مما يحصلون عليه حاليا. هم يحصلون على التريليونات من أموال الخليج ومن نفط الخليج، لكن طمعهم لا حدود له وجشعهم هائل جدا وكبير ليس له مثيل أبدا. وهم لا يتورعون لأي اعتبارات، لا يحترمون أي شيء مهما فعلتم لهم. هم أولئك الذين قال الله عنهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هم أولئك الذين قال عنهم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، لا يقدرون لأحد أي شيء، أطماعهم مصالحهم أهواؤهم هي فوق كل شيء، فوق كل اعتبارات.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بصف لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أول المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
9: قول عن القاهم
10: متواجدين على مدار 24 ساعة.
9: عاي أخلونا.
10: بالعكس، سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
10: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
6: أوهو.
10: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
12: في دعم صناعات اليمن العسكرية
13: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: الحرب.
1: نحن جاهزون مستعدون
0: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزي.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
0: أعلن الحرب. ننتزع حقوق الأمن على الظالم.
2: والله لا نقلع عيونك يا سعودية.
3: ذوقنا ما عبش نفس خلاص.
1: من أبوها السعودي ومن هو بالبلاد، والله لا نذويها الويل.
3: لن نخضع لهم،
1: لن نخضع لأبناء سعود،
4: لن نخضع لكم.
1: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار.
3: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا أبى العبودية إلا لله الواحد القهار.
0: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
3: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: المعمورة بكلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا،
2: نحن رجالك، فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
0: فداء لك،
3: خذ بنا فإنا رجالك.
4: والله لن نكل ولن نمل،
5: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
0: والله لن يتخلف منا رجل واحد،
6: جاهزين للحرب جاهزين.
3: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عدا نفوش للبيوت، أن نتحرك دوري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك، إحنا جنود تحت أمرك في سبيل الله.
7: مع السيد حتى الموت.

0: بيضة اليمنيين.
1: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
2: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
3: ابشر بعزك،
4: ابشر بعزك،
5: ابشر بنا في الميادين في الساحات في الشباب،
6: فأنت تأج رؤوسنا
7: وكرة أعيننا.
8: نقول له بيض الله وجهك،
9: بيض الله وجهك،
10: بيض الله وجهكم ورفع قدركم وكتب أجركم.
11: كما بيضنا وجهك وسرنا ألوف التحالف العربي،
12: والله ما احنا استلاب القراعة والله،
11: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
13: احنا رقابة السيد والله،
14: لقد أعددنا العدة وشحذنا الهمة،
15: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
16: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
17: الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
18: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
19: الصباح الله للمؤمنين أجمع.
20: الله يحذف فقروسنا، أنا نحذف فقروسنا.
21: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
22: مفوض للتفويض مطلق، ونحن معك.
23: راهن بنا،
24: راهن بنا،
25: نقابلك الوفاء بالوفاء.
10: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز الكسرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو. ولحالات القسطرة، القسطرة التشخيصية ب90,000 ريال فقط شاملة المستلزمات والسرة. القسطرة العلاجية والطارئة ب850,000 ريال شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل 10 حالات. العرض يبدأ من 3 أكتوبر ولمدة 2 أسبوع. للحجز اتصل على 016-777-55 موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد، الرعاية الطبية كما تريد.
2: عضك لا تنتظر لحظة واحدة. داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولاً، اغسل الجرح فوراً بالماء والصابون بقوة لمدة 15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروسات. ثانياً، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثاً، اذهب فوراً لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، أعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 أبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
5: سبأفون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: من استديوهات سامة فمن صنعاء نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تستهدف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي وتوجه تحذيرا أخيرا لشركات الطيران العالمية. مسيرات مليونية كبرى في العاصمة صنعاء والمحافظات تؤكد ثبات الشعب في مواجهة اليهود وآل سعود حتى تحرير اليمن وفلسطين. عدة دول تحذر رعاياها من السفر عبر مطارات العدو السعودي. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع مساء أمس الخميس عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي أصاب هدفه بدقة، ما أدى إلى تعطيل حركة المطار. وجدد العميد سريع في بيان له تحذير القوات المسلحة اليمنية وللمرة الأخيرة لكافة شركات الطيران العالمية من مغبة الاستمرار في تسيير رحلاتها الجوية عبر الأجواء السعودية. كما أكد متحدث القوات المسلحة أن أجواء العدو السعودي أصبحت مسرحا مفتوحا للعمليات العسكرية اليمنية باستثناء أجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وكانت القوات المسلحة استهدفت في وقت سابق مطار الملك خالد في الرياض بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدة أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله وأدت إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية في المطار. وبعد نحو ساعة من العملية ذاتها جددت القوات المسلحة استهدافها لمطار الملك خالد بصاروخ باليستي، فيما أكد العميد سريع على أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله وأدت إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية. من الأخبار العاجلة مستمعينا الأكارم في هذه الأثناء، عدوان سعودي على العاصمة صنعاء. إذن مستمعينا الأكارم في هذه الأثناء عدوان سعودي على العاصمة صنعاء. في إطار نشرة الأخبار، خرج الشعب اليمني في العاصمة صنعاء عصر اليوم بمسيرة مليونية حاشدة تحت شعار ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي. واكتظى ميدان السبعين وكل الساحات والطرق الفرعية المؤدية إليه بالحشود الجماهيرية تأكيدا على ثبات الموقف على طريق التحرير لفلسطين واليمن والنصرة لكل المظلومين. وفي المسيرة المليونية أكد أحرار الشعب اليمني التفافهم حول السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كل الخيارات التي يعلنها في مواجهة العدو السعودي ورعاته الأمريكيين والصهاينة. إلى ذلك صدر عن المسيرة المليونية بيان أكد فيه الشعب اليمني أنه خرج اليوم لتأكيد موقفه وتجديد عهده مع الله بأنه مستمر على مواقفه الإيمانية المشرفة المساندة والمناصرة لقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومقدساتها، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى المبارك. كما جدد التأكيد على أن الشعب اليمني يشد على أيادي قواتنا المسلحة بمزيد من الضربات والعمليات حتى تحقيق كافة مطالب شعبنا المحقة والعادلة وردع ظالميه المستكبرين الطغاة بقوة الله القوي المنتقم الجبار. وفي ختام البيان شدد الشعب اليمني على رفضنا القاطع للبهتان السعودي المستمر ضدنا باستهداف المقدسات، والذي يعد خدشا في شرف انتمائنا للإسلام ومقدساته، مستنكرا هذه الحماقة من قبل العدو السعودي والتي تنطوي على نوايا ومخططات إسرائيلية خبيثة ضد المقدسات تستدعي التحرك الجاد من قبل أبناء الأمة، ونحن في مقدمة الأمة حبا وتقديسا وحمية وحماية للمقدسات بإذن الله.
1: الله الرحمن الرحيم، بيان مسيرة ثبات مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه المنتقين. قال تعالى قال الله سبحانه وتعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. استمرارا للمواقف الإيمانية والقرآنية والإنسانية والأخلاقية المشرفة لشعبنا اليمني العظيم، يمن الإيمان والحكمة والجهاد، الذي كان ولا زال على العهد والوعد في مساندة الشعب الفلسطيني منذ بداية عملية طوفان الأقصى وإلى اليوم، لم يكل أو يمل أو يتراجع، والذي بذل أقصى ما يستطيع رسميا وشعبيا وعلى كل المستويات وفي جميع المجالات، وقدم في سبيل ذلك أعظم التضحيات من قاداته ومجاهديه وشعبه بثبات منقطع النظير رغم التحالفات التي حشدت ضده وتصاعد العدوان والحصار الذي لا زال ومستمر عليه حتى اليوم. وها نحن في ذكرى عملية طوفان الأقصى الثالثة، خرجنا اليوم في مسيرات مليونية لنؤكد موقفنا ونجدد عهدنا مع الله بأننا مستمرون على مواقفنا الإيمانية المشرفة المساندة والمناصرة لقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومقدساتها، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى المبارك. ونوجه دعوة للأمة الإسلامية والعربية والإسلامية لاتخاذ موقف حازم تجاه كل المؤامرات التي يحيكها العدو السعودي مع الصهاينة تجاه أمتنا ومقدساتها، وكذلك لنؤكد استمرارنا في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد

0: أغنية حاشدة ملأت ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وامتدت إلى مختلف المحافظات استجابة لله تعالى وجهادا في سبيله وتلبية لدعوة السيد القائد تحت شعار ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان النظام السعودي وحصاره وبهتانه. الخروج الشعبي الواسع حمل فلسطين في راياته وهتافاته وجسد تمسك اليمنيين بموقفهم في مجابهة الظالمين المعتدين، وهو ما عبر عنه في رسالته لنا عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد البخيتي.
1: هدف الشعب اليمني للخروج في محافظة صنعاء وبقية المحافظات هي إيصال رسالة للعدو السعودي وللعالم كله أن الشعب اليمني بقضية وقضيضة يقف خلف قرار القوات المسلحة اليمنية في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى تحقيق أهدافها المتمثلة بإنهاء الحرب وإنهاء الحصار من قبل الطرفين.
2: من نشر الظالم في ظلمه؟
0: وكسابقاتها لم تكن مليونية اليمن مجرد تجمع جماهيري، بل رسالة شعبية واضحة تؤكد الموقف وصلابة الإرادة التي لم يكسرها العدوان والحصار السعودي ومجازره المستمرة بحق الأطفال والنساء، حيث أكد بيان المليونية أن فلسطين حاضرة في وجدان اليمنيين وموقفهم، وأن الجهوزية الشعبية قائمة إلى جانب القوات المسلحة اليمنية لمواجهة التصعيد والحصار السعودي وبهتانه المفترى على الشعب اليمني وقواته المسلحة.
3: ونوجه دعوة للأمة العربية والإسلامية لاتخاذ موقف حازم تجاه كل المؤامرات التي يحيكها العدو السعودي مع الصهاينة تجاه أمتنا ومقدساتها، وكذلك لنؤكد استمرارنا في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد وضرب تحشيدات العدو السعودي حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار والظلم والمعاناة عن شعبنا وانتزاع كل حقوقه المشروعة من قبل العدو السعودي.
2: الجهاد الجهاد.
0: هكذا اختصر المشهد اليمني رسالته: استنفار شعبي يواكب الجهوزية العسكرية واستعداد ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد لمواجهة ما قد تفرضه المرحلة من تحديات مع ثبات متجدد في نصرة فلسطين ومحور الجهاد والمقاومة. من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
4: أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أنه سيتم السماح للرحلات الإنسانية من وإلى مطار الرياض لجميع الرحلات الحاصلة على تصريح من مركز تنسيق العمليات الإنسانية في العاصمة صنعاء. شن طيران العدو السعودي اليوم سلسلة غارات على مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، وأوضح مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن طيران العدو استهدف بعدد من الغارات عزل الزكريا أو الزكيرة والمساحين والزعازع في مديرية الشمايتين. وأوضحت مصادر محلية أن طيران العدو استهدف شبكتي اتصالات في بلاد الروس وأرحب صنعاء، وأشارت إلى أن طيران العدو السعودي استهدف بغارتين شبكة الاتصالات في جبل نق عنم بمديرية سحار في صعدة، كما عاود استهداف المديرية بغارتين. وشن طيران العدو السعودي غارتين على شبكة الاتصالات في مديرية كتاف والبقعة. وفي السياق أيضا، شن طيران العدو السعودي اليوم 3 غارات على جبل عطام بالعاصمة صنعاء، كما واستهدف ب6 غارات مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الجرائم التي يرتكبها العدو السعودي في اليمن تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبرى وتكشف مستوى العجز والتواطؤ ورفع الشعارات الزائفة. وأوضحت الخارجية في بيان صادر عنها أن استمرار العربدة من قبل النظام السعودي المجرم باستهداف الأراضي اليمنية يؤكد أن هذا النظام لا يفهم إلا لغة القوة. أشار البيان إلى أن القوات المسلحة اليمنية أعلنت بنك أهداف مشروعة وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وعلى الجميع الابتعاد عن تلك الأهداف. وبيّن أن بيادق النظام السعودي ومرتزقته على الأراضي اليمنية هم الأكثر خسراناً والأسوأ عاقبةً. واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن بسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي اليمنية حق مشروع كفلته كافة الأعراف والقوانين والمواثيق. أعلنت أمريكا وبريطانيا والهند وكندا والفلبين تحذيرات عاجلة لرعاياها في السعودية من إغلاق محتمل للمجال الجوي للعدو السعودي وإلغاء الرحلات الجوية ومخاطر أمنية واسعة أمام عمليات القوات المسلحة اليمنية وفرض الحظر الجوي على مطارات العدو. كما نقلت رويترز عن شركة تحليلات الطيران سيريوم توقع إلغاء 31 رحلة أخرى اليوم الجمعة في جميع المطارات السعودية وإلغاء 49% من الرحلات المغادرة من مطار الرياض اليوم. بينما أشارت صحيفة فاشنال تايمز إلى إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية في الرياض عقب استهداف مطار العاصمة الرياض، فيما أفادت فلايت رادار عن إلغاء 335 رحلة جوية في مطار خالد الدولي بالرياض أمس الخميس. وتأتي هذه الاستجابة الدولية مع تحذيرات لمركز تنسيق العمليات الإنسانية بصنعاء الموجه لشركات الطيران مطلع الأسبوع الجاري، وبعد حالة الشلل في حركة الملاحة الجوية لمطارات العدو السعودي إثر إعلان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية استهداف مطار الملك خالد بالرياض. ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الصهيونية الممتدة على قطاع غزة إلى 74,254 شهيداً وأكثر من 175,000 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023. وخلال 24 ساعة الماضية أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول 4 شهداء و28 إصابة إلى المستشفيات. وفي القدس المحتلة اقتحم 85 مغتصبا صهيونيا باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية أمنية مشددة، ونفذوا جولات وطقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية. وترافق ذلك مع إجراءات عسكرية شملت احتجاز هويات المصلين وإجبار عشرات المحال التجارية في سوق القطانين على الإغلاق. الخبر الأخير. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن خسائر القوات الأمريكية خلال العدوان على إيران تتجاوز الأرقام المعلنة، مشيرا إلى ارتفاع عدد الطائرات العسكرية الأمريكية التي تم إسقاطها أو فقدانها إلى 81 طائرة، فيما شدد على أن الرقم الحقيقي للخسائر أكبر بكثير. وقال عراقجي في منشور على منصة إكس أن خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكية كانت قد أقرت في أيار مايو الماضي بأن القوات المسلحة الإيرانية أسقطت 42 طائرة عسكرية أمريكية، موضحا أن العدد ارتفع في أحدث حصيلة إلى 81 طائرة. وأضاف أن الأرقام المعلنة لا تعكس بحسب ما أكدته المعطيات المتاحة الحجم الكامل للخسائر التي تكبدت القوات الأمريكية، مشددا على أن العدد الحقيقي للخسائر أكبر بكثير. وتشمل الخسائر المعلنة أنواعا مختلفة من الطائرات العسكرية الأمريكية، من بينها مقاتلات وطائرات مسيرة ومروحيات، في وقت تتواصل فيه تداعيات العدوان على إيران على المستويين العسكري والسياسي. مستمعينا الأكارم، وصلنا إلى الختام، هذا تذكير بأهم العناوين. القوات المسلحة تستهدف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي وتوجه تحذيرا أخيرا لشركات الطيران العالمية. مسيرة مليونية كبرى في صنعاء والمحافظات تؤكد ثبات الشعب اليمني في مواجهة اليهود وآل سعود حتى تحرير اليمن وفلسطين. عدة دول تحذر رعاياها من السفر عبر مطارات العدو السعودي.

ختاما مستمعينا الأكارم، نختتم بهذا الخبر العاجل من وكالة رويترز. وكالة سلامة الطيران الأوروبية توصي شركات الطيران بتجنب التحليق في أجزاء إضافية من المجال الجوي السعودي. إذن من وكالة رويترز، وكالة سلامة الطيران الأوروبية توصي شركات الطيران بتجنب التحليق في أجزاء إضافية من المجال الجوي السعودي. شكرا لكم مستمعينا الأكارم على كرم الإصغاء والمتابعة، في رعاية الله.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: التاسع من اكتوبر تشرين الاول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2017 و2018 و2018 و2019 و2019 و2020 2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان أكثر من 10 غارات على مناطق كوفل وسوق صرواح بصرواح، وثلاث على منطقة ماس بالجدعان، وغارتين على منطقة النقيع بمديرية مجزر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف طيران العدوان بعدة غارات منطقة النهدين في مديرية السبعين، وقصف دار الرئاسة بثلاث صواريخ، ما أدى إلى تضرر عدة منازل وتهشم نوافذ المباني السكنية المجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أصيبت امرأة وطفل بقصف مدفعي للمرتزقة على مديرية حريب القراميش في محافظة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أصيبت امرأة بغارة لطيران العدوان على قرية الحليلية بمديرية بني مطر في صنعاء، فيما أصيب أربع مواطنين بغارة استهدفت منطقة المقنع بمديرية منبه بمحافظة صعدة، كما شن العدوان ثلاث غارات على مديرية الظاهر، وغارة على شدة، وغارة على منطقة بركان في رازح، وغارة على منطقة آل سبحان في باقم، وشن أربع على منطقة البقع بكتاف، فيما تعرضت منازل المواطنين في باقم ومناطق متفرقة من مديرية منبه لقصف صاروخي ومدفعي سعودي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية المصلوب، وخمس على مديرية الغيل في الجوف، وغارتين على مديرية صرواح بمأرب، وشن غارة على قرية المشاف بمديرية شدة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من خمسة مواطنين وإصابة آخرين.
3: منذ بداية العدوان على بلدنا كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدنا كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان غارتين على مديرية الظاهر في صعدة، واستهدف بغارة نقيل الوتدة بمديرية خولان الطيال في صنعاء، كما شن غارتين على مديرية رحبة بمحافظة مارب، واستهدف بستة عشر غارة منطقتي خنجر والمرازيق في مديرية خبو الشعف في الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن وأصيب ثلاثة، إصابة أحدهم أصبحت خطيرة بنيران جيش العدو السعودي في منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، فيما شن العدوان 16 غارة على مناطق متفرقة من مديرية صرواح، واستهدف بثلاثة عشر غارة أخرى مناطق من مديرية الجوبة، وشن 12 غارة على مناطق متفرقة في مديرية العبدية بمحافظة مارب، كما شن العدوان 6 غارات على مديرية خبو الشعف في محافظة الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 63 خرقا في الحديدة، من بينها تحليق طائرات تجسسية، و15 خرقا بقصف مدفعي، و39 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 121 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس، وتحليق أربع طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس، بالإضافة إلى خروقات بالقصف المدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استهدف قصف مدفعي للعدو السعودي مناطق مأهولة بالسكان في مديرية شدة الحدودية في صعدة، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة.
2: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت مدفعية المجاهدين بعدة قذائف تجمعات المرتزقة في مديرية خبو الشعف في محافظة الجوف، وحققت إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل عدد من الجنود السعوديين وتم تدمير آليتين بقصف صاروخي ومدفعي على تجمعاتهم في موقع الكرس العسكري وعدة مواقع في جبل الدخان، وقتل جندي سعودي برصاص القناصة في موقع مثعن بجيزان، كما استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية بصلية صواريخ وقذائف تجمعات العدو السعودي في موقع عرق السيول وموقع مثعن العسكري بمنطقة جيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دمرت وحدة الدروع في الجيش واللجان الشعبية مدرعة عسكرية للمرتزقة وقتل طاقمها بمنطقة كرش بلحج، كما قتل عشرات المنافقين بغارة للعدوان على تجمعاتهم في مصنع الثلج بمنطقة باب المندب التابعة لذباب في تعز، ودك صاروخ باليستي من نوع بركان واحد قاعدة جوية في مدينة الطائف بالعمق السعودي أصاب هدفه بدقة عالية وخلف انفجارات كبيرة داخل القاعدة الجوية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل عدد من المنافقين وأصيب آخرون بمديرية عسيلان في شبوة، كما نفذ المجاهدون هجوما على مواقع المرتزقة في جبل غراب بالخشبة بمحافظة الضالع وقتل وأصيب عدد من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تصدى مجاهدو الجيش واللجان الشعبية لمحاولة زحف المرتزقة باتجاه جبل عنبر الاستراتيجي في محافظة الجوف وقتل وأصيب عدد من المرتزقة خلال التصدي للزحف باتجاه جبل عنبر الاستراتيجي المطل على مدينة الحزم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 اعترف إعلام العدوان بمقتل وإصابة 8 من جنوده في مواجهات مع أبطال الجيش واللجان الشعبية بجبهات ما وراء الحدود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 كسرت وحدات المجاهدين زحفا للمرتزقة باتجاه منطقة عيد الشرقية في المجاوحة بنهم وكبدتهم عشرات القتلى والجرحى ودمرت مدرعتين، فيما استهدفت المدفعية تعزيزات المرتزقة في النحرين خلال الزحف ما أدى إلى تضاعف خسائر الأعداء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية طائرتي استطلاع للعدوان في جبل الشبكة بقطاع جيزان المحتلة، واستهدفت القوى المدفعية تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة خلف تبة القناصين وشرق الدود وحققت إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على مواقع الخونة في السلان بمديرية المصلوب وكبدوهم خسائر في صفوفهم، كما قتل عدد من الخونة إثر انفجار عبوة ناسفة بهم في جبهة حام، ونفذ الأبطال المجاهدين عملية إغارة أخرى على مواقعهم في الساقية بمديرية الغيل سقط خلالها عدد من الخونة قتلى وجرحى، كما تمكن الأبطال المجاهدين من تدمير رشاش 12-7 بقصف مدفعي على ذات الجبهة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات الخونة وآلياتهم في جبهة الزاهر بالبيضاء وحقق الاستهداف إصابات دقيقة في عديدهم وعتادهم، حيث شهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الاستهداف. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار، غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: هنا سام،
4: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
4: إذاعتك أنت.
5: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
6: قرآنيون.
7: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.
5: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. وعظم الله أجورنا وأجوركم جميعا، وعظم الله أجر السيد القائد والشعب اليمني بأكمله والأمة الإسلامية بأكملها في استشهاد رجل من رجالات الإسلام العظماء، الشهيد العظيم السعيد محمد عبد الكريم الغماري. هذا الرجل الذي هو كتلة من الإنسانية، وكتلة من الشجاعة، وكتلة من العطاء، وكتلة من العنفوان والهمة والأخلاق والقيم. سلام الله عليه، سلام الله على هذا الرجل. الحمد لله على كل حال، الحمد لله ولو عز الرحيم، الحمد لله ولو كان الخبر موجع جدا بالنسبة لنا. أولا، من الفخر أيها الإخوة ومن الاعتزاز ومن الشرف الكبير أن يصعد شهيدنا سيدي هاشم الغماري إلى الله سبحانه وتعالى، يصعد شهيدا في أشرف معركة، أشرف معركة على الإطلاق، وفي أوضح مظلومية على الإطلاق، مظلومية غير مسبوقة في التاريخ المعاصر، مظلومية أوضح مظلومية وأصدق مظلومية. 70,000 من النساء والأطفال والمواطنين الذين قتلوا وبأبشع الطرق يذبحون يا إخوة ويقتلون شاهر ظاهر على الهواء مباشرة في معركة يا أخوة صاح لهولها العالم بأكمله، حتى في أوروبا، حتى في أمريكا اللاتينية، صاحوا حتى غير المسلمين ممن ما زال يحمل الفطرة السليمة ومن ما زال يحمل حرية في أعماق نفسيته، صاحوا صياح من حجم التوحش الإسرائيلي. الحمد لله أن شهيدنا يا أخوة صعد إلى الله سبحانه وتعالى في مواجهة أوسخ وأنجس خلق الله، من قال الله عنهم بأنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، من قال الله عنهم بأن قلوبهم كالحجارة بل هي أشد قسوة، من قال الله عنهم في القرآن الكريم بأنهم يقتلون النبيين بغير الحق كذا يبطر بوقع بدون أي حتى مبرر إعلامي، من قال الله عنهم في القرآن الكريم بأنهم يستبيحون غيرهم استباحة كاملة، استباحة الدم والأرض والمال والإمكان استباحة كاملة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. فما أعظم والله يا أخوة الشهادة في هذا الطريق، طريق الإنصاف لمستضعفين لمظلومين، لحرب لجريمة القرن يا أخوة، حرب فعلا تسمى بجريمة القرن، مستضعفين يا أخوة في قمة الاستضعاف صاحوا بكل أصواتهم للعالم كل، أين أنتوا يا عرب، أين أنتوا يا مسلمين، يعني استخدموا معهم كل أساليب القتل، كل أساليب التعذيب، كل أساليب الإجرام. صعد شهيدنا سلام الله عليه يا أخوة في مثل هذا المعركة، في مثل هذا المعركة، هذا شرف كبير، وهذا هي النهاية التي كان يتمناها شهيدنا الغماري سلام الله عليه، كان يتمنى مثل هذا الشهادة على يد نتنياهو، على يد قتلة الأنبياء. نعمة كبيرة يا أخوة، والله نعمة كبيرة، وشرف وشرف عظيم. المسيرة ولادة ما بقلق، ما بقلق إطلاقا، يعني هناك رفاق هاشم الغماري، هناك أبو حسين المداني، الخلف خير خلف الخير سلف، أي صيحوا الآن اليهود صياح من أبو حسين لأنهم عارفين من هو أبو حسين المداني، عارفين هذا الرجل الذي صقلته الميدان وصقلته التجارب وصقلته صقلته المعارك، هم يعرفون من هو السيد يوسف المداني، أبو حسين المداني، هذا الرجل العظيم. المسير يا أخوة كلما قلت القائد من قاداته كلما ازدادت قوة، لأنها مثل الشجرة المثمرة، يعني مثل الشجرة المثمرة ما يمكن أبدا يعني تنتهي باستشهاد قائد. سقط القائد المؤسس، بل نقول صعد شهيدا إلى الله سبحانه وتعالى وازدادت قوة وعنفوانا. صعدوا شهداء من طلاب السيد القائد شهيد القرآن مثل الرئيس الصماد سلام الله عليه، أبو حسن المداني سلام الله عليه، أبو جهاد العياني، علي موسى القيسي، عبد الكريم ثابت، مجموعة من رجالات الإسلام، سيدي زيد علي مصلح. ما زادت هذه الدماء، هذه المسيرة، مسيرة يمن الإيمان والحكم، المسيرة القرآنية، ما زادت هذه المسيرة إلا قوة وعنفوان وثبات بفضل الله رب العالمين. فما بقلق، يعني على الإسرائيلي أن يتحضر هو يعني للقادم من الأيام، ودم شهيدنا العظيم هذا يكون هو الوقود لاستمرار ثباتنا وجهادنا في سبيل الله. يا أخوة، لما تحدث عن السيد هاشم الغماري أو رئيس هيئة الأركان محمد عبد الكريم، اسمها محمد عبد الكريم الغماري، قبل كان اسمها الجهادي هاشم الغماري، والمجاهدين بشكل عام بيقولوا لسيدي هاشم الغماري. هذا الرجل العظيم ماذا أقول؟ يعني أنا شخصيا بالنسبة لي علاقتي به علاقة قديمة جدا وعلاقة قوية جدا، وحقيقة يعني تألمت ألم كبير جدا عليه، تألمت ألم كبير لأنني أعرفه شخصيا منذ زمان. أولا تشرفت بفضل الله رب العالمين أن يكون دخولي في المسيرة القرآنية على يديه وعلى يد أحد رفاقه. لاحظوا كيف كان همته عالي، وعاده في ريعان شباب، عاده بعد الثانوية، كان عاده في سنة أولى صيدلة وأنا قد أنا في سنة خامسة صيدلة، فجال عندي هو أحد رفاقه وإحنا في الصيدلة، وبعدها بدي لي ملازم وبيتكلم عن المسؤولية وعن أهمية أن إحنا نتحرك وعن واقع الأمة الإسلامية والأمريكي كيف بيفعل في العراق في أفغانستان، وأنه ما يجوز أن السكوت على مثل هذا الأمور. يعني لاحظوا عاده في ريعان الشباب في السن التي كثير من الشباب العربي والمسلم تائه بين شيئين، إما في مستقبله عرسه زواجته وظيفته، وإما مهزوم نفسيا وهو يشاهد ما يحصل للأمة الإسلامية، وإما في ضياع وتيه. كان هذا الشاب في ريعان شبابه بهم مستقبل الأمة الإسلامية، من حين عاد خريج ثانوي وعاد في الترم الأول صيدلة، بهم هذا الموضوع، يهمه بشكل كبير جدا ويتحرك على هذا الأساس. الهم تلمس منه أولا الهم، هم الأمة الإسلامية، إنسان عاش اختلطت حياته كلها بالجهاد والعز والإباء، عاش حياته كلها بذل وعطاء، بذل وعطاء، عمل كد جهد عرق في سبيل الله رب العالمين، في سبيل الله رب العالمين. وسجن سلام الله عليه في الحرب الأولى، سجن في سجون الهالك عفاش على يد أجهزة الأمن التي تحت سيطرة السفير الأمريكي، يعني كان الجيش والأمن كلها نستطيع نقول جيش وأمن السفير الأمريكي. ليش سجل؟ لأنه رفع شعار الله أكبر الموت الأمريكي الموت الإسرائيل، تقريبا طلع يرفعها في سطح المنزل حق بيته. في تلك الأيام كان رفع الشعار يعني جريمة أكبر من جريمة تحمل قارورة خمر ولا قنبلة يدوية ولا متفجرات، كانت كارثة الكوارث، يعني تحمل ملزم من ملازم سيدي حسين ولا ترفع الشعار، كانت يعني كارثة من الكوارث. ويدخلوا سجن الأمن السياسي تقريبا 3 سنوات، ويتعرض للتعذيب داخل هذا السجن ويتحمل العذاب، وكم تحمل الكثير من الرفاق داخل السجن، البعض تحت الأرض في زنزانة انفرادي يجلس من 6 7 8 سنة، سنة وشهرين. أعرف أحد المجاهدين سجن ويده مقطوعة وجلس سنة وشهرين تحت الأرض، في ما بيشوف لا أشعة شمس ولا ضوء شمس. في البداية بيخلوا بعض الأحيان الواحد تحت الأرض شهر ما يخرجوه حتى زارت حين شماسي، لا بعد ما بعض البعض بعد شهر، البعض بعد شهرين، البعض 3، البعض بعد 4، بعد 5 شهور، وغيرها من صنوف العذاب التي كانت تمارس. فالسيد هاشم الغماري في ريعان شبابه تعرض للتعذيب وتعرض للسجن وتعرض للزنازن، وكان يبحث عن مستقبل الأمة في الوقت الذي كان الشباب في مثل عمره، كل واحد يبحث عن مستقبله. كان رجل عظيم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، إنسان بيهمه أمر المسلمين، يهمه أمر المسلمين للدرجة الذي مستعد يضحي بنفسه في سبيل الله دفاعا عن المستضعفين. فإن شاء الله نستكمل الحديث حول هذا الرجل العظيم الذي في الواقع والله لو نفعل 30 حلقة ما نوفي حقه. رجل عظيم، رجل عظيم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
5: قرآنيون
7: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه، كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.
5: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
8: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: هدهد الانتصار،
1: هدهد الانتصار.
0: عاجل
1: عاجل
0: عاجل
2: عاجل هي البشارة عبر صوت الانتصار سام اف ام 99.1. في هذه الأثناء تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله وعونه وتأييده وللمرة الثانية خلال ساعات من التصدي وطرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي التي حاولت التقدم من جهة لحج باتجاه باب المندب ولم تحرز أي تقدم بفضل الله تعالى. تم استهداف تلك التحشيدات بعدد كبير من الصواريخ البالستية والإسناد المدفعي وبالأسلحة الثقيلة وتدمير أكثر من 22 مدرعة ومصرع وإصابة العشرات بينهم عدد من القادة ووصول أكثر من 30 سيارة إسعاف إلى عدن تنقل القتلى والجرحى من تحشيدات العدو السعودي. هو الله باب المندب يمني وسيبقى كذلك. باب المندب هو نافذة للموت لكل التحشيدات للعدو السعودي التي يسعى من خلالها للدفع نحو إنجاز وهمي. بقوة الله عز وجل القوات المسلحة اليمنية تضرب بيد من حديد. كل التحشيدات أصبحت أثراً بعد عين نتيجة الضربات المستمرة بالصواريخ البالستية وبالقصف المدفعي وبأيضاً العيارات الثقيلة التي تستخدمها القوات المسلحة اليمنية في عملياتها العسكرية في ضرب تحشيدات العدو السعودي. إذن باب المندب سيبقى وسيظل ودائما سيكون لأبناء شعبنا اليمني. من باب المندب تستمر البشارات، وعلى لسان العميد يحيى سريع تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله وعونه وتأييده وللمرة الثانية خلال ساعات من التصدي وطرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي التي حاولت التقدم من جهة لحج باتجاه باب المندب ولم تحرز أي تقدم بفضل الله تعالى. تم استهداف التحشيدات بعدد كبير من الصواريخ البالستية وبالإسناد المدفعي وبالأسلحة الثقيلة وتدمير أكثر من 22 مدرعة ومصرع وإصابة العشرات بينهم عدد من القادة ووصول أكثر من 30 سيارة إسعاف إلى عدن المحتلة تنقل القتلى والجرحى من تحشيدات العدو السعودي. في هذه الأثناء ندعوكم مستمعين الأكارم كل أبناء شعبنا اليمني إلى إعانة المجاهدين بالدعاء بالتسبيح بالثناء لله عز وجل. هو الناصر، هو المعين، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. في هذه الأثناء نبقى مع الاستغفار.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. هكذا أحبة الكرام نجتمع على كلام الله، نتدارس آيات الله ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد العلامة بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. مستمعينا الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 58 من سورة الأنبياء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. إذن ما علينا مستمعينا إلا أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله بنوايا صادقة، نوايا أن نعرف هدى الله وأن نعرف الله وأن نعرف ماذا يريد الله وماذا أمر وماذا نهى. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. المعنى أحبة الكرام في هذه الآية والآيات في سياقها تتحدث عن قصة نبي الله إبراهيم وتلك الأصنام التي كسرها. إذن بعد أن قال الله سبحانه وتعالى: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم يرجعون، لعلهم إليه يرجعون، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. استمروا على جهالتهم وشركهم، وقد كان تكسيرهم دليلا على عجزهم حيث لم يدفعوا عن أنفسهم. ويقول الله: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، أي يذكر الأصنام حين عاب عليهم عبادتها. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا فأتوا به على أعين الناس لتسألوه وتعاقبوه على ما صنع، لعلهم يشهدون، أي لعل الناس يشهدون ذلك، فيكون ذلك تحذيرا لغيره، أو ليروا تعظيمكم لأصنامكم ويعرفوا غضبكم لها. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، أرادوا أن يقر بذلك أو يشهد عليه الشهود بما قال سابقا لينتقموا منه. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يقول هنا السيد المولى بدر الدين وفيها وجهان في هذه الآية: قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يقول هنا السيد المولى بدر الدين وفيها وجهان: إما أن الكلام من قوله بل فعله كبيرهم مشروط بقوله إن كانوا ينطقون، فهو معلق على محال فانتفى، وإما أنه تهكم بكبيرهم لأنهم يعلمون عجزه عن ذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. المعنى: فرجعوا إلى أنفسهم، أي سألوها كيف عبدوا جمادات لا تنطق ولا تدفع عن نفسها. فقالوا إنكم أنتم الظالمون، أي فقالوا لأنفسهم إنكم أنتم الظالمون بتظليم إبراهيم مع أن الصواب معه. ويقول الله سبحانه: ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم نكسوا على رؤوسهم، مجاز عن إضلالهم وإرجاعهم إلى الباطل، كأن الشيطان نكسهم فجعل أعلاهم الأسفل، وأبلغ من ذلك أنه طرحهم على رؤوسهم قائلين لإبراهيم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تجاهلا منهم لكون عجزهم عن الكلام وعن الدفع عن أنفسهم دليلا واضحا أنهم ليسوا قادرين على نفع ولا ضر، وأنهم إذا كانوا كذلك لا يعبدون لطلب نفع منهم ولا لدفع ضر. وقد قدم إبراهيم عليه السلام قوله: بل ربكم رب السماوات والأرض، فما بقي لهم عذر في عبادة الأصنام. ويقول الله سبحانه وتعالى: قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أتعرفون عجزها فتعبدونها وتجعلونها أقرب للعبادة من الله أو وسائط بينكم وبين الله وهي لا تنفعكم شيئا ولا تضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. المعنى أف لكم كلمة تضجر منهم لإهمالهم عقولهم وعنادهم بعد وضوح الحق، ولما تعبدون من دون الله تحقيرا وإعلانا لبغضها من حيث أنهم يعبدونها من دون الله. أفلا تعقلون، أفلا تعقلون حيث تفعلون فعل من لا يعقل، وهذا توبيخ وتكريع لهم لعنادهم. يقول الله سبحانه: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، معناها انقطع جدالهم لأنه عليه السلام قهرهم بالحجة، فرجعوا إلى طلب أن يحرقوه ليتخلصوا منه ولينصروا أصنامهم تعصبا لباطلهم. إن كنتم فاعلين حث على ذلك وتهييج، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. إذن أحبتي الكرام، اكتفي بهذا القدر من الآيات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فيها. أحبتي الكرام، إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: ما هي مشكلة إبليس؟ كيف لم يستفد؟ كيف لم يزكو؟ كيف لم ينتفع بذلك الجو العبادي، بذلك الزمن الطويل من العبادة، بذلك الجو الروحاني والإيماني الذي كان يعيش فيه لزمن طويل جدا؟ مشكلة إبليس كانت هي الكبر، هي أنه بالزمن الطويل الذي عبد الله فيه وذكر الله فيه وعاش فيه في جو العبادة، بذلك المقام الرفيع بين أوساط الملائكة، لم تزك نفسه. الذي كان يعظم فيه لم يكن الله من خلال عبادته لله، نفسه كانت هي التي تعظم. كان يشعر بأنه يكبر يكبر، كان يكبر في نفسه. الاتجاه الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى في العبادة والطاعة والقربة بشكل سليم، بشكل صحيح، بتوجه صحيح، أنه كلما زاد قربك من الله، كلما استقمت أكثر، كلما عبدت الله أكثر، كلما مضى بك الزمن وأنت في الاتجاه السليم من العبادة والقربة إلى الله، أن يعظم الله في نفسك، أن تزداد شعوراً بالخشوع لله، بالخضوع لله، بالتضاؤل أمام الله سبحانه وتعالى، أن تصغر دائماً عند نفسك، وأن يعظم الله سبحانه وتعالى في نفسك. إبليس كان يستشعر أنه يكبر يكبر، ينتفخ كما البالون، ينتفخ ينتفخ ينتفخ إلى أن قرح قرح في يوم من الأيام. هذا الحالة من الشعور بالكبرياء والعظمة وجنون العظمة والتضخم النفسي والتضخم الذاتي، تفاقم وبرز وكبر إلى أن أتت مرحلة الاختبار التي كشفت ذلك وجلت كل ذلك واتضح بها كل ذلك.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

عزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم

فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسرى وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضوا من فعله.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين أشياعهم.

خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون واجعلنا من

عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: محمد الشرعي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. هكذا أحبتي الكرام نجتمع على كلام الله، نتدارس آيات الله ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد العلامة بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. مستمعينا الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 58 من سورة الأنبياء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. إذن ما علينا مستمعينا إلا أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله بنوايا صادقة، نوايا أن نعرف هدى الله وأن نعرف الله وأن نعرف ماذا يريد الله وماذا أمر وماذا نهى. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية والآيات في سياقها تتحدث عن قصة نبي الله إبراهيم وتلك الأصنام التي كسرها. إذن بعد أن قال الله سبحانه وتعالى: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم يرجعون لعلهم إليه يرجعون، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. استمروا على جهالتهم وشركهم، وقد كان تكسيرهم دليلا على عجزهم حيث لم يدفعوا عن أنفسهم. ويقول الله: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، أي يذكر الأصنام حين عاب عليهم عبادتها. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا فأتوا به على أعين الناس لتسألوه وتعاقبوه على ما صنع، لعلهم يشهدون، أي لعل الناس يشهدون ذلك، فيكون ذلك تحذيرا لغيره أو ليروا تعظيمكم لأصنامكم ويعرفوا غضبكم لها. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، أرادوا أن يقر بذلك أو يشهد عليه الشهود بما قال سابقا لينتقموا منه. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يقول هنا السيد المولى بدر الدين وفيها وجهان في هذه الآية، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يقول هنا السيد المولى بدر الدين وفيها وجهان، إما أن الكلام من قوله بل فعله كبيرهم مشروط بقوله إن كانوا ينطقون فهو معلق على محال فانتفى، وإما أنه تهكم بكبيرهم لأنهم يعلمون عجزه عن ذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. المعنى: فرجعوا إلى أنفسهم، أي سألوها كيف عبدوا جمادات لا تنطق ولا تدفع عن نفسها. فقالوا إنكم أنتم الظالمون، أي فقالوا لأنفسهم إنكم أنتم الظالمون بتظليم إبراهيم مع أن الصواب معه. ويقول الله سبحانه: ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم نكسوا على رؤوسهم، مجاز عن إضلالهم وإرجاعهم إلى الباطل، كأن الشيطان نكسهم فجعل أعلاهم الأسفل، وأبلغ من ذلك أنه طرحهم على رؤوسهم قائلين لإبراهيم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تجاهلا منهم لكون عجزهم عن الكلام وعن الدفع عن أنفسهم دليلا واضحا أنهم ليسوا قادرين على نفع ولا ضر، وأنهم إذا كانوا كذلك لا يعبدون لطلب نفع منهم ولا لدفع ضر. وقد قدم إبراهيم عليه السلام قوله: بل ربكم رب السماوات والأرض، فما بقي لهم عذر في عبادة الأصنام. ويقول الله سبحانه وتعالى قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أتعرفون عجزها فتعبدونها وتجعلونها أقرب للعبادة من الله أو وسائط بينكم وبين الله وهي لا تنفعكم شيئا ولا تضركم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. المعنى أف لكم كلمة تضجر منهم لإهمالهم عقولهم وعنادهم بعد وضوح الحق، ولما تعبدون من دون الله تحقيرا وإعلانا لبغضها من حيث أنهم يعبدونها من دون الله. أفلا تعقلون، أفلا تعقلون حيث تفعلون فعل من لا يعقل، وهذا توبيخ وتكريع لهم لعنادهم. يقول الله سبحانه قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، معناها انقطع جدالهم لأنه عليه السلام قهرهم بالحجة، فرجعوا إلى طلب أن يحرقوه ليتخلصوا منه ولينصروا أصنامهم تعصبا لباطلهم. إن كنتم فاعلين حث على ذلك وتهييج، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. إذن أحبتي الكرام اكتفي بهذا القدر من الآيات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فيها. أحبتي الكرام إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
2: اللهم إنما يكتفي المكتفون بفضل قوتك، فصل على محمد وآله واكفنا، وإنما يعطي المعطون من فضل جدتك، فصل على محمد وآله واعطنا، وإنما يهتدي المهتدون بنور وجهك، فصل على محمد وآله واهدنا.
0: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
3: السعودي يريد أن تبقى هذه الحالة قائمة، حصار خانق، حرمان من الثروة النفطية، ويتنكر لكل استحقاقات مرحلة خفض التصعيد والتي قبل كل ذلك استحقاقات إنسانية. حق ثابت لشعبنا العزيز بكل الاعتبارات، حق إنساني بالفطرة الإنسانية، بالأعراف الدولية، بالمواثيق الدولية، بالقانون الدولي، حق لا يملك أحد أن يسقطه أو يلغيه أو يلغيه على الشعب اليمني بأي صفة كان، لا السعودي ولا أي من مرتزقته وضباطه والمتجندين معه بكل الأشكال والمسميات والتوصيفات. يعني لا يملك، حتى مثلا لو اجتمع مجلس النواب في صنعاء، وهو من يفترض به بحسب القوانين والمتعارف عليه في الأنظمة الدولية أنه الجهة التي تملك إصدار القوانين بحسب هذه الاعتبارات التي ذكرناها، لو اجتمع مجلس النواب في صنعاء وقرر حرمان الشعب اليمني من الغذاء والدواء، من ثروته النفطية، من حق السفر، لما سقطت هذه الحقوق. يعني لا يملك أحد في الدنيا، سواء كان يمنيا أو سعوديا أو أمريكيا أو إسرائيليا، من كل سكان الأرض بأي صفة كان، أو أمم متحدة أو مجلس أمن أو أي جهة في الدنيا، لا تملك الحق في أن تسقط على شعبنا اليمني حقوقه في ثروته النفطية، في السفر للعلاج، في التنقل للغرض التجاري، للأغراض التي هي مشروعة في كل الدنيا. لا يملك أحد أن يسقط على شعبنا اليمني هذه الحقوق، هذه حقوق ثابتة.
4: وأقول لشعبنا العزيز في الجزيرة العربية، سكان المنطقة الجنوبية بالمقدمة، في جازان، في نجران، في عسير، في المنطقة بكلها، أنتم أخوة لنا، جيران لنا، أشقاء لنا، بيننا وبينكم روابط الإسلام، روابط الجيران.

في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر، وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: الطوابق نزلوا على امي.
3: عارفه ايش يعني وحيد؟
4: فجاه تصير لوحده.
3: سطرين تسطير.
2: الله يقطع قلبه بصير ويقطع قلبي.
5: هذا امر ما بنساه في حياتي.
3: خلوني اخذ نظره، اخذ مره والله اخر مره.
6: رحت على المقبره ما لقيتش قبور.
7: اللي ضل بس يتحسر على اهله.
8: طلعت من الاسر ما لقيتش حد يسبلني لانه الاهل المستشهدين.
9: كل حياتي اصبحت عباره عن ذكر.
10: انا رجعت امي اللي راح.
9: يوم بدي بزعق علي بتسمعوني يابا؟
11: رجعت ما لقيتكوش.
3: حتى المكان بعيد. انا اهلي رجعت مش حاسبتهم.
12: في غزة لا تنتهي المجزرة عند لحظة القصف، أحياناً تبدأ بعدها حين ينجو شخص واحد فقط من العائلة. لا يسمونه ناجياً كاملاً، هنا يسمونه الناجي الوحيد. شخص خرج حياً من تحت الركام، لكنه خرج وحده، لا بيت، لا أم، لا زوجة، لا إخوة، فقط ذاكرة كاملة تمشي على قدمه.
13: أنا محمد حسن الدالسو، سكان مخيم الشاطئ. تم استهداف بيتنا في 28/10/2023. قبل الاستهداف بلحظات بقت كل العيلة مجموعة في الشقة اللي تحت وبنضحك وبنلعب كبار وصغار. أدن العصر.
12: قبل دقائق من القصف كانت العائلة مجتمعة داخل المنزل، أحاديث عادية، ضحكات، أطفال. لم يكن أحد يعرف أن هذه ستكون الجلسة الأخيرة.
13: كلهم حطلع دقوم أصلي وأنام وبتصحون المغربية. نص بدي أنام، حسيت إيش بده يهيل علي، بدي أقوم لقيت كل شي فوقي. قعدت أتشاهد وأقرأ قرآن. بعد ما يقارب 10 دقائق ربع ساعة صرت أسمع تكبيرات فوق. صرت أدعي ربنا يا رب. صرت أدعي ربنا يا رب خذ وداعتك وسيب أهلي عايشين. خذني أنا وخلي أهلي عايشين. تفاجأت بعد هيك انهم كانوا يكبروا على كل شهيد بطوله.
12: تحت الركام لم يكن يخاف على نفسه بقدر خوفه على العائلة التي اختفت تحت الإسمنت والغبار. ساعات طويلة مرت وهو لا يعرف من بقي حيا ومن رحل.
13: أنا تحت الأنقاض كان خوفي على أهلي أكثر من خوفي على نفسي. أنا متت تحت الردم، متت. أنا قعدت ما يقارب 6 ساعات تحت الردم، متت، عشت. إجاني محمد ابن أخوي وهو بنادي علي، وفي اللحظة هذا كانوا منتشليني من تحت الردم.
12: بعد انتشاله من تحت الأنقاض بدأ البحث عن الأسماء، زوجته، ابنه، إخوته، أخواته، أسماء تحولت خلال ساعات إلى قائمة طويلة من الشهداء.
13: فأجوا بلغوني باستشهاد زوجتي وابني وأخوتي وخواتي.

0: كانت فاجعة كبيرة، وفاجأة لا تحتمل.
1: في اليوم التالي كان محمد يدفن عائلته بيديه، لكن وسط كل هذا الخراب ظهر صوت صغير ما زال يتنفس.
0: وأنا بكفن فيهم محمد ابن أخوي، لقيت فيه النفس، طرت أجري فيه، عايش. أعطاني بصيص أمل إن أنا لقيت واحد من العيلة عايش، حتى لو طفل. بعد ما دفنتهم أغمى علي، دخلت في غيبوبة 15 يوم. صحيت من الغيبوبة لقيت ربطين سرير بسرير الولد، قعدت في مرحلة علاج. وهنا بدت المأساة الكبيرة، تم حصار الشفاء، مجمع الشفاء، ضرب في كل مكان، الخوف، القلق، حنتمنا عايشين،
2: حنلحق
0: بسببهونا. بعد 15 يوم من حصار الشفاء الأول، تم دخول الجيش للمستشفى، أخذوا اللي أخذوا، أهانوا اللي أهانوا، وتم ضربي وإهانتي قدام ابن أخوي. أنا دائما بقول الناجي الوحيد هو الشهيد، هم ارتاحوا وربنا يتقبلهم شهداء بإذن الله. لكن إحنا اللي موجودين، الحسرة مالية قلوبنا، وعلى قد ما بدنا نقدر نتناسى مش قادرين ننسى. أنا كل ما بنفتح موضوعهم، كل ما بتذكرهم، دمعة لا إرادة بتنزل عليهم، كمية الاشتياق اللي موجودة ما بتوصف. ما بقدر أنسى جسامينهم لليوم. أنا في مخيلتي كيف بكفل فيهم، كيف بدفن أهل بيدي، هذا أمر ما بنساه في حياتي. حاولت بعد الهدنة أني أروح أبني بقبورهم، للأسف حتى في قبورهم ما سلموش، تم تجريف المقبرة عليهم.
1: منذ ذلك اليوم لم تعد حياة محمد مرتبطة فقط بالنجاة، بل بمسؤولية طفل بقي وحيدا مثله، طفل صار بالنسبة له ما تبقى من العائلة.
0: الناس فاكرة الناجي الوحيد انه مرتاح مبسوط، بالعكس ممكن تشوفونا بنضحك مبسوطين، لكن هذا بالخارج. في الداخل احنا بنتمزع. الواحد لما بيشتاق لابنه، بيشتاق لاخوه، بيشتاق لاخته، بيشتاق لامه لابوه. اتمنى وهذا حلمي انه يكون في مكان خاص للناجي الوحيد، واكون من ضمن الراعين عليه.
1: لاحقا قرر محمد أن يبدأ محاولة جديدة للحياة. تزوج من ناجية وحيدة أخرى في محاولة لبناء بيت يعرف معنى الفقد جيدا.
0: تزوجت من ناجية وحيدة. هذه الأيام أصعب أيام في حياتي. ما بحس في الألم إلا صاحبه.
3: ألم نشرح لك صدرا.
0: أكثر شيء ببسطني فيها ابن أخوي بيقولها يا ماما، من كتر حبه إلها، من كتر ما هي بتحبه، وكيف بتعامله كابنها وأكتر. الناجي الوحيد قد ما بدها تكون حياته صعبة، إذا ما ركنش على نفسه وثبت أقدامه مش هيقدر يكمل حياته. فأنا كناجي وحيد وبرع ناجي وحيد، الحياة ما وقفتني. احنا شركاء في الألم وفي الفرح وفي الحزن، في كل دقيقة وفي كل لحظة.
1: الحياة داخل المخيم لا تترك وقتا طويلا للحزن. الماء، الطعام، الطوابير، ومحاولة بناء يوم جديد فوق كل هذا الفقد.
0: زوجتي الجديدة معوضاني على شيء بسيط، استشهاد أهلها قبل استشهاد أهلي بساعات. أهلها استشهدوا في 27/10/23، أهلي استشهدوا 28/10/23، فرق الساعات، هم المساء أنا العصر، فرق الساعات، وربنا جمعنا في هالمكان إنه نكون لبعض.
1: في غزة لا تعني النجاة دائماً نهاية المأساة، أحياناً تكون بدايتها الطويلة. ينجو الجسد لكن العائلة تبقى تحت الركام.
0: إحنا كفلسطينيين عنا العزيمة وعنا القوة إنه نرجع نبدأ حياتنا من جديد، نتزوج ونخلف ونبني بيوتنا رغم أنف الاحتلال وأعوان الاحتلال. أمهاتنا ولدتنا ولادين، بنحب الحياة، بنكافح. تزوجت من الناجية الوحيدة حتى نبني بيت من جديد ونعمر حياتنا من جديد، وإن شاء الله ربنا يعوض علينا بالعوض الخير، الله يتقبلهم، نحتسبهم عند الله شهداء.
1: في غزة لا ينجو الناس دائما كما يظن العالم، بعضهم يخرج حيا من تحت الركام، لكنه يقضي ما تبقى من عمره وهو يحمل الغائبين داخله. محمد نجا من المجزرة، لكنه ما زال يعيشها كل يوم، وفي مدينة اعتادت العد بالأسماء والصور والشهداء، يحاول رجل وطفل أن يبني ما تبقى من عائلة.

نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة سام إف إم، إذاعة المحور.
1: نحن ندرك أن السعودي في هذه المرحلة وبعد الفشل الأمريكي والفشل الإسرائيلي والفشل البريطاني في المواجهة المباشرة، مدفوع لتوريطه من جديد في إصراره على التشديد للحصار على شعبنا وحرمانه من هذه الحقوق، وإصراره على إغلاق الموانئ والمطارات ووضع القيود على البضائع التي تدخل على البلد إلى البلد. أشد القيود، بضائع تأتي من دول الخليج، من الصين، من دول بعضها غربية بعضها بلدان آسيوية، يضعون عليها أشد القيود ويصنفون الكثير من البضائع بأنها محظورة على شعبنا مما هي الاستهلاك المدني، ويعذبون هذا الشعب. على مستوى الثروة النفطية، 90 مليون برميل سنويا يحرم هذا الشعب من عائداتها المالية، من إيرادها المالي لخدمة الصحة والتعليم والمرتبات، وهي حق هذا الشعب، هي ثروة هذا الشعب، فيعذب ويتضور جوعا، وتزدحم المدن بالمتسولين من شدة الجوع، وينتشر البؤس إلى درجة أكل الشجر في بعض الأسر، وعدم التمكن من توفر 3 وجبات أو وجبتين في اليوم، بعض الأسر وجبة واحدة في غضون 24 ساعة. مع ذلك تزداد المعاناة، والعدو السعودي يرتاح بكل ذلك، لأنه يتجه إلى تعذيب هذا الشعب، إلى اضطهاد هذا الشعب. ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التغذية، بأي كلفة لهذا الخيار في رفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه السعودي. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضاً أن هذا خياره، لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.

0: بسام اف ام، وقفة إعلانية.
1: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز الكسرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو. ولحالات القسرة، القسرة التشخيصية بتسعين ألف ريال فقط، شاملة المستلزمات والصبغة. القسرة العلاجية والطارئة بثمانمائة وخمسين ألف ريال، شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل عشر حالات. العرض يبدأ من الثالث من أكتوبر ولمدة أسبوعين. للحجز اتصل على 016-777-55، موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي، شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد، الرعاية الطبية كما تريد.
2: إيش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
3: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
2: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
3: سموها ما شئتم، نعم جيد.
4: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم، الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
5: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
10: لكي ألقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
11: ما مش مؤمن في بيته،
12: قلت في المكان ما به.
13: معنا رجال، دخل بلادنا ومعنا رجال، أسفل دم، أسفل
14: وقيمة.
15: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
0: سام اف ام، والعود احمد
16: هنا. سام
14: تاريخ حي،
16: ثقافة مكتملة،
14: هنا سام،
16: حياة اجتماعية مرصودة.
14: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
16: سام اف ام،
14: إذاعتك أنت.
17: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. صدق الله العظيم.
18: يا أيها الروح الإلهي، أما آن لك أن تستشعر بأنك نفخة من روح الله؟ أما آن لك أن تسمو بروحك إلى أعلى عليين؟ وقد قال تعالى: ونفخت فيه من روحي

من المسائل الجوهرية التي تحتم على الأمة الإسلامية الاتحاد ونبذ الخلاف وحدة العدو الذي تواجهه، فهذا العدو يستهدف الأمة المتشرذمة بشكل أيسر، كما نشهده اليوم في الحروب التي يشنها الاستكبار العالمي على البلدان الإسلامية، محاولا الاستفراد بكل بلد على حدة ثم الانتقال إلى غيره. أما إذا اتحدت الأمة وأصبحت صفا واحدا، فإنها بذلك تشكل سدا منيعا يبث الرعب في نفوس أعدائها، مصداقا لقوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ومرحلة هجوم القوى الكبرى على البلدان الإسلامية كهجوم السوفييت على أفغانستان وما رافقه من قتل المسلمين الأفغان دون رحمة لمعارضتهم التدخل الأجنبي في مقدراتهم، وضلوع أمريكا في كل فساد، والهجوم الشامل الذي تشنه إسرائيل المجرمة على المسلمين في فلسطين ولبنان وغيرها، ومشروعها الإجرامي لنقل عاصمتها إلى بيت المقدس وتوسيع جرائمها ومذابحها بين المسلمين المشردين من أوطانهم، كل ذلك يجري في الوقت الذي يحتاج فيه المسلمون أكثر من أي وقت مضى إلى وحدة الكلمة، بينما ينشط عملاء قوى الاستكبار في صفوف المسلمين على التفرقة بينهم، ولا يألون جهدا في ارتكاب كل جريمة في هذا السبيل تنفيذا لأوامر سادتهم. فإن اتجه المسلمون إلى الله والتزموا بتعاليم الشريعة كان الله وجنده العظام معهم. وأخطر وأمض ما تعانيه الشعوب الإسلامية وغير الإسلامية في البلدان الخاضعة هو مسألة أمريكا، فالحكومة الأمريكية بوصفها أقوى بلد في العالم لا تدخر جهدا في ابتلاع المزيد من الذخائر المادية للبلدان الخاضعة لها، وهي العدو للشعوب المحرومة والمستضعفة، لا تتردد في ارتكاب أي جريمة من أجل فرض سيطرتها السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية على العالم الخاضع لها. وتستثمر الشعوب المظلومة عبر دعاياتها الواسعة التي تدبجها الصهيونية العالمية، وهي ورموزها المشبوهة الخائنة تمص دماء الشعوب المقهورة، وكأن حق الحياة خاص بها وبأتباعها. فعلى المسلمين المتضرعين إلى الله أن يدعوا للصامدين أمام أمريكا وسائر القوى الكبرى المتصهينة. وشرط تحقق الآمال الفطرية والإنسانية في كل المناسك والمواقف هو اجتماع المسلمين جميعا في هذه المراحل، ووحدة كلمة كل الطوائف الإسلامية دون أن تفرق بينهم اللغة أو اللون أو القبيلة أو الطائفة أو الوطن أو العصبيات الجاهلية. وشرط ذلك النهوض المنسجم في وجه العدو المشترك، عدو الإسلام العزيز الذي تلقى في عصرنا صفعة من الإسلام فبات يرى فيه سدا أمام أطماعه، فسعى عبر بث التفرقة والنفاق إلى إزالة هذا المانع المحسوس من طريقه، محركا عملاءه وفي مقدمتهم رجال الدين الحساد الدنيويون المتملقون على أعتاب السلطان لتنفيذ أهدافه في كل مكان وفي مختلف الأوقات، وخاصة في موسم الحج والاجتماعات المقدسة. فعلى المسلمين المجتمعين في مواقف هذه العبادة التي تجمعهم من كل أرجاء الأرض ليشهدوا منافع للمستضعفين في العالم أجمع، وأي منفعة أعظم من قطع يد الطامعين عن البلدان الإسلامية، أن يراقبوا بحذر الأعمال المعادية للإسلام والقرآن الصادرة عن هؤلاء العملاء الخبثاء ورجال الدين المفرقين، وأن يطردوا من لا يقبل النصيحة منهم ولا يعير أهمية للإسلام ومصالح المسلمين، فهؤلاء أفظع من الطواغيت وأخبث منهم.

0: إذاعة سام إف إم،
1: إذاعة محور الجهاد والمقاومة.
2: هو أيضا يغضب لأنه أتى الرد مع أنه كان ردا متواضعا، لا يرقى إلى مستوى آمال هذا الشعب الحر العزيز الأبي الشجاع، ولكنه تذكير للعدو السعودي. أما المعادلة الحقيقية فهي مطار صنعاء بمطار الرياض، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار. السعودي عندما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل لأننا لا نقبل باستمرار الحصار، فهو في موقف باطل ظالم معتد وغشوم

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001 والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أهو.
6: نعم المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
5: قول حنلقاهم
6: متواجدين على مدار 24 ساعة.
5: عاي أخلونا.
6: بالعكس سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: من نور.
1: فنحن من يجب أن نصعد أن نجعل المظلين تحت أقدامنا، وإن لم يكن بمعنى الكلمة حقيقة قد يكونوا منبوذين هم وضلالهم، وكل ما يأتي من لديهم لا قيمة له عندنا، أو ولو مجازا تحت أقدامنا، يعني لا قيمة له ولا اعتبار له، ولا نتأثر به ولا نلتفت إليه ولا نتركه، أيضا يؤثر في الآخرين. وأن يكون كل شخص منا إذا ما سمع من آخر تنبيها له على أن يبتعد عن فئة ضالة فيقال هذه فئة ستظلك أو شخص سيظلك، أن يهتم بالمسألة. نلاحظ هنا هم كيف حكى الله عنهم أن اهتمامهم وصل إلى درجة أنهم يريدوا أن يعرفوا حتى من أضلهم من الجن وليس من الإنس. ربنا أرنا الذين أضلانا من الإنس والجن أو من الجن والإنس، نجعله ما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. هذا معرض إكمال للحديث حول هذا الموضوع، وأن لا نستطيع أن نجعلهم تحت أقدامنا ولو مجازا إلا بعمل. وإذا كنت ترى نفسك في نعمة أنك تسير على طريق هداية، أنك تتعرف على المضلين وتعرف ضلالهم، وترى نفسك بأنك بحمد الله أصبحت في طريق الابتعاد عنهم، فإن من واجبك أن تهتم بالآخرين. وهذه هي روحية الأنبياء وروحية النبي صلوات الله عليه وعلى آله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الذي كان حريصا على هداية الآخرين، حريص جدا ومهتم جدا. يجب أن نتأسى به وأن نقتبس من روحيته هذه الروحية العالية، أن يكون لديك اهتمام بالآخرين. الآخرين هم مثلنا، قد يكون الضلال طلع عليهم لأنهم لم يعرفوا ولم يأتي أحد يعرفهم ولم يأتي أحد يبين لهم.
0: بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية، نشرة الأخبار.
2: طوفان بشري يمني ينتصر لأهداف الطوفان ويواجه البهتان النجدي والعدوان السعودي بالنفير ورفض الجبهات. القوات المسلحة تكسر وتطرد تحشيدات العدو السعودي باتجاه باب المندب وتلحق به خسائر فادحة. إجابة متصاعدة لشركات الطيران بعد تحذيرات يمنية متكررة من التحليق في أجواء المملكة، وصنعاء تدعو للتنسيق معها لتسيير الرحلات الإنسانية. الأهداف المدنية في مرمى غارات العدو السعودي في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات. استباحة صيونية متنقلة من غزة إلى الضفة إلى لبنان، شهداء وجرحى واستهداف للممتلكات والمزارع. بعد ضربه ناقلة غاز مخالفة، حرس الثورة الإسلامية في إيران يتوعد بملاحقة السفن المخالفة خارج هرمز، وطهران لا تستبعد ضربة استباقية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثقة في الله وتوكلا عليه، هب الشعب اليمني مالئا الساحات بالملايين في العاصمة صنعاء والمحافظات وأريافها وجبالها وسهولها، الكل نفير دعما للقوات المسلحة في مواجهة العدوان السعودي، ومباركة لما تحقق من انتصارات ومن قلب معركة الساحل. يؤكد الشعب اليمني في ذكرى الطوفان أن انتصار اليمن هو انتصار يقرب الأمة من تحرير فلسطين، وأن عدوان السعودية على اليمن هو لإبعاد الأمة عن قضاياها وإغراقها في متاهات لا وزن لها ولا قيمة بين الأمم. مظاهرات الطوفان المليونية في ذكرها الثالثة تكشف معدن الشعب اليمني وعميق إيمانه بالقضية المنسية. شعب يتعرض إلى هجمة عدوانية خارجية فلا ينهض لمواجهتها فحسب، بل يرمي ببصره أقصى القوم، أي شعب يكون وأية عقيدة يتسلح بها. ذلكم هو شعب اليمن، شعب العزة والإباء، عقيدته الإيمان والحكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وفي وقت تسطر فيه القوات المسلحة ملاحم بطولية في الدفاع عن مكتسبات العاشر من سبتمبر، وتحقق انتصارات إضافية، وتضرب العدو السعودي إلى عقر داره، وتفرض عليه حصارا بحصار، معلنة أن أجواء المملكة غير آمنة حتى إشعار آخر. كل ذلك والشعب اليمني من جهته يخوض المعركة جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة، مؤمنا بعدالة القضية، مدركا أهمية المعركة الحالية وما تعني لليمن ومستقبل اليمن، حيث لا وصاية ولا هيمنة خارجية، بل دولة ذات سيادة، دولة تفرض احترامها على العالم بعد عقود من التبعية والضعف والهوان. وفي قاموس يمن الإيمان، ما للهوان مكان، بل قتال من موقع الحق، من أجل الحق، والحق أحق أن يتبع، وما تشنه مملكة الإجرام من عدوان يقابل بالمثل. وقد أصيبت مطاراتها بالشلل والاضطرابات والتوقف المتكرر، وألغيت عشرات الرحلات من وإلى مطار خالد في الرياض، وتلك لا تزال البداية، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

0: تدافعت حشود شعبية ضخمة من صنعاء الأمانة والمحافظة تؤكد ثبات موقف اليمن المتمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار السعودي ودعم القوات المسلحة.
1: غضب اليمن يحتشد في الميدان، مسار اشتباك ساخن ومواجهة مفتوحة، هب الشعب إلى ساحاتها، بنادق النفير تتراص حشودا مداها خلف المدى تندفع للمعركة مع العدو السعودي. يمضي بها الإحساس بالمسؤولية، تؤكد الصمود بنفس لا يطاول وعزم لا يلين ولا يتردد.
2: أن تصبح وسائل الإعلام، أن تصبح الدول الإسلامية في معظمها هكذا تعمل على تدجيج الشعوب المسلمة، أبناء الإسلام، أبناء القرآن، تدجيلهم لليهود والنصارى، أي خزي هذا وأي عار هذا.
3: كذلك فإننا نشيد على أيدي قواتنا المسلحة بمزيد من الضربات والعمليات التي تحقق كافة مطالب شعبنا المحقة والعادلة وردع ظالميها المستكبرين الطغاة بقوة الله القوية المنتقم الجبار.
1: سلاح الجماهير ورسائل النذير تدوي، ورايات الجهاد خفاقة، تأكيد متجدد لأولوية الصراع وتأييد لتوسيع مسرح المواجهة وامتداداتها. كل المحتشدين يريدونها معركة حاسمة لاجتثاث العدو السعودي، وكل المتجمهرين هنا يشهرون دماهم وصوارمهم معا بوجه شر البرية.
4: ونجدد العهد والولاء والوفاء للسيد القائد، ونقول له احنا رجالك يا سيدي، ابشر بنا اينما تشاء وحيثما تشاء، والله لا ابقى لله اخذناك.
5: ونحن مستعدون شبابا وشيوخا واطفالا ورجالا لاسناد القوات المسلحة في كل الجبهات، ومستعدون رفدهم.
1: تلاقت مواكب المحتشدين من الأمانة وصنعاء موحدة الرمي والمرمى، تقدم الأهم على المهم، يسيئها صدوة المال السعودي وما يصنعه من مشهد خذلان لفلسطين ومعاونة للعدو الإسرائيلي وتواطؤ مع البهتان النجدي. يحذر اليمن أمته من عواقب مؤامرة تحاك وتحبك تجاه مقدساتها.
6: وسعودي لأنه عبارة عن أداة من أدوات أمريكا وإسرائيل والصهيونية العالمية. انظروا إلى من ذهب إلى سيدها الأمريكي ثم الإسرائيلي والفرنسي والإيطالي، على من؟ على أهل الإيمان والحكمة.
7: أنني مرتعد أروح الجبهة لو أسحف على بطني وأقاتل وأناصر القضية الفلسطينية وأناصر الإسلام وأناصر الحرمين وعناصر الكعبة الذي خانوا الشعب اليمني واتهموه في الكعبة وفي المدينة المنورة. نحن نقول لهم أنت وخونة.
1: لا يختبر اليمن النوايا إلى النهاية، لكنه يقضي مؤقتا ويضع الفواصل واضحة، وإن لم تكن معلنة. تاريخ هذا البلد دائما ما يترك مساحة للمفاجآت، وهو أقدر على الحرب، ولربما ينتظر شرارة محددة يأمل ويعمل أن يشعل بها معسكر العدوان. وعلى الله يتوكل اليمنيون. يخوض اليمن المواجهة بشتى الأشكال، وهو متوثب للتصدي للعدوان السعودي ورفض الجبهات، يراقب تطورات الميدان كيما يقر خطوته القادمة وينفذ خياره التالي. من العاصمة صنعاء، عبد الحميد الغرباني، قناة المسيرة.
0: يوم يماني مشهود، رسائل الحشود تؤكد الثبات ورفض الجبهات للتصدي للبهتان والعدوان، وتحذر من أي تعاون مع أبو منشار في الجرائم خدمة لصهاينة والأمريكان.
8: رغم التصعيد والتحشيد والقصف والغارات والحرب الإعلامية للدجال،
9: خرج اليمن ليقول لكل العالم حاضرون لإسناد فلسطين بأقصى جهد. والبهتان الذي خرج من جزيرة أبستين ضد شعب الإيمان يستدعي تحرك جاد لإيقاف هذه الدناءة والفجور.
4: وما كان خروجنا إلى هذه الساحات والميادين إلا تأكيدا على ثبات موقفنا في معادلة الحصار بالحصار، وموقفنا في ثباتنا في موقفنا الإسنادي للشعب الفلسطيني.
10: إذا استمرت التصعيد عليكم والظلم لكم سنقسم الصاروخ بالصاروخ، صاروخ إلى الرياض وصاروخ إلى يافا.
11: وفرض معادلة الحصار بالحصار لن تنسينا فلسطين.
12: الشعب اليمني هو الذي دافع عن مكة، الذي دافع عن القدس، الذي دافع عن حزة. كيف عايز يستهدف مكة؟ الكل ما يروح من هذا الكلام ولا يجوز.
13: الواجب ذاحن ما هو كما قلت،
12: الوقوف أمام هذا التصعيد الخطير وأمام هذا الاحتلال وأمام هذا العدوان. إذا كان الآن ما نقف أمام هؤلاء الطغاة، إحنا بنقف أمامهم يا أخي. إحنا هذا ما أقدي، واجب الآن الجهاد، واجب الخروج في سبيل الله، واجب.
14: تعالوا نحن وإياكم يا أبناء السنة في باكستان وفي تركيا، تعالوا لنعلم ونعمل تحالف ضد الصهاينة الآن الذي بيعملوا في رام الله وفي المقدسات وفي غزة.
15: شعبنا ما يحوظ الحرب العادة بعد سبط النبي السيد المكي.
4: خبتم أنتم أمريكا وخبتم أنتم بريطانيا، وستخيبون أنتم وإسلام أباد وتركيا ومن جاء معاكم. لن تفلحوا في اليمن. خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار ونعب العبودية لكل طواغي الأرض. وأقسم برب الكعبة ما يجلس له دقيقة ولا ساعة في أرضنا ولا في بلدنا، لا بسلمة ولا بريطاني ولا أمريكي ولا إسرائيلي ولا تكفيري. والله لما أبكي ما نخبر لما خلقنا هذا، ما خلقنا الله وخلق هذا الروس وخلق هذا الكماجم إلا لحماية دينه نصر دينه نصر سلم الصدعبين.
16: أما الشهيد أثير، ولذلك الحاج علي صاحب حرب ولكل أسرة مكلومة، نقول لهم والله الذي أوجدنا من العدم سننتجم وسنثعر لدماء أبنائكم وسنجعل محمد بن سلمان ونظامه وكل المفتيين وكل علماء السوء سنجعلهم يندمون.
15: صبر سلمان ما لدي ما يعز ساعة الصبر والما لدي
17: شعبنا ثبت مع آل غزة وشعائب نقاتل عليها.
18: ونقول أخواننا في قدر لا تدخلوا معهم، لا هؤلاء قد باعوكم بالأول.
19: نريد أن نوجه رسالة من هنا من السبعين لبو منشار، نقول له أن الدم اليمني هو غالي وأن قصده أنه بيأخذ بمنشار أهل اليمن. لا والله لا ندخل ننشره لا قصره، وهذه رسالتنا وبنادقنا جاهزة.
20: مشتاق لهم أقسم بالله، مشتاق لهم، مشتاق لهم ورب البيت مشتاقين شوق الظما العاطش للماء.
21: مستعدين لأي مواجهة وأي خيارات وأي مرحلة، نحن مستعدين لها.
22: احنا اليمنيين ذو بأس شديد، احنا العرب الأكحاح، تمام، ناصرنا رسول الله وبالناصر المستضعفين في الأرض وغزة شاهدي.
23: رسالة للقوة الصاروخية والجيش في الساحات، خذوا بثار الأطفال والنساء ونحن معكم.
4: وإذا ونقول للذين تحالفوا معهم ستندموا بإذن الله.
9: ميدان السبعين يغلي بالحماس الغاضب، الكل خرج وهو حاضر لإسناد الجيش في معركة التحرير والحقوق. العهد للسيد القائد بالثبات والتصدي لأي عدوان ومؤامرات.
24: لبيك يا سيدي برا وبحرا وجوا.
25: وليحشدوا ما حشدوا ويجمعوا ما جمعوا، فمعانا الله رب السماوات والارض ولله جنود السماوات والارض.
4: ما عندنا لابوهم يفعلون هكذا، ما يشتوا مننا، يروحوا لهم ولا امانه ديانا لنهايتكم. هذا
26: الحل ما هو قتال،
4: قتال الحل، قتال امانه، امانه.
27: قسما بالله لا نتيب اسناننا وناكل عقاء.
28: يعني سندخل واحنا في السن هذا على دخول الجبهات وما عذر ما نقاتل، ندي روسنا وندي دمائنا واولادنا.
29: ولن نسمح لا أعداءنا أي يتمادوا علينا أو يسيطروا علينا أو تكون لهم الوصاية علينا مهما كان.
30: والله يا عدو الله مهما قصفت مهما دمرت إن حلالك بالمرصاد، لسنا أبناء الفلل ولا أبناء القصور، نحن أبناء الصراع.
31: اللي يسألوا أجدادهم القدماء من دخل اليمن لم يخرج منها، تأتي تركيا أو باكستان أو غيرها وغيرها ونحن بدمائنا مع وطننا.
0: ونقول لمحمد بن سلمان عبستي: ستخسر دينك وستخسر ثروتك
1: كما كنتم يا رعاة الأبقار ورعاة الأغنام.
2: إنه من جرى هنا على أرضنا ما يرجع إلا بصندوق، قسما بالله العظيم ما يرجع إلا بصندوق.
9: أيضا كلمة اليمن بلسان الحشود: بهتان أبو منشار خريج جزيرة أبستين، عدوان على المقدسات واليمن، وأي تعاون على الإثم والعدوان مع ألد الخصام لن يحقق ما أخفق. من ميدان السبعين، محمد الجبلي، المسيرة.
3: شهدت محافظة صعد اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة في ساحتها المركزية، ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي.
5: يحتشد العالم أجمع لتنفذ خطط اليهود. معنا الله وصدقه يدفع.
6: من صعدة الصمود الممتدة نبضا وثباتا إلى غزة الأبية، خرج أبناء محافظة صعدة في مسيرة جماهيرية تجدد الثبات مع فلسطين القضية، والرسالة إلى مجاهديها الأبطال من يمن الجهاد: لستم وحدكم فنحن معكم، وخيار الإسناد لدينا عقيدة ومسار لا يتوقف حتى يندحر الاحتلال.
5: يا حماس ويا الجهاد، أنتم عنوان الجهاد.
7: خرجنا جاهز في سبيل الله ضد أمريكا وإسرائيل وضد العدو السعودي الصهيوني،
8: تنديدا واستنكارا لما يتحدث به العدوان السعودي من أننا نريد استهداف مكة المكرمة. هذا أدعى كاذب وهو معروف، هذا من سلسلة الادعاءات التي يكذبها على الشعب اليمني.
31: ونحد العدو السعودي والتحشيدات التي تبع العدو السعودي، نقول رفع التحشيدات حقه، ولا ستلقى عواقب من القوات المسلحة لا توقعها أبدا.
2: احنا رجال اليمن واحنا لكم بركان، ومن تعدى لليمن يا ويل ويله.
10: نؤكد لقيادتنا الحكيمة بأننا مستمرون وعلى مواجهة العدوان وفرض الحصار بالحصار.
11: رسالتي إلى سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحمدي، نقول له أن احنا معكم وفي صفكم وتبع المسيرة هذه إلى أن تقوم الساعة. احنا وأولادنا وما ملكنا من أموالنا وأهلنا في سبيل الله.
6: وعلى الضفة الأخرى، بعث المشاركون تحذيرات مباشرة للعدوين الإسرائيلي والسعودي أن سياسات التصعيد ومخططات الحصار والبهتان لن تزيد اليمن إلا مزيدا من الصلابة، وأن كل الرهانات على إضعاف الجبهة الداخلية ستتحطم بعون الله تعالى على صخرة الوعي والبأس اليماني.
5: بالله سننهي قواتك حتى آخر تحشيداتك.
31: وإحنا نحذر السعودي من اعتداء علينا في كل ما يتعدى على الشعب اليمني من الكذب وتضليل وإعلامه الكاذب في كل القنوات حق المعاونة له.
2: وإحنا نقول للسعود الخيانة البياعين العملاء لأمريكا وإسرائيل أن أشكل لهم يهجعوا، لأن إحنا جيران إحنا وياهم، ما نفعهم إلا إحنا لو جاء على يمشي من الأمريكان والإسرائيل.
31: يا بن سعود احذر الدخل في أمورنا وتذكر الماضي وجنب عن حروبنا، يكفيك ما حصل.
2: وإحنا مستعدين لمواجهة كل من تحالف ضد اليمنيين.
13: ندعو أبناء الأمة العربية والإسلامية لاتخاذ موقف جاد وحازم أمام البهتان السعودي.
26: وقفة إجلال الوفاء
5: لرجال تعز الشرفاء،
26: لرجال تعز الشرفاء.
6: وبارك المشاركون في المسيرة عمليات القوات المسلحة، مؤكدين الوقوف صفا واحدا مع الجيش في معركة التحرير الشاملة لإنهاء العدوان وكسر الحصار واستعادة ثروات الشعب المنهوبة.
13: يخرج الشعب اليمني ليؤكد ثباته مع الشعب الفلسطيني بالصوت والسلاح وإعلان حالة الثبات والنفير في مواجهة العدوان السعودي الصهيوني على اليمن. من الساحة المركزية بمحافظة صعدة، عبد الله الحمران، المسيرة.
3: خرج الأحرار بمحافظة تعز في أكثر من 100 ساحة في مسيرات ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي.
12: ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي، خرجت الحشود الغفيرة في أكثر من 100 ساحة بتعز، تأكيدا على مواصلة الخط الإيماني والجهادي في مواجهة أعداء الله وأعداء الأمة.
14: أن يوقعنا أو أن يدفعنا ثمن وقوفنا مع فلسطين فسنقول له نحن سنزيل اللبنة الأولى المترس الأول الذي يقف حجرة عثرة من تحرير فلسطين وهو العدو السعودي.
15: مهما ضربوا ومهما عملوا اليمن قوة صلبة لن يقدروا لها. اليمن مقبرة الغزاة، ونقول لأهل سعود ولأهل سعود والله إن احنا قادما إلى أكاركم.
16: وهو ما أعلنه العميل من فجر اليمن تحول هذا الفجر إلىنا، فنكان الانتصارات منا وكان التحرير منا، وما زال هناك التأييد الشعبي في محافظة تعز لجميع المجاهدين.
17: ما يحصل في تعز من انتصارات وتقدمات، احنا نعتبره بأنه تعز لم تنتصر على تعز، ولكن احنا نعتبر بأن تعز عادت إلى حضن الوطن، ولا يمكن أن تفرض المملكة العربية السعودية على أن تكون اليمن أو تعز بأنها ساحة الحرب في حسابات معهم. نحن الآن نجمع الأمة لكي ننقل المعركة إلى داخل الأرض السعودية، لأن العدو الحقيقي والمقدمة الأولى للصهيونية هي المملكة العربية السعودية.
18: لو يحتشد العالم أجمع معنا الله يصد وينفع،
19: معنا الله يصد وينفع.
12: تجديدا للعهد بالوفاء واستجابة لمقتضى الواجب والمسؤولية، ومواجهة للعدوان السعودي والمشروع الصهيوني أمريكي، وتأكيدا على الموقف تجاه فلسطين قضية الأمة العادلة والمشروعة. التعزية وصالة وخدير والمواسط وحيفان ومقبنة، وشرع بالرونة وشرع بالسلام والصل وسامع وصبر والمسراخ وماوية.
20: وكما أدعو أبناء تعز البقية في داخل المدينة بأن ينتفضوا إلى مدينتهم وأن ينتصروا إلى مدينتهم وأن ينتصروا إلى عربوتهم وإلى أصلهم ويعودوا إلى حضن الوطن، ويستغلوا العفو الذي منحه السيد القائد سلام الله عليه لأبناء تعز بالعودة إلى قادة الصواب.
12: مباركة للانتصارات وتفويضا للسيد القائد في مواجهة العدوان ومؤامراته، وتوحيدا للصف في مواجهة العدو المشترك لليمن والأمة. في خضم الانتصارات الساحقة والمتلاحقة للشعب اليمني ضد فلول التحشيدات السعودية وتطهير الأرض اليمنية من دنسهم، يؤكد المحتشدون في ساحات العزة والكرامة بأن بوصلة العداء ثابتة ضد عدو واحد ومشروع واحد، وأن النصر آت لا محالة. من محافظة تعز فضل النهاري، المسيرة.
3: بعد طردها للتحشيدات التابعة للعدو السعودي، خرجت في مديرية الشمايتين مسيرة حاشدة ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي.
6: من قلب الحجرية وتحديدا من مديريات الشمايتين والمعافر والمواسط، هتفت قلوب الأحرار قبل حناجرهم لفلسطين والأقصى في خروج شعبي جسد صدق الانتماء الذي حاولت تغييبه أدوات الصهيونية بدءا من مملكة قرن الشيطان، وليس انتهاء بمرتزقتها في الداخل اليمني. عهدا جديدا من الحرية والكرامة والاستقلال، وتأكيدا على توحيد الموقف في مواجهة كل ما يستهدف اليمن أرضا وإنسانا.
21: وأهني الشعب الفلسطيني، وإن شاء الله سيختلق الدم اليمني بالدم الفلسطيني عما قريب، وإن شاء الله سيختلط طوله حتى يتحرر القدس ونحرر مكة من أيادي بيت سعود.
22: وحدكم نحن معكم بكل ما نستطيع عليه.
23: اليوم مديرية الشمايتين تعود إلى الواجهة من جديد وتضبط بوصلتها نحو القدس بعد 10 سنوات من محاولة الاحتلال وأدواته حرف هذه البوصلة.
24: نحن في صدد الجهاد في سبيل الله لتحرير القدس إن شاء الله.
32: وما حصل من دعم وإسناد من أبناء الشعب اليمني لإخواننا في فلسطين وفي غزة
0: دليل على ذلك، ولن نترككم مهما طال الزمن، نحن معكم إلى أن نلقى الله.
1: وفي مشهد يجسد معاني الانتماء الوطني، لم تقتصر رسائل المشاركين على الاحتفاء بما تحقق، بل امتدت إلى الدعوة لرأب الصدع وجمع الشمل، وحث المخدوعين على العودة إلى حضن الوطن والاستفادة من قرار العفو العام، مؤكدين أن الوطن يتسع لجميع أبنائه.
4: أقسم بالله العظيم، وهذه شهادة نحاسب بها أمام رب العالمين، إنهم لم يؤذوا أحد، وإن الإعلام المضلل ما هو إلا نتن، وما هو إلا عميل، وما هو إلا يريد مننا أن نقدر ونحو المفاهيم المغلوطة ونحو العدوان.
7: نوجه رسالتنا إلى الجمهور بمديرة الشمالتين بشكل عام، الالتفاف حول القيادة وحول الجيش وحول أنصار الله لمثابرة المسيرة وتصحيح الأوضاع.
8: لمدة 12 عام فك الأسر على الحجرية وعادت إلى حضن الوطن، وخلع عنها ثوب المهانة التي أراد العدو الصهيوني الأمريكي والسعودي إلباسها، فلله الحمد والشكر.
9: ونقول لأعداء الله اليهود والنصارى وعملاء ترامب ونتنياهو، نقول لهم خسئتم وخبتم، وسوف ندخل بهذه الحشود ومشايخ مديرية المعاذر إلى أمريكا وإسرائيل بإذن الله سبحانه وتعالى.
10: يا دول الإسلام الكبرى.
1: هكذا تقدم الحجرية نفسها بتاريخها الوطني وحضور أبنائها، تستعيد صوتها في الميادين لتؤكد أن الانتماء إلى الوطن والوقوف مع قضايا الأمة وفي مقدمتها القدس الشريف هو الامتداد الطبيعي لتاريخ من المواقف والتضحيات.
9: بعد عقد من محاولة التحريف والتزييف ومسخ الهوية اليمنية، ها هي الحجرية تعود اليوم وتضبط بوصلتها نحو القدس، ولسان حالها لبيك يا أقصى. من مديرية الشمايتين بمحافظة تعز جميل المقرمي، المسيرة.
3: وشهدت مديرية المخا والوازعية المحررتين من تحشيدات العدو السعودي خروجا شعبيا واسعا في مسيرة ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي.
25: كأمواج البحر المتلاطمة على سواحلهم هاجت حشود أبناء المديريات الساحلية المحررة في ساحاتهم، استنهضوا فيها همم شبابهم وعزائم رجالهم للالتحام في معركة نصرة الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والتصدي لتصعيد العدو السعودي. أبناء مديرية الوازعية يسجلون حضورهم في قلب المعركة المحتدمة مع المجرم السعودي وداعمه الأمريكي بخروج يدعم خيارات القائد وقواتهم المسلحة واصطفاف يحفظ لليمنيين بسط سيادتهم. أبناء مدينة المخا لم يكونوا بمنأى عن جرائم العدو السعودي لاثني عشر عاما، إنهم يستنشقون هواء التحرر من الاحتلال ويعبرون محنة خلفها العدو السعودي في مناطقهم، يخرجون في هذه المسيرة بعتادهم الحربي معلنين موقفا شجاعا وجريئا يمليه عليهم واجبهم الديني والإنساني في التصدي لتصعيد العدو السعودي.
27: أنا خرجنا اليوم تعبيرا إلى مساندة للجيش واللجان الشعبية، لأن احنا كنا الصيادين، احنا هنا مضطهدين، وكان أماكن محظورة علينا ممنوع الاصطياد فيها، وكنا نازعين من 2017 حتى 2022، والآن الحمد لله الصيادين انعموا بالخير ويروحوا ويتحركوا أين ما كانوا، واحنا نصرة لأنصار.
28: شوف هذه بلادنا واحنا صادين فيها، ولا تواجد لأي من الأراضي اليمنية الموجودة الآن في المنطقة المخا للعدو، الموجودين الآن هم أنصار الله. وهذا الصدق ولكم من ظرف الموضوع. أما عن جرائم العدو، جرائم المدينة السكنية، جرائم واحدة اللي تبدأ قتل العروس اللي فيها ما يزيد عن 70 فرد، وقتل المدينة السكنية اللي يزيد عن 160 فرد اللي قام قتلهم قبل العدوان بالطيران السعودي. يا أخي لم يسكت، من يسكت على دمه وعرضه وعرضه؟ من يسكت عن دمه ودماءه وعرضه؟ هل نسكت عن هذا العدوان؟ لا.
2: نحن أبناء مدينة المخاء، خرجنا نصرة الأقصى، وإحنا صامدين صامدين صامود الجبع.
25: مسافات طويلة قطعها شعبنا اليمني حقق خلالها تقدما ملحوظا في ثباته وتماسكه وتطوير قدراته العسكرية. رهانات سعودية خاسرة وفشل متجدد على امتداد المسرح اليمني وسواحله الغربية. تاريخ هذا الشعب حافل بالبطولات وصنع التحولات، وفي مقدمتهم قبائل المديريات الساحلية. والخبر من أبناء مديرية المخا، ما ترون لا ما تسمعون. من مدينة المخا الساحلية، سمير المترب، المسيرة.
3: في أجواء شكر وحمد لله على نعمة الانتصارات، خرج أبناء محافظة الحديدة في 319 ساحة ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي.
5: هنا الموقف الواضح تجاه مؤامرات العدو السعودي وعدوانه وحصاره على الشعب اليمني. هنا تأكيد الموقف الثابت في التمسك بالقضية العادلة والتصدي للعدو السعودي والتنديد بجرائمه وتحالفه مع الصهاينة. هنا الخروج الكبير لأبناء محافظة الحديدة في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى الذي ميز الله به الخبيث من الطيب.
11: اليوم نحن نؤكد من هذا المكان إسنادنا للقوات المسلحة لمواجهة العدوان السعودي الهمجي ولمواجهة هذا الحصار حتى النصر.
13: نقول لهم أنه بعد اليوم لن ترى الدنيا على أرضي، ولن ترى الدنيا على أرضي منافقا، ولن ترى الدنيا على أرضي عميلا، ولن ترى الدنيا على أرضي محتلا أو غازيا. بعد اليوم سنطهر أرضنا كما قال السيد القائد إلى آخر شبر بإذن الله سبحانه وتعالى، متوكلين على الله واثقين بنصره ومتمسكين بحبله سبحانه وتعالى.
28: حكومتان تركيا وباكستان، أنتم في غنى عن أن يزد جبكم هذا العدو السعودي في مثل تلك الحماقات، أن تقاتلوا شعبا مظلوما يسعى لانتزاع حقوقه.
5: في 319 ساحة خرج أبناء محافظة الحديدة في ذكرى أكبر ملحمة في جهاد الشعب الفلسطيني منذ احتلاله، ذكرى طوفان الأقصى التي هزت كيان العدو الإسرائيلي وكشفت مؤامرات عملاء الصهاينة في المنطقة العربية، الذكرى التي تطل على اليمنيين اليوم والعدو السعودي يدشن جولة جديدة من عدوانه المستمر على الجمهورية اليمنية منذ 12 عاما.
14: نؤكد ثباتنا على موقفنا إلى جانب إخواننا في الشعب الفلسطيني، ونقول للعدو السعودي لن ترهبنا جرائمك وقتلك للأطفال والنساء، فأنت عدو مجرم باغ ظالم آثم مفتر على هذا الشعب، وسنواصل مواجهتك والتصدي لك حتى تحقيق النصر بإذن الله. وقواتنا تقهرك في الميدان، وضرباتنا الصاروخية تنكل بك في البر والبحر والجو، ومطاراتك مغلقة، ومصيرك إلى الهلاك وإلى الزوال بإذن الله.
15: وعلى سعود بظلمهم وجبروتهم وطغيانهم سننكس رايتهم، وسينصرنا الله عليهم، والله على كل شيء قدير.
5: وفي 190 ساحة خرج أبناء المديريات الشمالية في مديريات القناوس، الزيدية، المغلاف، المنيرة، اللحية، الزهرة، الضحي، الصليف وجزيرة كمران، مؤكدين أن من يتورط مع العدو السعودي في جرائمه وحصاره على الشعب اليمني فإنه يدنس شرفه ويبوء بإثم المشاركة في دماء شعب الإيمان والجهاد والحكمة. كما خرج أبناء المديريات الجنوبية في 82 ساحة في مديريات بيت الفقيه، مدينة الحسينية، زبيد، الدريهمي، جبل راس، التحيتاء، الجراحي، المنصورية، للتأكيد على الثبات الديني القيمي الأخلاقي في نصرة الأقصى وحماية مكة المكرمة والمدينة المنورة ومواجهة العدو السعودي وتحشيداته، وللتحذير من تآمر النظام السعودي على قدسية مكة المكرمة والمدينة المنورة بالشراكة مع العدو الأمريكي الصهيوني، خرج أبناء المديريات الشرقية في 46 ساحة في مديريات باجل، المراوعة، برع، الحجيلة والسخنة، مؤكدين أن الشعب اليمني أشرف وأعز من أن يقبل بالإساءة للمقدسات الإسلامية، مؤكدين إسناد القوات المسلحة بآلاف المقاتلين المدربين في معركة انتزاع الحقوق وطرد الاحتلال وتأديب العدو السعودي. في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى الذي شكل أرضية صلبة لطرد اليهود الصهاينة من أرض فلسطين، يدشر العدو السعودي جولة جديدة من عدوانه البربري على اليمنيين المستمر منذ أكثر من 12 عاما، خدمة لليهود وتنفيذا للأجندة الأمريكية لا لشيء غير أن شعب الإيمان والجهاد والمقاومة شكل أهم أضلاع محور إسراد الشعب الفلسطيني، وهو يواجه اليوم أئمة الكفر والنفاق ثقة بالله وإيمانا بنصره الذي وعد المؤمنين. من ساحة التظاهرات بمحافظة الحديدة، محمد معوضة، المسيرة.
3: وفي مسيرتين حاشدتين خرج أبناء مديريتي الخوخة وحيس جنوبي الحديدة مؤكدين الثبات مع القضية الفلسطينية، رافضين البهتان السعودي وجرائم العدوان بحق اليمن.
6: من أكتوبر وحد جند القدس بمحور
12: بعزيمة وثبات، خرج أبناء مديريتي الخوخة وحيس جنوبي الحديدة في مسيرتين شعبيتين منفصلتين، إحياء للذكرى الثالثة لطوفان الأقصى ورفضا للبهتان السعودي وجرائم العدوان. ففي الخوخة جدد المشاركون عهدهم بنصرة فلسطين ومقدسات الأمة، مؤكدين أن دحر التحشيدات التابعة للعدو السعودي يمثل بداية مرحلة عنوانها الحرية والاستقلال، وأن أبناء المديرية لن يقبلوا بعودة الوصاية والتبعية أو المساس بالسيادة والقرار الوطني.
16: يا دول الإسلام الكبرى، غزة بتحالفكم معها،
17: الاعتداءات التي تقع على بلادنا، ولكنها لن تهزنا ولن تنال منا على الإطلاق. سنظل يعني أقوياء صادقين لبلادنا ووطننا.
18: نحن نبقى قوة ثابتة ضد العدو الإسرائيلي الغاشم وضد العدو السعودي الذين تآمروا على الشعب اليمني.
19: ونقول العدوان الإسرائيلي ونقول العدوان السعودي الأمريكي، لن نتخلى عن فلسطين، وفلسطين منا ونحن منهم.
20: نقول لأمريكا وإسرائيل والسعودية، لن تزيحونا من أرضنا ما زحزحت جبال صنعاء وجبال اليمن، فنحن هنا واقفون وثابتون ولن نتزعزع شبرا واحد.
21: والله لو نقول بكم ما تعسكرنا مع السعودية، وهي عمالة لليهود ضد الإسلام والمسلمين، أعمالها كلها إجرامية ضد الإسلام والمسلمين.
26: ونقول للمرتزقة الذي عادهم مغررين بهم اجنحوا للسلم، فما عليهم إلا أن يجنحوا للسلم، وإلا ما لهم إلا من بنادق من بطون بناتك المؤمنين.
0: نبارك لإخواننا من أبناء المسلمين.

0: ردحا من الزمن من المحتل الذي كسر ناموسه وطرد من الساحل الغربي، مؤكدين إسنادهم للشعب الفلسطيني بكل الوسائل، ومؤكدين بأن العدو السعودي لن يمر بجرائمه دون عقاب، والتي لا تختلف بشاعة عن جرائم العدو الصهيوني المحتل.
1: توظيف الكعبة إجرام ضد جميع بني الإسلام.
0: وفي مديرية حيس أكد المشاركون أن إسناد الشعب الفلسطيني جزء من الموقف اليمني الثابت، وأن التحرير استكمال لحضور الموقف الأصيل من قضايا الأمة، كما باركوا عمليات القوات المسلحة والقوة الصاروخية ضد أهداف العدو السعودي.
1: ويا غزة وإحنا معكم، وأنتم لستم وحدكم.
2: وفي ذكرى أيضا 7 أكتوبر خرج أبناء مديرية حيس تعظيما لهذه الذكرى العظيمة، واستجابة لقائد الثورة الذي دعا إلى هذا الخروج، وهذا واجب علينا وواجب كل الأحرار في كل مكان.
3: ونجدد عهدنا لله والوطن وللقائد المسيرة، وأيضا لفلسطين ولنصرة فلسطين ومكة والمدينة المنورة.
4: في الذكرى 3 لطوفان الإقصاء خرج الشعب اليمني ليبارك هذه الانتصارات، وليستشعر ما قدمته غزة من شهداء ومن جرحى في سبيل نصر القضية الفلسطينية.
5: نؤكد استمرارنا في تثبيت معادلة الحصار بالحصار، والتصعيد بالتصعيد، وضرب تحشيدات العدو السعودي حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار.
0: من الخوخة إلى حيس حملت المسيرتان رسالة واضحة: رجال اليمن عازمون على دحر أدوات الصهيونية واستعادة الوطن موقعه المشهود له عبر التاريخ بلدا للإيمان والحكمة. من مسيرتي الخوخة وحيس المحررة بالساحل الغربي، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
6: أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العدوان السعودي شن خلال الساعات 24 الماضية 77 غارة جوية وصاروخا استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات مأرب وصعدة والجوف وحجة وتعز وعمران. وأوضح أن الغارات نفذت بمقاتلات من طرازي F-15 وتايفون، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، إلى جانب اعتداءات صاروخية انطلقت من نجران، ليرتفع إجمالي غارات العدوان السعودي والصواريخ منذ بدء التصعيد على اليمن إلى 1934 غارة جوية وصاروخا. أصيب 6 مواطنين بينهم 4 نساء وطفل جراء غارتين شنهما طيران العدو السعودي الليلة الماضية على العاصمة صنعاء، واستهدفتا منشأتين مدنيتين شمال العاصمة وغربها. أوضح متحدث وزارة الصحة الدكتور أنيسة الأصبحي أن الغارة الأولى أسفرت عن إصابة مواطن وامرأة بجروح بالغة الخطورة في منطقة جولة الجمنة بمديرية بني الحارث، فيما أدت الغارة الثانية على منطقة شملان إلى إصابة 3 نساء وطفل، كما تضررت منازل المواطنين وأحد المساجد في منطقة شملان وسط حالة من الاستياء في أوساط المواطنين من تخبط النظام السعودي واستهدافه للمناطق السكنية.
7: الأماكن المدنية لو هو رجال وجيد يفعل سعى ما بفعل، وانظر الله معه جبهة، معه الرجال داري وينهم يواجههم، ليش يضربوا المدنيين هنا؟ ما بيقوم به الدير السعودي إلا غير إجرام مثل الصهاينة في غزة.
8: شوف هذا، حتى السقف هذا الخشب تكسر، الشبابيك طارت، البيت مشقق، الخزانات حق الماء من في السطوح تفطرت انتهت، وأطفالنا الآن في المستشفيات وعيالنا كلهم.
9: السعودي الصهيوني الأمريكي نقول لهم بأنكم تستهدفون الأعيان المدنية والأحياء السكنية. نقول لكم إذا كنتم رجال فواجهوا في الميدان، فأما الشعب اليمني لن يخيفه غاراتكم العشوائية ولن تهز فينا شعره، بأننا بإذن الله سنكون لكم صواريخا تدك عروسكم ومطاراتكم. وها هو مطار الملك خالد الدولي يحرق اليوم كما حرق مطار صنعاء.
10: لا أنت رجال واجه في الميدان، مش متواجهنا أنا، ما بزيدنا إلا تنكير ضدكم، وعن نضربكم وعن نضربكم وعن نضربكم. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
6: بعد 10 أعوام من ذكرها، مجزرة الصارة الكبرى من الإنكار إلى الاعتراف، كيف سقطت الرواية السعودية أمام الحقيقة؟ نتابعها في هذا التقرير.
11: التحالف العربي إنه لم تنفذ أي عمليات جوية للتحالف في مكان التفجير الذي وقع في صنعاء، وأنه من الممكن التفكير بأسباب أخرى لهذا التفجير.
12: فكر وأنكر ثم اعترف وأقر. عقد على أم الجرائم في الصالة الكبرى التي ارتكبها العدو السعودي. سلسلة من الأكاذيب حاول بها إخفاء المجزرة، لكنها سرعان ما كانت تسقط أمام حقيقة دامغة عنوانها أن النظام السعودي قاتل سافك للدماء. بدأت محاولة التضليل برواية أولى سعت إلى إبعاد المسؤولية عن قرن الشيطان مرتكب الجريمة.
13: معظم الموجودين من فريق علي عبد الله صالح، قلة من فريق الحوثي، ولذلك الحوثي ربما يكونوا متهمين بذلك، وهذه فرصة لهم لإلغاء أو تأجيل المسيرات التي كانت ستتم غدا ضدهم.
12: ولأن الكذبة الأولى لم تكن كافية لاحتواء تداعيات المجزرة، جاءت رواية أخرى لتكمل محاولة التغطية على ما حدث.
14: أن هناك صواريخ استهدفت أماكن مكان العزاء، انطلقت من مراكز الحرس الجمهوري الغاضبين من تأخر رواتبه لمدة 3 أشهر.
12: أكذوبتان لا تكفي لتغسل يدي آل سعود من دماء 1000 شهيد وجريح، ليعززها الإعلام السعودي بكذبة ثالثة.
14: الاحتمال الآخر أنها تكون عملية انتحارية أو عملية إرهابية نفذتها تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة.
12: لا مجال لإحصاء هالة أكاذيب أبو منشار وآلته الإعلامية، الذي لم يكتفي بمحاولة الهروب من الجرم المشهود، ليوعز لمرتزقته بأكاذيب أخرى لا نهاية لها.
15: تواصلت مع الداخل في صنعاء، وكثير من الناس أبلغوني أنهم لم يسمعوا كالمعتاد حنين الطائرات فوق سماء صنعاء قبيل الحادثة.
16: والأحداث هذا أنا أعتبره يعني عقاب لقبائل خولان، القبائل الأبية البطلة الشجاعة التي تقف مع الشرعية وترحب بها وتوقع اتفاقيات بأنها ستكون مع الشرعية.
12: وأمام جرم أوثق بالصوت والصورة وإدانات محلية ودولية واسعة، اضطرت السعودية إلى فتح تحقيق على مضض.
17: باشر الفريق بالبدء في إجراءات التحقيق من خلال طبعا توجيه الأشخاص المعنيين في البدء في مرحلة إجراءات التحقيق من خلال جمع الأدلة والبراهين المتعلقة بهذا الموضوع.
12: نتائج تحقيق مجزرة الصالة الكبرى أكدت ما لا يمكن غض النظر عنه، بأن الجريمة كانت عبر غارات الطائرات الحربية السعودية، لكن ما سمي بفريق تقييم الحوادث رمى بالجرم المشهود على مرتزقته محاولاً تبرئة نفسه.
18: الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يقول إن جهة في رئاسة أركان الجيش اليمني قدمت معلومات مغلوطة قادت التحالف لقصف قاعة صنعاء.
19: المعلومات هذه الخاطئة قدمت من إحدى الجهات التابعة لرئاسة هيئات الأركان اليمني، وكانت بطبيعة الحال قدمت على أن هذا الموقع هدف عسكري تتواجد فيه قوات ميليشيا الحوثي مسلحة، وطبعا هو ما اتضح لاحقا خلاف ذلك.
12: دماء أكثر من 1000 شهيد وجريح في الصالة الكبرى عرت دموية النظام السعودي، ومتى كان الإجرام شجاعة ليعترف بها؟
20: أعتقد أنه في هذا الجانب التحالف لديه شجاعة لقبول وجود مثل هذه الأخطاء، وأي عمل عسكري يتم الأخطاء واردة.
12: يحقق المجرم في جريمته ليفضح نفسه، لكن الاعتراف بقتل المدنيين لم يكن خطأ كما ورد في تحقيقه، بل هو أسلوب ممنهج بإقرار نظام سعودي يمعن في إجرامه ويثبت بأن كل المجازر التي ارتكبها مع سبق الإصرار والترصد.
1: كل مصور بدقة، ولا يمكن لطيار أن يخطئ الهدف.
21: لا يمكن، ولا يمكن أن نستقبل معلومات استخبارية غير دقيقة، وفي الغالب تدقق من كذا مصدر حتى نتأكد أنه فعلا هذا الهدف هدف عسكري.
6: إذن مشاهدينا، في الأخبار العاجلة، مصدر مسؤول في مطار صنعاء الدولي للمسيرة، العدوان السعودي على مطار صنعاء عصر اليوم خلف شهيدين وجريحين من موظفيه. هذا وتمكنت القوات المسلحة للمرة الثانية خلال ساعات من التصدي وطرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي بعد محاولة تقدم فاشلة من جهة لحج باتجاه باب المندب. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله وعونه وتأييده وللمرة الثانية خلال ساعات من التصدي وطرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي التي حاولت التقدم من جهة لحج باتجاه باب المندب ولم تحرز أي تقدم بفضل الله. وأكد أنه تم استهداف التحشيدات بعدد كبير من الصواريخ البالستية والإسناد المدفعي وبالأسلحة الثقيلة وتدمير أكثر من 22 مدرعة ومصرع وإصابة العشرات بينهم عدد من القادة ووصول أكثر من 30 سيارة إسعاف إلى عدن تنقل القتلى والجرحى من تحشيدات العدو السعودي. وفي بادرة إنسانية من طرف واحد، أعلنت القوات المسلحة اليمنية السماح للرحلات الإنسانية بالهبوط والإقلاع من وإلى مطار خالد في الرياض. وفي بيان مقتضب أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أنه سيتم السماح للرحلات الإنسانية من وإلى مطار الرياض لجميع الرحلات الحاصلة على تصريح من مركز تنسيق العمليات الإنسانية في العاصمة صنعاء. إرباك كبير وتوقف شبه تام شهده مطار خالد الدولي بالرياض وسط توالي تحذيرات سلامة الطيران الدولية وقيود السفر الغربية. هذا الشلل الذي شهده المطار امتد لليوم الثاني على التوالي مع إلغاء 132 رحلة اليوم الجمعة بحسب مراصد ملاحية.
12: شلل شبه تام أصاب مطار خالد في الرياض الخميس نتيجة عمليات القوات المسلحة بالتوازي مع تحذيرات متصاعدة لشركات الطيران العالمية من مخاطر استمرار رحلاتها عبر أجواء المملكة، وهو ما انعكس في إلغاء وتأجيل مئات الرحلات الجوية الدولية والداخلية مع دعوات لا تتوقف من صنعاء بتجنب الأجواء السعودية. في هذا السياق أكد موقع فلايت رادر المتخصص في متابعة الملاحة الجوية تسجيل إلغاء نحو 335 رحلة جوية في مطار خالد الدولي خلال يوم واحد. وعلى إثر هذه التطورات أعلنت مجموعة لوفتهانزا الأوروبية التي تضم تحت مظلتها 8 شركات طيران إلى جانب الخطوط الجوية الفلبينية والخطوط الهندية إلغاء كافة رحلاتها المتجهة إلى السعودية، فيما اتخذت شركات أخرى مثل إنديغو والخطوط الجوية السنغافورية وشركات طيران هندية إضافية قرارات بتعليق الرحلات أو تأجيلها حتى إشعار آخر.
22: إذاعة سام اف ام، إذاعة محور الجهاد والمقاومة.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز القسطرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو. ولحالات القسطرة، القسطرة التشخيصية ب90,000 ريال فقط شاملة المستلزمات والسرة. القسطرة العلاجية والطارئة ب850,000 ريال شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل 10 حالات. العرض يبدأ من 3 أكتوبر ولمدة 2 أسبوع. للحجز اتصل على 016-777-55 موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد، الرعاية الطبية كما تريد.
2: إيش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
3: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
2: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
3: سموها ما شئتم، نعم جيد.
4: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
5: الإسهال المائي الحاد يقتل بالجفاف، سببه طعام ني غير ناضج أو مكشوف للذباب وماء ملوث. لكي تحمي نفسك وأطفالك، تناول طعامك مطبوخا ناضجا ونظيفا. اغسل يديك قبل الأكل وبعد الحمام، اغسل الخضار جيدا واغلي الماء قبل الشرب. غذاء نظيف ويد نظيفة وماء نظيف تعني حياة بلا أمراض معوية. تناول طعامك مطبوخا ناضجا لا نيئا، نظيفا ومغطى ليس ملوثا ولا مكشوفا، لتتجنب عدوى الأمراض المعوية والإسهالات المائية الحادة. صحتك في سلامة غذائك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
6: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
9: أتينا لحنا لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
10: ما مش مؤمن في بيته قال في هذا المكان ما به.
11: احنا رجال دخل بلادنا واحنا رجال أتينا دم أتفيني وقيمة.
12: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
13: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
14: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
14: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة في أي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
13: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد لشعبنا أن يبقى متضوراً جوعاً أن يعيش البؤس في كل منزل وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبداً بهذا الشيء.

أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكماً به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة سفره ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد، لا تتحرك إلا بإذنه ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر. ولله عاقبة الأمور، وما رميت إذ رميت ولا

الموت لإسرائيل.

0: إذاعة سام اف ام،
1: إذاعة محور الجهاد والمقاومة.
2: الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموقف. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة، إذا ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح في كل شؤوننا، حتى على مستوى حبة القمح التي تدخل، حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إلى بلدنا تحتاج إلى ترخيص سعودي، حتى على مستوى خروج مريض للعلاج يحتاج إلى إذن بعد مراجعة 4 أشهر أو 5 أشهر من السفير السعودي أو من اللجنة الخاصة أو من ضابط سعودي هنا أو هناك، وهو بإذن أمريكي أو بريطاني أو إسرائيلي. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبدا. ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التضحية، بأي كلفة لهذا الخيار، برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه السعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضا أن هذا خياره، لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة فضيتنا وكرامتنا.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

تأتي المشكلة التي تزيد من معاناة الأمة، وهي الدور التخريبي والسلبي والسيء لبعض الأنظمة، الأنظمة العربية، بعض الأنظمة في العالم الإسلامي التي تتجه على أساس التعاون مع أعداء هذه الأمة بكل أشكال التعاون، على مستوى الموقف السياسي، على مستوى الدعم المالي، على مستوى التعاون العسكري والأمني لاستهداف شعوب هذه الأمة، على مستوى تسخير كل القدرات والإمكانات الإعلامية في هذا السياق. ومن المعلوم في أوساط شعوبنا العربية والإسلامية في هذا السياق طبيعة الدور السعودي في هذا الاتجاه، التعاون مع أمريكا، مع إسرائيل، مع بريطانيا، على مستوى إثارة الفتن في العالم الإسلامي من الداخل، على مستوى ضرب أي موقف جماعي للأمة في الاتجاه الصحيح لنصرة القضية الفلسطينية أو لمواجهة هذا الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف شعوب هذه الأمة.

أمريكا وإسرائيل ومن معهم ومن يدور في فلكهم ومن يواليهم هم مصدر الشر والإجرام والإخلال بالأمن والتهديد للاستقرار على المستوى العالمي وعلى مستوى منطقتنا العربية وعالمنا الإسلامي. وهذا شيء واضح في كل هذه العقود من الزمن، هم مصدر الحروب، الإجرام، الطغيان، الفتن، المؤامرات تلو المؤامرات التي لم تتوقف يوما واحدا في الاستهداف لأمتنا الإسلامية، في الاستهداف لمنطقتنا العربية، في الاستهداف للأمن والاستقرار العالمي. ووراء ذلك بكله ما هو واضح من أطماعهم، من أهوائهم، من سعيهم بالباطل إلى استعباد الشعوب وإذلالها واحتلال أوطانها والسيطرة والتحكم والمصادرة لحرية الناس وكرامتهم والاستباحة لهم. وهذا شيء واضح، نحن منذ الطفولة نشأنا في هذا الجو العام في منطقتنا العربية والإسلامية. عندما وصلنا إلى مرحلة الإدراك والتمييز في طفولتنا نعرف الحروب الأمريكية والإسرائيلية والجرائم والطغيان الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف شعوب أمتنا بدءا بفلسطين وغير فلسطين. يا سيدي اطلق لجام السابعة نقطع دنا.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة، مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.
2: هنا سام.
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام.
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.

0: من واج تراثنا اليمني
1: ومن إشراقاته المعاصرة
0: نمد شعاع الأثير
1: ونضيء سماء الوجدان
0: شعراً وإنشاداً
1: أعرافاً وأسلافاً
0: وفصول فنون شتى يرصد أجواءها
2: فن الفنون.

0: من منابع الحكمة
1: ومن عيون الهوية
0: يتدفق ساعة من إبداع تروي بها إذاعة سام ضمأ القلوب والأسماع.
2: أيومك أم فؤادك قد تهيا فأصبح نبض قلبك حيدريا ودوت فيك ذكرى يوم خم فهل ستجيب مقدمها المضية
3: وتجعل صف رجائي وانتهى آمالي أرجوك تب واغفر وكفر واعفو عما ساء من فعلي.
0: فن الفنون
1: برنامج يرسم لوحة موسمه الثاني إعداداً وتقديماً
0: سلطان السدح
1: ويلونها إخراجاً
0: محمد شرف.
4: فن الفنون.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في أنساق إبداعية مغايرة للمألوف تشكل منجم التراث اليمني، ومثل موردا إبداعيا أثر الساحة الأدبية والثقافية اليمنية والعربية والإسلامية بمئات آلاف الجواهر الشعرية والنثرية والإنشادية والزوملية التي كانت نتاج تفاعل الفكر الإنساني مع كل ما حوله من عوامل الحياة، فكانت وما تزال في أغلب أشكالها وسائل فلسفية لترجمة قناعات الأمم والتعبير عن مواقفها وتوجهاتها، ولكنها وسائل لا أحد على استعمالها أقدر إلا المبدعون الذين تميزوا في إبداعاتهم، وبهم تميز فن الفنون.

0: فن الفنون.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان من جديد. نجدد الترحيب بالمستمعين الأعزاء وضيفنا العزيز المشبع بالإبداع والمنهل الزاخر بالكثير من الشعر والقصيد والحكمة والبيان، شاعرنا وضيفنا المتميز مصطفى المحضار. هذا الرجل المليء بالوطنية والإيمان والغيرة والعنفوان يترجمها عادة إلى كلمات ويبسطها في أبيات، يسهل لكل حر أن يرددها ويجيد سردها بلسانه وحفظها في أوانه، ولا يمل سماعه ولا ينتهي إبداعه. ولهذا جددنا اللقاء حرصا على الاستفادة أكثر من فرصة وجوده معنا في فن الفنون في الموسم الثاني، يبدأها بمستهل شعري خاص لافتتاح الجزء الآخر من هذا اللقاء. فليتفضل وأهلا ومرحبا به مجددا في هذا اللقاء. أهلا وسهلا أستاذ مصطفى.
2: حياك الله وبياك ومرحبا بك.
1: بإيش تحب تفتتح هذا اللقاء، هذا الجزء من لقائنا؟
2: والله أحب أفتتح أنا في الحلقة السابقة أنت سألتني أول زامل لك لا سامح الله، قلت لك نعم، لكن في قبله زامل. الزامل هذا اسمه درب حسين.
1: درب حسين،
2: بس عشان لا أكل كذب على الناس، يعني بيقولوا المحضار كذب على نفسه، لا
1: تسقط سهوا.
2: أيوة الزامل هذا حتى قلت لك في الحلقة السابقة دي أنا ما قلت كتبت زامل بغرض أنه ينشد، لا، هذا الوحيد اللي كتبته بغرض إنشاده، والسبب أن اللحن هو لحن من شبوة وكان يؤدى غلط،
1: وأنت ابن شبوة.
2: أيوة، فكانوا أبناء ما أرب يعملوا زامل على هذا اللحن وينشدوا غلط، و يعني المرتزقة معاهم يمكن 7 زوامل على نفس اللحن وكلها اللحن غلط. وهنا برضو عملوا الزامل وما ضبطوه،
1: تمام.
2: فقمت أنا كتبت الزامل هذا اللي هو إحنا أسود ربي وجنده ورجال العناء والشدة، حاشا الله يخلف وعده، آتي نصرنا من عنده،
1: آتي نصرنا من عنده.
2: أيوة، وأرسلت لعبد الخالق النبهان وقال لي يا محضار هذا اللي قد صبنوا اللحن هذا كل المشدين، قلت له لا أنا برويك كيف تنشده بالشكل السليم،
1: تمام.
2: وسجلت له بصوتي ورسلتها إياه وسجله، وكان فعلا درة الزوامل كلها في هذا اللحن هو الدرة.
1: عنوانته أنت بعنوان درب حسين.
2: درب حسين يتكلم عن التضحية، والتضحية مهما كانت.
1: أنت تقصد درب حسين الإمام الحسين عليه السلام أم السيد حسين؟
2: هو هذا من ذاك، هو الإمام الحسين والسيد حسين هم نفس
1: التفاصيل،
2: نفس الأروما. أنا أتكلم عن درب حسين، هو درب السيد حسين بدر الدين الحوثي، وهو أيضا درب الإمام الحسين عليه السلام.
1: عليه السلام، نعم،
2: وعليهما السلام،
1: نعم.
2: والزامل كتبت على اللحن، طبعا. وضمنت المضامين الدارجة عن العدوان والقصف والمرتزقة وما أدري، بس كان يهمني أن اللحن هذا يظهر بشكل سليم. والوحيد الذي أنشد بهذا اللحن بشكل مضبوط وسليم هو عبد الخالق النبهان كما ستسمعون. شغل الزامل.
1: إليك يا محمد، نستمع إلى زامل درب حسين للمنشد عبد الخالق النبهان، له الشكر والتحية.
3: فن الفنون.

0: فن الفنون.
1: عدنا من جديد، ما شاء الله، هذا واحد من إبداعات مصطفى المحضار، الضيف العزيز الحاضر معنا اليوم، وإن كان أول زامل إلا أنه نجم لامع إلى اليوم بألقه وإبداعه. إيش بتعتبر هذا الزامل يا مصطفى المحضار؟ أحد أهم الأركان، أساس؟
2: لا لا، أعتبره فاتحة، لأن هذا تقريبا أول زامل. أول كان أول زامل
1: في عام كم؟
2: هذا في بداية العدوان في 2015. أيام ما طلعوا، ما أذكر، يمكن في بداية 2016، أما أيام ما طلعوا صورني وأنا في المقشع، صورني
1: وأنا في المترس.
2: أيوة، على هذا اللحن.
1: طيب، الشعر اليوم يعتبر ساحة، خاصة على مستوى اليمن، ساحة فريدة استثنائية. الشعر في الخارج ربما يكون هواية، ربما يكون للتسلية، ربما يكون حتى للتباهي فقط ممن يملكه، لكن في اليمن أصبح كأنه واجب. ستجد الشعراء كثيرين متمايزين بمستويات عالية، الرسالة فيه قوية، أبلغ من أي كلام، من أي حديث.
2: صحيح.
1: أنت مصطفى المحضار، الشعر بالنسبة لك ماذا يمثل؟ هل هو هواية أم مهنة أم فقط هكذا تسلية؟
2: أنا أشوف أن الشعر هذا كان عندي أول هواية، قلت لك كنت أكتب قصائد اجتماعية عن غلاء المهور، عن غلاء المعيشة، عن غلاء الأسعار. ثم قلت يعني أنت تعرف زمان كان ممكن بيت شعري واحد يعني يقيم حروب بين قبائل.
1: صحيح.
2: بيت شعري واحد يندرج بيت هذا وانتشر انتشار النار في الهشيم، وتقوم معركة بين قبيلتين بسبب بيت شعري، مثل ما حصل بين في حرب البسوس. ما كان سبب ناقة ولا جمل، كان سبب بيت شعري. ها هو اللي شعل فتنة بين 80 سنة. فالشاعر مهمته الآن أنه يقدم الواقع بعد ما يضيف له قليل من الخيال، بحيث يجعل الصورة مؤثرة. يجعل الصورة مؤثرة. يعني إن سألتني مثلا في قصيدة اسمها يا بثينة غمضي، عن الطفلة بثينة هذيك اللي عين الإنسانية
1: أسرتها وقتلها.
2: أيوة، اللي قتلوا أسرتها وأخوانها. طيب إيش ما تكتب أنت منو قتلوا أخوانها وقتلوا أبوها؟ طبعا لازم تدخل أنت الخيال.
1: صحيح.
2: فأنا تخيلها تكلم أبوها وتكلم أمها وتكلم أخوانها، ومقطع عملته عن لعبتهم يلعبوا استغماية، وانها غمضت وفتحت مع وجدتهم حولها وتقول لهم وين اختبيتوا وين رحتوا. فهنا كان في لمسة إنسانية في القصيدة عن طريق الخيال، صنعتها قصة.
3: رموني رحت الشارع، ترموني يا رم أحمد ما مح وما نور عيوني.
4: يا بثينة غمضي، يا بثينة انسي أهوال الفجيعة، وغمض العين الوجيعة، واطلقي لخيالك الضام العنان. هذا بابا وكسوة العيد بشماله، وبيمينه عسبك وكيس الجعانة، بالمرح والود تتألق عيونه، وبشفاته ضحكة الأب الحنونة. اقفزي بفرحة لصدره وارتوي عطف وأمان. هذه ماما جدلت شعرك جدايل، كان صوت غناها تغريد البلابل. بيدها الحنة بها تنقش كفوفك، حنت أقدامك وحذرك من وقوفك، ضمتك إلى صدرها. الله ما أحلى دفاها وعطرها، نبع دافق بالمحبة والحنان. قولي يا بابا عيوني يوجعوني، امسح بكفك على راسي أنام. قولي يا ماما اشتاقت لك عيوني، غاب نورك عنها وصارت ظلام، حيث ما رحتوا معاكم تاخذوني، ليش هالمرة تركتوني حطام؟ لا تخافي من هدير الطائرات، قصفها ما بايطال الذكريات. انسي أهوال الفجيعة وغمض العين الوجيعة، واطلقي لخيالك الضام العنان. يا بثينة غمضي وعدي لعشرة، وابحثي عن أخوتك في كل حجرة، دايم تلاقي رغد تحت السرير، خلف هذا الباب عمار الصغير، آية وآلاء مخبأهن خطير، وحدها برديس طيوبة كثير، لو ربحتي تشتري لك شبس ولبان وعصير، كلهم ك كانوا بصراحة يفوزوك بالأخير، كلهم كانوا يحبوك كثير. وين عمار ورغد والبقية اللي تخبوا؟ ما لقيت اليوم أحد؟ اسأليهم ليش غادرتوا بدوني؟ برجع وبعد للعشرة، تمام؟
5: تمام.
4: وين تتخبوا كفالة تتعبوني؟ طال بحثي عنكم والله حرام،
5: والله حرام.
4: بحنين ألعب معاكم، لعبوني. صارت الألعاب من حولي ركام.
0: فن الفنون.
4: لا تخافي من هدير الطائرات، قصفها ما بايطال الذكريات. انسي أهوال الفجيعة وغمض العين الوجيعة، واطلقي لخيالك الضام من علان.
3: يا رب أحفظ ليما محف وما نور عيوني.
4: يا بثينة يا وجع في حلقة الدنيا وحيد، يا أسى ذابت له جبال الجليد، يا أنين يجوب ذا الكون المديد. غمضي إن رحلوا أحبابك بعيد، وبخيالك بتشوفيهم أكيد. في خيالك يحملك بابا وكما الوردة يشمك، والملوجة الدافية من إيد أمك تطعمك، والصدرها الحاني تضمك. تلعبي مع إخوتك وتزول آلامك وهمك، وإن فتحت العين ترجع من جديد، ترجع من جديد. يا بثينة غمض حلقي كالطير في جو السماء يبسط ويقبض. يا بثينة غمضي عهد لك نوخذ بثارك دام فينا عروض تنبض. يا بثينة غمضي كله العالم كما كل يوم يتصور مغمض، والضمير العالمي غمض ومات. لا تخافي من هدير الطائرات، قصفها ما بايطال الذكريات. انسي أهوال الفجيعة وغمض العين الوجيعة، واطلقي لخيالك الضامي العنان، واطلقي لخيالك الضامي العنان.
6: فن الفنون.
1: هكذا دائما ربما تتميز قصائدك بتصوير صور شعرية جديدة بحبك ونسج الخيال بأسلوب نادر ومتميز. حوض الشرف، هذا عنوان كبير تحدث فيه وعنه وتحته مصطفى المحضار بأبيات جزيلة. هل للصورة الشعرية القصصية علاقة بهذا العنوان وبهذه القصيدة؟
2: لا والله، هذه القصيدة من بين القصائد تكلم فيها عن خيابة الجنوبيين باحترام، لأن ذيك الأيام انتشرت قضية
1: السيئين هنا،
2: اختطاف، لا اختطاف البنات واختطاف اختطاف النساء واغتصاب النساء.
1: يعني خالي من الخيال، كله واقعي يتحدث.
2: لا، هذا كان تكلم عن خيابتهم، كيف أنهم يتفتشوا هذا، وكيف أن ما عاد أنا أشوف الصراحة ما عاد أذكر القصيدة، بس أتكلم فيها عن خيابة الجنوبيين، عن خيانتهم وعن خيابتهم،
1: عن خيانتهم وخيابتهم.
2: أيوة، وبعدين خليت نص القصيدة أتكلم فيها عن خيابة الجنوبيين، ونص الآخر أتكلم فيها عن من هم رجال، سواء كانوا من أبناء الجنوب أو أبناء الشمال.
1: نسمع إليها كاملة.
2: تفضل.
4: قالت مدرعة بحزن للمرتزق، ارحم شجوني، ارحم شجوني. أخشى الحفاة وأسلحتهم، هل زحفت لهم بدوني؟ فمصيرنا المحتوم آت، وسيقتلوك ويحرقوني. صرخاتهم ترعب فؤادي، وسلاحهم يدمي عيوني. ولاعة في الصين صنعت، تبا لمن هم يصنعوني،
5: تبا لمن هم يصنعوني.
7: في وش عليك تندر راحك سلمان؟
8: والله احنا اختلنا بالقراحة، والله
7: قوة القوة يا انصار ربي، حياكم انا حييكم يا انصار ربي.
8: بقراحة وكرتون، كرتون من حقكم من حق المحك،
9: الله أكبر.
10: الولاغات لهم بالمرصاد.
4: قال المثل كل من يكذب جرب وانته مجرب، بس ولفت الغمار يا لابس الفوطة ويا ابو المقطب، 4 سنين وعاد قلبك مرض. حذيان امريكا بعارك تلعب، ارضك لما جاء من قداهم مرحاض. قل لي متى يا صاحبي باتغضب، باتعتزل خطف الشرف، باتغتاظ. صارت عدن بغلة ومن جاء يركب، وأقول بغلة مستحي من ألفاظ. هل عاد شي غيرة بدمك تلهب؟ ما اهتز وجدانك لهتك الأعراض؟ حتى الغزاة لحالتك تتعجب، عمر الشرف محتاج منا استنهاض. صح ان صنع بدمها تتخضب اطفالها ونساها تحت الانقاض، لكنها بحوض الشرف تتحجب، وعد نجاستها ملان الاحواض. ويفتشونك ملتحي ومشنب مثل الدجاج اللي بعشه ما باض. تخلص سراويلك بباب المكتب، لا صحت من باطل ولا كيلك فاض. كل الخزا والعار أصبح ينسب لك، وبندم بتعض إيدك عضعاض. ما يفزعوا عاخيرهم ذي ينهب، ذي ما تفزعهم كرامة وحياض. خنتوا أخوكم والجنوب تخرب، قلتوا مجوسي رافضي يا أمراض، وتقاتلونه تشربون المقلب. وأعراضكم عن صونها في إعراض، لا ما كذب تنباكي ذاك العقرب. كل الرجال ماتوا انفضوها نفاض. يا لابس الفوطة ويا ابو المقطب، 4 سنين وعاد قلبك ما راض. وهنا الرجال معينهم ما ينضب، في كل جبهات البطولة أيقاظ. اليوث والغازي بنظرهم أرنب يشرد، وكل مدرعات واستعراض. وتقول له الإبرم زوين المهرب، القوم ذي قدامك شداد غلاظ. بايقتلونك لا تفر وتتعب، بايحرقوني كالقمامة أفضاض. ذيهم مع ربي أبد ما يغلب، يا ويل من باعونا في سوق عقاب. يا الأعور الدجال يومك قرب، مشروع تقسيمك مصيره لجهاض. بعواصم الشيطان بكره يكتب، هذا الشعار بنور مشرق فياض. له في أبو ظبي الضباء تترقب، وبه الرياض بشوق باتغدي رياض. يمني وقلبي قط ما يتقلب، أسكنتها في خافقي والألحاظ. حب اليمن لحزب دين ومذهب، لها بالولاء دايم فؤادي نباض. عشقي ثراها منهلي والمشرب، حرة وترفل بالحرير الفضفاض. يا لعنبو من خانها وتحزب، أو باعها يقضي مصالح وأغراض. بحق من سيفه شدخ في مرحب، باخوض بالغازي المنايا لو خاض. يزحف علي الكون والله ملغب، باظل فرواح العوالم قباض. لو ما بقى غيري أحد على الكوكب،
11: والخلق من حولي
4: أرامل تحتاض، يا الأعور الدجال يومك قرب، مشروع تقسيمك مصيره لجهاض.
11: يمني
4: يمني
12: فن الفنون.
1: عدنا من جديد مستمعين الأعزاء في هذه الفسحة الإضافية من لقائنا مع الشاعر القدير مصطفى المحضار بهذه القصائد الرائعة والأبيات التي تصف الحال وتواكب كل المراحل، وهكذا كان يواكب بقصائده ولا زال. طبعا أنت ذكرت في الحلقة السابقة أنه عدد قصائدك تتفوق 320 قصيدة.
2: نعم تقريبا 328 مع قصائد شعراء آخرين سجلتها. أنا سجلت شعراء كثيرين.
1: أيوة أنا كنت أشي أسألك هذا السؤال، أنه أنت مثلا كشاعر، نسأل أي شاعر إذا استضفناه أنه كيف علاقتك بالمنشدين، لكن أنت أيضا لك علاقة حتى بالشعراء. ربما هذا السؤال يوجه لغير الشاعر، لكن أنت لك علاقة خاصة بالشعراء، أنه الشعراء عادة يأتون متنافسين، كل واحد يزاحم الثاني، إلا أنه الشاعر مصطفى المحضر هو الشاعر الذي تهفو إليه الشعراء بقية الشعراء. يا مصطفى سجل لنا، يا مصطفى هذه القصيدة له. كيف تصفها أنت هذه العلاقة؟
2: والله يا أخي العلاقة جميلة، وأنا أحب الشعراء كلهم أحترمهم، ولا في غيرة ولا في منافسة، ما بيننا وبينهم إلا كل الحب. واللي سجلتها القصائد اللي سجلتها تفوق 30 قصيدة، بس أني عشرة أقول لك والله ما أذكر الشعراء، ما أذكر من ومن.
1: أكثر من سجلت له؟
2: أكثر من سجلت له، سجلت للشاعر ضيف الله سلمان 3 قصائد، وسجلت للشاعر أحمد درهم الميت قصيدتين، وسجلت الشاعر جميل كامل قصيدتين، وسجلت والله شعراء حتى ما أذكر ساميهم. في قصيدة اسمها إيش جابك انتشرت وحسبوها حقي مش حقي.
1: أيوة للشاعر سامي عبيد.
2: أيوة سامي عبيد. وفي كثير كثير، سجلت قصيدة للشاعر بسام توكل، وسجلت ما أذكر والله ما أذكر يعني أكثر من 30 قصيدة. بعض الشعراء سجلت للشاعر تركي الهلالي
1: محمد تركي.
2: محمد تركي سجلت له قصيدة، وفي قصيدة اشتركنا فيها أنا وهو، هو كتب نصها وأنا كتب نصها وسجلناها سوا.
1: وهذا من ميزاتك أنت كشاعر وأيضا كمؤدي للشعر، ربما أنت كتكون كشاعر أفهم الناس للكلمات التي يقولها الشاعر الآخر، وهذا طبعا ما قد يلجأ بالشعراء الآخرين إلى أن يدعو مصطفى المحضر لقراءة هذه القصيدة وإلقائها أو تسجيلها. إنه مصطفى يتميز ليس فقط بشاعريته بل بفهمه لماهية كل شاعر وما قد يقوله الشاعر، على عكس أن يقرأها مثلا مذيع، أن يقرأها أحد في فعالية في الطريق في أي مكان، ربما لا يعطيها حقها أو قد يخطئ في نطقها أو إلى آخره. مصطفى المحضار مثل الأدائك المتميز هذا الذي يستمع إليه الناس ويستمتع به حتى الشعراء أنفسهم، نحن نريد أن توجه سهام هذا الأداء وأن توجه أيضا سهام قصائدك وأبياتك القوية الآن إلى أخبث من قد هجيتهم في حياتك.
2: الله ما قد هجيت حد في حياتي إلا بني أنهيان وبني سعود، وحتى أنه رأيت نظرة الناس تغيرت عني شوي، أني أدرجت الفاظ يعني ما كانت لطيفة في القصائد وهي تنطبق عليهم، يعني ما تجنيت عليهم، ذكرتهم بما فيهم. وأشهر قصيدتي اللي في هذا المجال قصيدة عيال زايد، وقصيدة اسمها حل الهزاهيز.
1: حل الهزاهيز،
2: حل الهزاهيز يعني وقت المعارك. حل الهزاهيز، لكن أنا هذا القصائد أنا تركتها واتجهت الأهجو بني جلدتي المنبطحين الإمارات. يعني في الحلقة السابقة أنت سمعت قصيدة محبة، في الحلقة هذه أشتيك تذيع قصيدة الخرق والسيف،
1: سنعود إليها دالحين. سنتوقف عند موضوع آل زايد وآل نهيان، لأنه لديك قصيدة شهيرة في جلد محمد بن زايد ومحمد بن سلمان، محمدين.
2: لا قصيدة محمدين، نعم، هذه قصيدة ثالثة اللي دمجت بينها فيها بين محمد ومحمد.
1: محمد ومحمد،
2: نعم.
1: عن ماذا تحدثت فيها؟
2: القصيدة هذه تكلم فيها عن محمد ومحمد، ومغزاها انه كيف يا جنوبيين يا مثقفين يا محترمين يا دكاترة، لانه انت عارف انه اكبر نسبة اكاديميين في اليمن هم في الجنوب في عدن، كيف تتبعوا هؤلاء؟ يعني فضيحة يعني لا يغفرها التاريخ. وذكرت فيها الوحيدين اللي ابتدحتهم في الجنوب هم أبناء المهرة. أيوه في القصيدة كلها ذكرت أبناء المهرة، والقصيدة هذه أيضا لاقت قبول هناك في حضرموت في أبين وفي شبوة وانتشرت، ولكنها مش في قوة قصيدة عيال زايد ولا قوة قصيدة حل الهزاهيز اللي سلخت فيها محمد بن سلمان ومحمد بن زايد. طبعا أول شاعر ذكرهم في الاسم من قصيدة في اليمن هذا غير وارد، قلت بكرة ندوس أنوفهم تحت النعال سلمان هو عيال زايد، فبس ظاهرني زودت الجرعة في هذه القصيدتين لدرجة أنهم حذفوا قناتي على اليوتيوب بسببهن.
1: طيب بعد حذف قناتك مصطفى المحضار، من أين يمكن أن يحصل المواطن الذي يعجب بهذه الأبيات ويستمع إلى هذه القصائد، من أين يستطيع أن يحصل عليها ويستمع إليها؟
2: والله يا أخي أنا تجيني رسائل بالمئات،
1: الكل يريد أن يستمع إليها.
2: يعني تجيني رسالة من من من من هنا من هنا، القصيدة الفلانية موجودة عندك لو سمحت ارسلها لي، لأن الآن بحثت عن قصائدي لا مش موجودة، لا موجودة في اليوتيوب.
1: طيب
2: ولا موجودة في التليجرام.
1: ما تعيد إنشاء قناة مثلا لليوتيوب من جديد؟
2: ما عاد شيء. أول مكتب الشاعر مصطفى المحضار يرفض الطلب، يرفض فتح القناة، فاحتلت أنا قبل سنة وفعلت قناة اسمها قصائد الشاعر مصطفى المحضار، وما أعلنت عنها ولا حد داري بها، وفوجئت انه قلت فيها 1000 مشترك، كنت انشر فيها قصائد التوثيق فقط اللي عملت فيديو، وحذفوها في الموجة الأخيرة اللي حذفوا فيها كل قنوات إن شاء الله، حذفوها في الموجة الأخيرة، والله ما كان حد يعلم بها، كان ما فيها إلا 1000 مشترك.
1: طيب على التليجرام لماذا لا تنشئ قناة خاصة في التليجرام؟ التليجرام أكثر أمانا للتوثيق، وربما أكثر ديمومة من اليوتيوب لأنه بيحذفوا فيه.
2: والله لا كان معي قناة وبعدين تركت التليجرام فترة، وأظن لما تحذف قناة حسابك في تليجرام تنحذف القناة.
1: عيد الآن إنشائه، لأنه مع طبيعة الحال الكل يعجبها الآن يستمع إلى هذه القصائد.
2: مع إذا في أي شخص، إذا في أي شخص يفتح قناة باسمي في التليجرام ويبحث عن قصائدي وينشرها يتفضل، أنا بالنسبة لي ما عاد عندي رغبة أن يفتح قنوات ولا
1: أنا مستعد أبادر وأفعل قناة وأنشرها كامل،
2: وأنا بعطيك فلاش فيه أكثر من 300 قصيدة.
1: خلاص إن شاء الله اتفقنا.
2: والله يعينك، أما أنا بالنسبة لي ما تعبت.
1: إذن الآن نستمع إلى محمدين.
2: تفضل.
1: محمدين.
9: محمدين.
11: محمدين.
9: محمدين. هذا محمد. وذا محمد. ذا أبوه زايد وذا سلمان. لا سلم الله ولا زين. باسم النبي سموه الغلمان. وقلوب تعشق نتنياهو، أما النبي ما يحبونه، عمية تخضب مجنونة، المملكة صبحت مرقص وتفننوا بهزها البدوان، هاتوا اللحل اللي تريد القص، الأمر والنهي للسلطان، والدين في عرفكم يرخص
11: يرخص،
9: وإلهكم ما تخافونه، عمية تخضب مجنونة، معن الإمارات لا تسأل، ساحر مسلط بها شيطان، فيها مساخير تتحول ورجال يتقلبوا نسوان، وأبراج بالشر تتطاول، وقيم وأخلاق مدفونة، عمياء تخضب مجنونة، يا حضرموت اندفع مهرش أو انتي سبية بلا أثمان، جابوا دواعشهم القهرش والخنق روحش وصوت الدان، بالنخبة بايقطفوا زهرش والجيد ليغمض عيونه،
11: عمياء تخضب مجنونة،
9: قالوا عدن من سجن فيها يتعبى ثوبه وهو عريان، والأب بنته يلاقيها جثة عليها عرق سكران، ومين عدن ومصافيها راحوا بقرطاس مكرونة،
11: عمية تخضب مجنونة،
9: بيبارك الله في المهرة ورجالها الصلة بالشجعان، من مد إيده من الخبرة قصوها يا لعنبو من خاله، هذا الوطن من قسم ظهره من كثرهم لي يخونونه، عمية تخضب مجنونة، وين الرجاجيل في شبوة، عقالها وين والشيبان، ليش اللي بالحاف بالقوة ليبيعوا جزرهم لإيران، وسقطرة يا خزوة الخزوة لو أصلهم بيبيعونه، عمية تخضب مجنونة، حد حر ويقاوم يجاهد يصنع لهم قاصب وبركان، وحد ينهتك عرضه ويشاهد، شكرا بني سعود ونهيان، كلا وله في الوطن قايد، كلا بشرعه وقانونه، عمية تخضب مجنونة،
11: عمية تخضب مجنونة،
9: عمية تخضب مجنونة.
12: فن الفنون.
1: إذن عدنا من جديد ونواصل الحديث، هذا الحديث الشيق الذي نتمنى ألا ينتهي، وتوقفنا عند أسوأ محطة، الإمارات، أسوأ محطة تاريخية، أسوأ محطة جغرافية، أسوأ ما جمعت من مساوئ العرب والمسلمين في هذا البقاع الجغرافي.
2: نعم.
1: الإمارات وكل ما قلته فيهم، وبن سلمان أيضا هو مثلهم، لكن تبقى الإمارات لها خصوصية الأعمال هذا ليه؟
2: أولا بقول لك شيء عن الإمارات.
1: هات.
2: الإمارات هي محدة لعمان وملتصقة بسلطنة عمان.
1: تمام.
2: وهي كانت جزء من السلطنة
1: سابقا.
2: نعم. وثم كل السفلة والمنحطين وتجار الخمور اللي في عمان راحوا المنطقة هذيك وعملوا لهم دولة. والسلطان، السلطان في عام 1971، ما أدري من كان السلطان، تأسيس الإمارات في عام 1971. السلطان ذيك الأيام شاف ان اوسخ الناس خرجوا من سلطنه عمان، سمح لهم بالاستقلال، سمح لهم بالاستقلال وعملوا الدوله. هذه كل الاسر شفاء النهيان المكتوم عباره عن قطاع طرق وقوادين وتجار خمور مخدرات، ما صدق السلطان العماني انه يخلص منهم.
1: واليوم العرب كلهم يتمنوا يتخلصوا منهم، وسيتخلصوا منهم باذن الله، لانه هذا القبح الذي يمارسونه اليوم في أسوأ المراحل باقدس مقدسات الاسلام، حتى في اقدس مقدسات الانسانيه اتجاوزوا.
2: صحيح.
1: الحمد لله نحن يمنيين، هذا الذي نقدر نقوله،
2: نعم من الله،
1: متميزين بعراقتنا، بأصالتنا، مبادئنا، إسلامنا، إيماننا، كل ما فينا من الصفات يجعلنا نحمد الله. طبعا الحديث هو ذو شجون، ونريد أن نفصل أكثر، سواء بالجانب الذي تطرق إليه، الجوانب التي تطرق إليها المحضار في قصائده، أو فيما يخصه كشاعر. وإحنا هنا نشي نتوقف معك مصطفى المحضار لتأخذنا في جولة بسيطة عن حياتك الشعرية، أبرز المشاركات الشعرية لمصطفى المحضار سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي قبل 2015 أو بعدها، المسابقات، المحافل، المهرجانات، الجوائز التي حصل عليها.
2: والله يا أخي خلينا من قبل 2015.
1: طيب،
2: بعد 2015 كان أكبر تكريم لي وأكبر تشريف لي أني وجدت صوتي يمازج صوت السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله في قصيدة سليمان، هذا غير وارد، وتعرض على قناة المسيرة. كانت هذه أكبر فرحة لي. ثم عملت قصيدة اسمها أطفال اليمن، وهي أقول لك الصدق، أنا كتبت قصائد كثيرة عن أطفال، كانت يعني هذه مش أفضلهم، ما كانت أفضلهم أطفال اليمن، لكن الظاهر أنه كان في من مراسل قناة الميادين في جروب في شعراء، وقال لهم من معه قصيدة عن أطفال اليمن، وفي نفس اللحظة في واحد نشر قصيدتي هذه أطفال اليمن، وهو شاف أمامه أطفال، أنا سألته قال لي كذا، طلع أمامه أطفال اليمن، فحسب أن الشخص أرسلها له، يعني هو كانت مرسلة عام، ففتحها وقصوا منها ونشروها في قناة الميادين. وأنا الأمانة أراها ما تستاهل أنها تنشر في قناة عربية ضخمة بمقدار قناة الميادين، وأنه في قصائد أهم منها معك، مثل قصيدة الشاعر الكبير معاذ قنيد وحشية الصمت، هذيك إلياذة، وكل قصائد بعد قنيت هي عبارة عن يعني إليادات شعرية عظيمة.
1: له التحية.
2: له التحية. أنا من هنا أقول للأستاذ معاذ قنيت، يا معاذ يا حبيبي، إدخال قصائدك في المنهج الدراسي ليس تشريف لك، هو تشريف للمنهج الدراسي. وسمعت شخص يقول إن إحنا إنه أدرجت قصائد معاذ قنيت في المنهج الدراسي من باب الامتنان، رد الجميل والامتنان لمعاذ قنيت. يا أخي يا أخي يا أخي، من يمتن لمن؟ أنا أقول إن معاذ قنيد، الحلقة هي عني بس خلني أذكر معاذ قنيد، لأن هذا الرجل أحبه. معاذ قنيد مظلوم ومغبون، والله العظيم
1: مظلوم
2: ومغبون، يعني لولا مواقفه الشريف مشرفة في قصائده وانتمائه للمسيرة القرآنية لكانت قصائده تدرس الآن في كل مناهج الدول العربية لما فيها من بلاغة وإبداع. وأنا أقول لمعاذ قنيد، خذها مني كلمة، بيجي يوم قصائدك بتدرس مش في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، حتى بتدخل ضمن مناهج الجامعات العربية، وهي الآن يقرأوها المسلمين في كل مكان، وستترجم لجميع اللغات إن شاء الله. وهذا حقك يا معاذ، ولأني أنا أقول هذا الكلام لأني أنا انجرحت ما شفت السخرية عنه في بعض القنوات قالت العربية من مرتزقة، وإن شاء الله أن معاذ يجد الاهتمام أكبر هنا من الدولة، لأنه مغبون. هذه بس شهادة حق حبيت أقولها.
1: طيب، بالعودة إلى شعر مصطفى المحضار، ما هي أنواع الشعر التي تكتبها أنت؟ هل كتبت فصيح شعبي كتاباتك أغلبها؟
2: أنا ما كتبت فصيح إلا مرة واحدة لما طلب مني مجموعة فلسطينيين في اليوتيوب قالوا نحن ندمن سماع قصيدة يا ريت قومي يعلمون وقصيدة لله عقبة الأمور للشاعر ضيف الله سلمان، قالوا نحفظها عن ظهر قلب، هم من المجاهدين يعني من من من فصائل المقاومة الفلسطينية، حتى أن تواصلوا معي بالواتساب ورجال محترمين جدا، مع قالوا لي كتبت عن فلسطين، فكتبت القصيدة اللي تعرضتوها في أذعتوها في الحلقة السابقة اللي هي قصيدة بساح القدس وكانت بالفصحى، وبعدين في شخص عراقي قال لي دشك تكتب على أمريكا بالفصحى ننشرها عندنا في العراق، وكتبت قصيدة اللي هي يا أمريكا يا أمريكا نحن خلقنا لا نستسلم، مش موجودة معي الآن إذا شنو يعطيكم إياها، هذه قصيدة باللغة العربية الفصحى، ما كتبت لها هذه الثنتين بطلب من بعض الأخوة في فلسطين وبطلب أشخاص من حشد الشعب العراقي كتبوا عن أمريكا، كتبوا كثير عن أمريكا، وسجلت لهم في شاعر اسمه حيدر المصطفى، سجلت له ثلاث قصائد يمكن. ليش أنا قلت لك أنا سجلت شعراء كثيرين حتى في العراق، في شاعر اسمه حيدر المصطفى سجلت له ثلاث قصائد وطلب مني قصيدة عن أمريكا، وكتبت هذه القصيدة يا أمريكا نحن خلقنا لا نستسلم، اللي يعني تحرض الشعب العراقي والشعوب المنطقة كلها على طرد أمريكا من المنطقة.
1: طيب أمريكا وغير أمريكا، نحن الآن نتحدث عن الأنواع التي كتبت فيها من القصائد، وأنت كتبت ثنتين فقط، مع العلم أنه مصطفى يستطيع أن يكتب، له القدرة أن يكتب عربي فصيح، إلا أنه يهوى كتابة الشعر الشعبي الذي هو يسموه الحمين.
2: نعم، لا أنا بالنسبة لي في الفصحى يعني الفصحى يشيله يعني بال طويل. الفصحى غير العامي، العامي أنت اللغات الدارجة عندك بدك تستخدمها يوميا.
1: طيب في أنواع الشعر العامي ألوانه، ما هو الذي تكتب ألوانه؟ هل تكتب الحربي الفكاهي الساخر؟
2: نعم كتبت قصائد ساخرة مثل قصيدة عصابة.
1: عصابة ضد من؟
2: أتكلم فيها عن بعض الأطباء الزمن هذا وبعض الممرضين الزمن هذا. وكتبت قصيدة برضو ساخرة عن معاناة الناس في العيد، وقصائد كثير قلت لك أنا من قبل العدوان أنا كنت أكتب قصائد اجتماعية، إذن وبعدين بعد العدوان كتبت مجموعة منها قصيدة عن ضرب الرصاص في الأعراس اسمها فرح، تكلمت فيها عن البنت هذيك اللي البنت اللي جت الرصاص، هيفا بنت اسمها هيفا، كانت واقفة في البلكونة ودخلت رصاصها مع راسها وماتت، وكتبت بس ما أحفظ والله.
1: طيب
2: ما أحفظ بس كتبت من هذه الأنواع، واللي يكتبونه دائما هو العمودي اللي هو عمودي حميني، وأكتب دان حضرمي، وأغلب قصائدي الأولى اللي هي قصب ما يدخل صنعاء وعلى جزمتي شهر عيد الدنبوع،
1: من أشهر القصائد هذه،
2: وفي اليمن هذا غير وارد وخلافهم وزغردي، وهذه كلها عبارة عن دان حضرمي.
1: طيب ما هو الإهداء الخاص الذي ستهديه في نهاية هذا الجزء قبل الختامية؟ إهداء خاص لجمهور فن الفنون، قصيدة تختارها للجمهور لهذه الحلقة في موسمنا الثاني من هذا البرنامج.
2: بما أنه إذاعة سام لا أذان صاغية في الجنوب، أتمنى منكم إذاعة زامل أمانة ثقيلة.
1: أمانة ثقيلة،
2: الأمانة ثقيلة لننشد عبد الخالق النبهان.
1: نسمع الأمانة يا محمد.

0: يوم.
1: عدنا إليكم مستمعينا في ختام هذا الجزء الآخر من لقائنا الاستثنائي والمتميز مع مصطفى المحضار بهذه الزامنة البديعة والقصائد الرائعة. نريد أن تختتم الحلقة برسائل قبل أن تختتمها بقصيدة ختامية، طبعا به قصيدة تحدثنا عنها خيرات لكننا لم نستمع إليها، تكلمنا عنها في الحلقة الأولى تقريبا، في هذه الحلقة ذكرناها ولم نسمع إليها، عن الخرق والسيف.
2: الخرق والسيف، الخرق والسيف هذه إيش قصتها يا غالي؟ قصتها أنه الحبيب علي الجفري يقول أنه في شخصية شيعية قالت له ليش بتتبع أجدادك آل البيت، فقال له أنا من آل البيت، أنت يجب أن تتبعني، أنا عمامتي هذه، خرقتي هذه، هذه الخرقة، قال هكذا هذه الخرقة كما ستسمع في القصيدة، أنا دخلت صوته في القصيدة، هذه الخرقة ورثتها عن أبي عن جدي عن عن عن عن, عن رسول الله. طيب الخرقة هذه وش الفائدة منها إذا كانت يعني موطية الإماراتي؟ وشفت الجفري أنت وكيف كان وكيف أصبح الآن؟ صح. أصبح ما شاء الله عليه مثل الخرتيت. صح. من أكل الحواشي واللحم الجمال وهذا واللعب بالفلوس، ما عاد هو ذاك يعني، أصبحت طريقة للترزق، سمعت كيف؟ فكتبت قصيدة الخرق والسيف لأنهم الآن الناس في حضرموت بعد ما كانوا مجاهدين طوال 900 سنة كانت تجيهم حملات وهابية من المملكة العربية السعودية بكل مكان يقاتلوهم، حتى قام الفقيه المقدم بكسر السيف والتحول إلى الصوفية فهدأوا. فكانت القصيدة هذه رد على الجفري، أيش هم الخرق؟ الخرق التي توطوا بها للأمراء العملاء الخونة مثل محمد بن زايد، أم السيف اللي فيه العزة والشرف والكرامة؟ وهي قصيدة أحرض فيها الجنوبيين كلهم على الجهاد.
1: كلام سنسمعها، لكن بعد أن تقدم رسائل الختام، لمن تحب أن تقدم رسالة في ختام هذا اللقاء؟
2: والله ما عندي رسالة لحد، عندي رسالة والله لأبناء جلدتي. أتكلم عن أبناء شبوة وأبناء حضرموت الذين هم الآن في حالة غليان بأمانة من الوضع، حالة غليان من الوضع، ولكن العبوبهم كبة اثنين، الحبيب علي الجفري وعيدروس الزبيدي.
1: بإذن الله يزول الغم وتعود شبوة وكل حضرموت وكل الجنوب لأصلها اليمني ولأصلها العريق، وسينقش عليه الاحتلال بكله. الختام شكرا لك وتحية لكل جمهورنا العزيز الذي يهوى الاستماع إلى مصطفى المحضار وإلى كل الإبداع الذي نقدمه في فن الفنون. لك الشكر والتحية مصطفى المحضار.
2: المعذرة منك يا أخي، شكرا
1: لك الشكر
2: المعذرة وقصرت قصير معكم.
1: ما بيش المعذرة منك لو قصرنا معك إحنا، شكرا لك. والختام مثل ما قلنا، الخرق والسيف إليك يا محمد شرف، ولك أيضا أنت التحية، ولكم جمهورنا العزيز مستمعين الكرام في كل مكان، والسلام عليكم.
3: قلت له كل هذا السند آل البيت، سلسلة من الذهب، كل من فيها من آل البيت. قلت له اسمع، الخرقة التي نلبسها سندها متصل بآل البيت.
4: قال أبو هاشم ألف لام ميم، من وعاها عد له عمر ثاني، تلك آيات الكتاب الحكيم، والمنابر أجروها الغواني، المنارة بتناثر هشيم، والمنايا مقبلة والهواني، يا الحضارم قاموا أهل الرقي، ما كفى من نوم حلو الأماني، الإماراتي يهودي لئيم، والسعودي بقرة الأمريكاني، ما أتوا لأجل الهوى والنسيم أو لأجل الدان هو الأغاني، جو طمع في بحر يلطم لطيم، ما لك إلا فقرها يا اليماني، والذهب في كل حيد وصريم، يحسدوني يوم ربي عطاني، ودهم جسمي مقطع سقيم، والجزر حقي لهم والمواني، ودهم أبطي وليلي ظليم، عبد راضخ تحت من هو غزاني، ليه دار المصطفى كالعقيل؟ وين فرسان الوغى والطعاني؟ إن غزاكم كل كافر أثيم، إيش عديتوا صحون وصواني؟ دفها وانشادها والنديم، عالسماور لا سماع الأذاني،
5: أحب اليهود،
4: عذت بالله السميع العليم، مال بن زايد حنش في ثباني، الخرق أصبح وباها وخيم، من توارثها العجول السماني، ذي علفها من بليس الرجيم، منها أمة محمد تعاني. العمامة فوق رأس الغشيم تشبه البندق بظهر الجباني، النقاء طبع السوي السليم ما يطيق الذل حتى ثواني، والمروة شرعنا من قديم فعل ما هي قول بس باللساني. الفقيه المقدم يا تريم ما كسر سيفه يريد التواني، ما يبى الجنسين فيك حريم في البيوت مخفرة ما تباني. ربنا يحيي العظام الرميم لو بعثه الله في ذا الزمان، والدواعش عثرانا تهيم والأعادي حوطوا عمكاني، كانوا هلا في المتارس مقيم يصرخ بملء الفم والجناني. نش شجاع ابن الشجاع الكريم
0: من بغى بطل المجنة لقاني،
4: من بغى بطل المجنة لقاني. لا وربي فاض كيل الحليم ما يهدون القبب على المباني أو يحشون الرقاب بشريم، والرؤوس مدنيات ودواني وانصبح مليون فينا يتيم، على الأرامل يطلقوا كل زاني شي بواسل يفتحون الجحيم. في عيون اللي طغى ما يراني كل صرخة منهم كالهزيم، كل نظرة مثل طعن السناني، الرجال اللي خطرها عظيم مثل أبو حيدة وطاها المداني أو كما الملصي ظلمها ضريم، نار أعمت من بغدره رماني، ذوقه مر العذاب الأليم واجبره يندم يعض البناني. شي قيادة عالصراط القويم مثل أبو جبريل صدق وتفاني، ذي كلامه ينصعك في الصميم، جسد القرآن حرف ومعاني. يا حبايب باللباس الحشيم على الكتوف الأخضر الطيلساني، كيف ما تمطر وهي ما تغيم للجهاد الله ربي دعاني. انطمر فوق العتل الزنيم هدد وجودي وألغى كياني، خنجر هدامي ووجهه دميم لا وسط بيتي تعنى وجاني.
0: الخناجر
4: الخناجر دي وجعها كظيم ما لها رادع سوى الهند واني.
6: قدمت لكم إذاعة سام
7: فن الفنون.
6: فن الفنون البث الأول
8: العاشرة مساء كل جمعة،
6: ويعاد
8: عند الحادي عشرة مساء الأربعاء وعند الواحدة ليلة الأحد، لبث مشاركاتكم الشعرية والزوملية والإنشادية حول المواضيع المقترحة في فقرة يقولها البداع.
6: يمكنكم إرسالها عبر الواتساب أو التليجرام إلى رقم برنامج فن الفنون مسجلة بأصواتكم أنتم، سواء بشكل فردي بصوت البداع أو بشلتها ملحنة بشكل جماعي مع ذكر اسم البداع ومنطقته.
8: رقم البرنامج
6: 781-111-991.
8: الرقم مرة أخرى
6: 781-111-991.
7: فن الفنون.
9: هنا سام،
10: تاريخ حي،
9: ثقافة مكتملة.
10: هنا سام،
9: حياة اجتماعية مرصودة.
10: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
9: سام FM
10: إذاعتك أنت.
11: سام FM 99.1 إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم.
12: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
11: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة
8: حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل، ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
13: نعم، على مسؤوليتي أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
8: على مسؤوليتي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم من إذاعة سام صوت المحور من اليمن. أهلا وسهلا بكم في مساحتنا الأسبوعية على مسؤوليتي. عبد الحافظ معيب يرحب بكم ويدعوكم للمشاركة في موضوع الحلقة لهذا الأسبوع، وهي حول أهداف السعودية من نشر الشائعات الكاذبة حول تقدمها المزعوم في الساحل الغربي، وما هي واجباتنا ومسؤولياتنا لدحض هذه الشائعات وإبطالها قبل أن يسري مفعولها في أوساط المجتمع. نذكركم أحبتنا الكرام أن بإمكانكم المشاركة معنا في هذه المساحة من خلال الاتصال على رقم الهاتف المخصص لاستقبال مشاركاتكم، وهو 01-322-653. إذن الرقم المخصص لاستقبال اتصالاتكم هو 01-322-653، وننوه إلى أن استقبال المكالمات سيكون بعد ساعة من الآن تقريبا، وحلقة الأسبوع هذا وحلقة هذه الليلة هي حول الأهداف السعودية الإبستينية من نشر الشائعات والدعايات الكاذبة حول ما زعمت أنه تقدم في الساحل الغربي، والجرائم المرتكبة بحق الأسرى والجرائم الوحشية التي شاهدها البعض منكم يوم أمس، وما هي واجباتنا ومسؤولياتنا إزاء هذه الشائعات أو أمام هذا النوع الجديد من الحروب وهذه التقنيات الجديدة من الحروب. في هذه المساحة سنتحدث حول تقنية حروب الإغراق بالشائعات والدعايات الكاذبة، وأيضا سنتطرق إلى تقنية أخرى من تقنيات الحروب الذي سبق وأن استخدمها تنظيم داعش، وهي تقنية الرعب. في بداية هذه الحلقة سنتابع وإياكم من ماذا حذرنا السيد القائد السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي.
1: من أهم الأشياء التي تجي من التأثر بذلك الضلال هو المقاطعة، المقاطعة للقنوات الفضائية، للمواقع المضلة، القنوات الفضائية المضلة التي تنشر الضلال. لا تتابع أي قناة تنشر الضلال، قاطعها. لا تتابع أي مواقع على الإنترنت تروج للباطل وتقدم الشبه، تعمل على مقاطعتها. هذه مسألة مهمة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. المقاطعة، المقاطعة هي حل لأكثر الناس، لأن أكثر الناس لا يمتلكون من الوعي والمعرفة والفهم ما يتحصنون به من الشبه، وبالتالي يتأثرون بالشبه. كذلك من دعاة الضلال، دعاة الضلال أينما كانوا، فالمهم هو مقاطعتهم، عدم الإصغاء لهم، عدم التقبل منهم. هذه مسألة مهمة جدا. ثانيا، الارتباط بالهدى. الإنسان بحاجة إلى أن يرتبط بالهدى وبالهدات وطريق الهداية، وأن يحاول أن يستبصر، أن يكون واعيا، أن يكون فاهما، أن يكون على معرفة بدينه، بالأسس المهمة لدينه، بالمبادئ الأساسية. هذه مسألة مهمة جدا. وأن يعرف أين هي قنوات الهداية ومصدر الهداية وطريق الهداية ليرتب

0: المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: أنا على ثقة كبيرة بأن الذي استمع إلى هذه الكلمات في وقت سابق قد تحصن ولم يتأثر بموجة الإغراق الذي تمت يوم أمس من خلال الشائعات الكاذبة والإدعاءات المفضوحة. من يستمع إلى الهدى ومن هو قريب مما يقول قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله تعالى، بكل تأكيد أصبح محصن. ومن لم يستمع إلى هذه الكلمات من قبل فها نحن ذا أسمعناكم ما قاله السيد القائد حتى نكون على بينة ونعرف إلى ماذا نستمع وماذا نشاهد وما هي وسائل الإعلام التي يجب أن نقاطعها تحصينا لأنفسنا وتحصينا لبيوتنا ولأسرنا. الشهيد الرئيس صالح الصماد سلام الله عليه سبق وأن تحدث أيضا في ذات السياق.
2: حتى موضوع التضليل الإعلامي عندهم أحيانا إذا ما حمل شعبنا وأبناء قواتنا المسلحة والأمن يعني وعي قوي جدا، فالتضليل الإعلامي كفيل بأن يخلي الناس ينهاروا. إذا جاءك المنافقون كان بيجوا عند رسول الله وقالوا أمانة نشهد أنك رسول الله، قال الله صح أنت رسول الله لكن أشهد لله أنهم كذابين. وهو الماري بيقول قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله، لكن قال والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. يعني هذه منهجية احملوها، وحملوها لأفرادكم، وحملوها لضباطكم، وحملوها لشعبكم، إنهم لو عاد يقولون أنا بصدق ما صدقناهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذه معركة وعي الآن، إحنا في معركة وعي معهم. سمعتوا مثلا أمس اتصالات بيقولوا صدق محمد عبد السلام في السعودية؟ يا أخي قلنا لك لا تصدق في الصدق، لو يهب لك خطبة الصدق لا تصدق، خلنا من الكذب اشتري بتزنة. لو احنا عارفين ان السعودية حقت سلام وان قرارها بيديها ان احنا ونجلس على طاولة ونتفاوض تفاوض الشجعان، لا يجي بتزنة ويخوفنا ما بكيف يزبر، لكن احنا عارفين ما معهم قرار، ولو تفاوضنا ما احنا مساوين في كرامة هذا الشعب وتضحياته اطلاقا. الذي بنرى الصدق وبنرى بأحفظ للناس.
1: التضليل الإعلامي هو أداة من أدوات الحرب الناعمة التي تستخدم ضد الشعوب، ليست جديدة في اليمن وإنما سبق وأن استخدمت في كثير من البلدان وضد كثير من الشعوب. عندما يتحدث السيد القائد حول قنوات التضليل والضلال ويخبرنا الشهيد الرئيس صالح الصماد كيف يجب أن نتجنب هذه القنوات المضللة ووسائل الإعلام الكاذبة ويقول لكم لا تصدقوها أشف الصدق فما بالكم بالكذب، هذا الذي متابع وفاهم ومستوعب ومحصن نفسه هو بكل تأكيد لم يتأثر بموجة الاستهداف الذي تمت يوم أمس. الموجة التي جرت يوم أمس موجة مكثفة بشكل كبير جدا، مع الأسف الشديد البعض ارتعب، والهدف كان من هذا التضليل ومن هذا التزوير هو قصف الأدمغة وإرعاب النفوس وإلحاق الهزيمة بالذين يتابعون هذه الأخبار من دون رصاصة واحدة. العدو يريد أن يهزمك معنويا، يريد أن يحطمك نفسيا. تكتيك الإغراق بالشائعات يقوم على ضخ كميات ضخمة ومكثفة ومتزامنة من الأخبار العاجلة المكررة والمتشابهة، مثل سقوط مديرية هنا أو تقدم عسكري هناك، وهذا يتم عبر المنصات الإعلامية والحسابات المؤثرة وأيضا الشبكات الاجتماعية. الهدف المباشر ليس إقناع الناس بصدق الخبر إلى الأبد، ولكن هو يريد أن يحدث إرباك لحظي. كيف يحصل هذا الإرباك اللحظي؟ يحدث الإرباك اللحظي عندما ينساق الناس وراء هذه الأخبار ويبدأوا بالتساؤل عنها أو يبدأوا بمحاولة التأكد منها أصلا. بمجرد ما أنت فكرت تتأكد أن هذا الخبر صحيح أو مش صحيح، معناه أنك حطيت احتمال أو جزء من الاحتمال أنه ممكن يكون الخبر صحيح. لكن إذا كنت واثق بالله سبحانه وتعالى، واثق بعدالة قضيتك، ومؤمن بأن النصر من عند الله، ومؤمن بهذا القائد الذي نسير خلفه ومعه جميعنا، هذا القائد الذي لم يخوض بنا معركة وهزمت منذ الحرب الثالثة حتى يومنا هذا، كلها انتصارات، لأن التأييد الإلهي يرافق هذا القائد ويرافق هذا المشروع. وواجبنا هو الإخلاص والتوكل على الله. أما إذا بدأ الشك يتسلسل إلى أدمغتنا وإلى عقولنا وإلى نفسياتنا، فنحن سننقاد وراء هذه الشائعات وسنتجه إلى حيث يريد العدو أن يوجهنا. العدو يريد من خلال هذه الشائعات التحكم بالصورة الأولى من خلال زرع الانطباع الأول، لأن الانطباع الأول هو الانطباع الأقوى الذي يصعب محوه حتى بعد أن تتضح الحقائق. بالإضافة إلى أن هناك بعض المخابيل ممن يبحثون عن القشة ليتمسكوا بها، ومثل ما تابعنا جميعا أنه قبل يوم واحد من هذا الإغراق بالشائعات كانت معنويات المرتزقة منهارة على الآخر، كانوا بحالة انهيار كامل بعد أن استطاعت القوات المسلحة اليمنية مع تعاون الأهالي في التربة وفي سامع وفي الشمايتين من تطهير هذه المناطق من تحشيدات العدو السعودي. لكن بعد أن تم تقديم هذه الشائعات وهذا الإغراق بالأخبار الكاذبة والمضللة، عاد هؤلاء المرتزقة للانتفاشة مرة أخرى، وأرادوا أن يهيمنوا ويسيطروا على الرواية وعلى السردية. حرب المعنويات وكسر خطوط الدفاع النفسية من أهم الأهداف المرجوة من هذه الشائعات، لأن إشاعة سقوط مدن حيوية يزرع الشك بين الأفراد وبين المقاتلين وفي أوساط القوات المرابطة، ويبدأ يعمل على الشلل أو الانسحاب الوقائي، إضافة إلى إحباط الحاضنة الشعبية وتفتيت الثقة في البيانات الصادرة من القوات المسلحة. أنا بعطيكم نموذج لبعض هذه الشائعات الكاذبة والمضللة من قناة الجزيرة التي انحدرت بشكل كبير جدا. يعني احنا عارفين من زمان أن الجزيرة ليست مهنية، واحنا عارفين من زمان أن الجزيرة ليست إعلاما نزيها وليست إعلاما صادقا، ولكن على الأقل أنا أكلمكم عن تجربتي أنا، وأنا أتابع وسائل إعلام العدوان من السهل جدا أنك ترصد التضليل والكذب والتزوير في قناة الحدث أو في قناة العربية أو في قناة سكاي نيوز، لكن في قناة الجزيرة كان هناك صعوبة أنك ترصد الخلل، لأنه يشتغلوا بذكاء، هذا في السابق، لكن الآن أصبحت الأمور أكثر وضوحا. تعالوا نتابع أنا وأنتم جزء من هذه الشائعات والتضليل.
3: معنا من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني. هديل، نبدأ معك من آخر التطورات المرتبطة بما تقوله القوات الحكومية عن آخر ما تحرزه من تقدم في هذه الجبهات.
4: نعم، القوات الحكومية تتحدث عن التقدم الذي أحرزته في الريف الغربي لمحافظة تعز. هذه الجبهة أو هذه السلسلة الجبلية الطويلة تمت فيها الكثير من المعارك خلال الأيام الماضية، وكنا قد سبقنا وقلنا أنها قامت خلال الأيام الماضية بعملية صد الهجمات. اليوم تمتلك زمام المبادرة كما قالت القوات الحكومية، وأنها تستطيع تنفيذ هجمات والهجوم على المواقع التي تتمركز فيها جماعة الحوثي. نعم، هناك معارك يعني قوية وعنيفة لهذه اللحظة لم تتوقف حتى مع التقدمات التي تحدثت عنها القوات الحكومية في المخا والسيطرة على ذباب. وهناك بالمناسبة الأخبار الميدانية تتحدث أن هناك بدأت معارك منذ الصباح من أجل تمشيط بعض الجيوب التي لا تزال جماعة الحوثي متمركزة فيها، والتقدم أكثر في مديريات الساحل الغربي. كما أن
1: من لا شيء صنعوا جبهة ومن لا شيء حققوا انتصار. أنا أعرف أنه زمان لو واحد يشتي يكذب يمرر خبر مسرب وينتشر هذا الخبر وما حدش يقدر أنه يطلع يزيد عاده يعمل له ملاعق أنه لا الخبر صحيح. لكن في هذا الزمان قناة الجزيرة تبث الخبر الكاذب تمام، والمحلل المحلحل داخل الاستديو يطلع يحلل في الخبر الكاذب، والمراسل أو المراسلة يطلع يأكد الخبر الكاذب، والأبواق المروجة في وسائل التواصل تطلع تعيد تكرار ونشر الخبر الكاذب من لا شيء، من لا شيء يوجدوا لك قصة كاملة. يعني يقولوا إنه لو واحد يشتي يكذب يكون متذكر أولا ويكون عنده ثقة إن الناس بيصدقوه. اليوم الكذب ما يقولوش واحد، قناة بأكملها، أسطول إعلامي بأكمله، مكينة إعلامية بأكملها. يعني أنا ذا الحين أفترض إنه لو كان محرر الأخبار في قناة الجزيرة فاجر منافق كذاب ملعون تمام، ممكن وارد بيكذب الكذبة، المفروض المذيع أو المذيعة يغمزوا له طولته زر الخيط شوية ما ماشي، لا المذيع كذاب والمحلل كذاب ويتصلوا بالمراسلة على أساس إنه بالميدان توفي الكذبة. هذا يا جماعة في التقنيات الأمنية والإعلامية يسمى صناعة الواقع الموازي، صناعة الواقع الموازي للجمهور الخارجي والمجتمع الدولي ولبث حالة الرعب في نفوس الناس في الداخل. الإغراق الإعلامي يهدف إلى تسجيل نصر سياسي ومعنوي وعسكري، هذا النصر يعتبروه بأنه انتصار سريع من خلال التغطيات الإعلامية، لأنه لما يطلع خبر بمنصة إعلامية وبعده يطلع بقناة مثل الجزيرة شوية وقدو يتكرر في رويترز، شوية وقدو يطلع في السي إن إن، شوية وقدو يطلع في عشرات القنوات ووسائل الإعلام العالمية. المتابعين ممن مش فاضيين يشوفوا التفاصيل ومش فاضيين علشان يبحثوا ويدققوا ويروح يتأكد إذا فعلا ما قالته قناة الجزيرة أن المخا أصبحت بيد تحشيدات ومعسكرات السعودية، في ناس ما هوش هذا الملف أولوية بالنسبة له ولا هو يعني في أولويات اهتمامه، فبالتالي بتسمع الخبر بالقناة تصدق. وفي ناس عندنا احنا داخل مجتمعنا مش مستوعب ومش مصدق ان قناة بحجم الجزيرة تطلع كذابة. يعني الحين انت لما تشوف واحد متهندم ولابس بدلة وكرفتة وشياكة ومتعطر ومشط شعره وتشوفه كذا هاي المعلميع ويطلع نصاب، اوف ما تصدقش، تقول والله شكله مش نصاب، شكله ابن ناس بس هو ابن حرام. هذول الجزيرة هكذا من خلال اللي انت تشوفه تقول مش معقول قناة مثل الجزيرة تكذب ها وتطلع كذابة. هذا نموذج آخر من نماذج التضليل الذي قادته الجزيرة يوم أمس واليوم في الموضوع اليمني.
5: قال مساعد وزير الدفاع اليمني للجزيرة اللواء الركن سمير الصبري، قال إن العمليات العسكرية التي تنفذها القوات اليمنية تدخل مرحلة جديدة وشاملة هدفها إسقاط ميليشيا الحوثي، وأوضح أن المرحلة الأولى من العمليات ستركز على منطقتي باب المندب والمخا، مؤكدا أن الحكومة تعتزم تسريع الخطى لبسط سلطتها.
1: يا لطيف الطوف، يا لطيف الطوف، في العقيدة الأمنية الإعلامية هذا يتم توصيفه بأنه عقيدة الصدمة والرعب الإعلامية. هذه الصدمة والرعب لا تكتفي بضرب الهدف عسكريا، لأنه هي أصلا لا تستطيع أن تصل إلى الهدف عسكريا أو ميدانيا، بل تتجه لضرب المعنويات وتنتشر عبر وسائل الإعلام من خلال ضخ سريع كثيف مستمر لمعلومات غير صحيحة بالأساس تقدم عبر كافة القنوات والمنصات دون الاهتمام بالمصداقية أو الدقة المباشرة حتى تنهك المتلقي. أنت لما تسمع هذه الأخبار وتشوفها طالعة في الجزيرة، في العربية، في الحدث، في سكاي نيوز، في رويترز، في سويدتش بريس، في مش عارف إيش من قناة، مش عارف إيش من صفحة، تقرأها بالفيسبوك، تشوفها بتويتر، تلاقيها بكل مكان، أنت هنا تقول مش معقول إن هذول كلهم كذابين وصاحبنا أو أصحابنا صادقين. تبدأ تشك بنفسك. لكن الذي هو واثق بالله سبحانه وتعالى وهو فاهم وعنده تجربة، احنا من 2015 لليوم كم واجهنا مثل هذه الشائعات؟ كم مرة قالوا انهم دخلوا الى الحديدة؟ كم مرة قالوا لنا انهم في ميناء الحديدة وهم حرم ما شموها شموم؟ كم مرة قالوا لنا انهم قد هم بيدخلوا الى داخل محافظة إب وإلى داخل محافظة حجة وإلى داخل محافظة ذمار؟ كم مرة قالوا لنا بأنهم خلاص استحدثوا جبهة في ذمار وأنه هذه الجبهة يعني بت بت بت بتوصل من ذمار إلى صنعاء؟ كم مرة قالوا بأنهم دخلوا إلى صعدة؟ كان يطلع المهرج هذا نحن هنا أين أنتم؟ ليش الناس تنسى؟ لازم نتذكر هذا الشيء. كم مرة قالوا لنا إنهم قد هم في أبواب صنعاء وكانوا يقولوا الوعد في السبعين وكانوا يقولوا بيوصلوا إلى باب اليمن وذاك قال بيوصل يشرب عصير الرمان في صعدة؟ كم مرة سمعنا هذه الأخبار؟ كم مرة تكررت؟ لم تكن سوى انتفاشة. في الواقع لا شيء من هذا. الذي متابع مجريات هذا العدوان من 2015 إلى اليوم يفهم ويستوعب ان هذا كله خريط ما فيش منه شيء على ارض الواقع. معنا هنا بعد ان انتشرت هذه الشائعات وبدا البعض مع الاسف يعيش حاله من القلق، ما بقولش رعب لانه انا عارف انه مجتمعنا لا ينرعب من القصف والدمار الذي يشوفه باعينه، مجتمعنا الذي وقت ما يشوف القصف يطلع للسقف علشان يشوف وين ضربوا، هذا المجتمع ما بتلاقوش زيه بالعالم كله. المجتمع هذا إذا سمع أنه في قصف في المنطقة الفلانية يشل نفسه ويروح يشتي بصر بعينه، يعني ما يقتنعش أنه يشوف عبر وسائلنا الإعلامية. فأنا متأكد أن هذا المجتمع الواثق بالله القوي، المجتمع الذي عنده مناعة وحصانة من أكاذيب وتضليل العدو، في بعض اللحظات تجي هذه الأخبار بطريقة متكتكة، بطريقة مدروسة. لا تفكروا أنه مثلاً أمس واحد نشر الشائعة ومشى بعده 20 واحد، لا لا لا لا لا يابا، لا لا لا لا لا. هذا الموضوع أخرج من مراكز دراسات واستشارات وأبحاث غربية أمريكية وتم دراسته بعناية ووضعت فيه اللمسات الأخيرة والتعديلات والتزبيطات وبعدين خرج. يعني الموضوع مش ارتجالي ولا عشوائي. فبعد ما بدأ البعض يشعر بشوية قلق يقول ذلحين ما من نصدق ذلحين؟ ايش فيه؟ وين الصدق؟ هنا ولا هنا؟ ايش الخبر؟ انا شخصيا تلقيت رسائل واتصالات من عوام، خليني اقول يعني من عوام المجتمع، من الناس البسطاء، من الاهل، من الاشخاص العاديين الذي ما عندهمش هذاك الكم الكافي من الوعي السياسي و المعرفة بالتضليل الإعلامي وبالتزوير، فيسألوا هل صحيح شلوا المخا؟ هل صحيح دخلوا إلى ذباب؟ هل صحيح سيطروا على باب المندب؟ في لحظتها استشعر بعض المتواجدين في هذه المناطق، استشعروا المسؤولية وبدأوا بتصوير فيديوهات وتحديد الوقت والتاريخ والساعة ونشروها على الفور في وسائل الإعلام، سبقوا الإعلام. أنا أقول لكم مراسلي القنوات ما وصلوا إلا من بعد نص الليل، لكن المواطنين والمجاهدين الموجودين في هذه المناطق تحولوا إلى إعلاميين، هذا ما يسمى بالمواطن الصحفي. باللحظة الذي يستدعي فيها الأمر أنك تفند الشائعة وتفند التضليل، أنت تتحول إلى صحفي بتليفونك الشخصي، تلتقط مقطع فيديو وتوزعه على وسائل التواصل يوصل للعالم كله. ها هذا هو المواطن الصحفي الذي انتصر في تقديم رواية المدنيين في غزة ووصل الصورة رغم الحصار المفروض على غزة. المواطن الصحفي هو الذي كشف تضليل وادعاءات العدو أمس وأثبت بالدليل القاطع أن هذه ليست سوى تضليل وادعاءات زائفة. أفراد الجيش والقوات المسلحة المتواجدين داخل مديرية ذباب عندما رأوا هذا الكم الكبير من التضليل، طبعا العدو إيش كان هدفه؟ هدفه لما يقول إحنا سيطرنا على ذباب يعمل حالة رعب عند المقاتلين، يدفع ببعض الذي عندهم قلق أو كذا بأنهم ينسحبوا أو يسبب لهم ضغط عبر أهاليهم أنه يا ولدي ضوي ضوي طب قد دخلوا، ذا يتصل زوجته تصل له، ذا أبوه يتصل له. هذا الذي كان يرجوه العدو، العدو كان يشتي يسقط هذه المدن وهذه المناطق من خلال الإعلام. لكن هؤلاء الأبطال المؤمنين الصادقين الشجعان الثابتين كانوا أول من يفشل هذه الادعاءات وتحولوا من مقاتلين في الجبهة العسكرية وفي الميدان العسكري إلى مقاتلين في الجبهة الإعلامية عندما استدعى الأمر وتحركوا بنشر مقاطع فيديو من داخل مديرية الذباب يوجهون فيها رسائل للمواطنين. تعالوا نتابع سوا.
6: وهذا المجلس المحلي مديرية الذباب تاريخ 5 أكتوبر الساعة 11 مساء 2026 والأمور طيبة، ولا قلق. نبشر أخوتنا المواطنين بأن الأمور طيبة، بأن الأمور طيبة ولا يوجد أي قلق فضل الله. مديرية الدباء وهذه إدارة الأمن والأمور طيبة، والمجاهدين المتواجدين نطمئن الأخوة المواطنين ونطمئن الشعب اليمني بأن لهم بالمصاب.
1: العدو كان هدفه الأول هو إرباك هذول المقاتلين، كان يشتي يعمل لهم حالة إرباك. العدو كان يشتي خلخل الصفوف، كان يشتي الناس تشعر بالقلق. فالصفعة المدوية إن ذول الذي هم مستهدفين بدل ما ينهاروا أو تنهار معنوياتهم أو يتأثروا كانوا هم أول من يواجه هذه الشائعات. هنا رسالة أخرى وجهها الأخ زكريا المؤيدي، كشف لنا الحقيقة من أرض الواقع وعرى وكشف وجلد قنوات الكذب والتضليل.
7: من المخاء وقد سقطت قناة الجزيرة والعربية وكل أبواق السعودي، من يشترونهم بالمال السعودي المدنس. هذه المخاء وهذا ميناء المخاء وهذا بحر المخاء وهذا الكورنيش، ولا صحة لأي كذب من أكاذيب السعودية والإمارات وما يروجون له. اليوم هم أمام فضيحة إعلامية يفترض بكل القنوات العالمية وكل من يفتح أذنه أن لا يصدق قناة الجزيرة ولا قناة العربية ولا أي بوق من أبواق السعودية. هل بعد هذه الفضيحة فضيحة؟ هل بعد هذه الأكاذيب أكاذيب؟ يفترض أنها مجروحة؟ صحتهم وعدالتهم لم تعد مقبولة لدى أحد من العرب والمسلمين ولدى من هم موضوعيين في نقل الأخبار، لأن من ينقل عن قناة الجزيرة وينقل عن قناة العربية وينقل عن الأبواق الكاذبة التي لطالما كرروا أكاذيبهم في كل مرحلة وفي كل فترة وهم يروجون أكاذيبهم ثم يقولون عن مصدر مسؤول عن مصدر حكومي وهم كذابين عارفين إنها أكاذيب، لكنهم قد استمروا الكذب ويقبلون الأكاذيب ويروجون لما يريدها السعودي. أخبار بالفلوس، من يدفع فلوس أكثر يروج للأخبار الذي يريدها. سننشر من كل مكان، من المدينة، من الشوارع، من كل مكان، لا صحة لأي خبر، كذابين واضحين. هذا الكورنيش والناس مخزنين مفتهنين، أبناء المخاء أبناء تعز الأحرار مكانهم جالسين مرتاحين.
1: نشهد أن فضيحة الجزيرة والعربية بعد اللي حصل أمس فضيحة بجلايل، أمانة الله أن فضيحتهم بجلايل، واللي ما يشتري يتفرج. هذه التكتيكات اشتغلوا عليها أثناء محاولة إسقاطهم لبغداد. وفي معركة مطار بغداد تعمدت قنوات الناتو حاليا، قنوات إبستين حاليا، أنها تروج لأخبار عن سقوط مطار بغداد، مطار بغداد، مطار بغداد. إلى اللحظة الذي أسقطوا فيها الأمريكان فعلا مطار بغداد انهارت معنويات الناس وسقطت بغداد بأكملها. أيضا في سوريا عندما جاء عميل الموساد أحمد الشرع أو أبو محمد الجولاني، كان عادوا في أطراف سوريا، تمام، عادوا يتحرك من إدلب، وقد قنوات الجزيرة والعربية والحدث تتكلم عن سقوط حمص وحماة وحلب، كان كل ما يتكلموا عن منطقة تبدأ تنهار المعنويات، وهم فعلا هذولا التكفيريين كانوا يتقدموا والإعلام يسقط قبلهم. أسقطت دمشق قبل أن يصلوا إليها، تصدقوا هذا الكلام ولا ما تصدقوش؟ كثير من الناس الآن يسألوا إنه كيف، إيش اللي حصل مع بشار الأسد وإيش حصل في سوريا، كيف لما تكلفتت الأمور كذا بغمضة عين. الإعلام وضعف الإيمان عند الناس، لأن الناس ما كانوش واثقين بدولتهم ولا واثقين برئيسهم، وقبل هذا وذاك ما كانوش واثقين بالله سبحانه وتعالى، انهارت معنوياتهم وسقطوا، سقطت هذه المناطق. أيضا استخدمت هذه التقنية في الحرب الروسية الأوكرانية، استخدمت في السودان، استخدمت في ليبيا، استخدمت في كثير أماكن. لكن في كل مرة تثبت اليمن أن كل ما يريدونه في اليمن غير وارد، كل ما يسعون إليه في اليمن غير وارد، مش أي شيء تحققوها في بلد آخر تعتقدوا أنكم بتحققوها في اليمن. في اليمن هناك خصوصية لهذه الأمة اليمانية الصادقة مع الله سبحانه وتعالى، والتي تسير خلف قيادتها بثقة وطمأنينة وأمان.
8: أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء، هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد،
1: غير وارد في اليمن، غير وارد. غسلوا يدكم خلاص، انسوا اليمن، انسوا. بعد ما نشرت المشاهد من ذباب، من المخا، من المناطق الذي ادعى العدو أنه سيطر عليها، خرج لنا المنتفشين وهم يتمسكوا بالقشة الأخيرة لأنهم بحالة الغريق فعلا. قالوا نتحدى أنه بكرة الصبح تصوروا من داخل المخا. الآن الدنيا ليل، يمكن ركبتم صوت فوق المقطع، يمكن ذا المقطع قديم، يمكن بقدق دق دق بش، جابوا هذه العكارات لأنهم كانوا من يكذب الكذبة ويصدقه، بوناس يكذب الكذبة ويصدق خلاص يبهرر، ونسى أنهم طابخين سوا، نسى أنهم عملوها سوا. فبفضل الله سبحانه وتعالى تحركت وسائل الإعلام ومراسلي القنوات والوسائل الإعلامية إلى المناطق الذي قال العدو أنه سيطر عليها، ووافتنا وسائل الإعلام بتقارير ميدانية من داخل هذه المناطق في الصباح وفي الضوء، والمعالم واضحة والمناطق واضحة لتلجم الجزيرة ومن إليها، وتلجم من يتشبث بادعاءاتها وتسكتهم وإلى الأبد. هذه قناة اليمن تتجول في مطار وميناء المخا لتفنيد شائعات الجزيرة والحدث والعربية وغيرها من الأبواب.
9: المخا تحديدا من مطار المخا الدولي، أحد أبرز المعالم المتواجدة في مدينة المخا، نفند ادعاءات وإشاعات إعلام العدو السعودي ومطابخه الإعلامية. نحن اليوم بتاريخ 6 أكتوبر يوم الثلاثاء من مدينة المخا، كاميرا قناة اليمن متواجدة هنا مباشرة تفند ادعاءات وإشاعات العدو السعودي.
10: هذا هو مطار المخا، اليوم احنا في باب مطار المخا الدولي، والمجاهدين في ذباب في باب المندب في ميون، لا دخلوا ميون ولا دخلوا ذباب، عاد احنا عايدين الفجر اليوم من هناك. وهذا وسلامتكم. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.
9: كما تشاهدون هذا هو مبنى مطار المخاء الدولي، وكذلك الصورة تتحدث عن نفسها، الصورة تتحدث عن نفسها بينما يحقق العدو انتصاراته الوهمية من داخل استديوهات الأخبار ومطابخ وغرف إعلام العدو للشائعات وبث الشائعات. كاميرا قناة اليمن معكم وتنقل لكم الصوت والصورة والبث الحي في هذه المشاهد المصورة تفريدا لإشاعات العدو السعودي وما يروج له من داخل استديوهات الأخبار. ها هو ميناء المخاء، وهي صالة مطار، ونحن الآن في مبنى في سطح مبنى مطار المخا الدولي. الصورة تتحدث عن نفسها كما تشاهدون. هذه الصورة الحية 6 أكتوبر 2026 يوم الثلاثاء. هذه صالة المطار. طبعا كما تشاهدون هو الآن في ميناء المخا الذي تحول إلى ثكنة عسكرية في فترة من الفترات الاحتلال السعودي وقبله الإماراتي. طبعا تاريخ اليوم هو يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026. شاهد طبعا هذه الآثار هي آثار استهداف القوات المسلحة لتحشيدات العدو السعودي في ميناء المخا الذي تحول إلى ثكنة عسكرية يتواجد فيه ضباط سعوديين.
1: وهذه قناة المسيرة في جولة ميدانية صباح اليوم بمركز مديرية ذباب.
11: من قناة المسيرة يأتيكم الخبر اليقين. يومنا هذا الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 نتواجد حاليا في مركز مديرية ذباب الساحلية، حيث كنا ما زلنا. هذه الجولة الميدانية نكشف فيها حقيقة الانتصارات الوهمية لتحشيدات العدو السعودي. كما نلاحظ هذا هو المجمع الحكومي لمديرية ذباب، المجلس المحلي لمديرية ذباب، أيضا على جانبه إدارة أمن مديرية ذباب. الوضع تحت سيطرة قواتنا المسلحة، حيث بلغ انتصاراتها لا تزال المناطق الساحلية تحت سيطرة قواتنا المسلحة. ابقوا معنا في هذه الجولة الميدانية التي نجريها داخل مديرية ذباب. هذه هي مدينة ذباب الساحلية والتي أجرينا فيها جولتنا الميدانية في مركز مديرية ذباب الساحلية التي ما زالت وستظل تحت سيطرة قواتنا المسلحة اليمنية بإذن الله تعالى. كما تلاحظون في هذه المشاهد من قلب مدينة ذباب الساحلية،

0: نحن الآن في مدينة دباء وكل شيء تمام، سحب الله ستر ترويجات العدو وقنواتها الكذابة.
1: نحن الآن في مديرية في قلب مديرية دباء، ونحن هنا ثابتون ثبات الروازي مهما عملوا مهما فعلوا.
2: السلام عليكم، كيف أنتم؟ كيف الأحوال؟ كيف أنتم؟ حياكم، كيف أنتم؟ انتم ابناء الذباب، كيف انتم؟ كيف الامور؟
3: والله نشكر الحمد لله زين ان شاء الله، الامن والامان موجود الحمد لله. ايوه من ابناء المنطقه، مواطنين منطقه الذباب باب المندب.
2: العدو بيقول انه سيطر عليها، لكن القوات المسلحه اليمنيه هي الان
3: على الارض الحمد لله موجودين مؤمنين ذاك، كل شيء مطالبنا موجود الحمد لله، نحمد الله ونشكر.
2: حيا بكم، كيف انتم؟ كيف الحال يا رجال؟ الله يحييك، كيف انتم؟ حيا بكم، حيا بكم، الحمد لله.
4: كيف انا ابناء دباب من منطقه باب المندب دباب، ان شاء الله ربنا ينصر انصار الله، وان شاء الله ربنا ينصر انصار الله، ونحن الان مع انصار الله ان شاء الله.
2: الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود، النصر.
5: لاننا في اذاعه سام حريصين كل الحرص على انه نقول لكم الحقيقة كما هي، لم نكتفي بنقل ما عرضته القنوات الوطنية من داخل ذباب ومن داخل المخا. أرسلت إذاعة سام اف ام مراسلها الزميل ريان العزعزي من أرض الواقع ليفضح زيف وكذب وتضليل الماكينة الإعلامية السعودية والخليجية وعلى رأسها قناة الجزيرة.
6: مرحبا بكم متابعينا الكرام، متابعي إذاعة سام اف ام، نحن معكم الآن نتواجد داخل ميناء المخا في يوم الثلاثاء 6 من أكتوبر 2026، بعد الحملات التضليلية والكاذبة والزائفة التي شنتها الماكينة الإعلامية للعدو السعودي ولتحالف الإجرام والطغيان وبالتحديد حتى عبر قناة الجزيرة بكل ما تعنيه الكلمة. نحن هنا متواجدون نفند وأيضا نفضح أكاذيب العدو السعودي وماكينته الإعلامية. لا وهن ولا ضعف، سنمضي مستعينين بالله سبحانه وتعالى حتى ننتزع حقوقنا من هذا العدو ونطرده من داخل أراضينا المحتلة. نحن ماضون وعازمون على تحرير بلادنا ولن نتراجع إطلاقا وبتاتا. من داخل ميناء المخا بمحافظة تعز في يوم 6 من أكتوبر 2026، ريان عبد الحفيظ العزعزي لإذاعة سام اف ام.
5: ومعنا الآن عبر الهاتف مراسلنا الزميل ريان العزعزي. السلام عليكم.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
5: حياكم الله سيد الكريم. وأنتم الآن في الساحل الغربي، نريد أن تحدد للسادة المتابعين المناطق التي زرتها اليوم والمشاهدات التي شاهدتها وما الذي رأيته وما الذي لمسته وما الذي حدث معك في هذه الجولة الميدانية في الساحل الغربي.
7: نعم حياكم الله. حقيقة الأمر بكل وضوح لا جديد، يعني داخل مدينة المخا الوضع طبيعي جدا، الناس يمارسون حياتهم الطبيعية في منازلهم، في أعمالهم، في دكاكينهم، في محلاتهم التجارية، وضع طبيعي جدا. يعني
5: يا ريان، ولا في من الخبر خبر الذي نشروه في القنوات،
7: يعني إطلاقا وبتاتا ونهائيا، وحتى أن المواطنين هناك مستغربين ومستعجبين يعني مما سمعوه بالأمس عبر الإعلام وأيضا من تلك الحملة المنظمة. يعني الدنيا فاهنة بكل ما تعني الكلمة، والوضع فوق الطبيعي حتى خاصة بعد استتباب الوضعية هناك واستقرار الدولة ومؤسساتها في تلك المناطق. المخا وحتى امتداد مديرية ذباب، حتى امتداد مديرية الوازعية التي اليوم بيروج من جديد العدو لها عبر أبواقه وعبر ماكينته الإعلامية. الوضع يعني فوق الطبيعي.
5: طيب ريان بس أشتي أسألك عن معنويات الناس، هل تحقق الهدف الذي كانت تشتيه الجزيرة وإعلام السعودية أنه يخوفوا الناس أو يقلقوهم أو يهزوا ثقتهم أو معنوياتهم، هل تأثر الناس ولا المعنويات فل الفل؟
7: معنويات عالية عالية فوق السحاب.
5: يا سلام.
7: من المواطنين قبل المجاهدين، من المواطنين أنفسهم.
5: نعم. نعم.
7: لا أستطيع أن أؤكد لك أستاذ عبد الحافظ أن اليوم ليس فقط أنصار الله من سيتصدى، وليس فقط القوات المسلحة من ستتصدى.
5: نعم.
7: لتحشيدات العدو السعودي. المواطن الذي ذاق المر داخل.
5: نعم.
7: مدينة المخالي سنوات، اليوم قد أصبح مجهز ومهيئ ومعبأ ومدرب لمواجهة ومجابهة تحشيدات العدو السعودي، واليوم أصبحت الحاضنة كبيرة بكل ما تعني الكلمة، ومهيئة ومثقفة وواعية ومستبصرة، وقد رأت الفارق الكبير جدا بين ما يروج له العدو اليوم وأيضا ما هو عليه الواقع.
5: نعم.
7: بالفعل يعني اليوم نستطيع أن نقول أن مثل هكذا حملات انعكست سلبا عليهم.
5: الله.
7: هم
5: يشوفوا
7: يفجعوا الناس ويخوفوا الناس ويجعلوا معنوية الناس تنهار، لكن هم اليوم ازدادوا وعي، وهذا هو الأهم والأبرز. عندما نسيطر نحن على مناطق جغرافية لا نعتبره انتصارا بحجم ما نحمل من قضية ومن إخلاص.
5: نعم.
7: من مصداقية. يعني انتصارنا الحقيقي هو بالوعي، هو بالإيمان الذي يغرس في القلوب أكثر من كونها سيطرنا على منطقة جغرافية.
5: نعم.
7: معينة.
5: نعم. شكرا جزيلا لك مراسل إذاعة سام اف ام الزميل ريان العزعزي، كنت معنا من الساحل الغربي. ونقول للسادة المتابعين انه احنا لما ندقق في الخبر ولما ندي لكم الدليل فاحنا نتصل وننقل من داخل المنطقة اللي احنا نتكلم عنه، مش مثل ما يعمل الإعلام السعودي يتكلم عن الساحل الغربي من مأرب. نذكركم انه بإمكانكم المشاركة والاتصال في هذا البرنامج على رقم الهاتف 01-322-653-01-322-653، ونطلع لفاصل وبعده نشوف فضيحة قناة الإخبارية السعودية اللي طالعة تغطي من مأرب عن الساحل الغربي.
8: على مسؤوليتي.

0: إذن مثل ما قلنا لكم لما إحنا نغطي الأخبار ننقل الواقع من المنطقة التي يتحدث عنها العدو. أما العدو وإعلامه الكاذب المضلل فهو اعتاد في معركة الساحل الغربي سابقا وقبل سنوات, ولما كان يقول معركة الحديدة كان يطلعوا في قناة الحدث ردفان الدبيس من عدن, وذا الحين في الأخبارية السعودية مطلعين مراسلهم من مأرب يتكلم عن انتصارات داخل الساحل الغربي. أنا ما قد يعني عرفتش أنه تغيرت جغرافيا اليمن وأصبحت المخايم بمأرب, ولا أنا داري أنه حد قد خربط أم الخريطة وفعلبهم هكذا. ما أدري يعني عد لو قال أنه يجيب واحد من تعز يتكلم عن المخا شنو قلناه شنمشيها, لكن من داخل مأرب تكلمني عن انتصارات أنت رأيتها بأم العين في, في, في داخل الساحل الغربي. أمانة الله ما هذا الخرط ما قد حصلش ولا اشتلاقوا له مثيل بكل قواميس الخراطين والكذابين والروايات العالمية. تعالوا نتابع أنا وأنتم قناة الإخبارية السعودية في هذه الفضيحة.
1: السيطرة الكاملة على مدينة المخا الواقعة على ساحل البحر الأحمر. وفقا للمعلومات العسكرية أن القوات الحكومية قوات العمالقة ودرع الوطن ومع بقية الفصائل المنضوية في إطار قوات الحكومة اليمنية تمكنت من الدخول إلى مدينة المخا بعد أن أيضا نفذت عملية عسكرية واسعة في محيط المدينة, معسكر جبل النار هذا المعسكر المطل على مدينة المخا. وفقا أيضا للعمليات العسكرية فإن طائرات الحربية والطيران الحربي كثف أو حلق بكثافة على مدينة المخا وعلى مواقع ما قبلها. كانت أيضا القوات الحكومية قد أعلنت عملية عسكرية واسعة أعلن عنها رئيس الجمهورية الدكتور رشاد العليمي, والذي أطلق عليها فجر اليمن, والتي انطلقت من من من من مدينة ذباب وأيضا السيطرة على باب المندب واستكمال السيطرة على هذه السلاسل المحاذية لباب المندب و الشاطئ البحري وصولا إلى مدينة المخا. هذه العملية العسكرية التي انطلقت منذ الساعات الأولى للفجر وحتى الآن لا تزال العمليات مستمرة. فيما يخص أيضا محافظة تعز هناك عمليات عسكرية مستمرة ومتواصلة ضد ميليشيا الحوثي هنا في مأرب تحديدا الجبهة الشمالية والغربية وأيضا الجنوبية في
0: خرطي خليك في مأرب بس, إلا لا هو معاك يمكن يعني البوابة الزمنية تشوف من داخل مأرب لا داخل الساحل وتعز هذا شيء ثاني. لكن أمانة ما قد حصل هذا الخرط ولا في أي مكان بالعالم كله, ولا بتلاقوا مثل هذا الخرط بالعالم كله. هذا خرط نموذجي يكلمك عن الساحل الغربي وتعز وبعد يقول لك أما هنا في مأرب أيوة مدريك ملك كيف عرف كانوا اتصلوا لك أونلاين صوت وصورة قاهي حكومتكم كلها أونلاين ورئيسكم أونلاين واجتماعاتكم أونلاين ومعارككم أونلاين وانتصاراتكم أونلاين. أنتم يعني حكومة ودولة وانتصارات ومعركة وميدان كله بالإنترنت, لكن بالواقع ما بش ولا حاجة. أنا بجيب لك يا حبيبي محافظ تعز أحمد المساواة من داخل تعز, ها ماهوش يطالع لك من مأرب. محافظ تعز أحمد المساواة من تعز يكشف سقوط أكاذيب وألاعيب العدو السعودي.
2: لا أخفيكم أنه يعني بشكل واضح يعني أنه نحن على تواصل بكافة المكاتب التنفيذية بكافة الجهاز الإداري بالمكاتب الخدمية من قبل حتى يعني وصول القوات المسلحة اليمنية, فبالتالي هم يدركون معنى أن هذه الثورة ثورة 21 سبتمبر, يدركون صدق القيادة صدق قيادة هذا المشروع ووفائها, فثقة بالمسيرة وبقيادة ثورة 21 سبتمبر تجاوب الجميع بكل سلاسة وانسيابية مع أبطال القوة المسلحة اليمنية, وكما شاهد الجميع يعني هو يعني لم يكن لم ترضخ المناطق بقوة السلاح ولم ترضخ بقتال, وإنما رضخت بالحكمة والعقل والمنطق, وهذا ما يجب أن يكون عليه كافة اليمنيين. فالحقيقة أن المشروع الخارجي العدو السعودي انكشفت كافة المساحيق التي تجمل بها طوال 11 العام, أصبح وجهه قبيح مكشوف للجميع. فلا أعتقد أن أي ذي لب يمكن أن ينصاع أو يستمع أو يستمر تحت ألاعيبهم ودعاياتهم, لذلك حتى نجدهم في قتالهم واستهدافهم للمحافظة كانوا يجندوا من شداد الآفاق من خارج المحافظة لاستهدافها ومحاولة إخفائها.
0: الآن قبل ما نبدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم على رقم الهاتف المخصص 01-322-653، خلوني ألخص لكم بشكل سريع ليش استعجلوا على هذه الكذبة وليش قدموا هذه الشائعة. أولا، الهدف هو قصف أدمغة الناس وتراجع معنويات الجمهور والحاضنة الشعبية في المناطق المحررة، لأنه العدو السعودي صدم صعق صعقة لها أول ما لهاش آخر بعد ما شاف حالة الترحيب والانسجام وشاف كيف أهالي هذه المناطق المحررة كانوا يستقبلون الجيش اليمني الذي وصل إليهم لتحرير مناطقهم وطرد التحشيدات السعودية. هذه الأولى. اثنين، العدو السعودي الأرعن شاف حالة انكسار لدى جمهوره ولدى أبواقه ومرتزقته، فقال خلينا نرفع لهم المعنويات ونعمل هذه الخبارة ولعل وعسى انه تصبر. خيناش تصبر يا ليد، شن يجرب يمكن تصبر. وكان يعتقد في المسار الثالث انه بالمشاهد الذي نشروها امس الدواعش التكفيريين من القادمين من بعض المحافظات الجنوبية والإرهاب الممارس بحق الأسرى، عندما أخذوا أسرى إلى بعض المناطق الصحراوية وقاموا بدهسهم بالآليات العسكرية، كانوا يعتقدوا أن هذا المشهد بيبث حالة الرعب والقلق عند الناس، والناس بتنهار المعنويات والقوات المسلحة بتنهار معنوياته والمقاتلين بينهاروا وبتبدأ الانسحابات وهو بيجي يدخل حالي بارد. قلنا لكم اعقلوا، باليمن غير وارد، باليمن غير وارد. أفصل لكم غين يا راء غير، غين يا راء غير، واو ألف راء دال وارد. في اليمن غير وارد، افهموا وبعوا استوعبوا. لكن صدمتهم الكبيرة زي ما قلت لكم كانت عندما رأوا أهالي التربة ومديريتي المعافر والشمايتين وهم يعبرون عن فرحتهم بعد دحر التحشيدات السعودية عن مناطقهم.
3: صباح التربة صباح جميل، إلى أبعد حد راح الكابوس مننا الأمانة، سحرنا بالأمن والأمان كده الأمانة، وهذا الناس هذا مع الوطن، ما نشي إحنا مع السعودية مع إسرائيل وأمريكا، هذا الهدف حقنا، هذا أخواننا اليمنيين فوق على رؤوسنا، الناس هذون بيحموا الناس كامل، بيحموا اليمن، بيحموا كله،
4: وكلنا
3: بنوقف صف واحد معهم، شعب يمني واحد، شعبني واحد.
4: هل كان في شحن ضد
5: القوات المسلحة؟ إنه بيجي يعملوا بهم، إنه بيجي يفعلوا بهم، وإيران مع الحرس الثوري، وإنه حبوش معهم صومالش يدخلوا البيوت يذبحوكم، لا فيه حبوش ولا حاجة صار الله ولا عملوا، أحسن ناس وصلوا
4: الحمد لله،
5: قسماً بالله ولا أذو حد.
6: أقيتم فوق الرأس والعين، أنتم إخواننا على الرأس والعين والقلب، ونحن يمنيين ولا نريد العدوان السعودي والإماراتي والأجنبي أن تتدخل في اليمن إطلاقا. نحن شعب يمنيا واحد من الجنوب إلى الشمال، من صعدة إلى عدن إلى أقصى البلاد، يمن لا بيننا بين سد عادي، أهم شيء العدوان الأجنبي.
7: والله الآن تمام، مستقر تمام جدا، راحوا البلاطقة، راحوا يعني جميع التشكيلات الميليشيات العسكرية، الآن الحمد لله الوضع تمام.

0: السعودية بمعارك خنفشارية وانتصارات خنفشارية. هذا الأمر مرتبط بما يحدث حاليا داخل السعودية. يا جماعة الخير، طبعا هذا الموضوع اللي يشتي نتناقش أنا وأنتم فيه بالاتصالات بعد قليل، وبنستقبل مكالماتكم واتصالاتكم على الرقم 01-322-653. تشاركونا بهذه الفكرة. العدو السعودي منذ أن أعلننا فرض حظر الملاحة البحرية على السفن السعودية، وهو يعاني من أزمات اقتصادية متلاحقة ويعاني من مشاكل داخلية جمة. أمس أعلنت صنعاء عبر مركز تنسيق العمليات الإنسانية أن الأجواء السعودية غير آمنة باستثناء مكة والمدينة، وحذرت شركات الطيران من العبور في الأجواء السعودية. هذا أيضا نقل الحصار من البحر إلى الجو، واليوم كان هناك أخبار عاجلة من شركات طيران أمريكية وأجنبية قررت أن توقف رحلاتها من وإلى السعودية. هذا عبء إضافي على المملكة السعودية. أضف إلى الحصار البحري والحصار الجوي أن هناك صواريخ ومسيرات تضرب في أرامكو وتضرب في أهداف حساسة داخل العمق السعودي، وهذه كلفتها على الاقتصاد وعلى الأمن وعلى الاستقرار وعلى حياة المجتمع داخل السعودية وعلى المقيمين وعلى المستثمرين، أثرها كبير جدا. بالتالي السعودي ما يشتيش الناس يتكلموا عن صواريخ في الرياض، ولا يشتي الناس يتكلموا عن حصار جوي مفروض على السعودية، ولا يشتي الناس يتكلموا عن نفط سعودي مطروح هناك محانبين به مش عارفين ايش يسووا فيه به. السعودي يشتي الإعلام ينشغل بفقاعة جديدة وبرواية جديدة يقول فيها ان المعركة بمئة طائرة مقاتلة. يا رجال، مئة طائرة مقاتلة ما قدرتش تصمد حتى نص ساعة؟ وين التقدم اللي تقدمته؟ عجبني واحد أمس قال التقدم الوحيد اللي حققوا المرتزقة والسعودية هو التقدم في العمر، أما تقدم ميداني ما هالش. لهم من 2015 واللي يجي يرعبك يا سعام يقول لك الآن تحالف مكة فعل البقدش دافي. أيوة وخير إن شاء الله. ما كان بو معاكم تحالف في 19 دولة مو عميل. قال المثال لو كانت شمس بانت أمس، ولو كان في بي لبان كان حلبي سالم. اللي يحقق انه ثلاث دول ذا الحين السعوديه وباكستان وتركيا مو بهم حقق انه 19 دوله. ايش اللي تغير ذا الحين؟ جاي تفجعني بثلاث وانا ما افتجعتوش من 19؟ لا انت الملعونه تشلك. المعركه الحقيقيه في السعوديه، المعركه الحقيقيه في الرياض. لا تخلوا الاعلام المضلل والمغالط والكذاب والمزور ينقلكم الى مربعات من الوهم، ولا تخلوه يضللكم ويوهمكم ان المعركه عندنا. خير ان شاء الله، بيجي يحقق اختراق هنا وهناك ويتصور ويعمل مسرحيه يقدم فيها 100 و200 و300 قتيل علشان يعمل مسرحيه ابو دقيقتين وثلاث دقائق. يتفضل يجي يعمل كل يوم مسرحيه، بس احنا ما نصدقش ما يجينا من العدو. العدو هذا معانا تجربة طويلة معه، من صنعاء للحديدة لمأرب للجوف. تذكروا قصة فدغم؟ ها كم جلسوا يضحكوا على الناس، فدغم قادم برحم مقاتيلك. وفدغم وين هو ذا الحين؟ وين هو؟ قالوا مطارح الكرامة وتجمعت القبائل من كل الربوع ومن كل الربع، جاء من كل الباب بقدش بقدش تجمعوا لهم بقشتين روحوا كمل ابو اللي مياليت. طيب ذا الحين مش تجي تفجعني انه بيدخلوا هنا بيعملوا هناك؟ ما احنا مجربينكم، ما احنا عارفين البير وغطاء، احنا دارين بالخبارة من اول لاخر من ساسه لراسه. على من تضحكوا؟ منو صدقكم؟ الذي كان بأثناء ما يروجوا لأخبار فدغم ومطارح الكرامة وبتتحرك من الجوف إلى صنعاء وبيدخلوا العاصمة وبابابابابا، هذا الذي صدقهم الآن المفروض يشيل إيده ويلطم نفسه. يقول مو حصل، أين جاءوا؟ تقول فصم الحذاب يا وليد، اختفوا. أنت هالموضوع كله. واللي صدق أمس الانتفاشة حق أنهم دخلوا المخا، دخلوا ذباب، دخلوا عملوا، يجي اليوم يبصار يقول الله أمانة أنه باطل التوتر اللي توترته أمس؟ أمانة أنه باطل لما سئلت فلان ولا فلانة سئلة فلانة هو صدق ذا هو؟ أمانة أنه باطل الدقيقة والدقيقتين اللي ضيعته وانت تتابع هذه الأخبار الخرطي؟ يا جماعة الخير، واجبنا ومسؤوليتنا أننا نتحرك متوكلين على الله وبفاعلية عالية جدا. المعركة كبيرة والاستحقاق كبير والثقة بالله سبحانه وتعالى كبيرة وثقتنا بقيادتنا كبيرة. هذه القيادة سرنا خلفها لم نهزم يوما، توكلنا على الله سبحانه وتعالى لن تغير فينا ادعاءات العدو ولا خرق هنا ولا مسرحية هناك. وقبل ما نبدأ باستقبال أول اتصال نستمع ونشاهد ونتابع شهيد القدس اللواء الغماري رضوان الله عليه وهو يخبرنا بواجبنا بأن يتحرك الكل بفاعلية عالية، وبعده نبدأ باستقبال اتصالاتكم.
1: نشتي نغتنم الفرصة اللي لدينا، العدو هو بيجهز ويجمع، وإحنا نفس الشيء علينا أن إحنا نتحرك بفاعلية وضع أكبر. إحنا نشتي بإذن الله أن إحنا نقبل على خطوات لاحقة للحينة ومسارات وأعمال أكبر من الفترة السابقة بكثير بكثير. يعني الكل يتحرك مثلا بفاعلية عالية وبجد وباهتمام واستعانة وتوكل على الله. إذا جدنا واهتمينا جميعا وجاء الاهتمام عند الكل، أكيد بإذن الله الله بيصنع متغيرات على مستوى البلد بأكمله.

0: إذن وصلنا الآن إلى المساحة المخصصة لمشاركاتكم واتصالاتكم، ونذكر للمرة الأخيرة بأن رقم الهاتف المخصص لاستقبال مشاركاتكم ومداخلاتكم هو 01-322-653. ونبدأ باستقبال أول متصل. ألو مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك يا أستاذ الحافظ. حياك
0: وسلمك. من معي؟
1: معك محمد هزاع المخيري من الأمن في العاصمة صنعاء.
0: أهلا وسهلا يا محمد هزاع، وإذا تكرمت تسمعنا من التليفون مش من الإذاعة.
1: على طول الشرف عزاك.
0: الله يحفظك. ايوه تمام احسنت. اذا احنا نتكلم الان عن هذه الانتفاشه الكاذبه لاعلام العدوان ولقناه الجزيره والاكاذيب والتضليل، وواجبنا احنا في المجتمع كيف نواجه هذا الكذب وهذا التضليل.
1: اولا نداء عاجل من هنا من امانه العاصمه اليمنيه صنعاء الى ابناء ووجهاء ومشايخ وقرائب محافظه عز، مديريه المعابر والمواصف والحجريه بشكل عام.
0: نعم،
1: انتم اخوه في وطننا الحبيب اليمن الغالي، تجمعنا الأخوة والمحبة والتسامح والقيم والمبادئ والوقوف صفا واحدا مع إخواننا المجاهدين أنصار.

0: الأهداف الحساسة في رأس الحارة، وكانت الخسائر غير مسبوقة بفضل الله تعالى.
1: أحسن.
0: وهذه هي الأسباب، وعندنا مكان محمي في أضواء عاصمة المجرم السعودي بن سلمان، والأيام والساعات القريبة سيسجلها التاريخ. وما صنعته الانتصارة الوهمية من متداولات عبر قناة الجزيرة والعربية والحدث والسكاي نيوز في المخا وذباب وباب المندب هو تضليل من قبل العدو السعودي. يا أخي عبد الحفيظ، هم شقات في الأجر اليومي.
1: صحيح.
0: والموالي بخيل.
1: الله.
0: وما وسدته عدسك المسيرة، كانت المسيرة والساحة، وقالت الساحات اليوم الإعلامية اليمنية المحلية بالصوت والصورة في ميناء المخا، وأنا أتابع هذا المشهد.
1: نعم.
0: الصوت والصورة في ميناء المخا وذباب وباب المندب ومطار المخا، فهي فضائح لآل سعود. وعليكم العار، وعليكم العار يا آل سعود. نحن يمنيون في المنفى، ومنفيون في اليمن، جنوبيون في صنعاء، شماليون في عدن، ومن مستعمر غاد إلى مستعمر وطن.
1: شكرا لك محمد هزاع، شكرا جزيلا لك ولهذه الكلمات الصادقة. هذا هو موقف الشعب اليمني الواعي الذي يجسد اللحمة الوطنية، والذي يقول لأهلنا في المناطق المحررة أنه نحن منكم وأنتم منا، ونحن وإياكم نتعاون سويا لطرد المحتل وتحشيداته، ونطهر مناطقنا لنعيد إليها الأمن والاستقرار، ونعيد إليها مظاهر الدولة، ونحافظ على كرامة الإنسان اليمني في كل شبر من هذا الوطن. نأخذ اتصال آخر. ألو، مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليك أفضل السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي.
2: حياك يا أستاذ عبد الحافظ، أحييك وأحيي شموخك وأحيي أدائك ونضالك وجهادك. معك الأستاذ الشاعر محمد الغيلي من عمران، مديرية خمرية الصبي.
1: حياك وسلمك يا غالي، تفضل.
2: قلنا يا أستاذ نعبرها المشاركة حقي في قصيدة مختصرة.
1: نعم.
2: قلنا لله در المغاوي والأحرار، أشرس المعارك يخوضوها، تصدوا لمحاولات الأشرار، بكل المحاور اليوم ردوها، صبوا عليهم حممها النار، ولا ملي من الأرض شلوها. نعال الطائرة بها العدوان قد غار، وكم يا حشود الملاعين عدوها، ولكنها ما لها مقدار. ذباب والمخامع المندب ما سعدوها، وفي إعلامهم كم يا هدار. فارعين بالكذب استعادوها، فارعين بالكذب استعادوها، يستهدفون الديار والأطفال الصغار، وكم يا جرائم الملعون ينفذها، وكم يا جرائم الملعون نفذها، والبنيه التحت يدمرها دمار. عامه وخاصه الملعون دمرها، بنا فاشلين النجس في كل الادوار، فاشلين النجس في كل الادوار، قنواتهم بالكذب ملوها، دحرهم جيشنا من كل الاوكار. حشود السعودي بالرمل مقبرها، فروا جميعا وولوا الادبار، واعلامهم بالدجل للنصر روجها. الافضل يا علمي ملان الدار، الافضل يا علمي ملان الدار، ومن سطحها الصرخه الدوها. نصرا مؤزر حقق الانصار، كم يا مديريه في اسبوع حررها. لله دره جيشنا المغوار، مملكه نجد بالنار اشعلها، وفار مريم عليها حصار. بري وجوي وابحرها، الا المدينه والحرم ما عليها اخطار، مكه والمدينه المقدسه. فليعلم العالم وكل الأكبار، مملكة سلمان لازم نركعها، مملكة سلمان لازم نركعها. وتحياتي وجهي عبد الحفيظ.
1: شكرا جزيلا لك محمد الغيلي من عمران. ونأخذ اتصال آخر. ألو، مرحبا. قطع الاتصال. ونؤكد للسادة المتابعين أن رقم الاتصال المخصص لمشاركاتكم هو 01-322-653. صار الاتصال جاهز. ألو، مرحبا.
3: مساء الخير يا أستاذ عبد الحافظ،
1: مساكم الله بالخير والعافية.
3: الله يحفظكم جميعا، يحفظ جهازنا ويحفظ جيشنا، سلام الله عليهم.
1: مثلا
3: عندنا يقول لك الطاقة التي تشيلك من هالريح ستها وستريح.
1: الله.
3: وإحنا ندخل

0: لم يجي مثل البجاهة الجزيرة أو الحداد أو القناة وتنظل الله يا أخي أقول وسط بيتك كأنك بجالس واحد هي تعرف له في خدمة إسرائيل هذا القناة وتنظل الله والسيد خلاب العلم قال نقاطحها وهذا واجب من يعني ما يرضي الحمر راح من قاطحها عندما أجلس أمام الجزيرة وأنا داري أحد وسيد كأنه عندي صديق بيحاكيني وهذا وصدقه ما يجب أن نحن قبل نتبكر نتبع كلام السيد وشهيد القرآن سلام الله عليه قال العدو شوف بسد هذا شهيد القرآن سلام الله عليه السيد سي رضي الله عنه ما قال قال العدو يخدمك يخدمك مشان يعني من حل لا تدري زي قاعد شوف السد هذا نشروها وانتشرت زي ما احنا ينشروا الحبوب حق الكيرم داخل الكيرم وذي يخبر ذي وذي يخبر ذي ولكن سلام الله على المجاهدين وعلى هذا اللي ذكرتم الذي بيشتغل كأنه إعلامي مواطن يعني السد هذا ما نمسك ولا دامت فحولا
1: صحيح. وطيب السؤال الآن احنا كمجتمع كيف لازم نتعامل مع هذا الكذب وهذه الشائعات وهذا التضليل؟
0: الشائعات هذه لازم انا اي شائعة وانا تقبل حق وطني ومواثق بالله اولا اميت ما استنكرها الا انني اتأكد من قراءات التي اعرفها انها صادقة عندك المتيرة وعندك الامن هذا اللي هذا والساحات والقنوات الصدق التي هذا يعني أما أنني أصدق لأي واحد أو من أجل هذا يعني أحاول أنني أميت
1: نعم
0: وارفع معلوية الذي خبرني أقول من سمعتها من كذا من المستمر وهذا الذي حصل لي عن ذكر الله العظيم لا يكذب ولا يقول أرض الله بريد الذي خرج جهل مغرب عشرة صلي وبتحاق ما شرد يعني ما بنسل سلزم بعض هذه وبعدين بتحاق وكذا كذا كل لا تقول والله أنها كل شيء وبعد عندكم القاويكم الصناعي هذا مثل ما هو الذكاء الصناعي والله قلبي مطمئن ان الله سبحانه وتعالى من هو ماسك بحبله انه عنصره وحاس الله سبحانه وتعالى فهذه الجريمه والحق الاخير الذي عبروا عليه لعنه الله والذي دخلهم تحت هذا عليهم لعنه الله عنصره من حمى الراحمين انا ما اصدق انهم يدخلوا كسبب بالله وان قلبي مطمئن الى ان العزيز بن عبد الله الخيزي والاخضر بالمسير والبيان والله مطمئن قلبي اكثر انسان يمسك بحبل الله واحنا من نص الى نص احنا تحت يد الرفاني لا بخوف
1: بفضل الله سبحانه وتعالى
0: اخبار كل ما يسالكم صدق
1: والنصر حليف المؤمنين والصادقين نعم
0: والله ان الكلام خير يا اخي
1: شكرا جزيلا لك بارك الله فيك على هذا الوعي وهذه الثقة الكاملة والنصر حليف المؤمنين ولا يمكن هؤلاء المجرمين الذي يمثلوا بالجثث أو يرتكبوا هذه المجازر والجرائم هؤلاء الذي ربهم ترامب ونتنياهو لا يمكن أن ينتصروا في وجه المجاهدين الثابتين على الحق. نأخذ اتصال آخر ولو مرحبا
2: خير يا عبد الحافظ
1: مساكم الله بالخير والعافية تفضل
2: حييك وحيي المخرج والقائمين على الأعسام
1: ولك كل التحايا تفضل
2: عبد الكريم سنان من زمار يا أخي الكريم
1: أهلا وسهلا بكم
2: الله يحفظك غريبة على هذه القنوات الكذبة بالنسبة للقناة العربية والحدث يقولهن عدو سعودي ياتي يعني قد المعروفة كذب للونها
1: نعم.
2: لكن الغريبة قناة الجزيرة الذي السعودية والإمارات ومصر حاصروها أيوة قطر حاصروها حتى أشهر
1: نعم.
2: ولم كانت تمتها إلا اليد الإيرانية تمتهم بالأغذية بالأدوية بالكل حاضر وهذا عزو أبوها ده الساعة الجبان الذي ادعسه يحتر مفهوم هذا ولا
1: نعم.
2: هذا كذب هذا وإحنا عارفين لهم يكذبوا 12 سنة مع بعضهم من ما قالوا قدوم في ميناء عجبة صنعاء في مدار أرحب في مدينة
1: في مدار مارب في محافظة بيدي في ميناء صعدة كم
2: ورادت في البحرين
1: نعم.
2: هذا المشكلة فهذا إعلام كاذب الله سبحانه وتعالى ناصر قواتنا المسلحة والأمن والشعب العظيم والسيد القادح صلى الله إحنا واثقين كل الثقة بقواتنا المسلحة وشعبنا العظيم شكرا لك يا أخي عبد الحافظ
1: شكرا جزيلا لك وأكاذيب العدوان ومسرحياته على امتداد 12 سنة لو نعمل منها مجلدات وكتب ومؤلفات ونعمل منها مسلسل مكسيكي بيطلع منه 20 جزء باب المندب لو يعملوا مسلسل في رمضان لا يطلع أكثر من باب الحارة نأخذ اتصال آخر ولو مرحبا
3: السلام عليكم
1: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخي الكريم
3: معنا حسين حجر صنعاء
1: حياك وسلمك تفضل
3: الله يعافيك يا سيدي نرجع نقول يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين إحنا قد عرفناهم اليوم بعشو العزمة قد نطلع 10 سنة
1: نعم
3: يفترض أن كل واحد يسمع شيء يعرف من هو المصدر ويعرف تاريخه ثابت. مجرد ما سمعه خلاص قالوا بعده. وبعدين الإشكالية البعض اللي في العاصمة وفي بعض المدن ويقوم يسمع الخبر ذي ويقوم يتصل لأولاده أو لأقاربه الذين في الجبهات هذا غلط لأنه تقدم العدو. المهم من هذا كل لازم من البداية ليش أفتح قنات ناري إنها مع العدو؟ ليش بجر الأخبار من مصادرها؟ وبعدها أثق بالنفس عنصر مهم جدا. إذا لم تكن واثق بنفسك عيهزوك. واثق بالمؤمنين واثق بالقرآن بأنه سنن محددة إن الله مع الصادقين لن ينصر الله إلا المستضعفين المؤمنين.
1: الله.
3: لكن المستغرب إنه لماذا لا يطبق القانون على هذه القنوات معها مكاتب عندنا وبتشطح وتمرح على إيش بالقانون بالقانون الصحافة وبالنيابة المختصة أيضا الجرائم هذه التي إدارة الرعب وإدارة الفوضى في أوقات الحرب هذه جرائم نص عليها قانون عقوبات عقوباتها واضحة.
1: نعم
3: يفترض أنه يطبق القانون على الجميع سواء كان صحفيين أو غير صحفيين طالما لم يحترم نفسه ولم يحترم دلنه ولم يحترم مصداقيته البلاء عليه ما نفعله. هذا ما أردت أن أقوله.
1: شكرا جزيلا لك و تحية لكل من يدلي برأيه بهذا المستوى من الوعي. وأنا شايف أنه جمهورنا ومجتمعنا متحصن بالوعي فعلا ولكن واجبنا الآن أنه نوصل هذا الوعي لأسرنا لأهالينا لأولادنا لبناتنا لزوجاتنا لأخواتنا لأنه حماية المجتمع من الانهيار المعنوي هو مسؤوليتنا. لا يكفي بأن نكون جميعا عندنا مستوى وحس عالي من الوعي والإدراك وتتحطم أساطير العدوان أمام وعينا ولكن نكون عايشين في وسط مجتمع لا زال فيه كثير من الأميين أو ممن هم غير متابعين نبخل عليهم في الشرح والتوضيح ونفصل لهم ونشرح لهم كم مرة العدو كذب كم مرة العدو غلط كم مرة العدو قدم مثل هذه الروايات. نأخذ اتصال آخر وألو مرحبا.
4: مرحبا السلام عليكم.
1: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياك وسلمك. حياك وأبقاك. تفضل
4: يا أخي. معك أبو محمد حمد.
1: أهلا وسهلا بك يا أبو محمد.
4: قلت لك في الأسبوع الماضي كلمتك من الإعلام والقسم اللي جدت.
1: نعم.
4: يجين أي كلية كلية الإعلام كلية المجتمع كل يعني كل كلية فالإنسان يجب على أن يستدل. أنا نصدر شخص في الوسائل أو كذا لأن في عندي حتى في المنطقة اللي أنا فيها ما أشيك أتكلم عنها عبر الهواء لأنها بحاجة إلى انتباه. كنت أنا أتمنى أن يجب علينا أن نتقي الله ويعني قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الإنسان يا أخي قبل ما أسمع سرطان والأغبياء هؤلاء يعني بيتحسفوا ويتكلموا وهم أغبياء. يجب علينا أن نتحرى الصدق كالتحرى الصدق وإن دعيتم فيها لا فتح أن فيها النجاة وإن وتحروا الكذب وإن رأيتم فيها النجاة فإن فيها الهدرة صدق رسول الله. فالإنسان أن يتقي الله ويعني يكون مع الله سبحانه وتعالى ومع وطنه ومع أمته بغير لبس ودوران بغير ونسأل الله السلام لبلادنا ولكل الأمة.
1: شكرا جزيلا لك. والتوكل على الله هو أساس المعركة والثقة بالله هي أساس هذه المعركة. وكل شخص مننا يقوم بواجبه بمسؤولياته ويتحرك بفاعلية عالية مثل ما أخبرنا اللواء الغماري رضوان الله عليه ومثل ما يحثنا بشكل مستمر السيد العالم السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. ونأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
5: السلام الله عليكم.
1: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته.
5: كيف حالك أستاذ عبد الحافظ؟
1: حياكم الله وسلمكم.
5: الله يحفظك ويحفظ المجاهدين ويدي لهم العافية وينصرهم ويأيدهم بتأييده ونصره. لكن ما فعلته الجزيرة وما فعله العبرية
1: نعم
5: ويعني كل يعني على مسترد الإعلام كله كلها الإعلام هذا المرتزق كله معاهم
1: نعم.
5: ما حقنا المرتزقة الشلة حقهم كلهم تبنوا هذا الأخبار يعني كلها فاضحة.
1: نعم.
5: كلها يعني ما يصدقها عق رغم الحشد رغم الطيران اللي قالوا ضربوا جميع طائرة لكن خيب الله ظنهم. احنا واثقين بشبابنا واثقين بمجاهدينا واثقين بقايدنا مربينا الحمد لله السيد صلّى الله عليه ربى جيش ربى شعب عظيم شعب ما قولت هذا كان ما ينحني لحد وداري داري بالجزيرة الحقيرة داري بالعبرية داري بالإعلام الخبيث هذا
1: نعم.
5: إنه ما ينفعهم هذا التطبيل وهذا الهول كله أمس واليوم هبجوا أنا ما لعب كلمة
1: نعم
5: خلاص أسكتهم الرحمن سبحانه لما بسروا المناظر وكل شيء يعني باين بالوقت بالساعة
1: نعم.
5: خرجوا للطاولة الساحل خرجوا للمخاع الحمد لله الحمد لله ربي سبحان الله العظيم بينصرهم يأيدهم بنصرها المجاهدين وإحنا بدعائنا الحمد
1: بفضل
5: لله
1: الله. نعم.
5: وفضل الله وأيضا المرتزقة هؤلاء يعني ما شهم فاهمين يعني بالكون في سمي للتهلكة والله العظيم إحنا بنخت عليهم لكن لما بنبصر ما بفعلوا بمجاهدينا وما بفعلوا بأسرانا كزمن بالله يعني لما بنبصر معاملتهم يعني خلاص يحس الواحد أنه كأنهم وحوش
1: صحيح
5: كأنهم وحوش هذا ما عادوش بني آدم يعني ولا حتى يعني له علاقة باليمن أو باليمني
1: أكيد أكيد هؤلاء هم خرجوا من معسكرات
5: خرجوا
1: داعش
5: يعني يقولوا إنه من تعز تعزنا ماشي هذا
1: لا هؤلاء لا يمثلون تعز ولا عدن ولا
5: تعز ولا رجال تعز ولا ثقافة تعز
1: نعم
5: هؤلاء يعني بعيدين كل البعد عن اليمن
1: هؤلاء دواعش تكفيريين لا يمثلوا لا تعز ولا عدن
5: الله يزيلهم الله يخلي دعستهم الله يبيدهم من الوجود
1: الله
5: ينظف اليمن منهم إن شاء الله
1: شكرا جزيلا لك أختي الكريمة
5: يلا الله معكم
1: وفعلا هذه الأعمال المشينة وهذه الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تمارس من قبل التحشيدات السعودية هي أعمال إجرامية إرهابية هؤلاء لا يمنيين ولا مسلمين ولا علاقة لهم لا بالقيم ولا بالدين ولا بالأخلاق هؤلاء عبارة عن وحوش تكفيرية جاءوا لتنفيذ هذه الجرائم نأخذ آخر اتصال ألو مرحبا
6: السلام عليكم كيف أخي عبد الحافظ
1: حياكم الله وسلمكم وعليك أفضل السلام تفضل أخي
6: معك أحمد الشرعي من صنعاء
1: أهلا وسهلا بك
6: يا سيدي أنتم قد وضحتوا والمداخلات التي تمت أشياء كثيرة وأهم ما فيها من الوعي
1: نعم.
6: هي مقاطعة هذه
1: القنوات
6: ووضحتوا أنه كانوا بيحاولوا استهداف انهيار الجبهة انهيار الحاضنة الشعبية الإلهاء عن ما يحدث في داخل الكيان السعودي لأنه معركتنا في هذا المرحلة قد وضحت أنها مع السعودي وضد السعودي وكل ما بيتم في الميدان حتى داخليا هو ضرب تحشيدات العدو السعودي لأن احنا في مرحلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار
1: صحيح
6: بعض النقاط بس حتى تضيفها يعني ولا قد انتم وفيتوا وكفيتوا
1: بارك الله فيك
6: العدو الى جانب انه يشتي يلهي عن ما بيتم مثلا لو حصل انه اليوم هذا دخل المرتزق الى مسقط راس الرئيس مهدي المصاب ومسقط راس الشيخ الراعي أكبر رئيسين لو قلنا أن احنا بنتكلم عن دولة طبعا هم في الفندق لكن هذاك رئيس الدولة وهذاك رئيس مجلس النواب سقوط مناطقهم الذي حاضنتهم هذا لهم لو حصلت مع الطرف الآخر والله لا يدردح بنا ما لا يسمع بنا أمه لا إله إلا الله
1: صحيح
6: إلى جانب الإلهاء هذا باقي أهداف أخرى يعني بيتهيأ لينا يعني من واقع بسيط يعني تطمين الخلايا الذي في الداخل للتحرك إلى به أي اختلالات أو خلايا أو كذا يعطوهم نوع من الانطباع أنه دخل 3 كيلومتر داخل الذباب ويقول أنحرر صنعاء يعني يتحركوا يا الذي داخل صنعاء فيجب الحذر من في مناطقنا الذي احنا مطمئنين فيها يجب التحرك بوعي وبتحرك يعني صادق من الجميع بتركيز بوعي إلى جانب هذا ممكن كانت وجهة نظري أنه كانوا يشتغلوا ما حصل في غزوة أحد، يعني إرباك منهم في الجبل. يعني عندما ينشروا بهذا البشاعة وهم بيقتلوا الأسرى ويدهسوهم وكذا، تخلي الواحد يشتي ينزل يأكلهم أكل. فهم يشتوا يخلوا الناس ما تبقاش منضبطة في مراكز أماكنها في الحاميات المرتفعة والمطلة. لو كان بس نزلوا هذا حيطلع يسيطروا، ما عادوا حول الذي بيقولوه.
1: شكرا شكرا.
6: المخاء والحديد وصنعاء هم حول المراكز الذي الناس مأمنين لها. وأعتقد برضو ترميز للمحرمي هذا أنه شرع اليمن أنه يعني يشتوا يفعلوا له اسم
1: واضح
6: جديد.
1: واضح.
6: وبالتأكيد السيد القائد بعث رسائل التطمين لإخواننا في الجنوب أنهم غير مستهدفين، وأن الاستهداف لتحشيدات العدو السعودي والمرتزقة وكذا، فالعدو السعودي اكثر أنه سقطت عنده المخا والمنطقة اللي في الساحل وما كان يسمى بطارق أطاش ومن إليه.
1: نعم.
6: لحق بعده بيتطوقوا الذي مرتزقة في مناطق في محافظة تعز، وبتتغلق عليهم المداخل الذي يعززوا بالدواعش إلى عندهم. إذن ما هو الحل بالنسبة له ليخفف الضغط على نفسه؟
1: صحيح.
6: من يحصل عنده في السعودية.
1: كانت عملية مدروسة من كل الاتجاهات يعني. شكرا جزيلا لك أحمد الشرعي، أنا أشكرك وأعتذر منك لأنه وقت البرنامج شرف على الانتهاء، أو بالأصح الوقت انتهى مثل ما يقول لي المخرج. وشكرا لكل المشاركين باتصالات ومشاركات ومداخلات هذه الحلقة، وبهذه الجرعة من الوعي نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. تقبلوا تحيات طاقم العمل في هذه الحلقة، كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الحافظ معيب، في الإخراج المهندس صهيب الجرافي، مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، مدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطع، نائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، المدير العام الأستاذ حمود شرف، الإشراف العام الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل. موعدنا يتجدد معكم الأسبوع القادم إن شاء الله. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
8: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
7: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4:00 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11:00. على مسؤوليتي.
9: هنا سام،
10: تاريخ حي،
9: ثقافة مكتملة.
10: هنا سام،
9: حياة اجتماعية مرصودة.
10: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
9: سام اف ام،
10: إذاعتك أنت.
9: سام اف ام تقدم
11: ذاكرة العدوان والانتصار. 10 أكتوبر تشرين الأول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
12: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015،
13: استهدف طيران العدوان بعدة غارات محطة توليد الكهرباء في المخاء، ما أدى إلى تدميرها نهائيا وخروجها عن الخدمة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 5 غارات على المجمع الحكومي في صرواح، خلفت دمارا كبيرا في المبنى والمنازل المجاورة له، كما شن عدة غارات على منازل المواطنين في مديرية حرض أسفرت عن تدمير عدة منازل وممتلكات للمواطنين في المديريتين، وأحدث هلع في صفوف النساء والأطفال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف طيران العدوان بغارتين شاحنة محملة بالوقود وأحرقها، كانت في طريقها إلى محافظة الجوف، واستشهد سائقها الذي تفحمت جثته بداخل الشاحنة على إثر الغارات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استشهد 12 لاجئا صوماليا وأصيب آخرون بغارة للعدوان على أحد الجسور بالقرب من مديرية باقم في محافظة صعدة، ما أدى إلى تدميره بالكامل. وشن العدوان عدة غارات على مخازن المؤسسة العامة للكهرباء بمدينة الحديدة، ما أدى إلى حدوث حريق هائل في المخازن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أصيب 3 نساء ورجل بقصف للعدو والخونة على منزل أحد المواطنين بمنطقة الشعاب في حرض، كما استهدف المرتزقة بعدة قذائف أحد المنازل بمنطقة المحجزة في صرواح، ما أدى إلى تضرر المنزل بشكل كلي. كما تعرضت أسرة مواطن لمحاولة اغتصاب من قبل عناصر الخائن طارق عفاش بمنطقة المتينة بمديرية التحيتاء، واستشهد رجل وأصيبت امرأة إثر مقاومتهم الاعتداء من قبل المرتزقة. كما قام المرتزقة باعتقال عدد من المواطنين الذين ساندوا المواطن المعتدى عليه.
14: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، في كل السنة، في كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات. ظالم العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
13: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارتين على منطقة بني معاذ بمديرية إسحار في محافظة صعدة، واستهدف بغارتين منطقة المزرق في مديرية حرض بمحافظة حجة، كما شن 14 غارة على منطقة المرازيق في مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، واستهدف بثلاث غارات مناطق متفرقة من مديريتي مدغل ورحبة بمحافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان غارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، كما شن 21 غارة على مناطق متفرقة من مديرية العبدية، واستهدف بثلاث غارات مديرية مأهلية في محافظة مارب، وشن العدوان غارتين على منطقة الوهبية في مديرية السوادية بمحافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 45 خرقا في الحديدة، من بينها هجمات طائرات تجسسية على حيس والجبلية، وسبع خروقات بقصف صاروخي ومدفعي، وسبع وعشرين خرقا بالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 163 خرقا في الساحل الغربي، من بينها غارة لطيران تجسسي مقاتل على حيس، و36 خرقا بالقصف المدفعي، و117 خرقا بالأعير النارية المختلفة في خروقات متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 أصيب مهاجر أفريقي بنيران العدو السعودي قبالة الرقو في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد كبير من المرتزقة بهجومين للمجاهدين على مواقعهم في وادي شواق بالغيل وفي تبة الجروف بمديرية المصلوب، كما اغتنم المجاهدون أسلحة وعتاد عسكري بعد فرار المرتزقة من مواقعهم، وتصدى الأبطال المجاهدين لزحف سعودي واسع باتجاه مواقع الشرفة المطلة على نجران المحتلة، واستهدف الدباب تم إعطابها وتم تدمير آليتين، وقتل وجرح أعداد كبيرة من الجيش السعودي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن سلاح الجو المسير للمجاهدين هجوما على معسكر عنبرة بالساحل الغربي بطائرة قاصف واحد، استهدف تجمع للغزاة والمرتزق في المعسكر وحقق خسائر في الأرواح والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن سلاح الجو المسير والقوة المدفعية عملية مشتركة على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الدريهم بالساحل الغربي، خلفت خسائر بشرية في صفوف الخونة والعملاء، كما نفذ الأبطال المجاهدين عملية مباغتة على مواقع المرتزقة في تباب صفر الحناية بمديرية المتون وكبدوهم عددا من القتلى والجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت وحدة الهندسة كمين محكم لمدرعة وآلية تحمل مجموعة خونة غربي اليتمى، وتم تنفيذ كمين آخر بعبوات ناسفة استهدف مجموعة خونة غرب اليتمى وسقط العشرات منهم قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمر المجاهدون آلية عسكرية للخونة بعبوات ناسفة بحيران في حجة، وقتل وأصيب من كان على متنها، كما قتل عدد من الخونة إثر انفجار عدد من العبوات الناسفة بهم في بوابة التشريفات بالجحملية، وسقط أعداد من الخونة قتلى وجرحى.
14: فيما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة في شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
13: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين، الأولى على سفينة نفطية أمريكية تم استهدافها في البحر الأحمر بإحدى عشر صاروخ باليستي وطائرتين مسيرتين وأصيبت بشكل مباشر وبالغ، والثانية نفذتها القوة الصاروخية بصاروخ مجنح على سفينة في المحيط الهندي وكانت الإصابة مباشرة. وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة في فرض الحصار البحري على العدو الصهيوني دعما لغزة ولبنان.
15: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني، وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين. الأولى استهدفت من خلالها سفينة أولمبيك إسبريت النفطية الأمريكية، وقد تم استهداف السفينة في البحر الأحمر بأحد عشر صاروخاً باليستياً وطائرتين مسيرتين، وقد أصيبت إصابة مباشرة وبالغة بفضل الله. ونفذت العملية بشكل مشترك بين القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية. العملية الثانية نفذتها القوة الصاروخية بصاروخ مجنح استهدفت سفينة سينت جون في المحيط الهندي، وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله. وتم استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي، وأنها بعون الله تعالى لن توقف عملياتها في منطقة العمليات البحرية المعلن عنها حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة ووقف العدوان على لبنان. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 7 ربيع الآخر 1446 للهجرة، الموافق 10 أكتوبر 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
13: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: الدور التخريبي العدواني السعودي الذي يأتي في إطار الولاء لأمريكا وإسرائيل والعمل لخدمة المشاريع والأجندة الصهيونية في الاستهداف لأحرار هذه الأمة لشعوبها لتمويل كل المؤامرات التي تفككها من الداخل في مختلف البلدان للتآمر على بقية البلدان بكل أشكال المؤامرات هنا وهناك. الكل عانى والكل يشكو من ذلك. معلوم وواضح لأمتنا الإسلامية وأول المتضررين هو الشعب الفلسطيني. في معركة طوفان الأقصى تجلى الدور التخريبي السلبي السعودي الذي عمل على الحيلولة دون أن يكون هناك أي تحرك إسلامي وعربي بمستوى ما يفترض بهذه الأمة في مقابل الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني في غزة. وفعلاً النظام السعودي تمكن من منع أي موقف على المستوى السياسي فقط تمكن من منع أي موقف يجمع عليه المسلمون بحكوماتهم وأنظمتهم في مستوى مقاطعة العدو الإسرائيلي سياسياً أو اقتصادياً. كان يتصدر في الساحة الإسلامية الموقف السياسي ويجمع الأنظمة والحكام في مؤتمرات تكون مخرجاتها عبارة عن ورقة يكتب فيها بيانات بعبارات مهذبة ومؤدبة ومحترمة وبسقف هابط جدا لا يتجاوز التوصيفات البسيطة التي تراعي الأمريكي حتى لا يستاء ولا تتجاوز ذلك إلى أي موقف فعلي عملي لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي يباد في غزة بأبشع الإجرام وبأبشع أشكال الإبادة بما يندى له جبين الإنسانية بما صاحت منه شعوب العالم في أقطار كثيرة من الأرض في غير العالم الإسلامي. نجح الموقف السعودي في تكبيل الأمة من الداخل على مستوى أن تتبنى أي موقف عملي بين قوسين عملي وأن يكون السقف الأعلى مجرد بيانات وتنديدات بسيطة ومهذبة ترعى كما قلنا الجانب الأمريكي لا يصل إلى مرحلة الصخب.
1: وأقول لشعبنا العزيز في الجزيرة العربية سكان المنطقة الجنوبية بالمقدمة في جازان في نجران في عسير في المنطقة بكلها، أنتم أخوة لنا جيران لنا أشقاء لنا، بيننا وبينكم روابط الإسلام روابط الجيران. قام

0: الإسلام نحن نعتبركم أخوة لنا.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: ونؤكد على ذلك أنه الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف. سوف تستمر القطعة البحرية لقيادة التحالف بفرض الحظر البحري على المياه الإقليمية وعلى الموانئ.
1: قامت القوات البحرية بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
2: كل سواحل الحديدة والموانئ المخا وميدي وحد كلها محاصرة ويتم تفتيشها لتضييق الخنق.
3: في حصار حقيقي على اليمن وتم تجفيف قدراته منابع الموارد المالية.
4: قرار نقل البنك المركزي يجب أن ندرك تماما أنه يعادل في قوته القرار 22-16. من أين ستقوم هذه الميليشيات بصرف الرواتب؟
5: هذا له تأثيرات رائعة جدا تتضح آثاره، ولكي يساعد القيادة العسكرية والسياسية لقطع ثمار مثل البنك المركزي.
6: الوقت مصالحنا، الوقت مصالح. العدو ليس لديه امداد، ليس لديه الأموال، وليس لديه النفس الطويل. في الوقت مصالحنا، فنستغل الوقت لمصالحنا لصالحنا.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: ثلاث طوابق نزلوا على أمي.
3: عارفة شو يعني وحيد؟
4: فجأة تصير لوحدة.
3: ستارين تسطير.
2: الله يقطع قلبي، مصير يقطع قلبي.
5: هذا أمر ما بنساه في حياتي.
3: خلوني آخر نظرة، آخر مرة، آخر مرة.
6: رحت على المقبرة ما لقيتش قبور.
7: اللي ضل بس يتحسر على أهله.
8: طلعت من الأسر ما لقيتش حد يستقبلني، لأنه الأهل مستشهدين.
9: كل حياة أصبحت عبارة عن ذكر.
10: أنا رجعت هم من اللي راح.
11: يوم قاعد بزعق علي بتسمعوني يا أبا.
12: رجعت ما لقيتكوش.
3: حتى إنك أنا بيجي. أنا أهلي ما لقيتش حسبتهم.
13: في غزة لا تنتهي المجزرة عند لحظة القصف. أحياناً تبدأ بعدها، حين ينجو شخص واحد فقط من العائلة. لا يسمونه ناجياً كاملاً، هنا يسمونه الناجي الوحيد. شخص خرج حياً من تحت الركام، لكنه خرج وحده. لا بيت، لا أم، لا زوجة، لا إخوة، فقط ذاكرة كاملة تمشي على قدمه.
14: أنا محمد حسن الدالسو، سكان مخيم الشاطئ. تم استهداف بيتنا في 28/10/2023. قبل الاستهداف بلحظات بقت كل العيلة مجموعة في الشقة اللي تحت، وبنضحك وبنلعب كبار وصغار. أدن العصر.
13: قبل دقائق من القصف كانت العائلة مجتمعة داخل المنزل. أحاديث عادية، ضحكات، أطفال. لم يكن أحد يعرف أن هذه ستكون الجلسة الأخيرة.
14: كلهم حطلع دقوم أصلي وأنام وبتصحون المغربية. ونصة بدي أنام، حسيت إيش بده يهيل علي. بدي أقوم لقيت كل شي فوقي. قعدت أتشاهد وأقرأ قرآن. بعد ما يقارب 10 دقائق ربع ساعة صرت أسمع تكبيرات فوق. صرت أدعي ربنا يا رب. صرت أدعي ربنا يا رب خذ وداعتك وسيب أهلي عايشين. أهلي عايشين. خذني أنا، خلي أهلي عايشين. تفاجأت بعد هيك إنهم كانوا يكبروا على كل شهيد بطوله.
13: تحت الركام لم يكن يخاف على نفسه بقدر خوفه على العائلة التي اختفت تحت الإسمنت والغبار. ساعات طويلة مرت وهو لا يعرف من بقي حيا ومن رحل.
14: أنا تحت الأنقاض كان خوفي على أهلي أكثر من خوفي على نفسي. أنا متت تحت الردم، متت. أنا قعدت ما يقارب 6 ساعات تحت الردم، متت، عشت. إجاني محمد ابن أخوي وهو بنادي علي، وفي اللحظة هذا كانوا منتشليني من تحت الردم.
13: بعد انتشاله من تحت الأنقاض بدأ البحث عن الأسماء. زوجته، ابنه، إخوته، أخواته، أسماء تحولت خلال ساعات إلى قائمة طويلة من الشهداء.
14: فأجوا بلغوني باستشهاد زوجتي وابني وأخوتي وخواتي.

0: كانت فاجعه كبيره، وفاجعه لا تحتمل.
1: في اليوم التالي كان محمد يدفن عائلته بيديه، لكن وسط كل هذا الخراب ظهر صوت صغير ما زال يتنفس.
0: وأنا بكفن فيه محمد ابن أخوي لقيت فيه النفس، طلت أجري فيه عايش. أعطاني بصيص أمل إني أنا لقيت واحد من العيلة عايش، حتى لو طفل. بعد ما دفنتهم أغمى علي، دخلت في غيبوبة 15 يوم. صحيتني الغيبوبة لقيت ربطين سريري بسرير الولد، قعدت في مرحلة علاج. وهنا بدت المأساة الكبيرة، تم حصار الشفاء، مجمع الشفاء، ضرب في كل مكان، الخوف، القلق، حنتمنى عايشين، حنموت، حنلحق بسببونا. بعد 15 يوم من حصار الشفاء الأول تم دخول الجيش للمستشفى، أخذوا، أهانوا اللي أهانوا، وتم ضربي وإهانتي قدام ابن أخوي. أنا دائما بقول الناجي الوحيد هو الشهيد، هم ارتاحوا وربنا يتقبلهم شهداء بإذن الله.

0: كيف بدفن أهلي بيدي؟ كيف بدفن أهلي بيدي؟ بدفن أهلي بيدي؟ هذا أمر ما بنساه في حياتي. حاولت بعد الهدنة إني أروح أبن قبورهم، للأسف حتى في قبورهم ما سلموش، تم تجريف المقبرة عليهم.
1: منذ ذلك اليوم لم تعد حياة محمد مرتبطة فقط بالنجاة، بل بمسؤولية طفل بقي وحيدا مثله، طفل صار بالنسبة له ما تبقى من العائلة.
0: الناس فاكرة الناجي الوحيد انه مرتاح مبسوط، بالعكس ممكن تشوفونا بنضحك مبسوطين، لكن هذا بالخارج، في الداخل احنا بنتمزع. الواحد لما بيشتاق لابنه، بيشتاق لاخوه، بيشتاق لاخته، بيشتاق لامه لابوه. اتمنى وهذا حلمي انه يكون في مكان خاص للناجي الوحيد واكون من ضمن الراعين عليه.
1: لاحقا قرر محمد ان يبدا محاوله جديده للحياه، تزوج من ناجيه وحيده اخرى في محاوله لبناء بيت يعرف معنى الفقد جيدا.
0: تزوجت من ناجية وحيدة، هذه الأيام أصعب أيام في حياتي، ما بحس في الألم إلا صاحبه.
2: ألم نشرح لك صدرة.
0: أكثر شيء ببسطني فيها ابن أخوي بقولها يا ماما، من كتر حبه إلا من كتر ما هي بتحبه وكيف بتعامله كابنها. وأكثر الناجي الوحيد قد ما بدها تكون حياته صعبة، إذا ما ركنش على نفسه وثبت أقدامه مش هيقدر يكمل حياته. فأنا كناجي وحيد وبرعى ناجي وحيد، الحياة ما وقفتني، إحنا شركاء في الألم وفي الفرح وفي الحزن كل دقيقة وفي كل لحظة.
1: الحياة داخل المخيم لا تترك وقتاً طويلاً للحزن، الماء، الطعام، الطوابير، ومحاولة بناء يوم جديد فوق كل هذا الفقد.
0: زوجتي الجديدة معوضاني على شيء بسيط، استشهاد أهلها قبل استشهاد أهلي بساعات. هم أهلها استشهدوا في 27/10/23، أهلي استشهدوا 28/10/23، فرق الساعات، هم المساء أنا العصر، فرق الساعات، وربنا جمعنا في هالمكان أنه نكون لبعض.
1: في غزة لا تعني النجاة دائماً نهاية المأساة، أحياناً تكون بدايتها الطويلة، ينجو الجسد لكن العائلة تبقى تحت الركام.
0: إحنا كفلسطينيين عنا العزيمة وعنا القوة أنه نرجع نبدأ حياتنا من جديد، نتزوج ونخلف ونبني بيوتنا رغم أنف الاحتلال وأعوان الاحتلال. أمهاتنا ولدتنا ولادين، بنحب الحياة، بنكافح. تزوجت من الناجية الوحيدة حتى نبني بيت من جديد ونعمر حياتنا من جديد، وإن شاء الله ربنا يعوض علينا بالعوض الخير، الله يتقبلهم، نحتسبهم عند الله شهداء.
1: في غزة لا ينجو الناس دائما كما يظن العالم، بعضهم يخرج حيا من تحت الركام، لكنه يقضي ما تبقى من عمره وهو يحمل الغائبين داخله. محمد نجا من المجزرة، لكنه ما زال يعيشها كل يوم، وفي مدينة اعتادت العد بالأسماء والصور والشهداء، يحاول رجل وطفل أن يبنيا ما تبقى من عائلة.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: يستمر العدو الإسرائيلي في الاحتلال لمساحة واسعة من قطاع غزة، والاتفاق يقضي بانسحابه بشكل كامل من قطاع غزة، وهو يوسع احتلاله لقطاع غزة ويصرح علنا أنه يسعى إلى أن يستكمل احتلال مساحة 70% من قطاع غزة. يقوم في غزة وفي لبنان بوضع خطوط يسميها أحيانا الخطوط الصفراء وأحيانا الحمراء، خطوط ملونة، في كل مرحلة خط، يخط خطا ثم يقول أنه أصبح الخط الأصفر، الخط الأزرق، الخط وهكذا وفق ألوانه التي يضعها، وأنه أصبح له يعني يعطي لنفسه الحق في أن يحتل تلك المساحة ويسميها أحزمة آمنة أو مناطق آمنة أو أي تسميات أخرى، وهي احتلال وهي ظلم وهي مصادرة أراضي، حقوق أراضي لهذه الأمة لهذه الشعوب وحقوق لها. يتباهى بنسف المدن بأكملها والقرى والبلدات والأحياء السكنية في غزة وفي لبنان، يتباهى يفتخر بذلك، ويستمر في جريمة التدمير الشامل لمساكن المدنيين، للمساكن التي تعود إلى السكان، وهي من الجرائم المشهودة المعروفة في العالم. يتباهى بنسفها بتدميرها ونسف كل معالم الحياة، تدمير آبار المياه، التجريف للمزارع وغير ذلك.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآيات القرآنية المباركة يقدم الله لنا تقييما وتشخيصا دقيقا لفئة من الناس بشكل عام، من الناس سواء في داخل الساحة الإسلامية، في واقع المنتسبين للإسلام، أو من خارجها. هذا التقييم وهذا التشخيص يرفع مستوى الوعي لدينا كأمة مسلمة تهتدي بالقرآن الكريم، وفي نفس الوقت تساعدنا على ألا نقع في الالتباس تجاه الخداع وأساليب الخداع التي تتقمص فيها تلك الفئة التي لها هذه المواصفات، العناوين البراقة والمخادعة التي تستخدم فيها الدعاية الإعلامية، وتستخدم فيها علماء السوء المضلين المبطلين ومن على شاكلتهم، ممن يعملون دائما على تحسين صورة الطغاة والمجرمين والمفسدين في الأرض والظالمين. هذه الآيات المباركة لها أهمية كبيرة جدا كي تكون أمتنا الإسلامية على بصيرة وبينة من أمرها، لا تخدع بأساليب الخداع التي يستخدمها المخادعون والمنافقون والمضلون والمبطلون والمجرمون والظالمون. من بداية الآية المباركة يبين الله لنا أن هذه حقيقة واقعية، حالة قائمة في واقع الناس، تجد مثل هذه الفئة التي تتحرك بهذه المواصفات، فهي فيما تقول تعمل على خداع الناس، تقدم العناوين والألقاب التي تستخدمها لخداع الناس الذين يعجبون بمثل تلك العناوين ويكتفون بذلك، بمثل تلك التوصيفات، بمثل تلك الأقوال التي تقدم للناس ما قد يعجبون به، إما لأنها أوصاف دينية وعناوين دينية، أو لأنها تتعلق بالواقع الإنساني وبالأشياء ذات الأهمية لدى الناس في أمور حياتهم. فهذا الوعي المهم الذي يجب أن نكتسبه من خلال القرآن الكريم كأمة مسلمة يساعدنا على أن نكون دائما على بصيرة من أمرنا، فلا نؤيد أي طاغية، أي ظالم، أي مجرم، أي فئة من الناس تتجه الاتجاه المنحرف. يقول: ويشهد الله على ما في قلبه. قد تكون العناوين أيضا عناوين دينية فيها حتى هذا المستوى من التأكيد على عناوينهم، أن يصبغوها بصبغة دينية، بينما في الواقع العملي تجد الحالة مختلفة تماما.
1: وصلنا اللحظة اللي منتظرها كل مؤمن حر، بلهفة شوق تطحن كل شامة تمحي أثاره، بعضا والبكر من فيه ذرة كبرياء يبكر، فد الشمس والشاصات للجبهات قواره، نفرنا كل متبندق من ابن شعبنا ينفر وذي ماشي معاه بندقة، نفر حتى بزقاره وبانوصل متال السم، ويتبندق ذي يسترش اللي فوق ظهره لو يحمل حمل سيارة. وكل غر مع العجات يا الشعب المجاهد غر، من اتوكل على ربه رفع قدره ومقداره، انا ساله وباسمه جل شانه واطلبه ينصر مسيرتنا وقائدها الشجاع الحر وانصاره وساله. من يبى يكسر صمود الجيش ما يقدر ويجعل معنوي الجيش المنهار منهاره. سفينة نوح ما تبحر وعز الله لا تبحر وتتداور على العالم كما الأيام دوارة. ووضع الشعب بايصبر ووضع الجيش بايصبر وتتطور صناعاته بفضل الله وحراره وبانزرع وبانحصد محاصيل الذرها والبر ونستكفي. وجار السوء يجهل ما مع جاره معنا شيء لا يمكن على بال القبي يخطر بحوزة جيش من العالم كله يكسب أسراره. إذا أمامه في الهدنة فهو صاحي ومستنفر وخط إنتاج فرط الصوت عاده فول صداره. ومعنا قوم لا قالوا لها تحضرها فما تحضر قمار الحرب نزها عندها لا شبشب وناره. خيالك تنتظر للسيد القايدة فقط الشر وبا تعبر كتائبها تدق الخصمة لا داره. كتائبها متعجت وهجت جريابية جر تدغمر تقبر الغازي بغلاسها وبكاره. رجال الفرد يقدر لازحف جيش العدوة يكسر زحوفاته ولا استنفذ رصاصه رد بحجاره ولا يرجع ولا يخضع لو انزان السماء تمطر قذايف فوق راسه ما نفذ صبرها ولا صراره. رجال ابطال في صم الجبال الصاملة تزهر وتثمر نصر لو بايضربوا بالفينة طياره. إذا قالوا نشرنا الجايدة والفرد باينشر ويوصلها القماري قبل ما توصلها القماري. إذا استشهد جسد في الروحة ذي تشعر بما نشعر وبانقى على مر الزمن نداولة أفكاره عصاها كما معانا ترسم الخطها وتستحضر وصايا السيد القائد مع القاداته وأشواره وتواقين. نسمع كلمة القائد وهو يصدر قرار الحرب ننفر للمعارك ساعة إصداره. وساعة صفرنا دقت وساعة صفرنا دقت وشاصات العدو تصفر وبسم الله والفرقانية يطرب صوت زنجاره وشرشور المعدل ذين سبح به ونستغفر. وبالدعوة مواصير الثلاثة شخص بصارة وصقر 12-7 بايت الكرسي يقول بشر أنا باشوش أفكاره وهاجم وقطع أخباره. رجال المدفعي منا بحمد الله ليمتر موادعهم ويسكعهم ويفجعهم بكباره. والاستطلاع لا سراب مترس خصمنا يوتر وما قصف الفقاره نسته وتراها والاذكاره. وبعد اسناد ناري فوقهم والمحجرة تحجر قذايف هنش طارية صلى داخل أوكاره. دخلنا على مواقعهم ولا احتجنا لكلمة سر نأنتر بالذخاير كل رامية فك سحارة. هزمناهم على الواقع ولا يقدر بشر ينكر وهم في الإكسا والفيسبوك يسوغارة ولا غارة. وتحرير المخايخ بر وتخبر واقعة مجزر ووادي بن جبارة والبلد والصوحة والجارة. أتانا الحلف متبختر ومتكبر ومتجبر وبالتسبيح شوكنا على قمارة ورادارة. هات المدبر وجنب ضدنا البياعة والمدبر وجا المأجور يتجبر وواجه قومة جبارة. غزانا يطعم الحالي وذوقناه طعم المر ولا توقع بيوم ان اليمن بايح رقاباره. وعاده كل ما تمادى علينا العار لا يحفر بيده مقبرة جيشه وفرط الصوت مقباره. حضارة عام توقف من 6000 عام افكار حضارة عام توقف ضد 6000 عام افكر. تخيل كوكب الارض اليمنى والمملكة حارة. حضارة قوم باتكسر حصارك وانت بس احصر ضحايا البحر الاحمر من سفن قرقا وعبارة. وكم مليار باتهدر وكم مصفاة باتعمر وكم رحلة تعود ادراجها لا صفرها انذاره. وحسبها بحسابه ودور وفقنا وابهر نوايا صادقة وارفع حصارك وادفع أضراره. معك حلين وانت اختار لا تقمر ولا تكبر. تنومه ما نسيناها ولا ينسى لمن ثاره.
2: تنومه ما نسيناها ولا ينسى لمن ثاره. الله أكبر. الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود الناس الإسلام.
3: إذاعة سام اف ام
4: إذاعة المحور.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: نحن من يوم العدوان على الضاحية الجنوبية وما حصل بعد ذلك قلنا نحن ماشيين بمسار. الذي حصل هو في سياق سيستمر، وأنا أقول للعدو هذا سياق سيستمر. نحن نمارس مقاومتنا بشكل طبيعي لأننا هادئون ومطمئنون وواثقون ولسنا خائفين ولسنا قلقين. المقاومة الإسلامية لها قيادتها العسكرية المتخصصة المتفوقة، لها كوادرها ومجاهدوها وإمكاناتها وبرامجها، وهي تعمل بمعزل عن كل التطورات الداخلية. من أصعب الأيام قبل 2005 وبال 2005 إلى اليوم أثبتت المقاومة أمس أنها تجرؤ وأنها ملتزمة بوعدها وبقرارها وبحماية بلدها وبصيانة سيادتها.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: يستمر في التضييق على مستوى الحصار للشعب الفلسطيني، يضيق عليه أشد التضييق. لا يزال أبناء غزة بشكل عام معظمهم يعيشون في الخيام المهترئة، يعانون فيها في فترة الصيف من أشد الحر، ومع الحر بقية الآفات والأضرار والمعاناة، وفي فترة البرد والشتاء يعانون من أشد البرد. هكذا معاناة شديدة جدا، معاناة في تجييده لمستوى ما يدخل من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والاحتياجات الضرورية، والتي أيضا لم يفي بما ورد في الاتفاق. عدد معين من الشاحنات منصوص عليه في الاتفاق يدخل إلى داخل غزة بكل يوم، مع أن هذا حق إنساني لا يحتاج إلى الاستناد فيه إلى مسألة الاتفاق. ومع هذا هناك اتفاق ينص ضمن الاتفاق نفسه، الاتفاق العام ينص على عدد معين من الشاحنات التي تدخل يوميا إلى قطاع غزة. لم يفي بذلك، وضع القيود وقلص عدد الشاحنات التي تدخل، تحكم في نوعية ما يدخل من المواد الغذائية، وبذلك صنع مأساة ومعاناة كبيرة جدا مستمرة في داخل قطاع غزة على كل المستويات. معاناة كبيرة جدا على مستوى الغذاء، على مستوى الدواء، على مستوى كافة الاحتياجات الإنسانية، ومنع إعادة الإعمار، ويتحكم أيضا في منع المسافرين الذين هم بحاجة إلى الخروج للعلاج. كذلك يتنكر لما ورد في الاتفاق، ويتنكر أيضا للحق الإنساني للشعب الفلسطيني في ذلك، ويصنع معاناة كبيرة جدا بشكل مستمر للشعب الفلسطيني في غزة، وهدفه الضغط المستمر لتهجير سكان قطاع غزة، لتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه وأرضه، بصناعة هذه المأساة، هذه المعاناة الشديدة جدا، هذا التعذيب الشديد للشعب الفلسطيني.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام.
2: FM.
1: إذاعتك أنت.

بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الشعب مجددا معكم من قناة عدن وإذاعة صام، حلقة الخميس 8 أكتوبر 2026. اليوم يؤدي في معركة كبيرة أخلاقية وإيمانية، يؤدي بأعلى درجات الشجاعة وعلى درجات الإيمان وعلى درجات الثبات، لدرجة أنه انتصاراتنا على مدار الساعة مش قادرين في الإعلام نلاحق انتصاراتنا ونلاحق عملياتنا، سواء كان في ضرب التحشيدات السعودية أو في ضرب المناطق الحساسة في السعودية، أرامكو، المطارات العسكرية، أو ما يتعلق بتحرير المناطق. الحلقة اليوم الجزء الأكبر منها قراءة تحليلية لخطاب السيد القائد أمس بمناسبة 7 أكتوبر، لكن اسمحوا لي نبدأ من آخر تطوراتنا الميدانية. تعود كل يوم، تعود أرض إلى الخريطة الوطنية الإيمانية اليمنية. كل يوم يطرد السعودي، يطرد أثره، يطرد قراره، تطرد فلوسه، تطرد أوهامه، تطرد عن جهيته. آخر الأخبار تحرير مديريتي المواسط والمعافر في محافظة تعز. طبعا المديريات تعود سريعا في تعز، أولا لأداء القوات المسلحة، والشيء الثاني للدور اللي بيقوم به أبناء تعز، سواء كان المقاتلين أو الفعاليات، العلماء والمشايخ اللي لازم نتوجه لهم بتحية، لعبوا دور كبير. لذلك بتشوفوا الصور عندما يتم تحرير مدينة، بتشوفوا الناس الحياة بتعود في دقائق على طبيعتها. الناس عانت كثيرا من ويلات المرتزقة ومن ويلات السعودية، والقوات المسلحة لا تستهدف في المناطق المحتلة لا الأرض ولا الناس، الاستهداف هو للوجود السعودي. والمرتزقة الذين يرتضون لأنفسهم أن يكونوا جزءا من المشروع العدواني للسعودية هم الذين يستهدفون، مع فتح باب للعودة. أي واحد حتى هو في المعركة بيرفع بندقهم سلم في طريق آمن ويروح بيتهم. أعلى درجات يعني الأداء العسكري والسياسي والإعلامي والديني في اليمن لا نظير له في العالم يا رجل، لا نظير له في العالم. يعني مستوى الخسائر في المديريات اللي بتتحرر من البشر تكاد تكون صفر. ما في قذيفة من قذائفنا سقطت في دكان أو في الأبودن. استهدافاتنا لتكتلات عسكرية، حشود عسكرية، وهي سعودية، لأن المال سعودي والقرار سعودي والتخطيط سعودي والغارات الجوية سعودية. بتكلم عن تعز عندما أتناول تحليليا خطاب السيد القائد. طيب، يوم الاثنين الماضي تاريخ 5 أكتوبر كان يوما كبيرا، يوما يمنيا كبيرا، أظهر فيه اليمن مستوى الإرادة التي يتحلى بها، مستوى الشجاعة، مستوى الإيمان، مستوى الثبات. كان يوم كبير لأنه يوم الاثنين الماضي نجح اليمن في إسقاط 3 أنواع من العدوان في يوم واحد. يوم الاثنين كان في عدوان عسكري غطته 100 طائرة، بقول لكم ايش كان يهدف هذا العدوان، وكان في عدوان سياسي تزامن والطائرات بتقصف في اليمن. كان في خبر جاي من الرياض بدء تفعيل حلف الريال، مش حلف مكة. انا ارجو من الناس جميعا ان لا نقول حلف مكة، لان مكة اقدس من ان تكون جزءا من هذا الاجرام. هذا حلف الريال السعودي. وكان في عدوان أكبر برغم ضخامة العدوان العسكري، إلا أن العدوان الإعلامي كان أعلى. نجح اليمن في ساعات
وكان العمود الفقري لهذا العدوان الضربات الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة في رأس العارة. الصورة أمامكم الآن، رأس العارة، العمود الفقري للتحرك ضرب في رأس العارة. طبعا تتخيل 100 طائرة عسكرية تقلع من قواعد سعودية وتحرك بري، عملت قواتنا المسلحة سريعا خطة استدراج إلى أن تجمعوا في مكان في رأس العارة، فتم ضربهم بعنف شديد. يعني المستشفيات مليانة، والسعودية نقلت جرحاها فقط. شوف حتى عنصرية في الدم، لأن في رأس العارة في قتلى سعوديين وفي قتلى من حلفاء السعودية، والحليم تكفيه الحشارة، مش من المرتزقة، لا من الحلفاء، من الحلفاء، من الحلفاء، من العالم الإسلامي. احنا منتظرين هذه الدول تعلن عن قتلها. السعودية انقذت أصحابها بطائرات لا السعودية ولا تركت المرتزقة على الجرحى. أكثر من 200، إيش 200؟ يعني أنت بتتحدث عن مئات بين قتيل وجريح. تم إخماد هذا التحرك البري في رأس العارة. تزامنا مع هذا التحرك البري كان في عدوان إعلامي كبير قادتها قناة الجزيرة والعربية والحدث، وحول هذا العدوان الشعب اليمني البطل إلى كابوس، يوم أسود، وإلى هزيمة نكرة. طبعا كل الناس يعرفوا الجزيرة وهذا أنهم نصابين كذابين، لا ضمن المشروع الصهيوني ولا، لكن أكبر فضيحة كانت للجزيرة والعربية والحدث هي يوم الاثنين الماضي. جلسوا لساعات يكذبوا أنهم في المخا وأنهم في باب المندب وأنهم في، لكن شوف مستوى الثبات والعزم والثقة اللي كان عند الشعب اليمني وقيادته. اتحركت الكاميرات، لازم أتوجه بالتحية لقناة المسيرة وقناة الفضائية اليمنية اللي كانوا كوادرهم موجودة سواء كان في المخاء، وآخر صور الآن بتشوفوها من على قناة المسيرة من باب المندب. هذا العدوان الإعلامي أحرق الإعلام العالمي كله، أحرق البي بي سي، أحرق الأمريكان، أحرق رغم أنه هذا أول من قال أن هذا إعلام كذاب نحن. فتعرضوا لهزيمة عسكرية، هزيمة سياسية، أنه حلف الريال السعودي اللي فيها باكستان وتركيا، أنت عارف أنه عملوا اجتماع مفاجئ صباح الاثنين أعلنوا تفعيل حلف الريال، حلف الريال أعلنوا تفعيله مع عدوان إعلامي مع تحرك بري. ثلاثة أنواع من العدوان أخمدها اليمن العزيز البطل في ساعات. انتبه، يوم الاثنين الماضي يوم كبير وكبير جدا، لأنه كان رهان. السعودية كانت تريد أن تسرق منا لحظة تحرير الساحل الغربي ولو حتى تدخل في 50 متر. لم تتحمل السعودية الانهيار الكامل لوجودها في الساحل الغربي، لم تتحمل هذه الهزيمة، فسارعت إلى أن تسرق منا هذا الفرح، فأفسدت القوات المسلحة وبقي فرحنا بتحرير الساحل الغربي، وتزامن مع ذلك تحرير أيضا المزيد من المديريات في محافظة تعز، آخرها المواسط والمعافر. ما هي طبيعة العدوان يوم الاثنين؟ من كان موجود في هذا العدوان؟ هذا العدوان جاء بعد 8 أيام، 8 أيام بس،
من اجتماع المجرم نتنياهو بممثلين عن 10 دول عربية برعاية محمد بن زايد الصهيوني. كان السعودي موجود، التقى بهم كلهم على حدة. من مخرجات هذا الاجتماع كان العدوان الذي حدث يوم الاثنين. طبعا انتوا عارفين انه، لكن هذا بتحدث به في تحليل خطاب السيد، وخطاب السيد تاريخي وحقائق طبعا الى جوار تحريرنا للمناطق في تعز، الى جوار ضرب التحشيدات امس، القوات المسلحه استهدفت 11 تحشيد. خيارات السعوديه تضيع وتندفن مره اخرى. عملياتنا العسكريه لا تستهدف لا الارض ولا الانسان، لان هذه ارضنا وناسنا. هي تستهدف التواجد السعودي، التواجد السعودي، الرهان السعودي، التخطيط السعودي، التآمر السعودي، العدوان السعودي. في ناس مرتزقة يقبل أن يكون سعودي زي بلده، يكسروا خشمه، واللي بيتراجع أهلا وسهلا ارجع لبيتك. ولذلك بتشوفوا المناطق بتتحرر بسرعة. ليه؟ لأن الناس عارفة أن اليمن على حق، وأيضا سئمت من المرتزقة ومن السخافات السعودية. يا جماعة، لا يقبل أحد أن يكون جزءا من المشروع السعودي أو الإماراتي أو القطري أو الإسرائيلي أو الأمريكي إلا إنسان مهزوز خسيس. من يقبل بهذا الإجرام؟ كيف تعيش وانت جزء من المنظومة السعودية أو القطرية أو الإماراتية؟ كيف تعيش وانت تغضب الله يوميا، تنخرط في مؤامرة وعدوان على بلدك؟ لذلك بتشوفوا الناس في تعز. وأمس السيد القائد لم يذكر إلا حي اليمن وحي لنا، ذكر أعطاه تعز جملة بقول لكم بعدين بعد ما اذهب إلى. طبعا استهداف النقاط الحيوية في السعودية مستمر. الصواريخ على اليمن تطلق من نجران ومن جيزان، بيتم استهداف منابع الإطلاق، والقاذفات طائرات تقلع من خميس مشيط ومن قاعدة الملك فهد في الطائف تستهدف. أرامكو بتضرب، لأن أرامكو هي البوابة الوحيدة التي تشعل من

اول ما نستهدف ارامكو ولا يطلعوا بيانات تدين الجامعه العربيه ومنظمه المدن الاسلامي استهداف مطار. احنا بنستهدف الجانب العسكري يا جماعه. مطار صنعاء بقرار سعودي مغلق 11 سنه. قليل الحياه، استحوا. وبعدين اليمن اللي بيقدم خلال 11 سنة هذا المستوى من الشرف والإيمان والشجاعة والدفاع عن السيادة والاستبسال ودعم فلسطين ومناطحة الكيان الصهيوني ومناطحة الأمريكي، كل هذه مئات الآلاف من الأدلة اليومية عن حيثية اليمن الإيمانية الاستقلالية السيادية، وانتم مستمرين في الضربات بتتصاعد في ضغط هائل يمني على السعودية. السعودي بيتخبط. آخر مرة بن سلمان أمس استقبل الجولاني من أمريكا، لا فرنسا للكيان الإسرائيلي، لا طبعا الجولاني عشان يجيب الدواعش، علشان يجيب الدواعش. وفي كثير من من الحقائق ستظهر لاحقا فيما يتعلق بالمنخرطين مع السعودية. إنما المعادلة اليمنية الأعلى صوتا والأعلى فعلا، وبيستمر اليمن في أدائها الأخلاقي لأن هذا مهم يا جماعة. اليمن يدير أنظف معركة في التاريخ المعاصر كله، والذي نفسي بيده، برغم همجية ووحشية العدوان السعودي العسكري والإعلامي، العسكري والإعلامي. لأن السعودية عندها ثلاثة أضلاع، عندها مرتزقة تحشيدات مش عارف إيش، وعندها إعلام، عندها فلوس. بس نضرب أرامكو المساس بالفلوس، نحرر مناطق وتذهب كاميراتنا إلى المناطق فنقضي على سلاح الإعلام حقها. نضرب أرامكو نضعف قوتها المالية، نحرر مناطق نضعف قوتها الإعلامية. قوة سياسية ما فيش. جابت حلف الريال السعودي هذا، والله أنا واحد يخجل لما يذكر يقول لك حلف مكة. يعني مكة مكان مقدس. أنا أسمي هذا الحلف من اليوم حلف الريال السعودي الباكستاني التركي. بعد الفاصل قراءة تحليلية لخطاب السيد القائد أمس، وهو خطاب تاريخي بالنظر إلى العناوين التي تحدث عنها السيد، عن المعادلات، عن الحقائق. ولا يظهر السيد القائد في أي خطاب إلا ويوسع من مساحات الوعي والمعرفة والإدراك. بعد الفاصل السيد القائد عبد الملك الحوثي بمناسبة 7 أكتوبر.

بينما يؤذن مؤذن الكفاح. يصدح صوت السلاح. مقاتلون يتنزلون، يطوون الأرض طولا وعرضا. يبأرون لدموع جرفت، لدماء سفكت، يفتحون الحساب.

0: حينما كنت محييكم من قناة عدن وإذاعة سام حلقة الخميس 8 أكتوبر 2026، والجزء الأساسي من حلقة الليلة نتوقف فيه عند المعادلات التي رسمها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أمس في خطاب بمناسبة ذكرى 3 لـ7 أكتوبر. إطلالة السيد لسبعة أكتوبر تعني مكانة هذا اليوم لدى كل الأحرار والمؤمنين والمناضلين والمجاهدين في العالم وبلد الحكمة والإيمان على رأس هذه القوى، الذي يعرف إيش الأيام المهمة في تاريخ المقاومة. لذلك وصف السيد عبد الملك الحوثي أمس 7 أكتوبر بأنها أهم يوم جهادي في تاريخ المقاومة الفلسطينية كلها. يعني لدى المقاومة وقفات وعمليات وتصديات، لكن 7 أكتوبر هو أهم يوم، هو الخلاصة الجذرية لمعادلة المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي. ليه؟ على مستوى العملية كانت أكبر عملية، وعلى مستوى النتائج اللحظية التي تسببت فيها هذه العملية لدى الكيان الصهيوني، يكفي أن أقول لك أنه خلال ساعات في 7 أكتوبر هشمت عملية 7 أكتوبر المعادلة الأمنية والعسكرية والسياسية الزائفة في الكيان الإسرائيلي في ساعات. يعني هذا الإسرائيلي اللي بيتشدق للسبعين سنة هشمت صورة 7 أكتوبر في ساعات. شوف قيمة 7 أكتوبر، لأنه من الذي يعرف قيمة مثل هذه الأيام، مثل هذا المجد الأحرار، وعلى رأس الأحرار في المنطقة اليمن وقائد اليمن العزيز الحبيب السيد عبد الملك بن الدين الحوثي. إذن إطلالة السيد أولا لأنه يعرف قيمة 7 أكتوبر. ما الذي أحدثت 7 أكتوبر؟ 7 أكتوبر جاءت في لحظة كان الإعلام السعودي والصهيوني بيشتغل أنه ما عاد فيش مقاومة. رجعوا بالذاكرة شوية إلى قبل 7 أكتوبر، كانوا يقولوا خلاص ما عاد فيش لا حماس ولا جهاد إسلامي ولا، وأيضا ما أحدث في الداخل الإسرائيلي، أحدث زلزال 7 أكتوبر داخل المؤسسة الأمنية وداخل المؤسسة العسكرية. يكفي أن أقول لك، وسيتحدث عن هذا الموضوع، أن الصهيوني اللي كان بعربد في كل العالم أصبح منبوذا، وخطاب المجرم في الأمم المتحدة كان واضح عندما خرجت كل الوفود. فالسيد أطل لتقديره لسبعة أكتوبر، هذا واحد. اثنين، لتقديره لرجال 7 أكتوبر وعلى رأسهم الشهيد الكبير يحيى السنوار ومحمد ضيف واسماعيل هنية وقيادة الجهاد الإسلامي، لأن هذا الصنف من الرجال ما يعرفت قيمته إلا رجال مؤمنين بوزن وحجم السيد عبد الملك. فطلع أمس يحييهم، يحيي دماءهم الزكية، لأن السيد عبد الملك، أنتم لاحظوا اليمنيين، نحن السيد والشعب اليمني والرئيس المشاط والقيادات ليش هذه المكانة لفلسطين عندنا؟ لماذا هذه المكانة؟ أولا فلسطين حق مطلق، حق واضح، واحد. اثنين، مستوى التكالب على فلسطين غير مسبوق. فالسيد عبد الملك نيابة عن الشعب اليمني العظيم بيكرر هذا التآزر، هذا الوقوف مع فلسطين، لأن فلسطين على حق، ولأن فلسطين مظلومة يوميا، مئات من السكاكين المسمومة في ظهر فلسطين، معظمها سكاكين عربية وإسلامية من دول عربية وإسلامية، والذي نفسي بيده. فالسيد بيملأ فراغ أمة. بالله عليك، 7 أكتوبر مشرف، ما حد أمس ذكر، بالعكس طلعوا يشوفوا 7 أكتوبر، يجيبوا صور من غزة وهي محطمه وكان كان المعركه مع الكيان الصهيوني تقاس بالعمارات وبالشوارع. لا لا لا، المعركه مع الكيان الاسرائيلي تقاس بالايمان ومستوى استعدادك لعدم قبول المشروع. من ضمن نتائج عدم قبولك للمشروع يمكن ان تستشهد. هذا لا يمس بالمعادله. والا ممكن نقول للشعب الجزائري مثلا، لماذا خسرتم 1,000,000 شهيد من اجل طرد الاستعمار؟ القصه في الاستعمار وليس في نتائج طرد الاستعمار. القصه في الاحتلال وليس في نتائج المواجهه مع الاحتلال. هذا واحد. اثنين، انظروا الى النتائج في الداخل الاسرائيلي. الم تتهشم قصوره الجيش الاسرائيلي لدى المستوطنين في الكيان الاسرائيلي؟ الم تتهشم الصوره الامنيه والمخابراتيه والموساد والشباك بسبب 7 اكتوبر؟ الا يعني هذا شيئا في الصراع؟ بالعكس، يعني الكثير. فالسيد على مسافه واحده نيابه عن اليمن مع فلسطين لكي لا تصبح كل الامه ضد فلسطين. طبعا الى جوارنا حزب الله، الى جوارنا الحشد الشعبي، الى جوارنا ايران محور المقاومه. لكننا نتكلم عن بلد اليمن. لولا اليمن في النطاق العربي كدوله لكان كل النظام العربي مع الاسرائيلي. الا يخيف، الا تخيف هذه الحقيقه الناس ان يكون كل النظام العربي؟ اشرفهم ساكت ما لهش موقف، هذا دي غدا دوله من دولتين، الباقيين متورطين مع الكيان الاسرائيلي، الباقيين صعدوا في القطار الاسرائيلي من وقت مبكر والذي نفسي بيده. لولا اليمن لكان النظام العربي كله في القطار الاسرائيلي. انت هذه رحمه من الله عز وجل لليمن ان تكون في هذه المكانه، بلدا نظيفا، بلدا مؤمنا، يدافع عن سيادته وبنفس الجسارة يدافع عن فلسطين. هذا مجد يا جماعة، الشرف لم يمنحه الله لأحد كدولة إلا لبلد الحكمة والإيمان. هذه رسائل الله، ليس المتعلق بسياسة ولا متعلق باقتصاد ولا متعلق بحاجة. أن نكون الدولة الوحيدة، المعادلة الوحيدة، شعب قيادة وشعب وجيش بهذا المستوى في ظل نظام عربي في القطار الإسرائيلي. طبعا في القطار الإسرائيلي السعودي في الغرفة المكيفة، السعودي والإماراتي والقطر الخليجيين ذا الأيوة، بعدين يجي المصري ويجي المغربي ويجي التركي ويجي، صعدوا في القطار منذ وقت مبكر والله، والله آية الله. فالسيد أولا حيا وصف 7 أكتوبر بأنه أكبر يوم جهادي في تاريخ معادلة المقاومة، وهذا وصف دقيق وكبير. يحسب لقيمة إطلالات السيد عبد الملك. هذا واحد. السيد حيا حزب الله، والسيد القائد من منطلق إيماني، من منطلق رسولي، ومن منطلق وطني، ومن منطلق عروبي، ومن منطلق إسلامي، بيعطي مكانة لحزب الله في طوفان الأقصى بما يليق بالدور الذي قام به حزب الله وعلى رأسهم الشهيد البطل سماحة السيد نصر الله، والدور اللي بيقوم به الآن المجاهد الكبير الشيخ نعيم قاسم، على مستوى التضحيات، على مستوى سرعة التدخل إسنادا لفلسطين. وشكر إيران قامت بدور لافت في مسألة طوفان الأقصى، الحشد الشعبي، وأعطى مساحة لليمن، عنونها بكلمتين بس: موقف اليمن غير مسبوق. بس عن إيش تتكلم عن اليمن؟ عن صواريخ إلى آخر لحظة، عن مسيرات إلى آخر لحظة، عن إغلاق باب الرشراش إلى اليوم، عن منع الصهيوني من الملاحة في البحر الأحمر، عن فعاليات تخطت 1,000,000 فعالية في الكلمة بس، موقف اليمن غير مسبوق ولا نظير له في تاريخ الإسناد. خطاب السيد أمس ذكر السعودية كثيرا، تحدث عن العلاقة الاستراتيجية بين السعودية والكيان الإسرائيلي وبالأدلة وبالشواهد. اكتفى السيد القائد من كثرة تواطؤ السعودي مع الإسرائيلي، ملف كبير، بس السيد اكتفى ببعض المعلومات والحقائق، منها أن السيد قال لدينا أدلة دامقة أنه في طوفان الأقصى، بس في طوفان الأقصى كانت سفن تأتي من قبرص إلى السعودية تذهب إلى الكيان يوميا يوميا، والسعودية هي التي شاركت في محاولة فك الحصار اليمني على الكيان الإسرائيلي بريا، هي والإمارات والأردن، ومصر كانت عن طريق ميناء الأسكندرية كل ما يحتاجها الكيان الإسرائيلي، وتركيا يوميا كان، وتحدث في خطابات سابقة. السيد ذكر هذه الجملة بس. وذكر السيد في التوظيف الأعمى السعودي للمقدسات، ذكرهم بحاجة بس، اعترافات محمد بن سلمان أن السعودية بطلبا من أمريكا هي التي خلقت معادلة القاعدة لمحاربة ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي، وهذا الفيديو موجود، نحن نبحث عنه من أمس إن شاء الله، إن شاء الله نعثر عليه. موجود اعتراف محمد بن سلمان أن السعودية استخدمت الدين لمصلحة أمريكا. ثم أقسم السيد عبد الملك، وهذا أبعد من عين الشمس، لو كان نجحت السعودية في اليمن كان سلمت اليمن جزرا وقرارا ودال الإسرائيلي والأمريكي، عشان تعرفوا قيمة التصدي اليمني للمشروع السعودي. على فكرة يوم الاثنين الماضي نحن أهبطنا عدوان كان الإسرائيلي موجود فيه، كان البريطاني موجود فيه، اللي بيمون الطائرات البريطاني، كان الأمريكي كمشرفا، كان الفرنسي موجود وآيات الله، وكان القطري تكفل بالإعلام عن طريق الجزيرة، بقول لكم بعد قليل. إذن السيد عبد الملك أعاد تعريف 7 أكتوبر كقيمة أخلاقية، لأن السعودية بذرت كبرة الفتنة 70 سنة، فجاء 7 أكتوبر أطفأها. من الذي أطفأ الفتنة الطائفية شيعة السنة في 7 أكتوبر الذين ساندوا غزة؟ اسمع اسمع الكلام عشان تعرف إيش الدور اللي طبيعة الدور اللي قام به اليمن وحزب الله والحشد الشعبي وإيران. من الذي أطفأ القمرة الطائفية في 7 أكتوبر؟ من الذي ساند غزة؟ أو ليس القوى الذين ليلا نهارا تصوبون سهام التشويه ضدهم، ضد اليمن، بقية أنصار الله، ضد حزب الله، ضد إيران، ضد هذا لا روافض، هذا لا مدوس، هذا لديهم مشروع، من اللي يقف مع غزة؟ فإسناد اليمن والمحور لفلسطين أطفأ جمرة اشتغلت عليها السعودية والإسرائيلي والأمريكي 70 سنة، قلت تحديدا منذ انتصار الثورة الإيرانية. لا عاد نبعد، تشتغل على فتنة، تشيل الإسرائيلي كعدو حدثنا الله عنه، شوف شوف الدور اللي قامت به السعودية، شالت الإسرائيلي بفلوس كعدو وطرحت الإيراني والمحور، وبتمشي في ذا الموضوع. 7 أكتوبر جينا ثبتنا الإسرائيلي كعدو، انتبه للكلام. السعودية خسرت من 79 وهي تنقل الإسرائيلي، لم تكتفي بأن تنقل الإسرائيلي، لا، حولت الإسرائيلي لحليف ضد مشروع المقاومة. عملت السعودية إحلال وتبديل فيما يغضب الله عز وجل، بدل الإسرائيلي حملت الإيراني حزب الله واليمن قيادة أنصار الله والمقاومة في العراق وحماس والجهاد والمقاومة في فلسطين، خلتهم عدو مش أول وحيد. يعني تطابقت كليا مع العداء الإسرائيلي للمحور. طيب نحن نفهم لماذا يستعدينا الكيان الإسرائيلي، لأننا نهدد وجوده، لكن أن تستعدينا السعودية على غرار ما يستعدينا الإسرائيلي، هذا هو الكلام اللي بيتحدث عنه السيد. والسيد سياسيا ذكر حاجة واحدة، أن السعودية تكفلت في إجهاض في طوف الأقصى أي تحرك شعبي أو فيسبوكي، فيسبوك حتى فيسبوك في الشارعين العربي والإسلامي ممنوع ضمن مسؤولياتها تجاه الإسرائيلي والأمريكي. وتكفلت أيضا بتمييع كل القمم العربية والإسلامية، ومن ضمنها القمم التي حدثت الشكلية اللي قال السيد بيانات، بس لها دور كبير قامت به السعودية في موضوع المواجهة. موضوع فلسطين، حي السيد القائد أمس زياد النخالة، شوف السيد ما يذكرش اسمه هكذا، لا السيد حي المقاومة وحي خطاب أمين عام الجهاد. وأساس إطلالة السيد أمس 7 أكتوبر هي من أجل فلسطين وإلى روح السنوار وهنية ومحمد ضيف وفتح الشقاقي والرنتيسي وال... طيب من الأشياء الجديدة اللي ذكرها السيد؟ السيد توجه بالشكر للفعاليات السياسية والإعلامية والمثقفة في تركيا وباكستان، شكرهم، قال لهم نحن لا نسمع أصواتكم فقط الرافضة لتورط النظامين في باكستان وتركيا، لكننا نقدر هذه الأصوات. شوف لوين وصلت أخلاق اليمن وحرص اليمن، حرص اليمن على عدم التناطح اليمني مع أي مكون عربي أو إسلامي. بيقولوا خذوا بتتناطحوا مع السعودية، شرح السيد أمس، السيد عندما أسهب كثيرا أمس في العلاقة السعودية الإسرائيلية لكي يقول أن مواجهتنا للسعودية حق الآن، لا حد يسألنا لماذا نضرب أرامكو، ولا حد يسألنا لماذا نضرب خميس مشيط، لا حد يسألنا. بيقولوا ناس السيد بعض الأحيان في مواضيع يتحدث عنها أكثر من مرة. أقول لك ماذا يقصد السيد، اجتهاد طبعا. السيد أمس قال للسعوديين جانب من جرائمكم الأطفال والنساء وآخرها اللي حصلت في حرب أسرة كاملة والطالبة اللي استشهدت في بني عشيش، ليش يذكر السيد بهذا؟ أولا باب إسقاط الحجة، الشيء الثاني السيد يعرف أن في حملة تضليل على مدار الدقيقة. شوف كل إطلالها للسيد هي سحق شهر من الأداء الإعلامي السعودي والإماراتي والقطري والصهيوني والأمريكي، لكن بالتحديد الحملات اللي بتقوم بها العربية والحدث والجزيرة وسكاي نيوز، يجلسوا شهرين، يطلع السيد القائد حفظه الله في نص ساعة والذي نفسي بيده. إذن كانت رسالة من اليمن العظيم للأوساط السياسية والإعلامية والثقافية في باكستان، لأن السيد يعرف. شوف حتى الآن تحاول السعودية تورط لذا بقوات، لكن عندك البرلمان التركي عدا موافق ولا موافق، والسيد يعرف أن الموضوع فلوس، لكن هذا عيب. انك تجي تقول مالكم مسألة النظام التركي ولا، يقول لك استلمنا فلوس قضينا الميزانية على حساب دماء اليمنيين. يعني انتوا الان بتخدموا السعودية؟ ايش بتصلحوا للسعودية الان؟ مصالحة بتضرب، تصلحوا لها حاجة؟ الخدمة الوحيدة اللي ممكن يقدمها ادوات السعودية هي ان تنصح السعودي ان يرفع يده عن اليمن، هذا اذا انتوا تحبوا السعودية. فالسيد ذكر باكستان وذكر تركيا وحيا الأوساط الرافضة، لكنه أيضا ذكر تركيا بأبو منشار، قال للأتراك هذه العملية خضراء، بن سلمان قاد وأشر بيده السكين قال قطع وخاشقي. تطرق السيد لهذه الجريمة لكي يقول للأتراك للنظام التركي لماذا أنت ضعيف بهذا المستوى؟ يعني واحد أرسل ناس في بلدك يذبحوا إنسان مظلوم خاشقي مواطن، ومرت الموضوع ده سهل. ماذا تفعل السعودية لكي تعرف أن من المعيب أن تتحالف معها؟ ماذا تفعل السعودية فيك يا تركي، يا نظام تركي، لكي تقف في وجهها؟ السيد بيستغرب ونحن معاه، ايش هذا الهوان اللي في النظام العربي والاسلامي؟ السيد مش مستغرب من الهوان، من درجة الهوان، من مستوى الهوان. ألا يكفي موقف اليمن وصمود اليمن وانجازات اليمن الذي تحول الى معادله عالميه لانه رفض الاملاءات والعنقيه السعوديه؟ الا يكفي ان يكون هذا الدرس تتعلم كاردني كتركي كمصري كمغربي ك ايش الهوان هذا؟ فالسيد عبد الملك مش مستغرب من الهوان، مستغرب من نسبته. ايش هذا؟ زي ما مستغرب من نسبة التواطؤ النظام العربي والاسلامي مع هذا المحور ضد فلسطين. احنا ما فاجأتوناش انكم صهاينة، احنا فاجأتنا مستوى صهاينتكم التي وصلتم اليها. فذكر ذكر الشارع التركي، ذكر الشارع التركي هذا النظام اللي رايحين تتحالفوا معه داس على دستوركم قبل سنوات، نزل ناس يقتلوا مواطن داخل الأراضي التركية، وخرج بن سلمان لأنه تبع الأردوغان. فحي الفعاليات في تركيا، ذكي السيد، جزء من ذكاء اليمن. نحيد، نحاول نحيد، حيدنا أمريكا يا رجال، لا نريد أن ندخل فيه. واللي بيتورط بيدخل في الأراضي اليمنية زي اللي تورطوا في بعض المعسكرات في اليمن، ما تجيكم الأخبار بعدها، في دول رسالت خبراء قرعت رؤوسهم. الآن يطلع يبرر لشعبه، ايش وده هذا؟ لا اليمن بس بعدين. النقطة الثانية، السيد لأول مرة يذكر القنوات الصهيونية العربية والحدث. ليه؟ لأنه يوم 5 أكتوبر كان العدوان الإعلامي إن لم يكن يوازي العدوان العسكري بل تفوق عليه، كان عدوان إعلامي كبير. بيقولوا ناس، في ناس، ليش يتنازل السيد يذكره؟ أقول لك ليش. السيد كتب على قناة العربية والحدث أنتم صهاينة، بس. بيقولوا طيب انتم مش عارفين من، احنا عارفين من البداية انهم صهاينة، لكن يوم 5 أكتوبر كانت فضيحة مدوية، فالسيد بس فقط كتب العربية أنتم صهاينة، الحدث أنتم صهاينة، التوقيع السيد عبد الملك بردي الحوذي. هل اكتفى بذلك السيد؟ لا، لأول مرة يذكر الجزيرة وقطر برضه للجريمة الكبرى الفضائحية اللي مارستها الجزيرة وقادتها ضد الشعب اليمني يوم الاثنين الماضي واستمرت. فإذا كتب السيد على جدار العربية والحدث أنتم صهاينة للعربية والحدث أنتم صهاينة، ثم التفات إلى الجزيرة وكتب لهم وأنتم كذلك، وذكر القطري أن السعودي اللي بتتطوع الآن لأن تتبنى المعركة الإعلامية إلى جواره هو الذي حاصرك ومنع عنك حليب المراعي. وذكر القطري، انتبه، ذكر القطري أنه السعودي لم يحترم جيره، حاصرك وداس عليك. لذلك السيد مستغرب من هذا الهوان، يقول يا ناس في هذه السعودية يا أخي مضر لليمن، الجمهورية اليمنية أقل دولة في الإمكانيات المالية من النظام العربي والإسلامي كله. يا رجال ثرواتنا عدا مع السعودية، ليس الموضوع مال، الموضوع جينات. خلاص تسممت دماءكم. لأول مرة أذكر قطر، انتبه، تحاشى السيد كثيرا لاعتبارات كثيرة إن شاء الله نشرحها في حلقات سابقة، لأنك وصلت إلى أعلى نقطة من السفة كقناة جزيرة والسيد قال للقطري دون أن يذكر اسمه متنازل أنت مسؤول عن الجزيرة استنتاجا وليس معلومات من عندي. هذه يمكن 4 أنواع من المنومات أمس الأربعاء، 4 أنواع من المنومات، المنوم أمريكي وفرنسي وإيطالي وإسباني شربهن تميم، تميم يعرف إيش معنات أن يقول السيد عبد الملك هذا القائد العظيم والكبير الذي تحمل خزاكم لسنوات. السيد قال لهم للقطري أنت كنت في بداية العدوان مشارك، بعدين اختلفت أنت والسعودية وبعدها رجعت، لكن شوف السيد بتحدث عن الأشياء الغريزة، الغريزة الإنسانية قبل أن تكون مسلم، في واحد بيعتدي عليك بيدوس عليك، قال للتركي دخل بلدك، ماذا يفعل السعودي لكي ترفع صوتك في وجهه؟ طيب لا ترفع صوتك قلني شلك كتركي ولا قطري. انظروا إلى اليمن، انظروا إلى 7 أكتوبر، انظروا إلى حزب الله. يا جماعة أصبحت الصهينة مسألة حتمية، يعني مش وجهة نظر بس. أنت بشوف السيد ما يذكر حد سواء كان دولة أو شخص أو إلا بمعطيات، فهو بس ذكر القطري نحن نعرف الجزيرة ومن جابها ومن، لكن أن تصلوا إلى هذا المستوى. طبعا الجزيرة فيها أيام سوداء كثيرة، لكن أسود يوم في تاريخها كان الاثنين الماضي، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، حاولت تعتذر، حاولت تتراجع، على ما فيش. فالسيد قال كفى، نحن بنتواجه مع السعودي الظالم. ليش دائما السيد يكرر ان السعودي حاصرنا في حبة القمح وحبة الدواء علشان يردع اللي بيتواطئوا مع السعودي؟ ايوه علشان يفهمهم، انتبه انتبه، شوف اليمن لديه قدرة يكسر خشم، والله خشم خشم وصلعة مع بعض، اي طرف مهما كان بيتواطئ مع السعودي في طريقنا الى ان نكسر انفه، ومع ذلك بنتحاشى بنحاول نحيد السيد بيقود معركة وعي، كأنه يقول شوفوا اليمن إلى أين وصلت. ومع ذلك بكل أدب يقول له توقف توقف، لأن أعطينا جزء. نتمنى أن نكون وفقنا في حلقة الليلة في مسألة أن نشرح بعض العناوين التي تحدث عنها السيد القائد. أشكركم وألتقيكم الخميس بمشيئة الله تعالى.
1: قدمنا لكم
2: أنا الشعب،
1: أنا الشعب مع الأستاذ محمد منصور.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أصبح وأمسي مستقلا لعملي،

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
0: قرآنيون.
1: قرآنيون،
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.
1: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم جميعا، وعظم الله أجر السيد القائد والشعب اليمني بأكمله والأمة الإسلامية بأكملها في استشهاد رجل من رجالات الإسلام العظماء، الشهيد العظيم السعيد محمد عبد الكريم الغماري. هذا الرجل الذي هو كتلة من الإنسانية، وكتلة من الشجاعة، وكتلة من العطاء، وكتلة من العنفوان والهمة والأخلاق والقيم، سلام الله عليه، سلام الله على هذا الرجل. الحمد لله على كل حال، الحمد لله ولو عز الرحيل، الحمد لله ولو كان الخبر موجع جدا بالنسبة لنا. أولا من الفخر أيها الإخوة، ومن الاعتزاز، ومن الشرف الكبير أن يصعد شهيدنا سيدي هاشم الغماري إلى الله سبحانه وتعالى، يصعد شهيدا في أشرف معركة، أشرف معركة على الإطلاق، وفي أوضح مظلومية على الإطلاق، مظلومية غير مسبوقة في التاريخ المعاصر، مظلومية أوضح مظلومية وأصدق مظلومية. 70,000 من النساء والأطفال والمواطنين الذين قتلوا وبأبشع الطرق يذبحون يا إخوة ويقتلون شاهر ظاهر على الهواء مباشرة في معركة يا أخوة صاح لهولها العالم بأكمله، حتى في أوروبا، حتى في أمريكا اللاتينية، صاح حتى غير المسلمين ممن ما زال يحمل الفطرة السليمة، ومن ما زال يحمل حرية في أعماق نفسيته، صاحوا صياح من حجم التوحش الإسرائيلي. الحمد لله أن شهيدنا يا أخوة صعد إلى الله سبحانه وتعالى في مواجهة أوسخ وأنجس خلق الله، من قال الله عنهم بأنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، من قال الله عنهم بأن قلوبهم